موئل الدهر.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.

اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا.

اللهم يسر لي لليسرى وجنبني للعسرى واغفر لي في الآخرة والأولى. اللهم اجعلني من أئمة المتقين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا، لك أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي.

اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبيل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأتمها علينا.

0: اللهم ثبت رجاءك في قلبي واقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى عبادك الصالحين.
1: أسماء الله الحسنى.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.

0: الكياني.
1: بصائر من إخراج ديما بلطة.
0: يا كتاب الله حسبي أن تكون المنجيا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. يطيب اللقاء بكم مجددا أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر الشاشات وعبر موقعنا الإلكتروني مع برنامجكم الأسبوعي بصائر.

القرآن الكريم هو الضياء والنور، وفيه شفاء لما في الصدور. من خالفه من الجبابرة قصمه الله، ومن ابتغى العلم في غيره أضله الله. هو حبل الله المتين ونوره المبين، والعروة الوثقى والمعتصم الأوفى. لا تنقضي عجائبه ولا تتناهى غرائبه. هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. لا تشبع منه العلماء ولا تنقضي عجائبه. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم.

0: نرحب بكم مجددا أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق في هذا اللقاء من برنامج بصائر. يسعدني ويشرفني أن أستضيف فضيلة الدكتور محمد نور السميع، الأستاذ في التفسير وعلوم القرآن وعضو رابطة علماء إدلب، لنتلمس معه جواهر القرآن الكريم ولآلئه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور.
1: حياكم الله دكتور عمار والإخوة المستمعين والمستمعات جميعا.
0: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور محمد نورس، أبو نورس. نعم. الحبيب بارك الله فيكم. الله سلام. في اللقاء الماضي كنا نتحدث عن سورة الفاتحة التي هي أم الكتاب، وهي السبع المثاني الذي أنزلها الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم. وطبعا سورة الفاتحة لها أسماء كثيرة ولها مكانة كبيرة، فهي أم الكتاب. توقفنا مع فضيلتكم في اللقاء السابق مع اسم الله الرحمن واسم الله الرحيم، وقبل ذلك توقفنا مع اسم الله الرب. اليوم إن شاء الله سنتوقف مع اسم الله الملك والمالك. معلوم أننا عندما نقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يقرأ الإمام عاصم رضي الله عنه والإمام الكسائي يقرؤون ما

0: مالك يوم الدين، ويقرأ الإمام نافع وغيره من القراء ملك يوم الدين، وكلا القراءتين متواترة عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل. فنتوقف مع فضيلتكم مع اسم الله المالك، مالك يوم الدين والملك.
1: نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله دكتور عمر، وحيا الله إخوتي وأحبتي المشاهدين وأفضل المستمعين والمستمعات في هذا البرنامج، برنامج بصائر القرآن الكريم. وكما تعودنا معكم إخوتي، وأنا لا أترك هذه العادة لأنها سنة نبوية، التكريم قبل التعليم والكلام بدون إكرام إجرام. فاستمعوا إلى هذا الإكرام النبوي، ليس من عندي ولكن من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حبيبكم صلوا عليه. قال عليه الصلاة والسلام، بما أن الدكتور عمر يعني تلمس مالكي وملك، أنا أدخل من هذا الباب، قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله عز وجل فله به
0: عشر حسنة،
1: والحسنة بعشرة أمثالها. لا أقول ألف لا ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف ولام حرف. فأبشركم إخوتي المسلمين، أنت عندما تسمع، لا أقول فقط عندما تقرأ، عندما تسمعني أنا الآن والدكتور عمر، عندما تسمعنا نقرأ القرآن الكريم، فأنت لك بكل حرف تسمعه من كتاب الله عشر حسنات.
0: الله،
1: عشر حسنات. فالحمد لله رب، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تعال ندخل على شغله دكتور عمر من اللطائف الظريفة حتى ندخلها، اسم الله المالك والملك في هذه الرواية الطيبة، رواية نافع واصل. قال طبعا الفاتحة مالك يوم الدين، وتقرأ أيضا قراءة صحيحة ملك يوم الدين. فإذا في الفاتحة اسمين لله عز وجل في هذه الآية، مالك وملك، وكلهما صحيحين. قال سبحان الله، أحدهم كان يقرأ، دكتور عمر، أحدهم كان يقرأ في الصلاة قول عز وجل مالك يوم الدين، فعدل إلى قوله تعالى ملك يوم الدين. قال فرأى ملك في المنام يقول له: لماذا تركت مالك وقرأت ملك؟ لقد فوت عليك أجرا عظيما. إيش الأجر الذي فوته؟ قال مالك أربع حروف وملك ثلاث حروف، ففوت عليه عشر حسنات في كل قراءة للفاتحة. فطبعا هذا له دلالته، لأن مالك بالمناسبة، قبل أن ندخل إن شاء الله في هذين الاسمين العظيمين، مالك هي أخص من ملك.
0: نعم.
1: وصح الزيادة في المباني، تقول زيادة في
0: المعنى،
1: المعاني، الزيادة في المباني تزيد في المعاني. واسم مالك أبلغ من ملك، على خلاف ما يقوله المفسرون، مالك أبلغ من ملك. أنا أتي إن شاء الله على ذكر ذلك، لكن قبل أن ندخل بهذا، نحن يعني حقيقة إخوتي المستمعين والمستمعات بارك الله فيكم، الله جل جلاله تجلى علينا بالفاتحة بالذات، كوننا نتكلم عن الفاتحة، بأسمائه العظمى الحسنى بصفاتها الكلية. الله عز وجل له صفات، أو أسماؤه أسماء إيش الحسنى، أسماء كمال.
0: نعم.
1: لكن أسماء الكمال قسمين، أسماء جلال وأسماء جمال. إيش يعني أسماء جلال دكتور عمر؟
0: نعم.
1: وأسماء جمال، أسماء جلال أي التي تلقي في القلب
0: الهيبة،
1: الخوف، القوة، العظمة، القدس. أما أسماء الله عز وجل الجمال، فالتي تلقي في القلب الراحة، الطمأنينة، السكينة، الأنس. فأسماء الله في الفاتحة قدس وأنس.
0: الله.
1: أما أسماء القدس
0: أما الأنس
1: فأخذناها الرب. نعم. الرحمن الرحيم. أما أسماء الله
0: الجلالية،
1: الجلال، فهي اسم الله الملك المالك، كما تكلمنا عن رحمة الله العظيمة، كذلك عظمة الله عظيمة، ونحن في أشهر الحرم، ومن يعظم شعائر الله فهي من تقوى القلوب، فكيف إذا عظمت أسماء الله، أسماء الله سبحانه وتعالى. يوما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: يمجد الرب نفسه، يمجد الرب نفسه. حتى في الفاتحة عندما تقول وأنت تقرأ، وأنت تقرأ الفاتحة وأنت تصلي، اعلم أخي المستمع، الله يناجيك، الله يتكلم معك. عندما تقول في الفاتحة واخشع وقل مالك يوم الدين، يرد عليك الله: مجدني عبدي.
0: الله الله الله،
1: مجدني عبدي. يا ما في بينك وبين الله عز وجل حاجب ولا بواب ولا أحد ولا واسطة، أنت والله.
0: نعم.
1: الله خلقك له، فلماذا تذهب إلى غيره؟
0: تماما. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تغلق. الله يغضب
1: إن تركت سؤاله،
0: إن تركت سؤاله، وبني آدم
1: حين يسأل
0: حين يسأل يغضب. نعم.
1: فقال: يمجد الرب سبحانه وتعالى نفسه، يقول: أنا الملك، أنا الجبار، أنا المتكبر. على المنبر يقول ابن عمر: فنظرنا على المنبر فإذا بالمنبر يهتز، خشينا أن يخر برسول الله صلى الله عليه وسلم، تعظيما لله. وما قدر الله حق
0: قدره.
1: فمالك يوم الدين وملك يوم الدين يلقوا في القلب إيش؟
0: المهابة
1: والعظمة والجلال، خصيصا أن الله عز وجل قرنها بيوم شديد، قال مالك يوم الدين. قبل أن أبدأ يعني بالمعنى العام، الملك والملك يعني يتكلم الله عز وجل فيه عن إيش؟ عن الملك. اليوم البشر ينازعون الله عز وجل في ملكه، يقولون: أنا أملك. نحن كلياتنا عنده طابي خضرة، بيقول لك عندي طابي خضرة طابو في السجل العقاري، ترى كلامه هذا فاضي.

0: ما في حد عنده طابية خضراء، كلياتنا زائلون عن هذه الطابيات الخضراء وعن هذه العقارات وعن هذا الملك. لماذا؟ نعم. لأنه ليس أصليا فينا. حتى فرعون اللعين عندما أراد أن يحتج في ربوبيته على أهل مصر إيش قال؟ قال أليس لي
1: ملك مصر.
0: وسبحان الله، أخص خصائص الظلمة وأخص خصائص المتكبرين المتجبرين يعني المتغطرسين أنه يدعي الملك.
1: قل لي وعندي،
0: لذلك قال الله عز وجل، قال قل اللهم مالك الملك. اليوم لما ادعوا الملك هذول اللي كانوا مستلمين ونظام البعيد، الله عز وجل أزالوا. نعم. فرعون، في أحد أشد من فرعون؟ قال أليس لي
1: ملك
0: مصر وهذه الأنهار تجري من تحت فاخر تحت. قال فأجرها الله من فوقه،
1: من فوق رأسه.
0: يعني الإنسان يتعاظم في ملكه. فالله عز وجل أراد أن يقول لك في الفاتحة، ترى أنت مسكين، أنت ما عندك شيء، أنت ما تملك شيء يا عبد الله، يا مسلم، يا مستمع، يا إنسان، أنت ما تملك شيء، والله أنت فقير، أنا المكدي وابن المكدي وهكذا كان أبي وجدي، مين قال لك أنه أنت عندك شيء؟ تعرف الدكتور عمر إيش أخص أخوة المسلمين إيش أخص خصائص الملك حتى تقول أنا ملك؟ عندي ملك. أخص خصائصه ثلاث أشياء سريعة. الأولى أن يكون ذاتيا، يعني ملكك موجي من غيرك. هل أحد يدعي أنه ملكه ذاتي؟
1: لا أبدا. مستحيل.
0: الذي له ملك ذاتي
1: والله عزيز.
0: الملك الشيء الثاني أن لا يتحول إلى غيرك. اليوم أنا بكرة بموت بيرثني أولادي. الشيء الثالث أن لا تتحول أنت عنه. يعني إما أن يتحول هو إلى غيرك، واحد يشتري منك أو بيغتصب منك أو بيغضب منك، أو أنت تتحول عنه، أصعب شيء تتحول عنه بالموت. إذن وين الملك؟ أنت ما عندك شيء. ذلك سبحان الله من غرائب القصص وجمائل القصص أن هارون الرشيد الذي ملك ثلاثة أرباع الأرض وقال للغيم أمضي حيث شئتي وأمطري حيث شئتي فإن خراجك سوف يعود إلي، حفر قبرا جنب القصر. دكتور عمر اسمعوا يا مستمعين، حتى ما حد ما يتفخر بالشيء اللي عنده، يفتقر إلى الله عز وجل، يرجع إلى الله عز وجل الملك الحقيقي، الملك الحقيقي سبحانه وتعالى. ليه بدأ يفتقر الله عز وجل باسمه الملك؟ حتى الله سبحانه وتعالى يعطيك، حتى أنت لا تتعظم على خلق الله. لما الإنسان إمتى بتعظم الإنسان؟ لما بحس أنه عنده شيء. أما لما بحس فهارون رشيد حفر قبرا بقرب القصر، وعندما جاء الأجل واقترب الوفاة قال خذوني إلى القبر، فأخذوه إلى القبر وهو أمير المؤمن الذي يملك ثلاثة أرباع الأرض.
1: نعم.
0: وكان ملكه يعني مثل ما أقول سيطرة. فنزل إلى القبر واضطجع بالقبر ثم رفع رأسه إلى السماء ثم قال اللهم يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه.
1: الله الله الله.
0: لاحظ دكتور، فإذا أنت لما تأتي إلى الفاتحة وتأتي إلى اسم الله مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، لا تنازع الله عز وجل في ملكه.
1: تمام. خليني أحكي قصة بالقصة يعني.
0: نعم.
1: عن هارون الرشيد رحمه الله. قصة أخرى بنفس الموضوع الذي نتحدث عنه فضيلة الدكتور. هارون الرشيد وقف على شرفة قصره فنظر في السحابة فقال لها شرقي أو غربي وأمطري حيث شئت فإن خراجك سوف يصلني، يعني أينما أمطرت ستمطرين على أرضي. رآه أحد العلماء، وكان هارون الرشيد هم بأن يشرب كأسا من الماء، فقال على رسلك يا أمير المؤمنين. فيعني توقف الرشيد فقال له أرأيت إن منعت شرب هذا الكأس على عطش كم تدفع؟ قال أعطي نصف ملكي. قال اشرب هنيئا يا أمير المؤمنين. بعد أن شرب قال أرأيت إن منعت إخراجه ما تدفع؟ قال أدفع ملكي. فقال له الرجل الصالح اتق الله في ملك لا يساوي جرعة ماء. ورب العالمين يقول في القرآن الكريم ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. يعني كل شيء نحن أعطيناكم في هذه الدنيا هو تخويل بمعنى توكيل من الله عز وجل. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شركاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم، وفي قراءة لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فكما ذكرت أن الملك الحقيقي ينبغي أن يكون ذاتيا وألا يتحول من الإنسان إلى غيره وألا يتحول عنه الإنسان. معلش نحن
0: لا بارك الله في دكتور دائما سبحان الله الحوار يفتح أفاق. طبعا لا شك إخوتي المستمعين عندما تتعرف على اسم الله عز وجل الملك قبل المالك، لأنه مالك

0: عندما يفتخرون بأنهم يملكون، فأعظمهم يقول أملك ملك مصر. إيش مصر الدام ملك الله عز وجل الذي ليس له عدو وليس له حصر. سبحان الله، من الأشياء الجميلة جدا أن الله سبحانه وتعالى يعني ملكه لا حد له. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ خاتم من أمام الصحابة ثم ألقاه في الأرض، فقال صلى الله عليه وسلم إن هذا الخاتم للأرض كخاتم في فلا، وإن الأرض للسماء الأولى كخاتم في فلا، وإن الأرض والسماء الأولى للثانية كخاتم في فلا. الخاتم في فلا إيش بيسوي؟ يعني خاتم في فلا يعني صحراء. وإن الأرض والسماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة للخامسة كخاتم في فلا، وإن الأرض والسماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة للسادسة كخاتم في فلا، وإن الأرض والسماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة للسابعة كخاتم في فلا، وإن الأراضين السبع والسماوات السبع للكرسي كخاتم في فلا، وإن الأراضين السبع والسماوات السبع والكرسي للعرش كخاتم في فلا، والرحمن على العرش استوى.
1: سبحان وتعالى. نعم، في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنفس المعنى، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على صعيد واحد فأعطيت كل واحد منهم مسألته لم ينقص ذلك من ملكي شيء، وهنا إلا كما ينقص المخيط الإبرة إذا أدخلت الماء.
0: الله سبحانه وتعالى لاحظ في سورة طه فاتحتها كلها إجلال لله عز وجل، عفوا في سورة طه إجلال لله عز وجل، قال له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحته الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء
1: الحسنى.
0: فاسم الله عز وجل الملك يلقي على الإنسان ثوب من الجلال ويجلببه بثوب من التواضع لله عز وجل. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أخنع الأسماء
1: ملك الملوك.
0: ملك الملوك لا ملك إلا الله.
1: نعم،
0: لا مالك إلا الله. أنت شلون تجب لذلك إيش يعني إيش يعني خلينا نقول أثر هذا الاسم في عندما أتعرف الله عز وجل أنه هو الذي يملك. إذن لا تتباهى على خلق الله بما تملك من جمال، من مال، من منصب، من مكسب، من وظيفة، من شهادات، من كل هذه الأشياء شيء ملك هي صح، لكن لا تفتخر بها على خلق الله، فهي زائلة ذاهبة آيلة. لذلك سبحان الله يعني اسم الله عز وجل الملك، حتى أيضا نتعبد الله عز وجل بهذا الاسم دكتور عمر. أول شيء نثني على الله عز وجل، يمجد الله عز وجل نفسه. الشيء الثاني نتواضع لله سبحانه وتعالى، فلا يعني يوم القيامة أو أدخل على اسم الله عز وجل مالك من هذا الباب. ليش قال الله عز وجل في سورة فاتحة مالك يوم الدين؟ مالك يوم الدين إيش السبب دكتور؟ مالكي ومالك، قال المالك هو أخص من الملك، فكل مالك مالك وليس كل مالك ملك، يعني الملك أخص. إيش يعني أخص؟ يعني ربما هم في هذه الدنيا اليوم نحن ننازع مثل ما أن الله عز وجل في إيش في ملكه، لكن يوم القيامة لا أحد يستطيع أن يتكلم كلمة واحدة في ملك له أبدا. الله عز وجل في القرآن الكريم وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينفخ إسرافيل النفخة الثانية فيموت كل من في السماوات وكل من في الأرض ولا يبقى أحد إلا الواحد الأحد جل جلاله. في ذاك الموقف الرهيب المهيب العجيب ينادي الله عز وجل، قيل 40 يوما 40 سنة الله أعلم، قال ينادي لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيجيب الجبار جل جلاله نفسه بنفسه لمن الملك اليوم، فيقول لله الواحد القهار. ثم يبعث الله عز وجل بقى الخلائق. تعال الآن نتعرف على اسم الله مالك. ليش قال لك مالك يوم الدين؟ لأنه بجوز تغفل في الدنيا تتعاظم، لكن إذا جئت يوم القيامة ستكون فقير ليس معك شيء، ستخرج إلى يوم القيامة أعزل حتى من ثيابك.
1: الله،
0: ما عندك شيء، ما في ظل تستظل به، ما في شيء يحميك، ما في شيء. يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبيه وصاحبتي وبني لكل امرئ منهم يومئذ شأنون يوم لا تملك نفسون
1: لنفسه
0: لا تملك. إذن لمن الملك اليوم؟ لله عز وجل. في ذاك الموقف الرهيب دكتور عمر، الله عز وجل يملك كل شيء، لا أحد يستطيع أن ينازع المالك يوم الدين بشيء. أضرب أمثلة ثلاثة سريعة. الأولى أنه يملك يوم القيامة حتى لسانك.
1: يا إلهي،
0: هذا الآن اللي أنت عم تستطيل فيه على عباد الله وعم تشرق وبتغري فيه وتتكلم بالغيبة والنميمة والقذف وتسيء للناس، هذا يوم القيامة بدك
1: يوم نختم على أفواههم،
0: يوم نختم حتى لسانك. قال الله سبحانه وتعالى لا، الله عز وجل قال في سورة عمة
1: نعم،
0: لا يتكلمون إلا من أذن له
1: الرحمن.

0: ورضي له قولا.
1: الشيء الثاني
0: إذا يملك لسانك،
1: يملك حتى بصرك وقلبك، يملكه أدق التفاصيل. قال الله سبحانه وتعالى وعانت الوجوه
0: للحي القيوم،
1: للحي القيوم ما في حديث، حتى نعم. الوجوه كالحة. الشيء الأخير يملك يوم القيامة، وهذا أخطر شيء،
0: مصير
1: الجزاء، المصير. نعم. اليوم في الدنيا يستطيع أي أحد أن يعطيك منصب، يعطيك منزل بلسانك، بكلمتك بشهادة، لكن يوم القيامة الله جل يملك ثلاث أشياء. مالك يوم الدين قال لا يتم الملك لأحد، وهذا لا يكون إلا للواحد الأحد المالك، إلا بثلاث أشياء: يملك الخلق والأمر والجزاء.
0: الله.
1: أما ملكه للخلق فظاهر يوم القيامة، العرش والفرش كلها ذليلة بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويوم نضع الموازين القسط ليوم القيامة. الشيء الثاني الأمر،
0: الأمر يومئذ لله،
1: الأمر يومئذ
0: لله،
1: لله. الأمر يومئذ ما بقى فيه لا رؤساء ولا زعماء ولا كبار ولا صغار ولا مدراء ولا أحد ولا غطرسات ولا متكبرين، خلص أفلست يا عبد الله. فقبل أن تفلس يوم القيامة من مناصبك ومكاسبك، تعال هلأ إلى الله، تعال الآن إلى المالك، تعال إلى الرحمن الرحيم في الفاتحة، تعال إلى الرب سيستقبلك. والله سأختم إن شاء الله بقصة جميلة لكم جميعا. الشيء الثالث يملك الجزاء، الجزاء يوم القيامة من الله تعالى، مو من عبد لعبد، يعني أنا ما بعطيك ولا أنت بتعطيني، هو بالدنيا بتوزع المناصب عند الله عز وجل، وكان عند الله وجيها، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال ذرة من خردل أتينا بها وكفى بنا
0: حاسبين.
1: الله أكبر، أنت جزاءك على الله فاطمئن، إذا عم تسوي خير الله شايفه بدي أعطيك يجزيك الخير خيرا فاطمئن. يعني في بشارة للإخوة المستمعين،
0: القصة نختم بها،
1: بشارة وقصة، هدية، هدية من الملك. إيش رأيك الملك يعطيك هدية؟
0: الله أكبر،
1: مو ملك دنيا، ملك الملك جل
0: سبحانه وتعالى.
1: إيش الهدية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل، إن ربنا تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. والحديث صحيح.
0: نعم.
1: هدية من الملك، اسمعوا يا جماعة، يا جماعة اسمعوا يا المستمعين، ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا
0: في الثلث الأخير من الليل،
1: ثم ينادي أنا الملك، أنا الملك، عم يعرفك بحاله. ليه؟ لا تروح لعند المملوكين، تعال لعندي أنا الملك، أنا الملك، أنا الملك، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من طالب حاجة فأقضيها. أما الشيء الأخير إذا فيه وقت دقيقة واحدة نختم بالرحمة والملك وكل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد في مسنده: ما من يوم تشرق شمسه إلا وتستشرف السماوات فتقول يا رب دعني أخسف على بني آدم، فقد أكلوا خيرك ومنعوا شكرك.
0: يا إلهي.
1: قال فيكفها الله برحمته، لأنه هو الملك.
0: نعم.
1: هو الملك. قال فتستشرف الأرض فتقول يا رب دعني أخسف ببني آدم، فقد أكلوا خيرك ومنعوا شكرك، فيكفها الله برحمته. ثم تستشرف الجبال فتقول يا رب دعني أطبق على بني آدم، فقد أكلوا خيرك ومنعوا شكرك، فيكفها الله برحمته. ثم تقبل البحار فتقول يا رب دعني أغرق بني آدم، فقد أكلوا خيرك ومنعوا شكرك، فيكفها الله برحمته. ثم ينادي الملك لهذه المملوكات العظام من شأنك أنت يا إنسان، يقول يا سماوات، يا أراضين، يا جبال، يا بحار، ذروني وخلقي، فلو خلقتموهم لرحمتموهم.
0: يا إلهي.
1: اللهم ارحمنا يا ملك.
0: آمين. الله يجزيك الخير يا رب. كلامك فضيلة الدكتور ممتع جدا سبحان الله، ويعني أخذتنا إلى عالم آخر سبحان الله، حتى نسينا أننا في الاستوديو. و سبحان الله، يعني حقيقة أنا مشدود جدا لهذا الكلام الجميل وهذه المعاني الرائعة التي أمتعتنا بها من معاني الملك والمالك، وأظن أن الإخوة المستمعين يعني معنا في هذا الأمر. لا يسعني في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكركم فضيلة الدكتور محمد نور السميع، الدكتور في التفسير وعلوم القرآن وعضو رابطة علماء إدلب، والشكر موصول إليكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق في كل مكان، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى من برنامجكم بصائر. نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

بصائر. قطوف إيمانية من آيات قرآنية.

0: دائرة الدراما الإذاعية تقدم
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله العظيم.
2: القرآن والإنسان. القرآن والإنسان برنامج ديني أعده للإذاعة عدنان الراشدي، ويخرجه لكم فاروق حيدر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم.
1: توجه القرآن الكريم بالحديث المباشر إلى الإنسان بعبارات ندية وصور موحية يستجيش وجدان البر والرحمة في قلب الأبناء نحو آبائهم الذين يندفعون بالفطرة إلى رعاية أبنائهم، وهم يمثلون نبع الحنان المتدفق والذي لا يطلب ردا ولا يرجو مقابلا.
2: يتوجه القرآن إلى الإنسان مذكرا إياه بفضل والديه عليه حتى لا ينسى في زحمة الأحداث الحياتية والمشاكل اليومية والديه اللذين أنفقا رحيق حياتهما من أجله، حتى لا ينسى بنات الأمس وهو يندفع لبناء الحياة وصنع الغد.
3: لا تحزني، إن سعدا.
4: لا تذكري لي اسمه، فقد نسيته.
3: أو هذا يعقل؟ إنه ابنك.
4: قلت لك اسكتي، لا تذكري.
3: كيف تنسينا؟ فقد كان ولا زال برا بك، عطوفا رحيما، وأنت تنظرين إليه.
4: آه لو تعلمين ماذا صنع.
3: ماذا صنع؟
4: لقد صبأ ودخل دين محمد. يا ليتني لم أعش إلى هذا اليوم حتى أرى عقوق السعد بآبائه وأجداده.
3: عجبا، وكيف حدث ذلك؟
4: بالأمس استيقظت على صوت ينبعث من الغرفة.
5: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
4: عجبا، ماذا يصنع سعد؟ ماذا يقرأ؟ أراه قد.
5: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
4: سعد، سعد،

0: نعم يا أمه.
1: ماذا تفعل؟ وماذا كنت تقرأ لوحدك؟ واللاتي والعزة أدخلت الخوف إلى قلبي من أن يكون قد مسك جن.
0: لا يا أمه، ولكن الله أراد لي الهداية فأسلمت وجهي له حنيفا.
1: ماذا تقول؟ أو اتبعت محمدا؟
0: أجل يا أمه.
1: وتركت دين آبائك وأجدادك؟
0: بل اتبعت الصراط المستقيم.
1: رحماك أيتها الآلهة، أودخل؟
0: لا يا أمه، بل يجب أن تفرحي لهدايتي.
1: غدا لي معك حديث طويل.
2: إن هذا لشيء كبير كبير.
1: لقد سدت أمامي الطرق كلها، فلم أعد أعرف ماذا أصنع.
2: وجدت لك حلا، ولكنه
1: ولو كان سما وفيه الفائدة أقبله وأفعله. اسمع يا سعد.
0: تفضل يا أمه.
1: لن آكل ولن أشرب حتى ترجع إلى ما كنت عليه أو أموت، فتتعير بذلك أبد الدهر ويقال لك يا قاتل أمي.
0: إني خارج الآن وأعود الغداة.
1: يوما وليلة لم أذق طعاما ولم أشرب قطرة ماء. ألم يلن قلبك بعد يا سعد؟
0: يا أمه، إني بار بك كما تعرفين، وأطيعك في كل أمر كما تعلمين، ولكن
1: ولكن ماذا؟ تدعني أموت؟
0: لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني.
1: ماذا؟
0: فكلي إن شئتي، وإن شئت فلا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم.
4: مهما كان الوالدان يجب على الإنسان أن يعاملهما معاملة كريمة، فلهما الإحسان والرعاية
5: ولهما الحب والعطف وحسن الكرامة والاحترام
4: أداء لواجب مفروض تجاههما.
5: للوالدين على الأبناء حقوق كثيرة وردت في القرآن الكريم:
4: حق المعاملة الطيبة والقول الكريم الحسن،
5: حق الإنفاق عليهما بالمعروف.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العظيم.
4: من حق الوالدين على الأبناء ألا يسيئوا لهم بارتكاب الأفعال الشاذة فيجعلون الناس تسبهم.
5: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه.
4: وقد خصص القرآن الكريم آيات كثيرة تحض الإنسان أن يعامل والدته معاملة خاصة بها، إجلالا لقدرها واحتراما لمكانتها وتقديرا لعطائها وبرا بحياتها.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك.
4: وقد قرن القرآن طاعة الوالدين وحسن معاملتهما بطاعته وعدم الإشراك به.
5: وبالمقابل فقد بين القرآن بشديد العبارات إلى سوء عاقبة من لم يعامل والديه بالإحسان والطيب.
3: بسم الله.

0: الله الرحمن الرحيم. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. صدق الله العظيم.
1: القرآن والإنسان. القرآن والإنسان برنامج ديني أعده للإذاعة عدنان الراشدي ويخرجه لكم فاروق حيدر.

تمام الخامسة فجرا ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، أسعد الله أوقاتكم متابعينا. بثنا وإرسالنا في إذاعة دمشق مستمر معكم على مدار 24 ساعة. نعود ونلتقي بكم بعد قليل.

هنا دمشق، مرحبا بكم أيها السادة مع مواصلة بثنا وأرسالنا في إذاعة دمشق لهذا اليوم الخميس 10 من شهر المحرم من عام 1448 للهجرة، الموافق 25 من شهر حزيران من عام 2026 للميلاد. أيها السادة، خير بداية نستهل بها إرسالنا لهذا اليوم تلاوة عطرة لآية من سورة يوسف، يتلوها على مسامعنا فضيلة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

ابن

0: صدق الله العظيم.
1: المركز الأول جنوب أفريقيا أصبح مركز ثاني بتقدمه على كوريا، كوريا الجنوبية ثالثا بثلاث نقاط وتشيك بنقطة وحيدة من تعادل.
0: صدق الله العظيم. أيها السادة، استمعنا إلى تلاوة عطرة لآية من سورة يوسف، تلاها على مسامعنا فضيلة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. يصحبنا الآن الدكتور عمر جبهجي في الحديث الديني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. يطيب اللقاء بكم مجددا أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق مع الحديث الديني الصباحي، والذي نكمل فيه الحديث عن آفات اللسان. من آفات اللسان أيها الإخوة الكذب في القول والكذب في اليمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإنه مع الفجور وهما في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا، وذكر منهن: وإذا حدث كذب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وقال صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. يعني بعض الناس يتحدثون ويؤلفون قصص من عندهم ويكذبون من أجل أن يضحكوا الناس. النبي قال: ويل للذي يحدث فيكذب

ليضحك به القوم، ويل له ويل له. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان

يوما فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كقيامي هذا فيكم، فقال: أحسنوا إلى أصحابي ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل على اليمين ولم يستحلف، ويشهد ولم يستشهد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وفي هذا الحديث دلالة على أن يتحرى الإنسان النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه رسالة لمن يشتغل ببعض الناس ألا يستخدم الأحاديث الموضوعة والأحاديث الضعيفة الواهية، لأن ذلك نوع من أنواع الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بإثم ليقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. وفي هذا الحديث تنبيه لمن يستخدم اليمين الكاذب من أجل أن يأخذ حق ليس له، ويسمى هذا اليمين باليمين الغموس، لأنه يغمس صاحبه في نار جهنم. ولكن الكذب أحبابنا الكرام يباح للضرورة وفي بعض الحالات. من الكذب الذي يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الكذب في 3 أمور. عن أم كلثوم رضي الله عنها قالت: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في 3: الرجل يقول القول يريد به الإصلاح، والرجل يقول القول في الحرب، والرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجها. يعني الحالة الأولى، هناك نزاع بين رجل وأخيه، فيأتي إنسان يريد أن يصلح بينهما، فيذهب إلى أحد ما يقول: لماذا لا تصالح فلان، وهو يمدحك ودائما يذكرك بخير. ثم تذهب إلى الآخر وتقول: لماذا لا تصالح فلان، وهو يحبك ودائما يمدحك. فهذا الكلام من الكذب الذي فيه إصلاح يجوز. من ذلك أيضا الكذب في الحرب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة، الكذب على العدو، الصدق مع العدو حرام، والكذب على العدو واجب. ومن ذلك الرجل يمدح زوجته، يقول: أنت أجمل امرأة في الدنيا، ولم ترى عيني أجمل منك، والمرأة تحدث زوجها بنفس الكلام: أنت أفضل رجل وكذا. فهذا الكذب يباح، لأن فيه من استجلاب المودة ودوام المعاشرة الزوجية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بكذاب من أصلح بين 2 فقال خيرا أو نما خيرا. وقال عمر رضي الله عنه: إن كانت إحداكن لا تحب أحدنا فلا تحدثه بذلك، فإن أقل البيوت الذي يبنى على الحب، ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والأحساب. يعني إذا امرأة كرهت زوجها ما تشتمه ولا تعيبه ولا تنتقص منه، هذه من قلة الأصل، يعني تتغاضى عن هذا الكلام وتصبر وتسكت عنه وتكلمه كلاما يديم المحبة والعشرة. يقول ثوبان رضي الله عنه: الكذب كله إثم إلا ما نفع به مسلما أو دفع عنه ضررا. وقال ميمون بن مهران: الكذب في بعض المواطن خير من الصدق. أرأيت لو أن رجلا سعى خلف إنسان بالسيف ليقتله، فدخل دارا فانتهى إليك فقال: أرأيت فلان؟ ما كنت قائلا؟ ألست تقول لم أره؟ وما تصدق به؟ وهذا الكذب واجب. إذن الكذب من أجل إنقاذ روح إنسان أو حماية امرأة أو حماية إنسان معصوم الدم، هذا كذب واجب كما ذكر ذلك العلماء. الإنسان إذا اضطر إلى الكذب فلا يكذب مباشرة، يستخدم التورية. يقول عمر رضي الله عنه: في المعاريض ما يكفي الرجل عن الكذب. والتعريض يعني النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان هو وأبو بكر، سأله أحد المشركين: من أين أنتما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ماء. الرجل قال: أم من ماء العراق أم من ماء نجد؟ فهذا يسمى معارضة، يعني يستخدم ألفاظا يوهم بها معنى آخر. ففي المعاريض ممدوحة عن الكذب. من آفات اللسان أيضا الغيبة. يقول الله تعالى:
ولا يغتب بعضكم

بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فلا يجوز للإنسان أن يغتاب إنسانا ولا يذكره بشر وسوء وراء ظهره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكرهه. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقوله؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر اليوم عن الحديث في آفات اللسان، على أمل اللقاء بكم أحبابنا الكرام في لقاء آخر. نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

خلق. برنامج خلق من إعداد وتقديم محمد أسامة الخباز. وفي الإخراج حكمة الشيخ بكري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم خلق، حيث يتجدد اللقاء معكم للحديث عن أخلاقنا الإسلامية التي يسمو بها الفرد والمجتمع، وتشيع بها الألفة والمحبة والاحترام. لازلنا معكم في الكلام عن خلق سلامة الصدر من الأحقاد، وسنتحدث في حلقتنا هذه بإذن الله عن شواهد من سلامة الصدر، نذيلها بذكر أسباب سلامة الصدر، فكونوا معنا وعلى بركة الله نبدأ.

لقد روت لنا كتب سير السابقين قصصا وردت عن أسلافنا وعلمائنا في طريقة معاملة خصومهم، وكيف كانت صدورهم لا تحمل غلا ولا حسدا. ومن هذه القصص قصة علي مع عمران بن طلحة، وفيها أن عليا رضي الله عنه دخل على عمران بن طلحة بن عبيد الله، فقال له علي رضي الله عنه: إني لأرجو أن يجعلني الله وأباك من الذين قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. القصة الثانية بين ابن تيمية وعدوه، وقد زاد خصوم ابن تيمية في خصومته حتى أودعوه السجن وضيقوا عليه. فلما مات أحد كبار أعدائه، كان ابن تيمية أول من عزى أهله، بل قال لهم: أنا أكون لكم مكانه. وحين قال له محبوه: ألا تأذن لنا فنؤذي من آذاك؟ قال لهم: إني قد أحللت كل من آذاني، ولا أحل أحدا آذى أحدا بسببي. القصة الثالثة مرض الشافعي فعاده بعض أصحابه، فقال له واحد منهم: قوى الله ضعفك. فقال الشافعي: لو قوى ضعفي لقتلني. فقال: يا إمام، والله ما أردت إلا الخير. فقال: أعلم أنك لو شتمتني ما أردت إلا الخير. القصة الرابعة قال صديق لابن السماك: موعدنا غدا نتعاتب. فقال له ابن السماك: بل موعدنا غدا نتغافر.

والمغزى في هذه القصة قصير وبليغ، أن سلامة الصدر أولى من العتاب. فابن السماك بدل أن يضيع الوقت في أنت عملت كذا وأنا وضعتها في دفتر المعاتبات، قال له دعنا نتغافر. فالعتاب يفتح الجروح والتغافر يطويها. وقد علمنا أن العاقل هو الذي يدفن الزلات الصغيرة من أجل أن يحفظ الود الكبير. أليس من جمال الحياة أن تقول لأخيك كلما صافحته رب اغفر لي ولأخي هذا، ثم تضمر في قلبك أنك قد غفرت له تقصيره تجاهك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لله در شاعر حيث قال من اليوم تعارفنا ونطوي ما جرى منا، فلا كان ولا صار ولا قلتم ولا قلنا. فإن كان ولا بد من العتبة فبالحسنى نتعامل مع بعضنا بصفاء وود، بإخاء وحب، بقلب سليم ونفس صافية وصدر يحتمل الزلات ويغفر الخطايا ويمحو بالإحسان الإساءة، ومنطق كمنطق الشاعر الذي قال وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. فوعجباه من هذه القلوب الصافية، إنها قلوب تسامت عن ذاتها وتعالت عن الغضب لنفسها. فأين هؤلاء ممن يحمل على أخيه لمجرد أنه نسي دعوته إلى وليمة؟ وأين هؤلاء ممن يحمل على أخيه لكلمة خرجت من غير قصد فيحملها على الشر وهو يجد لها في الخير محملاً؟

إخواني وأخواتي الكرام، إن سلامة الصدر خصلة من خصال البر، غابت رسومها واندثرت معالمها وخبت أعلامها حتى غدت عزيزة المنال، عسيرة الحصول مع ما فيها من الفضائل والخيرات. سلامة القلب والصدر ليست سذاجة ولا ضعفا كما يفهمها البعض، إن سلامة القلب كما قال ابن تيمية: القلب السليم المحمود الذي يريد الخير لا الشر، ومآل ذلك بأن يعرف الخير والشر، فأما من لا يعرف الشر فذلك نقص فيه لا يمدح به. إن لسلامة الصدر أسبابا وطرقا لا بد من سلوكها، فمن تلك الأسباب الإخلاص لله تعالى. فعن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن صدر مسلم: إخلاص العمل لله عز وجل، ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. ومن أسباب سلامة الصدر الإقبال على كتاب الله تعالى الذي أنزل شفاء لما في الصدور. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فكلما أقبلت على كتاب الله تلاوة وحفظا وتدبرا وفهما صلح صدرك وسلم قلبك.

من أسباب سلامة الصدر دعاء الله تعالى أن يجعل قلبك سليما من الضغائن والأحقاد على إخوانك المؤمنين. من أسباب سلامة الصدر أيضا

إفشاء السلام بين المسلمين. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وقد أجاد من قال: قد يمكث الناس دهرا ليس بينهم ود فيزرعه التسليم واللطف. ومن أسباب سلامة الصدر الابتعاد عن سوء الظن، فإنه بئس صغيرة الرجل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا، ولا تنافسوا ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. فانظروا إخواني كيف بدأ بالنهي عن سوء الظن، لأنه الذي عنه تصدر سائر الآفات المذكورة. فالواجب عليك أن تطهر قلبك من سوء الظن ما وجدت إلى ذلك سبيلا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.

إلى هنا مستمعينا، نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج خلق، فكونوا معنا في حلقتنا القادمة للحديث عن وسائل تحصيل خلق سلامة الصدر. وإلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وحفظه، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلق، برنامج خلق من إعداد وتقديم محمد أسامة الخباز. وفي الإخراج حكمة الشيخ بكري.

0: خاطرة.
1: خاطرة بعنوان من أدب الحياة، من إعداد وتقديم علاء فوزي، الإخراج نورس الكريدي.

أرأيت كيف تتحول الابتسامة في الصباح إلى طاقة تملأ يوم إنسان؟ وكيف تتحول كلمة طيبة إلى بلسم على جرح لا يراه أحد؟ إنها أسرار أدب الحياة، ذلك الفن الذي لا يدرس في الجامعات بل يستسقى من نبع الروح حين تصفو وتشف. أدب الحياة ليس قواعد جامدة، بل روح تسري في تعاملاتنا.

0: في صبرنا على الأذى، في عفونا عند المقدرة، في أن نكون كالغيث حيثما حللنا نفعنا. أدب الحياة أن تنصت حين يهذي الآخرون، لا لأنهم على صواب، بل لأن الاستماع احترام للروح المرهقة. أن تمتلك زمام غضبك فتطلقه في لحظة تسام لا في لحظة انفجار. أن ترى الجمال في قبح المواقف والأمل في عمق اليأس. أتذكرون تلك القصة عن الرجل الذي كان يحمل قميصه الممزق في الشارع مبتسما؟ سألوه: كيف تبتسم وثيابك بالية؟ قال: لأنني أملك قلبا يرى في كل شيء نعمة، حتى في المزق درسا. وربما كان أدب الحياة الأعمق ألا تنتظر من الناس كمالا، وأن تبصر في انكساراتهم انكسارك القديم، فتعاملهم بما كنت تحتاجه يوم كنت تتعثر. هو أن تمد يدك بلا من، وأن تترك في كل لقاء أثرا خفيا من النبل، وأن تودع سرك الجميل عند الله وحده، فتنام قرير العين والضمير. فلنكن من أولئك الذين يتعلمون أدب الحياة كل صباح، فلا يمرون على الناس مرور العابرين، بل يتركون في كل قلب بصمة من نور. الحياة مدرسة ودروسها لا تنتهي، ولكن أروع دروسها تلك التي تجعلنا بشرا بحق، نتعامل بالحسنى ونعطي بلا مقابل، ونحب بلا شروط. فذلك هو أدب الحياة.
1: خاطرة.

0: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى القلوب.
1: وعز الشرق أوله دمشق.
2: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تقدم مع الفلاحين في حقولهم.

أخي المزارع، تعتمد الزراعة بصفة عامة على استخدام المبيدات في مكافحة الآفات الزراعية بهدف الوصول إلى زيادة وتحسين الإنتاج الزراعي. ونظرا لزيادة استخدام المبيدات الزراعية بدون ترشيد أو تنظيم، نشأت مشاكل تتعلق بالآفات الزراعية وعدم القدرة على السيطرة عليها، بالإضافة إلى مشاكل صحية ومشاكل بيئية.

لذلك أخي الفلاح، كان لابد من تغيير أسلوب مكافحة الآفات بالاتجاه إلى استخدام أسلوب الإدارة المتكاملة في مكافحة الآفات الزراعية، وفيها يتم اشتراك أو دمج مختلف وسائل المكافحة المتوفرة من أجل الحصول على مكافحة ناجحة للآفة.

أخي الفلاح، من الآفات والحشرات الضارة بالكثير من المحاصيل حشرة ذبابة الفاكهة. ما هي أوصاف هذه الآفة؟ ماذا تسبب من أضرار وخسائر؟ وكيف نقوم بعمليات المكافحة الفعالة؟ نتابع هذا الموضوع مع المهندس الزراعي نبيل خنيسة، مراسلنا في محافظة اللاذقية.

0: أخوة المزارعين، أسعد الله صباحكم. تعتبر حشرة ذبابة ثمار الفاكهة من الحشرات الخطيرة التي تصيب العديد من الأشجار المثمرة وتصيب أيضا أشجار الحمضيات. ومثل ما بتعرفوا أشجار الحمضيات هي محصول استراتيجي في منطقة الساحل السوري. ولمزيد من المعلومات حول هذه الحشرة والضرر اللي عم بتسببه وطريقة أو إدارة المكافحة المتكاملة لهذه الحشرة، نلتقي مع المهندسة الزراعية ريم منصور من دائرة الإرشاد والتنمية الريفي باللاذقية. صباح الخير مهندسة ريم.
1: أهلا أستاذ، يسعد صباحا.
0: مثل ما بتعرفي حشرة ذبابة الفاكهة أو بما تسمى ذبابة البحر الأبيض المتوسط حشرة خطيرة، حبذا لو تعطي الأخوة المزارعين فكرة عن هذه الحشرة وشو هي الطرق المتبعة في عملية الوقاية أو المكافحة.
1: هلا عنا بداية ذبابة ثمار الفاكهة، ملاحظ أنه تنتشر هذه الحشرة في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، انتشرت إلى سائر أنحاء العالم عبر الثمار المصاب وبتكون مصدرة إلى هذه البلاد. تعد هي ذبابة البحر المتوسط هي من الآفات عديدة العوائل، حيث وصل تعداد عوائلها إلى 350 عائلة نباتيا أساسيا وثانويا، وتهاجم هذه العوائل على مدار العام، وهذا ما يعطيها القدرة على الاستمرار في أي بيئة زراعية تصل إليها. منلاحظ بالنسبة لسوريا تنتشر ذبابة الفاكهة في معظم الأراضي المزروعة في سوريا، وتتركز في المنطقة الساحلية وغوطة دمشق لتنوع العوائل فيها. كمان نحن بنلاحظ انه تعيش ذبابة الفاكهة هي بتلاحظ انه هي متنقلة على مختلف ثمار الفاكهة على مدار العام، حيث انها كمان بتصيب مو بس الفاكهة، كمان بتصيب الحمضيات المتأخرة النضج في شهري نيسان وأيار، ثم تنتقل بعدها الى المشمش، الدراق، الخرمة، حتى الصبار والتفاح، ثم كمان تصيب مثل ما حكينا الحمضيات، يعني مثل هلا اوقاتنا هلا بالخريف وبالشتاء.
0: يعني على مدار العام في اصابه للاشجار المثمره.
1: أيوة، تمام.
0: هلا شو هو الضرر اللي بتسببه؟
1: هلا هو في اضرار، بس من الاضرار اللي عندها اياها يعني احنا هي ما بنلاحظ انه هي الثمر انه هي ما بتفضل طبعا الثمار الغير الناضجه، يعني بتكون صلبه القوام هون، لا هدول ما بتفضلهم، بس مثل الثمار اليوسفي والكلمنتين وابو صره الى الفالنسيا، هدول من اكثر الاصناف حساسيه للاصابه بهذه الافه بسبب قشرتها الرقيقه. هلا بالنسبه

المشمش عندنا المشمش الفرنسي هو أكثر أصناف المشمش جاذبية لهذه الحشرة. هلا بنلاحظ البرتقال اليافاوي هو تندر إصابته فيها لأنه بنلاحظ سماكة قشرته. بالنسبة للحامض أصناف الحامض تعد

0: كمان بنلاحظ انه تساقط كبير للثمار، هذا بنأديها خساره بالمحصول عندنا كما ونوعا. فنحن كيف ممكن نتعرف على الاصابه؟ من شكل الوخز اللي بيكون موجود عندنا، الثقب بيكون مثلا هو عديم اللون بالثمار التي قاربت للنضج، اما بالثمار الخضراء فبنلاحظ انه المنطقه بتكون حول الثقب بتكون صفراء. هلا كمان تتميز الاصابه بهذه الحشره بوجود مثلا مناطق رخوه بالثمره بنلاحظها وبتكون متخمره، حيث يخرج سائل او جزء من اللب عند مجرد الضغط عليها باليد على هذا الجزء المصاب. كمان بنلاحظ بالنسبة للثمار في أحيان بتتشوه الثمار بوجود الوخزات غير الفعالة، والتي تتمثل بوجود بقع سمراء غامقة في مركز الوخزة مع حلقة صفراء فاتحة حولها، وهذا يدل على عدم إتمام الإصابة.
1: يعني بالنتيجة تؤدي إلى تساقط عدد كبير من الثمار في حال الإصابة الشديدة.
0: خسارة بالمحصول كما ونوعا.
1: تمام. طب هلأ إذا جينا على الإدارة المتكاملة للمكافحة، كيف بدي أنا أعمل وقاية أو علاج لهذه الحشرة؟
0: هلا وزارة الزراعة هي حققت من خلال تطبيق برنامج المكافحة المتكاملة بعيدا عن استخدام المبيدات حملة مكافحة شاملة كانت بالساحل السوري منذ عام 1998، ولا تزال مستمرة هذه الحملة، وهالمكافحة هذه حصدت نتائج جيدة. كان عندنا عدة عمليات تم اتباعها، من هالعمليات هي العمليات الزراعية. لهيك نحن مثلا من هالعمليات الزراعية بننصح اخوتنا المزارعين انه يقوموا بجمع الثمار المصابة في كيس بلاستيك مع ويربط جيدا ويدفن على عمق مناسب بالتربة، ليش؟ لقتل ما فيها من يرقات وبيوت. كمان ننصحهم للأخوة المزارعين بالإسراع بالقطاف للأصناف المبكرة والناضجة، كمان إنه فلاحة وري الأرض بشكل دوري لقتل العزارة الموجودة بالتربة.
1: تمام.
0: هلا عندنا نحن طريقة تانية هي اسمها المكافحة بالمصائد الفرمونية. هذه الطريقة بتعتمد على نشر المصائد الفرمونية. نلاحظ نحن بدأ نشاط الآفة، بنحط مثلا مصيد على كل هكتار
1: استطلاعي، يعني لا نعرف
0: نشاط. أيوة تماما. إذا حسنا أنه في كثافة للمجتمع الحشري هون، لا بنزيد مثلا بنصير 2 إلى 3 مصيدات بالدنم مثلا. المادة الفعالة بهي المصائد هي بتكون عبارة عن مادة هيدروليزات البروتين أو مادة ثنائي فوسفات الأمونيوم. هلأ إذا لاحظنا كمان ازدياد لكثافة المجتمع الحشري، ممكن نحن نعتمد على وضع أكوام من القش بين كل 4 أشجار ورشه بالجاذب الغذائي اللي هو اللي حكينا هيدروليزات البروتين مع مبيد حشري مناسب، طبعا دون الرش على الأشجار.
1: طيب تعليق المصيدة بأي جهة؟
0: هلا بتم تعليقها في الجهة الجنوبية الشرقية على ارتفاع الصدر، ويفضل انه تبديل هالسائل كل 15 يوم مع ملاحظة صغيرة انه يجب طمر السائل في التربة. ليش؟ لتجنبا لتجمع الذباب حوله والتغذية، لانه الذباب نحن مش عارفين انه بيتغذى عليه لهذا.
1: تماما. يعني مجمل هذه العمليات الزراعية بالإضافة لعمليات المكافحة المتكاملة تؤدي لتخفيف أعداد الحشرة أو المجتمع الحشري.
0: طبعا.
1: في نهاية هذا اللقاء نشكر المهندس ريم، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
2: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم. الإعداد والتقديم قصي حمود.

التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند ديب.

0: صوتها بيوصل لكل العالم. إذاعة دمشق.
1: السابعة والربع صباحا ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: نشرة الأخبار الموجزة من إذاعة

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة موجزة لأهم وآخر الأخبار. البداية من جلسة مجلس الأمن، حيث أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أن الطفولة كانت أولى ضحايا النظام البائد في سوريا منذ 14 عاما، مشيرا إلى تعرض الأطفال للاعتقال والتعذيب.

الإخفاء القسري عقب انطلاق الثورة السورية. وأشار علبي إلى أن سوريا الجديدة تشهد تقدما في ملف التعليم مع عودة أعداد متزايدة من الأطفال إلى مقاعد الدراسة وبناء مدارس جديدة بدلا من تعرضها للقصف. وشدد علبي على أن سوريا جددت التزامها الكامل باتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها عام 1993، لافتا إلى استمرار التهديد الذي تشكله الألغام على حياة الأطفال، ومطالبا المجتمع الدولي بدعم جهود إزالة مخاطرها. بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي مع القائم بأعمال سفارة سوريا في تركيا فادي القاسم سبل تعزيز التعاون بشأن ملف الجامعات التركية وإعداد اتفاقيات جديدة بين البلدين. وأكد الحلبي أهمية إنجاز ملف الجامعات التركية قبل بدء العام الدراسي المقبل، مشيرا إلى دراسة حلول لطلاب هذه الجامعات وإمكانية دمج كلياتها مع جامعة حلب بالتنسيق مع الجانب التركي. من جانبه أكد القاسم استعداد السفارة للتعاون في إعداد الاتفاقيات المشتركة وتسريع الإجراءات والاستفادة من التجربة التركية في مجال التعليم العالي. أعلن وزير الصحة الدكتور مصعب العلي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتنظيم ساعات العمل للعاملين في القطاع الصحي بما يشمل الأطباء والكوادر التمريضية بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية وتخفيف الأعباء عن العاملين. وأوضح العلي أن بعض القطاعات الحيوية تحتاج إلى دوام مستمر على مدار الساعة ما يستدعي نظام مناوبات، مشيرا إلى أن دراسة عدد ساعات العمل الأسبوعية ما تزال قيد المتابعة لدى اللجان المختصة وسيتم إعلان نتائجها لاحقا. وبيّن الوزير أن ساعات العمل الطويلة تؤثر على أداء العاملين وصحتهم، لافتا إلى أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تحسين بيئة العمل إلى جانب رفع مستوى الخدمات الصحية. كما أشار العلي إلى أن الزيادة على الأجور شملت 72% من العاملين في قطاع الصحة، وركزت بشكل خاص على الأطباء المقيمين والكوادر التمريضية. وصلت إلى سوريا أمس الدفعة الثانية من السجناء السوريين المحكومين في لبنان، والبالغ عددهم 128 سجينا، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين البلدين بشأن نقل المحكومين إلى بلد جنسيتهم، وذلك بإشراف وزارة الخارجية والمغتربين بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية. وأكد القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان إياد هزاع أن عملية النقل تمت بالتعاون مع وزارات العدل والداخلية في البلدين، مشيدا بالتعاون اللبناني في هذا الملف، ومؤكدا أن سوريا الجديدة تحفظ كرامة الجميع. من جهته أوضح النائب العام حسان التربة أن هذه الدفعة ليست الأخيرة، مشيرا إلى استمرار نقل دفعات أخرى من السجناء السوريين خلال الأيام المقبلة ضمن مسار التعاون القضائي بين سوريا ولبنان. ألقى فرع مكافحة الاتجار بالبشر في حلب القبض على مجموعة متورطة باستغلال الأطفال في التسول والسرقة بعد متابعة أمنية وتحريات مكثفة. وأوضح رئيس قسم البحث في فرع مكافحة الاتجار بالبشر بحلب كامل فتوح أن المداهمات أسفرت عن توقيف أفراد المجموعة وتحرير عدد من الأطفال المستغلين، فيما كشفت التحقيقات تورط الموقوفين في تشغيل الأطفال بالتسول والسرقة وتعريضهم لانتهاكات متعددة. وأكد رئيس قسم الرعاية والحماية إبراهيم فاضل توفير الرعاية والحماية للأطفال المحررين مع استمرار الإجراءات القانونية بحق المتورطين. في خبرنا الأخير، أعلنت شركة سندير تعليق فتح الحجوزات على خط الرحلات الجوية بين برلين ودمشق مؤقتا، مؤكدة أن تشغيل الرحلات المنتظمة لا يزال مرتبطا بالحصول على الموافقات الحكومية اللازمة. وأوضحت الشركة أن طلب تشغيل الرحلات ما زال قيد الدراسة لدى سلطات الطيران المدني في البلدين، وأن فتح باب الحجز في وقت مبكر كان إجراء غير مقصود تم تصحيحه لاحقا. وأكدت الشركة أنها تعمل على استكمال الإجراءات التنظيمية والتشغيلية المطلوبة على أن تعلن جدول الرحلات وطرح التذاكر للبيع بعد الحصول على الموافقات الرسمية. بهذا أيها الأعزاء نصل إلى ختام نشرتنا الموجزة، قدمناها لكم من إذاعة دمشق.

0: شكرا لطيب متابعتكم، بأمان الله.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نم

أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعين الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من حبر سوري. نتابع فيها اليوم ملفات اقتصادية وتنموية متنوعة من آفاق الاستثمار في قطاع الطاقة والتعاون مع كبرى الشركات العالمية إلى مشاريع الربط الإقليمي عبر السكك الحديدية وفعاليات الرعاية الطبية والصناعة الدوائية، وصولا إلى دعم القطاع الزراعي في منطقة الغاب. نستهل حلقتنا متابعينا من ملف الطاقة والاستثمار، حيث تتواصل الجهود الرامية إلى استقطاب الشركات العالمية وتعزيز فرص تطوير الموارد الطبيعية في سوريا. فقد ذكرت وكالة سانا أن السيد الرئيس أحمد الشرع استقبل في قصر الشعب بدمشق وفدا من شركة شيفرون الأمريكية برئاسة رئيس قسم تطوير الأعمال المؤسسية في الشركة فرانك ماونت، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ووزير الطاقة محمد البشير والرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي. ويأتي اللقاء في سياق الاهتمام بتوسيع التعاون مع كبرى الشركات الدولية العاملة في قطاع الطاقة، ولا سيما في مجالات النفط والغاز والاستكشاف البحري. وكانت الشركة السورية للبترول قد وقعت في شباط الماضي مذكرة تفاهم مع شركة شيفرون العالمية وشركة باور انترناشونال القابضة للتعاون في مجال الاستكشاف البحري للنفط والغاز قبالة الساحل السوري، ضمن توجه يهدف إلى تقييم الإمكانات البحرية وفتح آفاق استثمارية جديدة في قطاع الطاقة. ويعكس هذا التعاون اهتماما متزايدا بقطاع الطاقة السوري وما يحمله من فرص استثمارية يمكن أن تسهم في دعم التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

وننتقل إلى ملف النقل والربط الإقليمي، حيث تتجه الأنظار إلى مشروع قد يعيد فتح أحد المسارات التجارية المهمة بين سوريا والعراق. فقد أفادت منصة سوريا الآن بأن وفداً من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية أجرى جولة ميدانية على خطط السكك الحديدية الرابط بين سوريا والعراق في منطقة العربية بريف الحسكة، بهدف تقييم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بعد سنوات طويلة من التوقف. وبحسب تصريحات مدير المؤسسة أسامة عزام حداد، فإن أعمال إعادة التأهيل المطلوبة تبقى محدودة نسبياً، ويمكن إنجازها خلال نحو شهرين، وتشمل بعض الأعمال الترابية والصيانة الفنية الأساسية، ويمتد الخط لمسافة تقارب 80 كيلومتراً، وينظر إليه بوصفه جزءاً من شبكة نقل إقليمية تربط عدة دول في المنطقة، ما يفتح المجال أمام تنشيط حركة البضائع وخفض تكاليف النقل وتعزيز التبادل التجاري.

مدينة المعارض بدمشق فعاليات معرض الرعاية الطبية 2026 بدورته 19 بمشاركة واسعة لشركات طبية محلية وعربية وأجنبية وفق ما ذكرت وكالة سانا. ويشهد المعرض حضور شركات متخصصة بالتجهيزات الطبية والمخبرية والسنية والصناعات الدوائية وتجهيزات المشافي والخدمات الصحية، إضافة إلى تمثيل 365 وكالة خارجية من 37 دولة عربية وأجنبية. ويتيح المعرض للمختصين والمهتمين الاطلاع على أحدث التقنيات والمنتجات والخدمات الصحية، كما يشكل منصة مهمة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للاستثمار في القطاع الطبي. ويهدف المعرض إلى دعم الصناعات الوطنية الطبية والدوائية وتعزيز قدرتها التنافسية، إلى جانب المساهمة في تطوير الخدمات الصحية ورفدها بالتقنيات الحديثة. إلى القطاع الزراعي، حيث تتواصل الجهود الرامية إلى دعم العملية الإنتاجية وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين في منطقة الغاب. فقد أفادت وكالة سانا بأن الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب عقدت اجتماعاً مع ممثلين من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو لبحث واقع القطاع الزراعي والتحديات التي تواجه المزارعين ضمن نطاق عمل الهيئة. وأوضح مدير عام الهيئة المهندس عبد العزيز القاسم أن الاجتماع تناول سبل تطوير الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، واستعرض المشاريع المنفذة وآفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة. وأشار القاسم إلى أن التعاون مع منظمة الفاو أثمر عن تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية والتنموية، وفي مقدمتها أعمال تعزيل وصيانة قنوات الري، بما يسهم في تحسين إدارة الموارد المائية ودعم استقرار العملية الزراعية. وتأتي هذه الجهود في إطار العمل على تعزيز الإنتاج الزراعي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمزارعين، بما يدعم التنمية الريفية ويحسن الظروف الاقتصادية للأسر العاملة في هذا القطاع. من الطاقة والاستثمار إلى النقل والربط الإقليمي، مروراً بالصناعة الطبية ودعم القطاع الزراعي، تتواصل مسارات العمل الهادفة إلى تعزيز الإنتاج وتوسيع فرص التنمية وتهيئة بيئة أكثر جذباً للاستثمار، بما يدعم جهود التعافي الاقتصادي في سوريا. إلى هنا متابعينا الكرام، نأتي وإياكم إلى ختام حلقة حبر سوري. إلى اللقاء في حلقة قادمة، دمتم بخير.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نمضي معاً.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

0: يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا. حكايات بين الأسطور.
2: تعرف راضي، لازم شاركك بقصة من كتاب قريته الأسبوع الماضي، اسمه رحلة العقل والقلب.
3: إيوة، وعن شو بيحكي هالكتاب صابر؟
2: يا سيدي، الكتاب بيحكي عن أنه كيف الإنسان بيلاقي حاله بقلب دوامة الحياة.
3: دائما بحب اسمع منك عن الكتب اللي بتقراها، بس اوقاتها بحس انه بعض هالكتب بتغرقنا بافكارها وهيك بتصير معقده اكثر من اللازم. ولا انت شو رايك لك صابر؟
2: فعلا في كتب بدها شويه تركيز، بس هي الكتب بتفتح افاق جديده، بتخلينا نفكر بطريقه مختلفه.
3: لك صحيح، بس احيانا بتحس انه القارئ العادي يا والله ممكن يضيع بين هاي الافكار المختلفه وهذا العمق، لك بصير بيفقد متعه القراءه اللي هي اهم شيء.
2: في قصه لكتاب تاني عن واحد كان ضايع بحياته وما كان يعرف شو بده، بس لما قرر يغير نظرته صار يشوف الدنيا بالالوان.
3: القصه حلوه، بس احيانا بحس انه هالنوع من القصص بصير فيه تعميم، يعني مو كل الناس بتقدر تغير حياتها بسهولة يا أخي، في ظروف أصعب.
2: مزبوط، بس الهدف من القصة هو تحفيز القارئ على التفكير، مو بس تقديم حلول جاهزة. فهمت راضي؟
3: لك فهمان، والله فهمان عليك، وهذا الشيء مهم لأنه القراءة أكيد لازم تكون محفزة مو محبطة.
2: القراءة بتفتح عقولنا وبتخلينا نفهم العالم أكثر وبتخلينا نعيش تجارب ما عشناها.
3: تعرف صابر، وأنا بآمن بهذا الشيء، بس بحس إنه لازم نختار الكتب اللي بتناسبنا، مو نقرأ هيك على عمياني كل شيء بس كرمال قال يعني نكون مثقفين ومنعرف.
2: أكيد طبعا، القراءة ما نسباق، ومين قرأ أكتر ولازم تكون متعة مو عبء.
3: وكمان النقاش والحوار حول الكتب اللي عم نقراها مهم كتير، لأنه بيساعدنا نفهم وجهات نظر مختلفة.
2: تعرف راضي، مرة حاولت اني اقرا كتاب فلسفي بس بعد الصفحة الخامسة صار عقلي يلف ويدور وصرت حس حالي كأني عم ادرس رياضيات الله وكيلة.
3: يمكن يا صاحبي لازم واحدنا يبلش بكتاب ابسط من هيك مشان هيك يعني يفهم شوي شوي،
2: او يمكن لازم نعمل دورة كيف تفهم الفلسفة بدون ما تغرق.
3: بدك تاخذ معك شمبرير.

0: والله يا صابر، أنا بصراحة أفضل الكتب يلي هيك يعني فيها فائدة بس تكون ممتعة شيقة، يعني مو بس هيك أفكار تقيلة ومعقدة.
1: القراءة مو بس كلمات، هي حياة، هي نافذة على عوالم مختلفة. لما بتقرأ بتعيش حياة غير حياتك وبتتعلم من تجارب غيرك.
0: صحيح، بس أحيانا الكتب يا صابر بتخلينا ننسى الواقع وبتورطنا أنه نعيش أحلام ما لا نهاية.
1: بس الأحلام يا صاحبي هي يلي بتخلينا نكبر.
0: ليك أخي، بالنهاية الكتب مهمة بس لازم نختار اللي بيناسبنا، مو كل كتاب بيكون مناسب لألنا.
1: مزبوط يا صاحبي، والقراءة رحلة كتير حلوة مو سباق.
0: والأهم من حديثنا كله هاد أنه نضل عم نعود حالنا على القراءة بشكل يومي.
1: مزبوط.
0: لك حتى لو من على الموبايل، حتى لو صفحة واحدة، بس لازم نقرأ شي منحبه.
1: عم تحكي درار.
2: يوميات من بلدنا.
1: التأليف جلال الدين بالجي. يوميات من بلدنا،
2: وتحية من المخرج أحمد فراج.
3: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثامنة والربع صباحا ساعتنا الآن في إذاعة دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. مشيرا إلى أنهم أطلقوا الشرارة الأولى للثورة السورية، مندوب سوريا الدائم لدى مجلس الأمن إبراهيم علبي يؤكد أن الطفولة كانت هي الضحية الأولى للنظام البائد. وزير خارجية مملكة هولندا توماس برينتسن خلال لقائه الرئيس الشرع والوزير الشيباني يوضح أن استقرار سوريا وأمنها يصب في مصلحة شعبها والمنطقة. وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي يناقش مع القائم بأعمال السفارة السورية في تركيا فادي القاسم سبل تعزيز التعاون في موضوع الجامعات التركية وإعداد اتفاقيات جديدة بين البلدين. وزير الصحة مصعب العلي يؤكد أن الوزارة تعمل على مراجعة وتنظيم ساعات العمل للعاملين في القطاع الصحي بما يشمل الأطباء والكوادر التمريضية لتحسين جودة الخدمات الصحية وضمان بيئة عمل أكثر توازناً.

في إطار تنفيذ الاتفاق القضائي المبرم مع الدولة اللبنانية وصول 128 سجينا سوريا من لبنان إلى سوريا. وختاما، فرع مكافحة الاتجار بالبشر في محافظة حلب يلقي القبض على مجموعة متورطة في استغلال الأطفال في أعمال التسول والسرقة ضمن عدة مناطق في المحافظة. نهاية الموجز، بأمان الله.

0: العصفور. سهرنا وطولنا بنومتنا، شوف الشفق فرق علينا النور، والشمس منشورة عخيمتنا. هي هي هي أختي
1: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري. يومياً 8:30 صباحاً على إذاعة دمشق.
2: صباحكم سوري، مرحبا، ما بعطيكي مجال. صباح الخير.
3: يسعد صباحك أحمد.
2: صباح الخير. يسعد صباحك.

0: قبل الهوا كنا عم نسمع بانوراما الورد وكمل الورد بصباحكم سوري. معكم من داخل الاستوديو اليوم طبعا قبل ما نقول مين معنا بفريق العمل خلينا نقول لكم صباح الخير. حلقة الويك اند بلشت اليوم الخميس 9/1/1448 للهجرة الموافق ل 25/6/2026 للميلاد.
1: يسعد صباحكم مستمعينا ومتابعينا مشاهدينا مما كنتوا عم تشوفونا وتسمعونا. بدنا نصبح عليكم بيوم الخميس. انا مرح طه، عفوا انا يعني خلاص لازم الكل يعرفني، انا مرح طه واحمد شامي.
0: بكل حب متابعينا اذا من داخل الاستوديو مرح طه احمد الشامي اخراجنا هذا الصباح بمعطر بعطر الورد. تحيه لك لما يوسف، صباحك ورد.

0: ليش باله طويل حتى يفصل لك الاسم بالأحرف؟
1: تماما.
0: هلا انا ما
1: انت لانه هو خرجك هيك.
0: لا احذري ليش، انا عندي قناعه عليك. انا تماما لما يعني قد ما حاول قد بدي اختصر بدي اعطيكي الحب او اعبر عن الحب بالعمل. لا ما بحكي بالعموم. انت بتعرفي الاحترام والتقدير لك يا مرح. فانا ماني مع كثير كثره الكلام، نحن اليوم بحاجه الفعل. ما هيك يا لما؟ خليني اقول كل عام وهن بخير. كل حدا مواليد اليوم، مواليد 25 حزيران،
1: ان شاء الله كل عام وانتم بخير يا حبيبي.
0: جميعا كل حدا هيك عيد ميلاده اليوم ان شاء الله يكون
1: سعيد. هو الحرف اسمه لام؟
0: لا لا بغض النظر، لام والف وعين وسين وشين وصاد وضاد وكل الناس.

0: هذا عيد ميلاده اليوم ان شاء الله، هابي بيرثداي، ان شاء الله ايامكم سعيده، وكل صبح وكل يوم وكل لحظه وكل ان صباح الخير سوريا.
1: لما انا تورطت، قلت اول حدا حرف اسمه لام فحيفكروني انا عم لمح لحدا. لا انا ما عم لمح لحدا، عم لمح لحدا من زملائنا، زميلاتنا قصدي.
0: عم تلمح صراحه بس
1: مش عم يفكروني شيء خاص يعني.
0: علقت خلاص.

0: سلامة. مع عشرقة شمس يوم جديد يولد للحياة أمل، فلترتسم على محياكم ابتسامة صافية نابعة من القلب راضية بكل ما قدره الله مهما كان. يسعد صباحكم.
1: إذن صباح جديد يبدأ إن شاء الله بالأمل بالله بأن القادمة أجمل، ودائما الساعات الجاية خلال النهار تحمل مفاجآت حلوة للكل
0: إن شاء الله يا رب. آمين.
1: والله هيك الآن هيك بتوقع، ما أعرف، عندي إحساس.
2: تغرق القوم تعاسل، كل ما شفافك رسمت ضحكك طيب ورشت خجل تركيبة جمالك.
1: امبارحة كأس العالم مونديال 2026 جنوب أفريقيا عمل سربرايز على كوريا الجنوبية وخطفت منها بطاقة التأهل.
0: مين ربح امبارحة بمباراة عراق وبوسنة وهرسك؟
1: انت مع مين؟ انا معاهم.
0: انا مع هدوك. مع هدوك انا. مع التانين.
1: عن جد موضوع المونديال وتوقيت المونديال شوي كركب الدنيا صراحة. يعني عم تحكي على مباريات الساعة 2:05 الصبح، فبعرف انه في ناس عم تحضر مباريات السهرة، يمكن مباراة الساعة 7 أو 10 غير هيك. صعب. متابعينا خليكم معنا، تابع معكم أجوانا الصباحية. البرازيل فازت على اسكتلندا امبارح يا لما 3-0، هذه ثلاثية نظيفة. المغرب منتخبنا العربي المغربي فاز على هايتي 4-2، ومثل ما قلت من شوي جنوب افريقيا قدمت المفاجأة بفوزها على كوريا الجنوبية بهدف للاشياء. انا ما بعرفك عاطفيا اميل للمنتخبات الافريقية، ما بعرف حسا ظلمت افريقيا سياسيا، وهالسبب بخلي يدفعني اني اشجع المنتخبات الافريقيه.
0: يعني ما حق وقت شجعت السنغال ضد فرنسا.
1: انا مشجع كوراساو ومشجع بنما على فكره. الناس اللي بتعرف

0: إذن أنتم تستمعون مستمعي إذاعة دمشق إلى فترتنا الصباحية، وطبعا أطلالتنا الصباحية الأولى ضمن الفترة الصباحية الممتدة حتى منتصف النهار. صباحكم سوري من داخل الاستوديو أحمد ومرح. طبعا حنحاول نحطكم بجي بي إس سوريا بأهم الأخبار الفعاليات والأنشطة اللي عم تشوفها أو تعيشها سوريا خلال هالنهار. خليكم معي.
1: شفتوا صفان لما شاف لما عم تحكي مع الارصاد الجويه، ما بعرف كانه هن حيجيبوا المطر او هن حيجيبوا الشوب. شو احمد
0: على شو
1: لهيك انصدمت لما حسيت انه احنا خلص حنروح للارصاد الجويه.
0: على سيرة الأرصاد الجوية مستمعينا، للأسف يعني من شوي تبعنا خبر عن حدوث زلزال بقوة 7.2 ضرب ضرب اليابان شمال اليابان. نعم طبعا زلزال الذي جرى في زلزالين وليس زلزال، نتحدث عن 32 قتيلا على الأقل وأكثر من 700 جريح جراء زلزالين في فنزويلا.
1: تماما، يعني زلزال كان مساء فنزويلا والآن من ساعة تقريبا كان في زلزال باليابان. فإن شاء الله يا رب هيك الله يعفو عنا ويكون بيعوننا، وإن شاء الله يكون بعيد عن أراضينا وعن بلادنا يا رب، لأنه نحن تجربة الزلزال كانت كتير قاسية علينا.
0: وطبعا صحيح، على كل أعلنت رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز الخميس اليوم عن وقوع 32 قتيلا وأكثر من 400 جريح جراء زلزالين الذين ضربا البلاد الأربعاء. نتمنى السلامة طبعا.
1: آمين
0: يا رب. وكمان زلزال ضرب اليابان بشكل عام، ما بعرف انه هل هناك توقيتات معينه لحدوث الزلازل؟ هذا السؤال ممكن حنساله للارصاد الجوي اذا عندهم يعني معلومات. وبعتقد معنا الان زميلنا زكريا العيسى يلي بتمنى انه يكون نهاره 8 ريختر بكل حب. استاذ زكريا صباح الخير.
2: يسعد صباحكم يا اهلا وسهلا.
1: صباح الخير استاذ زكريا، كيفك؟
2: يسعد صباحك والله الحمد لله رب العالمين.
0: ما في مؤشرات على انه يعني حدوث زلزال استاذ زكريا؟
2: والله احنا هاي يعني ما يعني ما مو اختصاصنا يعني.
0: صحيح، وهي حتى معلوماتنا العامه بتقول يعني صعب التنبؤ بالزلازل.
2: طبعا طبعا هي يقول لك يعني يعني قبل نص ساعه ما في يعني ما حد يقدر يتنبأ عنهن يعني.
0: نعم صح صحيح صحيح.
2: نعم لا احنا علاقتنا بالغلاف الجوي وليس بال يعني هي اهم شيء هم عندك يعني اهتمام الجيولوجيين بشكل عام يعني.
0: نعم صحيح، سلامات للجميع. غلافنا الجوي كيفه؟ طمنا عنه ان شاء الله. مغلف غلاف
2: والله تمام ماشي حاله يعني، اما نظبطه بس ما عم يزبط.
1: ما عم يزبط. الله يعطيك الف عافيه. كيف يعني مرق علينا يومين كثير حسينا ببروده لطيفه
2: والله،
1: كان بنهار او المساء. اليوم شو الوضع؟
2: والله يعني جاي شويه شوب يعني خلال هاليومين القادمين. اليوم يعني في ارتفاع في درجات الحراره يعني
1: واضح
2: في بعض المناطق حتى تصبح يعني اعلى من معدلاتها تقريبا يعني من 1 إلى 3 درجات مئويه.
1: نعم.
2: والجو صيفيا حار نسبيا وصحن بشكل عام وغائم جزئيا فوق المناطق الساحليه. في فرصة هطولات يعني مطرية على المرتفعات الساحلية، وأيضا حيكون يعني سديمين مغمرة في المنطقة الشرقية والجزيرة والبادية وأجزاء من المنطقة الشمالية.
0: نعم.
2: مثل ما قلنا يعني ليلا يكون الجو لطيفا بشكل عام ومائل للبرودة خاصة في المرتفعات الجبلية، وأيضا في تشكل ضباب يعني خفيف في أجزاء من المنطقة الوسطى وأجزاء من منطقة القلمون الشرقي.
1: نعم.
2: وفي عند اليوم يعني في نشاط في سرعة الرياح تكون يعني تقريبا حتى تسجل تقريبا سرعة الهبة تقريبا 60 كيلومتر بالساعة، تتركز على المنطقة الوسطى والشرقية وأجزاء من المنطقة الجنوبية والشمالية.
0: نعم.
2: تؤدي إلى ثلاثة الغبار في تلك المناطق، والبحر هيكون خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. يعني هي بالنسبة اليوم. بالنسبة لأيام مثل ما قلت بالنسبة لأيام القادمة في ارتفاع يعني وبشكل تدريجي حتى يعني حتى تقريبا يوم الثلاثاء. الثلاثاء القادم في عندي يوم الأربعاء والخميس القادم في انخفاض في درجات الحرارة حتى تكون تقريبا يعني في بعض المناطق حول معدلات، في بعض المناطق تكون أعلى من المعدل.
0: طبعا أخ زكريا وزميلتي مرح حكى على ظاهرة أوميغا أعتقد في أوروبا، ونتحدث عن درجات حرارة ترتفع إلى الأربعينيات. طبيعي
2: الحقيقة بشكل يعني حاليا لا هي مية طبيعية يعني في تقريبا في أوروبا يعني يعني تقريبا هي تعتبر يعني حالة مثل ما نقولوا الشاذة. هي دائما إذا شكل عنا يعني ظاهرة الأوميغا في أوروبا احنا نكون يعني تقريبا احنا جونا يكون يعني معتدل
0: تماما. أستاذ زكريا هذا هو السؤال يعني اذا فعلا الأوميغا صارت في أوروبا هل كيف سينعكس على جونا؟
2: احنا لا احنا يكون جونا يعني صيفي عادي مثل ما يقولون يعني يعني لا يعني لن نتأثر بحالات يعني موجات يعني حارة يعني
1: ان شاء الله يا رب.
0: درجات الحرارة أستاذ زكريا؟
2: نعم، بالنسبة لدرجات راح تأخذ خلال 24 ساعة، منطقة دمشق والمنطقة الجنوبية 35-18، المرتفعات الجبلية 28-9، المنطقة الوسطى 34-20، منطقة الجزيرة 41-27، المنطقة الساحلية 30-24، المنطقة الشمالية 34-22، وأخير المنطقة الشرقية والبادية 42-27.
0: ومنطقة زكريا العيسى هي 100 على 100 بحضور.
2: والله وينك؟ أنا منطقتي ريف حلب.
0: حي الله. وين بريف حلب أستاذ زكريا؟
2: الجبولي زي
0: فيه. والنعم منك ومن الجبولي، بس أنا قلت 100 على 100 بحضورك.
2: تسلم لي والله.
0: الله يسعد صباحك. الغنية الجاية خطفناها سرقناها من الاستوديو من الكنترول، بدي أهديك إياها ولك لهنا بحلب.
2: تسلم والله. تسلم والله على تسلم.
1: شكرا لك أستاذ زكريا.
0: يسعد هالصباح.
1: وسلامنا لكل زملائك بالرصاد.
0: 35 درجة بالشام يا مرح.
1: 35 والله كثير.
0: شد حالنا شوي ها. يصير 40. 40.

0: نطلب من لما بهالصباح غنية طلعنا على الضوء لفيروز، لأنه حلقة على أنغام هالغنية حنحكي عن أهم النشاطات اللي عم تعيشها البلد خلال الأسبوع، فخليكم معنا. إذن ماذا تحمل الساعات القادمة في سوريا؟ طلعنا على الضوء، طلعنا على الحرية، وبرعاية من وزارة الزراعة، وعفواً وزير الزراعة المهندس باسل السويدان. معرض أجريتس 2026 هو المعرض الدولي 24 لمستلزمات الزراعة والبيطرة، طبعاً حيبلش من 25 ل 27 6 شهر الجاري 2026 من الساعة 5 العصر حتى الساعة 11 ليلاً. يمكن اليوم بلش ما؟
1: تماما من 25 من اليوم. لغاية نعم. 27 كمان أحمد، يعني غرفة صناعة دمشق وريفة أقامت أو تقيم بالتعاون مع مجلس مدينة جيرود لمهرجان التسوق الشهري العائلي صنع في سوريا 2026، طبعا المكان محافظة ريف دمشق مدينة جيرود خلف ثانوية البنات بالفترة من 25 حزيران ولغاية 5 تموز 2026. طبعا بتدعوكم غرفة الصناعة بالتعاون مع مجلس مدينة جيرود للحضور وتغطيتكم وتغطية لتغطية الفعاليات والافتتاح الرسمي يوم الخميس، حيبلش افتتاح ب 25/6 الساعة 6 عصرا بمدينة جيرود.
0: طلعنا على الضوء، حلوة يا سوريا. أخبارنا كتير ما بتخلص.
1: صحيح، بالسادس والعشرين أيضا من حزيران من كل عام يحيي العالم يوم العالمي لمكافحة المخدرات. هي مناسبة أيضا عالمية بتهدف لرفع مستوى الوعي بمخاطر هي الآفة اللي بتهدد الأفراد والأسر والمجتمعات. بهذا الإطار أطلقت وزارة الداخلية الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات بخطوة تؤكد أهمية تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية للحد من انتشار المخدرات وتعزيز ثقافة الوقاية خاصة بين فئة الشباب. وبتسعى هي الحملة لنشر التوعية حول الآثار الصحية والنفسية والاجتماعية لتعاطي المخدرات والتعريف بسبل الوقاية منها، إضافة إلى تسليط الضوء على دور الأسرة والمدرسي ووسائل الإعلام والمؤسسات المختلفة بحماية المجتمع من هي الظاهرة. طبعا هي المبادرة انطلاقا من أن مكافحة المخدرات ليست مسؤولية لجهة واحدة، لكن هي مسؤولية جماعية بتتطلب وعي مجتمعي ومشاركة فاعلة من الجميع لبناء مجتمع أكثر أمن وصحة وسلامة.

0: على فكرة يمكن الشعب السوري حلو يغني هالغنين وطلعنا على الضوء وطلعنا على الحرية. إذن أنتم تستمعون مستمعي إذاعة دمشق إلى الفترة الصباحية المباشرة على الهواء من أثير إذاعة دمشق. طبعا تحية حلوة مني ومن مرح لكل حدا عم يتواصل معنا بالمسجات والتواصل الصباحي.
1: أحمد لسه يعني في عندي خبر أنا ما خلصته.
0: خبر؟
1: أيوة
0: ما
1: والله.
0: خلصتي؟
1: أيوة
0: طيب
1: والله.
0: أنا لسه
1: شو مسكينة؟
0: طيب قبل ما أرجع لك يا مرح بدي صبح على كل حدا عم يبعث رسائل واتساب لنكون حنقرأ كل المشاركات وعد، بس خلونا نشوف ماذا لدى مرح؟ لديك مرح؟
1: طبعا أحمد يعني لسه بعدنا بفعالياتنا وأخبارنا المحلية، في خبر كتير مهم. انطلقت في مدرج الفنون الجميلة بجامعة دمشق فعاليات أيام صحة دمشق العلمية لطب الأسنان ب 2026. هي الفعالية عم تنظمها مديرية صحة دمشق بمشاركة نخبة من الأطباء والباحثين والخبراء في مجال طب الأسنان. هذا الحدث العلمي بيسلط الضوء على أحدث التطورات والتقنيات الحديثة في تشخيص وعلاج أمراض الفم والأسنان، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات اللي عم بتواجه القطاع الصحي وسبل تطوير الخدمات. بتتضمن سلسلة من المحاضرات العلمية والجلسات التخصصية يلي بيقدمها خبراء وأكاديميين، إضافة إلى استعراض أحدث المستجدات في مجالات زراعة الأسنان والتقنيات الرقمية والعلاجات الحديثة. ونحن قد بحاجة لحتى يكون الأجهزة عندنا متطورة. وأنا عم لاحظ أحمد صراحة بمناسبة هذا الموضوع أنه كتير أشخاص سوريين مغتربين برا بيستنوا ليرجعوا على سوريا لحتى ممكن يفكروا يشتغلوا أسنانهم ويعالجوا، يكون في عندهم معالجة سنية حصرا عم بتكون بسوريا. لاحظنا أيضا الأطباء السوريين متفوقين في كل دول العالم، إن كان بدول الخليج أو حتى بألمانيا. فأنا يعني كتير مبسوطة بإقامة هيك مؤتمرات، وإن شاء الله يا رب دائما يعني هيك رايحين اتجاه العمار.
0: وعمار يا بلد
2: عمرها
0: عمرها
2: عمرها عمرها بإيدين تعلي بسواعد بالمجد وبالأصل
0: حس الوطن
1: عمرها
0: عمرها. وهذا الكلام وجه لكل مواطن سوري.

0: صباح الخير لرقم نهايته 339. طبعا رسألكم على الواتساب اللي عم توصل على الرقم 0987 10950. ما راح خليني أصبح أيضا على رسالة وصلتنا من ياسر. صباح الخير من بلجيكا،
1: معنا مشاركة
0: من رقم نهايته 577 أبو الأوس. صباح الاستغفار وصباحكم طيب إن شاء الله، من رقم نهايته 219. رسالتي الأخيرة بقراها بعدين بكمل مع رسالة الساعة 8 مع مرح. في معنا مشاركة بتقول صباح الشوق والحنين لهوى سوريا. صباحكم سوري، تحياتي لكل القائمين على إذاعتنا الغالية إذاعة دمشق. المرسل هو إبراهيم من تركيا. جون ايدن، صباح الخير.
1: نذكر مستمعينا احمد، ولا ما قبل ما نروح لهيك الفاصل الصغير، بارقامنا وطريقه التواصل معنا وكيف فيكم تسمعونا. طبعا اللي حابب يحكي اتصال معنا على الارقام الارضيه على 225 44 46 225 44 47 42 42 43 211 97 23. استني وقف الغنيه لو سمحت. ايضا عندنا اللي حابب يبعث لنا رسائل على الواتساب على 0987 10950. انا ما بعرف ليه حاطين الورقه هون، يعني اللي مو قدامي مثلا ليه لا اعمل هيك واقرا. وايضا فيكم تسمعونا وتتابعونا تشوفونا على تليجرام قناه اذاعه دمشق، تسمعونا على الموقع الالكتروني damasradio.fm وعبر النايل سات على 11938.
2: حبيبي

0: بغيب بغيب وبيغرب اشياء دمار.
1: صباحكم مفعم برائحة الفل والورد والياسمين لكل أفراد إذاعة دمشق المحترمين المتميزين. تحية لجميع المستمعين وأغنية إذا كان بالإمكان من مخرجتنا المتميزة دائما. حبيت صب عليكم أنا علي علي من طرطوس.
0: هلا هلا. هيكي لما ما عجبه أحمد قلت له يا وائل بغيب بغيب برجع شيء برجع هيك بسمعنا شيء حلو فهز اللي براسه بس يعني لو شي مطرب بيحبه كان كتير
1: صراحة
0: تفاعل.
1: صراحة جابت
0: شفتي كيف؟ والله شفتي كيف؟
1: عرفي لما أنه أنا إذا تعملي سيرش عندي على اليوتيوب تلاقي بحرية يعني. ماما ما تخافش من ماما دي عجلية مغني مع محمد حمائي كأنه طبعا هاي الغنية من الفلكلور الإسكندراني المصري متابعينه. بحرية البرندة بحرية البحرية هتجي امتى ونشرب انا ونشرب. خلوني صبح ايضا على سوبر هندسة بالإزاعة.

0: ساعة دايماً ماريا شناس، بدي لها مساء الخير، يسعد صباحك ويعطيك ألف عافية.
1: يسعد صباحك ماريا.
0: المايكات ألف مرتاحين والهيدفون شغال ومرنا بخير.
1: كله رواق.
0: كتر خيرك. كنا تجي شو معكم مشكلة؟ أمورنا تمام.
1: بيكون فيه مشكلة بس لما تجي ماريا بتصلحوا لحالهم.
0: والله أنا مع شغلة أعطي الخباز خبزه
1: لو أكل نصه.
0: أنا هلا شوف جزئية أوكي أعطي الخباز خبزه، بس لا ما بدأ يأكل نصه، يعني خلاص تشتغل شغلك لا تأكل نصه، صح ولا لا؟ اشتغل بكلام عليه.
1: لا
0: شو؟
1: لا
0: شو هلا هاي وجهة نظر، يعني هلا هيك هذا في أمثال بحسها منا صحية بالمجتمع عن جد.
1: يعني ممكن كان في موقف يعني معين حتى صار عليه هذا المثل.
0: لا اي هو اي اوكي، بس انا بس للايد اللي ما بتقدر عليها تبوسها وتديها اللي بتدي عليها بالكسر هذا فيها ضعف مثلا، يعني عرفتي شو؟
1: او نفاق.
0: نفاق اي، وهذا المثل تبع الخباز خبزه لو اكل نصه لا مو بالضروره. يا سيدي اذا بدي اكل نص ما بعطيه.
1: اي والله يا احمد خليه ياكل نصه، المهم ينتج
0: النص. شو لما شو رايك بالحكي؟
1: خلص لما ما لا خلينا نسمع.
0: صباح الورد والزنبق أحلى وردتين، شكراً مرح وأحمد والأميرة لما. حلو
1: ثلاث وردات.
0: أنا وفا سمعوني والكفوري بدي إلى رغدة من جبلة. والله يا وفا سمعناها من شوي بكل أسف.
1: صباحكم سوري، أنتم التفاؤل والطاقة الإيجابية.
0: طاقة وش طاقة؟ لا شو طاقة؟
1: أنا قلت الطاقة.
0: أنت قلتي طاقة.
1: طاقة الإيجابية. خلص مو طاقة، خلص يا أحمد. أنا مع الأرجنتين
0: والبرازيل.
1: بدي غنية شادي أسود بهديها لأحمد الشامة ومرح. وين قال التعريف؟ والمخرج حنان، والمخرجي وحنان وعلي وعلاء. أم علاء يا أهل وسهلا يا أم علاء.
0: إذا لا شادي أسود ممكن تكون تعيلة عندي من بعد إذنك يا مرح. فليفلة حادة كتير صورة.
1: تحية حارة.
0: بكل خير أحمد مرح. محمد حافظ من تركيا. طيب وين الدال؟
1: راحت مع الحارة.
0: الله الله، تعالوا عنا وشاركونا هذا الصباح.

0: قال امبارحة حدا حلمان انه بيشتغل مراسل لنا لإذاعة دمشق بألمانيا، ورغم شو عم غطي الوضع الاقتصادي بألمانيا، بس اللي كان يتصل معي اسمه نزار، مش عارف عندكم حدا بيشتغل اسمه
1: نزار؟
0: للأسف ما في. صحيح بالمناسبة ما بتكون مراسل إذاعي من ألمانيا أو أوروبا، أنا متفرغ ولو ما لو ما لو مشغول بفرغ لكم حالي والله، بس يجي عنا حدا اسمه نزار من عيوننا
1: رأفت أبو منزل من
0: بس والله يا رأفت، بس يجي حدا على إذاعة دمشق اسمه نزار اعتبر حالك صرت مراسل
1: والله إذاعة والله إذاعة أحلى مراسل لنا بألمانيا، خلص اعتبر حالك مراسل
0: بس ليجي نزار حتى يزبط
1: حاليا.
0: صباح الخير يا رأفت.
1: صباح الخير يا رأفت. أيضا معنا صباح الخير أستاذ أحمد أستاذ زمرح، محمد خلف أبو يعمر من سلامية،
0: شوف الصورة.
1: صباحك يا طب ليش الإحراج؟ بلكي ما تحملت
0: صباح الورد اللي
1: أحبها
0: حلوة. أنا لون البنفسجي بحبه بشكله بآخر.
1: أيوة والله. سعد صباحك يا محمد. كمان بعتينا وردات صبارات شكلهم تصوير بيت
0: منزلية. صحيح.
1: محمد مجديدي
0: أبو محمد من عرطوز. صباح الخير لأحلى مذيعين مرح وأحمد، بدي صبح على حنان وأبو طلال وأبو قاسم العساني. مرحبا أبو قاسم، عم صبح أبو طلال أيضا.
1: سيد صباحك اللي عم تصبح عليهم.
0: فدي بدي صبح على زميلنا محمد عباس. يسعد صباحك يا محمد. يو صباحكم تحية طيبة لكم ولكل سوري حر.
1: يسعد صباحك يا محمد عباس زميلنا المميز.

0: والله ما بعش غير أسألكم الحلوة. أنا الصباح الخير عم تصبح لأني تصبح علينا بالأمل. بتقول كل بكل شيء جميل بالطقس العليل وتحياتي للجميع.
1: يا صباح الخيرات يا أم أنس، وأيضا صباح الخير، شكرا لبرامجكم المفيدة وبتمنى السلام والخير للجميع. رسالة خاصة للأستاذ أحمد، أنا ربحت بالمسابقة جائزة مطعم بالربوي منسف أردني، لما رحت اعتذروا عن تسليمي

0: عايزة بحجة تخلص العدد معقولي. أستاذ أحمد أخذ أنا معي حدا ضرير، شكرا لك.
1: أهلا وسهلا.
0: هي تعتب عقد المحبة مثل ما بيقولوا،
1: ولا يهمك.
0: بتحب أبعث لك الاسم؟
1: لا خلاص، الموضوع عنا إن شاء الله. بدي أقدم لك الاعتذار الحار.
0: وفي وين بيدفع الاعتذارك يا أحمد؟
1: لا بيدفع الاعتذار وإن شاء الله ما بيزعل. وهي مباشرة هاخذ الصورة للرسالة وتنبعت فورا. صباح الخير.

0: معي مشاركة أيضا يا مراح من محمد قاسم من حلب، بده يسمع أغنية هاني شاكر علي الضحكاي بهدية للكل.
1: يا سلام
0: حبيبي،
1: سعد صباحك.
0: يا سلام على الرسالة ولا على الغنية على تنتين سوا،
1: على الغنية وعلى الرسالة. شو مقطع فيديو هيك بنوتي مع صفير؟
0: شو هالفيديو المهضوم عن جد؟
1: كثير لطيفة، كثير لذيذة هالبنوتة، الله يعطيك العافية هيك على الفيديو الحلو. صباح الخير إذاعتنا الجميلة، كيفكن؟ معكن أبو أمير من حلب، يسعد لي أوقاتكن وأوقاتك يا أبو أمير.
0: قد تكون الحياة مرة وسكرها صديق وفي
1: وسكرها
0: صديق وفي. يسعد صباحكن أحمد ومرح وكل الأصدقاء والمستمعين، معكن محمد أبو محمود من أنقرة. صباح الخير.
1: الله لا يحرمني هالضحكة يا لما. صباحكم ورد وفل. منى حرح من حلب، يسعد صباحك يا منى، صباح جميل يحلو معكم يا حلوين. يوم جديد وأمل جديد وكل الصحة والعافيات للجميع. صدقت الإذاعة منى خميس، يسعد أوقاتك يا منى.
0: من منى بروح لمشاركة أيضا. صباح الخير، صباح الورد والفل والياسمين، أحلى صباح لأحمد ومرح. تفاؤلوا اليوم وكل يوم مية مية.

0: بعلي الصوت ايضا مع مشاركه وصلتنا عبر الواتساب 217. صباح الخيرات والطقس الجميل، سوريا اجمل بلد واحلى طقس، سلام بروح للكادر. معنا سمعت الهواء اللطيف ماجدة من حلب.
1: احمد احمد احمد احمد، قبل ما نروح على موجز الاخبار حيكون اللي بعد، حيكون بعد شيء 3 دقائق 4 دقائق، شو رايك نذكر مستمعينا بسؤالنا لليوم عشان يفكروا فيه ويفكروا بالاجابات، وبعد ما نرجع من الموجز بيكونوا هيك مجهزين اجابات حلوه ومشاركات لطيفه، شو رايك؟
0: يلا
1: طيب، سؤالنا لليوم بيقول، يلا تهيروا، هي اعطينا هي الموسيقى السريعه. هل أنت مع تدخل الأهل في اختيار شريك الحياة أم لا؟
0: قرار مصيري.
1: هيك هيك هيك معبة كتير، في كتير حكاية وقصص بتصير بجوا البيوت بخصوص هذا القرار، فمستمعينا أنتوا مع تدخل الأهل باختيار شريك حياتكم أو لا؟
0: إذن أعطونا أراكم متابعينا عن طريق منصات التواصل. أم الزين صباح الخير من حمص، مرحبا. صباح الخير يا إذاعة دمشق، صباح الخير أحمد المميز، مرحل المريحة. صباح الخير سوريا، ممكن غنية رئيس البلدية بديها إليك أحمد مع ضحكة. إذا ما في يا ريت نسمع محمد عبد الجبار، ما تستحقك. بيقول لأحمد أنت صوتك طرب، والله رسائلكم هي اللي نغم.
1: صباح أحمد ضل فاتح الرسالة وتغزل بحالك، الله يرضى عليك.
0: والله أنا كلمة عم بسمع مستمعين.
1: والله صوت أحمد طرب، وزميلنا أحمد أكيد مميز، دائما ضحكي على وجهه، محلاي وجهه كمان. صباحكم بكل خير وصحة وسلامة يا رب العالمين، الله يحميكم ويحفظكم يا رب. من سمير عبد الرحمن من الغوطة، يسعد صباحك يا سمير يا عبد الرحمن. دكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر عم بيقول صباحكم سعادة أحمد، مرح كافة الأحباب، صباح الياسمين الدمشقي وصباح الفرات والعاصي، صباح الأرض التي علمت العالم معنى الحضارة والصمود. سوريا ليست مجرد وطن لكن هي قصيدة جمال تقرأ مع كل شروق، ودعاء محبة يردد مع كل صباح. سعد أوقاتك يا نوري.
0: بدي وجه تحية لزميل علاء الدين فتراوي بيقول أحمد صوتك نغم، شكرا زميل علاء وشهادة بعد
1: تسوية.
0: شكرا على هالشهادة، يقول نغم من دون أوركسترا، شكرا والله خجلتني يا أستاذ علاء، كيف ما راح أقول شو كتب لي.
1: لو تعرف شو كتب لي.
0: كتب لي صوتك نغم جد.
1: أي عن جد إيه.
0: شوفي أول مرة أنا بالإعلام بحكي شيء ما له حقيقي، فسامحوني. لا هو قال صوتك نغام.
1: هو بقول لك انا عم اقول لك هيك. انا اللي حكيت هيك، مالي خبر. يسعد صباحكم احمد ومرح والاخراج المبدعين وكل كادر اذاعه دمشق الغالين، تحيه لكل الاصدقاء. ممكن اغنيه طلع من بيت ابوها وبهديها للكل، ليش للكل؟ ما نحن ما لنا طالعين عبيت الجيران، انتصار نحن قاعدين ما احلانا بنسمع كلمه اهالينا، وين بدنا نطلع وين بدنا نفوت.
0: اخر رساله بناخذها قبل ما نسلم الهواء للزملاء بمنظومة الأخبار، في معنى صورة لطفلة بنوتي، الله يحمي كل أطفال سوريا. آمين. يا رب يبعث لهم أيام خير وسعادة يا رب، ما شاء الله تبارك الرحمن. نسيم طفل أو الطفلة نسيم، ما شاء الله يا نسيم. متابعينا لهون حنوقف مشاركات بعد 9:15، حنرجع ماذا في جعبة زملائنا في منظومة الأخبار من أبديت الساعات الأخيرة، كل ذلك سيكون مع حقيبة موجز الأخبار 9:15. Yeah.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: التاسعة والربع ساعتنا في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: صباح الخير. مندوب سوريا الدائم لدى مجلس الأمن إبراهيم علبي يؤكد أن حياة الأطفال في سوريا ما زالت مهددة بسبب الألغام، داعيا المجتمع الدولي لدعم الحكومة في إزالتها. وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق يبحث مع رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس فرص التعاون والاستثمار في قطاعي الإسكان والتنمية العمرانية. وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي يناقش مع القائم بأعمال سفارة سوريا في تركيا فادي القاسم سبل تعزيز التعاون في موضوع الجامعات التركية وإعداد اتفاقيات جديدة بين البلدين. وزير الصحة مصعب العلي يؤكد أن الوزارة تعمل على مراجعة وتنظيم ساعات العمل للعاملين في القطاع الصحي بما يشمل الأطباء والكوادر التمريضية لتحسين جودة الخدمات الصحية وضمان بيئة عمل أكثر توازناً. في إطار تنفيذ الاتفاق القضائي المبرم مع الدولة اللبنانية، وصول 128 سجينا سوريا من لبنان إلى سوريا. وفي خبرنا الأخير، فرع مكافحة الاتجار بالبشر في محافظة حلب يلقي القبض على مجموعة متورطة في استغلال الأطفال في أعمال التسول والسرقة ضمن عدة مناطق في المحافظة. نهاية الموجز، بأمان الله.

0: يسعد اوقاتكم من جديد مستمعينا، رجعنا سوا لبرنامجنا صباح سوري بفقراتنا المنوعه وسؤالنا التفاعلي اللي بيقول انت مع تدخل الاهل في اختيار شريك الحياه او شو رايك؟ شو رايكم بهذا الموضوع؟ مستمعينا فيكم تشاركونا على الارقام الارضيه 225 44 46، 225 44 47، 228 44 43 على رقم الواتساب، على 0987 110 950. عم بتابعونا وتشوفونا على التليجرام قناة إذاعة دمشق وعلى الموقع الإلكتروني damasradio.fm وعلى النايلسات قناة إذاعة دمشق أيضا على 11938.
1: يا حبيبي
0: شهر رواق.

0: متابعينا ومستمعينا، الأهل لهم دور جوهري ومفصلي في اتخاذ قراراتنا بشكل أو بآخر. فالأهل يعملون دائما كمرشدين، كبوصلة وموجهين لدعم الأبناء في بناء شخصيتهم، تعليمهم المهارات، وتوجيههم باتجاه التفكير السليم. في مثل بيقول أكثر حدا بتمنى يكون أفضل منك هو ابنك.
1: نعم.
0: فكمان في شغلة تانية بيقولوا ما حدا بيعرف مصلحتك أكثر من أهلك. هذا كلام المجتمع. فاليوم موضوعنا لليوم عن دور الأهل في اتخاذ قرار الشريك، في حال إذا أنت كنت واصل لمرحلة القناعة التامة بهذا الشريك أو بهذا القرار، وكان الأهل له رأي مغاير، يا هل ترى الكفة لوين بدها تميل؟
1: أحمد، يعني تدخل الأهل باختيار شريك الحياة من أكثر المواضيع الجوهرية والقضايا الاجتماعية إثارة للنقاش. بتختلف الآراء بين الأشخاص يلي بيشوفوا هذا الشيء ضرورة تستند للخبرة والحرص على مصلحة الأبناء، وبين من يعتبره تدخل بقرار شخصي بخص الشريكين بالدرجة الأولى. الأسرة عندها دور مهم بتقييم مدى التوافق بين الطرفين من حيث القيم والعادات والظروف المعيشية، لكن المبالغة بفرض الرأي ممكن يؤدي إلى خلافات أو قرارات غير مبنية على القناعات الشخصية.
0: على كل إن بنصبح من جديد على كل الناس عم تتفاعل معنا بهذا الصباح المباشر. نهاية الرقم 215، كيفكن؟ احنا مناح، بدنا نسمع شيء لفيروز. نهاية الرقم 215، صباح الخير. يسعد صباحكم احلى مذيعين، يا رب تسهل الاسئله العربي لطلابنا الغاليين. القفله ستكون مع اللغه العربيه ان شاء الله، بالتوفيق لكل الطلاب. اما عن موضوع اليوم فاكيد انا مع تدخل الاهل لانه لهم نظره. نهايه الرقم 118. كمان اسمحي لي ما راح اخذ مشاركه من حماده من رحيبه، بده يصب عليك على زوجته وبهديها اغنيه اثار نصري على ذوقكم. انا برايي انه الواحد لا يفكر بزواج بيت اهله بنوب، وهيك ما بيصير مشاكل بنوب. يسعد صباحكم جميعا، وبده اغنيه بهديها لاهله برحيبه. صباح خير، يسعد صباحك.
1: صباح خير لك ولزوجتك ولكل احبابك يا صديقنا من رحيبه. ابو علاء عم بيقول تحياتي لكم. ابو علاء من اسطنبول، يسعد صباحك واوقاتك وايامك.
0: محمد جبار، ما تستحقك
1: تستحقك لمحمد
0: ده الجبار. إذا موجودة تكرم أكيد يا محايا عبد.
1: يسعد صباحكم. ما تستحقك، إن أغنية أسهل تلتقى أكتر محمد.
0: لا موجود، لا يعني ما شاء الله عنا. على كل حال نهاية الرقم 781، أول مرة بيشاركنا بهذا الصباح. أحلى إذاعة وأحلى كادر، معكم نبراس من دمشق. بالنسبة للموضوع اللي طارحينه، أنا مع الاستشارة في اختيار الشريك وليس الإجبار. ممكن نغني لسامو زين أنا ليك، ويسعد صباحكم.
1: أنا حبيتك نبراس، أنا صرت رفيقتك يا نبراس. نبراس بيسمع لسامو زين، وأنا كتير بحب سامو، كتير بحب أغاني سامو زين. فهاي أغاني التسعينات، فالقلب محسسني يعني نبراس. معلش بدنا أنا ليك يعني هلا نبراس أول مرة بيشاركنا يا لما
0: سام. ممكن إله غنية أو غنيتين أعتقد، ما كتير.
1: لا إله
0: إله أكثر من غنية.
1: إله أكثر من غنية.
0: طيب إذا معنا اتصال بنقول ألو.
2: ألو،
0: صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: صباحو،
0: أهلا وسهلا.
2: كيفك أحمد؟
0: أنا منيح، حنان كيفك اليوم؟
2: صباحاتك الجميلة الحلوة.
0: هلا هلا.
2: صباحي هلا لمرح هلا.
1: يا صباح المشرقة. الله يسعدك يا حنان، كيفك؟
2: دخيل قلبكم. هلا أول شيء مرح، أنا معك في كل ما حكيتيه عن وائل، واللي بيحكي غير هيك بيكون بصراحة ما هيك ما بعرف يعني شو بدي أحكي أنا.
1: ما بعرف شو بدنا نعمل.
2: يعني أنا مع كل شيء بيحب وائل وأغاني وائل وكل شيء جديد لوائل هيك بصراحة من الآخر.
0: نعم
1: يا أخي صوته حلو، صوته حلو.
0: نعم أنا والله كلام وجه لإلي بس أنا بقول نعم. أوكي أوكي حنان كملي تفضلي.
2: تاني شغلة في لموشة حطت مكس أغاني الورد قبل
0: البانوراما الورد. صح.
2: كثير شيء حلو هذا، يا ريت هي تتكرر هالمكسات. هي
1: تكرم عينك حنان. مش احنا مشان ما كتير ناخذ وقت من وقت المستمعين حنان. خلوني معلي لو سمحتي، أنا بدي نوه لشغلي لكل أصدقائنا عم يسمعونا، كونه هلا حنان اتصلت فينا وأنا تذكرت الموضوع صدفة. بس هيك شوي نقصر مدة الاتصال مشان نكسب نحكي مع الكل، فنخليها نفوت بالموضوع مباشرة. حنان شو رأيك بموضوع
2: اليوم؟ أوكي تمام. هلأ أنا برأيي الأهل ممنوع يتدخلوا منعا باتا في اختيار الشريك او فرض شريك على
1: ايمت حنان.
2: هلا لما بتكون
1: يعني اذا البنت عمرها 15 سنه مثلا اهلا ما بيتدخلوا
0: بنات بين بعضهم انا مالي علاقه.
2: لما بيكون الشخص بعمر ناضج
1: تماما
2: وبيقدر يميز بين الخطا والصح
1: نعم.
2: فهذا ما بيصير يتدخلوا الاهل
1: يا سلام.
2: الا اذا كان ممكن يتشاوروا ويتداولوا الموضوع يحكوا وبالاخير بده يرجع القرار للشخص
1: نعم.
2: هو اللي بده يختار هو اللي بده يعيش حياته
1: نعم.
2: اما اذا كان العمر صغير يعني مثل ما حكيتي انت مراه فشي انا ما بتصور انه يميز العمر هذا انه هذا الشخص مناسب او غير مناسب
0: نعم
2: تماما. فهون بيكون بحاجه لا مساعدة الأهل بصراحة
1: شكرا ورأيون. شكرا لرأيك يا حنان عن جد
2: نعم.
0: بدي أحكي قصة مالي
2: أوكي
0: يلا اسمعيني بعد شوي
1: شكرا شكرا لك يا حنان على المشاركة كانت حنان يعني كتير هيك أخدي الوسطية. إذا كان الشخص عاقل راشد فبتشوف أنه لازم ياخد هو قراره بعد الاستشارة وبيفكر هو رح يعيش. أما إذا كان
0: لا
1: إذا كان صغير ومو قادر يأخذ قرار فبدي يستنى قرار الأهل. أحمد فضل
0: متابعينا قصتنا بسيطة جدا. في شاب صغير دايما عنده يتخذ القرارات وقت بيراجع أهله بيرجع لقراره لرأيه بالأول والأخير. واكتشف بعد أيام بعد فترة أنه صار يستشير أهله كتير وأحيانا يكون رأي أهله عكس رأيه تماما. فسأله والده قال له شو السبب اللي خلاك تتغير؟ أنه قبل كنا بنعطيك الرأي والنصيحة ما كنت تمشي نصيحتنا دايما وتحس حالك صح. قال بابا أنا اكتشفت على المدى الطويل أنه رأيكم هو الصح تمام على المدى الطويل
1: نعم.
0: اكتشفت أنه أنتوا الصح وأنا الغلط. كتير حلو اليوم نسمع لأهلنا كتير حلو أنه نسمع لرأيهم وهذا الترابط الأسري مهم جدا. كمان أنا مالي مع كتير يكون الأهل دكتاتوريين باتخاذ القرار. بنسمع رأيه نسمع قناعة الأولاد ممكن يقنعونا ممكن أو ممكن يقتنعوا منا.
1: ودائما أحمد ما فينا نعمم نحن ولا تجربة
0: طبعا بس أنا بقول لك على المدى الطويل طبعاً. هل القرار اللي إحنا في للأسف في ناس عاطفيين شو رأيك؟
1: أبدا أنا بشوف أنه مو دائما قرار الأهل صائب أو أنت عم بيكونوا بيروحوا أولادهم يعني أنا وأحمد خلص اختلفنا
0: خلص
1: اختلفنا
0: يلا يا أنا يا مرح أنتوا شو رأيكم مستمعينا خيروه لأن العام

بدي اوجه تحيه لزميلتنا نور سلطانه ايضا بالعلاقات. صباح خير نور، شكرا على جهودك ايضا ومتابعتك لتفاصيل البرفتره الصباحيه، نورتينا يا نور. والغنيه اللي جاي انا ما بعرف شو هي هديه مني لك. هلا نور.

0: الدكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر يقول هلا بيكم مرة أخرى وبروحكم المرحة يا غالي. بالنسبة للموضوع الأهل سند في رحلة الاختيار، لكن السعادة الزوجية مسؤولية من سيعيشها. لذلك يبقى الحوار والتفاهم أفضل من الفرض والإكراه. فاحترام رأي الأهل دليل بر، واحترام رغبة الأبناء دليل حكمة، وبينهما تنشأ القرارات التي تدوم. أديش حبيت دكتور نوري، صباح الخير.
1: معنا اتصال كمان، بنقول له صباح الخيرات.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام والإكرام.
2: ورحمة الله، الله محييكم على الإذاعة النموذجية في العالم.
1: أهلا وسهلا من معنا.
2: إيه والله منحييكم ومنحيي الثورة.
1: الله يسعدك يا رب.
2: معك عادل بكور، مدرس في دار معنين في إدلي.
0: بسبعة عام أخي عادل.
1: يا أهلين. أستاذ عادل.
2: يا أهلين، يا مرحبا.
1: أستاذ عادل من وين؟ من إدلب.
2: نعم.
1: من وين؟ من إدلب.
2: من حلب عم بخبركم.
1: من وين حضرتك؟ من إدلب.
2: نعم، من حفسرجي نحن.
1: لك والله والنعم، اهلا وسهلا.
2: اي نعم،
1: الله يسعدك.
2: 70 سنه في حلب صرنا.
1: اهلا وسهلا.
2: يا اهلا وسهلا. ورحت على السعوديه 30 سنه.
1: ما شاء الله.
2: يا طويل العمر، بالنسبه لوضوحكم.
0: طال عمرك.
2: انا مدرس في دار معلمين.
0: نعم.
2: عنده ابنه دكتور تحاليل في حلب. يعني عنده ولد شاب.
1: نعم.
2: بكالوريا. ما بيدرس، بيجي بيقتلوا انا بالداخل بكسر الدنيا، هذيك اليوم كسر البلو. بس احكي بي. الداخل بيصير بكثير.
1: اي.
2: وبيعصي. شايف شلون؟ وعلى الولد بحبه انا، يعني هو حفيده. يعني ما بعرف شلون تدخل الاهل، يعني انت حلي على المشكله، ما بعرف شلون يعني. والله عقدني الله وكيلك.
0: قديش عمره؟ قديش عمره اخي عادل؟
2: بكالوريا اليوم عنده العربي.
0: قديش عمره هو؟
2: ما بيدرس الولد.
0: قديش عمره؟
2: أنا بتدخل.
0: الولد قديش عمره اللي بيكسر وقت بيحصل؟
2: عمره 18.
0: عمره 18.
2: أمه مطلقة. طيب. يروح عند أمه، هو يعني مشاكل بين أمه وكذا. بس
0: عم بيعبر عن حالة اجتماعية يا أخي عادل، عم بيعبر عن حالة اجتماعية معينة، وهي خير.
2: نعم.
0: عم بيعبر عن حالة معينة، هذا. نعم. دليل إنه في عنده شيء، هذا الصبي قربوا منه أكثر.
2: نعم.
0: في عنده خلل بالعيلة. حاولوا أنكم تعبوا هذا الفراغ. إذا كسر خليه كسر، خليه يفضي هاي الشحنة اللي جواته.
1: عمو، نحن على كل حال نحن أكيد ما قصدنا إنه تدخل الأهل بالأبناء بأي شيء، نحن نقصد باختيار الزوج والزوجة.
2: لما والله جوزت لابني من المقنب، واحلى عروس واحلى دنيا.
0: انت اخترت له اياها يعني؟
2: خمس سنين في السعودية ضليت.
0: انت اللي اخترت له الزوجة؟
2: او بيناتهم مشاكل هو امه، وبيقتلوا الولد. انا بيعز علي، عنده قضيب بيقتلوا.
1: سلامته سلامته. لا يضربوا. لا لا لا لا يضربوا. هو شاب وما بينضرب بهي المرحلة ابدا.
2: بس الدخل بيصير بكثير.
1: لا
2: ما بيصير.
0: اخي عادل، بس سؤال مهم بدي انهي معك.
2: نعم.
0: قلت لي انت اللي زوجت ابنك من الموغامبو، تحياتنا للموغامبو لحلب.
2: الموغامبو.
0: ايه تمام. مين اختار الشريك؟ مين اختار الشريك يا خادل؟
1: مين؟ نعم. مين اختار الزوجة؟
2: مين
0: اختار الزوجة لابنك؟ انت اللي اخترته ولا هو اللي اختاره؟
2: والله هو اختار.
0: هو اختار.
2: زوجي هو اختارها.
0: طيب، هو نصيب الاول والاخير. بس ما يدفع الثمن هذا الولد الشاب. نوجه له تحية. شكرا كثير. شكرا.
2: يعني هو اصله ما بيعرف حب سرجي، وجبلي لا زال يعني الطبع ولا تطبع. الطبع هو الأساس.
0: طبع. الطبع غلب التطبع. صح.
2: ولا بيعمل الضيعة. بس قبلي سبحان الله.
0: طيب، علموا للولد.
1: لا لكل العائلة الكريمة. أستاذ عادل، شكرا لاتصالك مشاركتك.
3: علم ولدك اللي لا ولدك لسنتك شاطر ما بيموت.
1: معنا رسائل أيضا. رسالة يا أحمد. أحمد العلاوي أو من سلطنة عمان، أحد متابعين ومستمعين لبرنامجكم الجميل، عم بيقول بدي أعبر عن إعجابي بما تقدمونه من محتوى مميز متنوع. بحي الأستاذ أحمد والمذيعة مرح، وبتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل عاملين بهذا البرنامج، وتحية خاصة لكافة العاملين بإذاعة دمشق. بغتنم هذه الفرصة لأبعث تحياتي للشعب السوري الحر، متمني له دوام الأمن والاستقرار والازدهار، آمين يا رب. عم بيقول أحمد، أنت اللي كنت تشتغل بنسائم سوريا، اللي كنت برنامج تقدمه مع هبال كان عم يتابع.
0: نعم، شكرا. أول شيء تحياتي لسلطنة عمان. اشتغلت بأكثر من مؤسسة إعلامية سورية، والفضل رب العالمين أنه كانت الأفلة بإذاعة البلد، إذاعة دمشق. شكرا لمشاركتك. تحياتي لأهلنا بمسقط وبكل بعمان، بصلالة، بكل مدن عمان.
1: تحية لكم.
0: في معي مشاركة بالموضوع من الدكتور علي من دمر. بس صراحة الاتصال الأخ عادل شوي زعجني، لأنه صراحة في حدا دفع الثمن هو الطفل.
1: صحيح.
0: تدخل الأهل في اختيار شريك الحياة كي يكون مفيدا عندما يكون الأهل أو يسعى الأهل لتقديم الدعم النفسي والمشورة في دون فرض آرائهم والقرار النهائي للشاب والفتاة. يسعد صباحك يا دكتور علي.

0: هلا هلا بكل الناس اللي عم يسمعوا اذاعه دمشق واللي فاقوا هلا اكيد على فنجان قهوه او باماكن عملهم وببيوتهم. معنا اتصال بنقول الو صباحكم سوري.
1: صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: كيفكم؟ شو اخباركم؟
0: كثر خير. الله مين معنا؟
1: معك حنان.
0: حنان كيفك؟
1: الحمد لله تمام.
0: شو الاخبار؟
1: تمام الحمد لله.
0: هلا بحنان.
1: هلا فيك. انا مستمعه قديمه كثير كثير لاذاعه دمشق.
0: نورتينا.
1: كنت دائما شارك بس هيك صارت ظروف شوي وقفت شوي.
2: سلامة قلبك.
1: الله يسلمك يا رب.
2: هاتي رايك حنان هيك بسؤالنا، مع اختيار الاهل لشريك الحياه؟
1: هلا ليكي انا متزوجه بناتي ثلاثه. طبعا هن تخطبوا بعد ما تخرجوا من الجامعات. طبعا يعني هن اللي اختاروا شريك حياتهم. طبعا نحن الاب والام طبعا بدنا يشاورونا.
0: صحيح.
1: نحن بنعطيهم عفوا السلبيات والايجابيات لكل شخص كان فيهم والقرار لهم. وهم بدهم يكونوا متحملين مسؤولية قرارهم. يعني ما عاد في يوم من الأيام يجوا يقولونا أنتم ما نصحتونا أو أنتم ما دعمتونا. نحن أعطيناهم كل شيء حول هالشخص هذا من كل الأبواب يعني.
2: نعم. No.
1: والخيار لهم أكيد.
0: طيب بعد هاي التجربة مدام حنان. اليوم. خلاصة هاي القصة شو بتقولي من تجربتك كأم؟ زوجتي ثلاث بنات الله يخليلك ياهم يا رب. بتقولي إيه هذا الصح ولا بتقولي لا كان مفروض يكون أنا تدخل أقوى من هيك؟
1: لا لا هذا الصح.
0: هلا مبسوطين مع بعض ومستقرين
1: الحمد لله. لقلك ليه مبسوطين؟ لأنه قبل ما نعلن الخطبة وقبل ما حدا يعرف عنه كل شيء أنا ما بقبل أنه أعلن الخطبة قبل ما يكون فترة تقريبا أقل شيء 4-5 شهور ليتعرفوا على بعضهم. عرفت كيف؟ بعد ما نكون إحنا بنعرف الأب والأم بتعرف كل شيء بس ما ضروري من العائلة حدا يعرف. ليدرسوا بعضهم.
0: بس قلت أنت بالأول بالأخير يعني القرار قرار الأولاد يعني أنه حتى إذا عندكم ملاحظات
1: تمام. بس أقلك شغلة البنت او بنات يعني او اي بنت تانية ما حتجيب يعني اي واحد ما يكون من مستواها العلمي والفكري.
2: نعم.
0: طيب ممكن اسالك سؤال شخصي شوي. عندك اولاد شيء شباب؟
1: لا.
0: طيب لو فرضنا انه عندك شاب بده يتزوج. قال لك يا ماما انا بدي اتزوج سين من الناس، لكن هون باللكن تحديدا انا عندي راي الاهل.

0: موضوع وإيجابياته.
1: نعم.
0: وهذا بأولا وأخيرا قراره، إذا كان أكبر منه ولا أصغر منه هذا الشيء مو
1: تعرفي مدام حنان، لأنه ياما قصص زواج كان في تفاهم بين شخص بين شاب وصبية، انتهى الزواج بس اللي رفضوا الأهل لأنه هاي الصبية مثلا يعني مرت بتجربة زواج سابق أو أكبر منه عمرا، فينتهي بينتهي مشروع الزواج كله. هذا رأي الأهل، بيحتموا على الأهل أنه لا ما بيصير.
0: لأنك شغلي نحن عائلتنا في عنا أكبر بكتير وعنا أصغر بكتير، عرفت كيف؟ فنحن يعني مرين كل هالمواقف والحمد لله، يعني ما في عنا هالمواضيع.
2: بالنسبة لكم هي يعني بالنسبة لكم أخت حنان، بالنسبة لكم إنه هاي المواضيع هي ما أنا أساسية بالحياة، المهم يتفاهموا، المهم ينبسطوا مع بعض.
0: أيوة تمام. بنت سيلفي أخذي واحد أصغر منها ب 12 سنة
2: ما شاء الله، وكيف حياتهم سعيدة إن شاء الله؟
0: عندهم بنت، جابت بنت منه ولحد الآن ما شاء الله مو بس أي علاقة يعني.
1: مدام حنان بدي أوجه لك تحية، وبدي أنت غشيتيني على فكرة،
2: صوتك بيه كتير صغير
1: بدي أقول والله يعني وقت
0: لا أنا صغيرة أعطوا فكروني أنا وبناتي رفقات، ما حدا بيستطيع
2: ما شاء الله العمر كله يا رب
1: إن شاء الله بالصحة. شكرا مدام حنان على اتصالك، شكرا على تجربتك كمان، يا مرحبا. محمد غزال صباح الخير بيقول بصراحة رأي الأهل بأي مجتمع له قيمة ووزن كبير، وخاصة بسوريا، لأنه الأهل بيفكروا بقلبهم وبعقلهم سوا، وبيهمهم يشوفوا أولادهم بأحسن حال، هن عندهم خبرة بالحياة وبيقدروا يشوفوا الشغلات يلي ممكن العاطفة تعمي عيون الشباب عنها بالبدايات.
2: صحيح.
1: وفوق هاد الزواج عنا مو بس بين شخصين، هي مودة وعلاقة بتجمع عائلتين مع بعض.
2: نعم.
1: بس بنفس الوقت الشريك هو الشخص اللي أنت بدك تكمل معك تكمل عمرك معه، يعني الأساس هو قناعتك الشخصية وقبولك النفسي والفكري. محمد غزال تحليل خلينا نقول مجتمعي. تحياتي لك استاذ صباح.
2: ابو ادم كمان عم بيقول انه اختيار الشريك هو قرار شخصي، لكن راي الاهل عفوا لا ابو طارق، ابو طارق مو ابو ادم، ابو طارق عم بصبح ابو ادم يعني احمد وامره، عم بيقول هو قرار شخصي لكن راي الاهل مهم لانه نابع من خبره وخوف على مصلحه ابنهم او بنتهم. الدور الصحيح للاهل هو النصيحه والتوضيح لا الفرض والاجبار، على الشاب او الفتاه انه يسمعوا اراء اهلهم باحترام وبعدين يختاروا بوعي من ينسجم معهم دينا واخلاقا. وطبعا لما بيجتمع وعي الابناء مع خبره الاهل بحوار هذا بيصبح القرار او قرار الزواج اكثر نضج واستقرار للمجتمع.
1: مصطفى من اسطنبول بيقول بكره جلاء بنتي بدها تنجح على صف الثالث، وانا
2: والله فرغت تماما لعيش يوم مميز معها
1: واحتفل، حبيت واحتفل فيها عبال نجاح اطفالك واطفال المستمعين. بالنسبه للسؤال اكيد مع تدخل الاهل، لانه يلي بيشوفوه انت ما بتشوفوه، برجع على فكره البعد البعيد لموضوع الاهل. لعنك يا لما يلا سؤال

0: يرقص فرح.
1: حننهي كده مشاركات على السريع يعني ومراح. احلى صباح والله. انا بشوف ما تدخل ولا
2: نصيحة لأنه الشخص له كل شخص له قراره عم بيقول.
1: شكرا أنك عم تنقذيني.
2: عم أنقذك أنا يعني أخذت سياق الجملة صراحة. صباح الخير محمد. أنا محمد كل مرة بتصل لحتى شارك وبفتح الخط وبسمع صواتكم وبنسحب
1: وبنحسب علي اتصال.
2: يحسب علي اتصال
1: لي الدخولات معك.
2: حدا يحكي معك. ليش
1: محمد اتصل ناطرينك.
2: يلا اتصل يا محمد.
1: يسعد صباحكم. أنا مع رأي الأهل. أبو محمد من حلب عم يصبح الكل وبدغني على ذوقنا. مشاركة أيضا يا مراح من نطلع لفوق شوي.
2: المشاركة راحت الرسالة كلها. المشاركة كانت من أبو أحمد من حلب. صباح الخير مع شوية عتب يلي عم يفيقوا بكير ويبعثوا رسائل ما عم تنقرأ.
1: أنا قريتها على فكرة
2: أبو أوس
1: وبدو أغنية دلالتي للفنان جان كارات. أبو الأوس من بلجيكا. هلأ دلالتي غناها وائل كفوري أيضا.
2: لما ما شغلتينا ما تستحقك. عم بيقول عبد الدملة

0: أخي إنه كثير من الأحيان ينطلق الأهل من دافع الحب والحرص على مصلحة أبنائهم وبيشوفوا العلاقة بنظرة واقعية عقلانية بعيداً عن العاطفة. الأهل عندهم خبرة بتمكنهم من قراءة المؤشرات الاجتماعية والسلوكية اللي بيغفل لهن الشاب والفتاة. الزواج الناجح يحتاج لبركة الأهل ورضاهم مو دائماً، ولكن الأهم من ذلك كله هو القناعة الكاملة. والله يا عبد ما دائماً، يعني إذا بنحكي شوي مجتمعياً بيكون هي اختيار الأهل ومباركة الأهل وبكون المشاكل عند السماء مثل ما بنقول.
1: أنا دموع الورد حبيت كتير البرنامج عن جد، يعطيكم العافية وشكرا لجهودكم. هلا يا دموع الورد، معني ما حبيت الاسم، أنا رأيي الأهل قاسم مشترك بالاختيار طبعا مو الإجبار. دموع صحيح. الورد يسعد وقتك يا فرحة الورد، خليني اسميك.
0: يسعد صباحكم جميعا. بالنسبة للموضوع بيقول اسأل الكبير والصغير ورجع لرأيك، هذا بينطبق على كل شيء بالحياة تقريبا. حلو.
1: صباح الخير للجميع. الأطباء سيرون في الاغتراب. أوكي. هني مشاري من ونيس، بسام يعقوبيان من حلب يقول صباح السعادة للأحبة معد مقدم برنامج اليوم صباح كونسوري أحمد الشامي مرح، والكوادر النشيطة ماريا شميس ولما يوسف. منذ سنتين ذكرت وسائل الإعلام الألمانية أن الآلاف من الأطباء القادمين من سوريا كانوا على مستوى عالي من الخبرة وأشادت بها بعملهم كافة المدن الألمانية وقررت إبقائهم في عياداتهم. أما عن موضوع اليوم، فالأهل يقدمون النصائح لأولادهم في اختيار الشريك، وتبقى العشرة بين الحبيبين هي المؤشر الذي قيم العلاقة ونجاحها مرهون بالانسجام بين الطرفين. فالزواج مسيرة فرح وسعادة ومسؤولية، والأطفال زينة الحياة. فإذا أسسنا لبنات المحبة والتوافق في بداية الطريق، كان الرباط قويا في مستقبل الأيام، ويؤهل الشريكين لحياة زوجيهم الأهل والوئام والإخلاص. تحياتي لك يا ونيس، بتمنى منك بس أنه نختصر شوية الرسالة يا أخي ونيس. يسعد صباحك من حلب.
0: طبعا يعني بما انه نوه ونيس على موضوع الاطباء، اكيد نحن بفقرتنا الجاي رح يكون معنا ضيف، ما بعرف يعني ما اذا بعد تمام حيكون معنا ضيف لنحكي عن مؤتمر الطبي السنوي ل 2026، لكن خلينا هيك نرجع لشويه رسائل بعد الفاصل.
2: ما تستحقك لا
1: الله. هاي لا إلك يا عبد الدم الأخي، ما تستحقك محمد عبد الجبار. حبيته والله.
0: والله ظريفة.
1: لا حلوة والله.
0: مين المطرب؟
1: محمد عبد الجبار.
0: ما بعرفه.
1: تحسي اسمت. طيب. معنا مشاركة من رقم نهايته 238. صباحكم سوري جميل مثلكم. بشكل عام العلاقة بين الأهل والأبناء لازم تكون بالحوار ونقاش والإقناع وليس بالنعم أو لا. الأهل بيفكروا بالعقل أغلب الوقت، والأولاد بتتحكم فيهم العاطفة، والآن هذا الشيء أنا مؤمن فيه صراحة. وبالنهاية لازم يتم احترام رغبة الأبناء. بالنسبة لأمي وأخواتي اختاروا لي وأنا ممنون لألهم على اختيارهم. حلو، هذا شاب بعت الرسالة على فكرة. أكيد أنه أهله هن اللي اختاروا له.
0: أعرف إيش حاسة إن زوجته عم تسمع.
1: هيك رأيك؟ عم سوي له هون هلا هيك عتو. تفضل اكتب لك، يلا اكتب عبر عن رأيك. عرفتي كيف؟ عاشت
0: الله. خلص أحمد لو سمحت.
1: أبو علي العقدة من حلب مرحبا.

0: خلينا نسمع.
1: لا لا, لا نحن ديمقراطيين مثل ما عم ناخذ هيك لمسات من كل الاغاني. فكمان يعني بالنسبه لموضوعكم, انا موضوعي على فكره, انا شخصيا مريت بهذه التجربه بحكم مجتمعنا ومنطقتنا. فانا بدعي لابوي وامي بطول العمر بس لانه اختاروا شريكه حياتي. طبعا بدعي لهم دوم, هن اختاروا لي يلي ريحتني بكل شيء بحياتي. طبعا توكيل الاختيار كان بطلب مني, لكن كنت غشيم بالنسوان, هو كاتب. اما هسا صرت خبره مع ضحكه طويله. طبعا بالاخير كل واحد بيعرف حاله اذا كان اذا
0: كان ممكن يختار او
1: صح او لا. والمرسل ابو منذر تحياتي لك يا
0: اكيد منذر. يعني هذا الشيء راجع لمدى قدره الشخص انه هو يكون قادر انه يحمي هاي الزوجه,
1: او مؤمن بقرار الاهل ايضا, انه انا مؤمن بقراركم
0: تماما احمد. لكن كمان خلينا ننوه لشغلي انه قادر يحمي هاي المراه اللي اخذها, هاي الزوجه اللي اخذها, في حال كان اختياره له, في حال كان ما في رضا من الاهل, هو كمان بده يشوف نفسه شخص
1: بس قادر او لا. ابو منذر حاسس انه مرته جنبه على فكره,
0: وانا كمان حاسس
1: لانه شوفي قفلة بانه هسه صرت خبره يعني انه
0: ايه
1: انه شو ناوي يا ابو
0: منذر, بدي احرك موضوع الغير يعني زوجته ابو
1: في كلمه انا هسه صرت خبره استوقفتني صراحه. انا فاعل خير امانه يعني.
0: احمد قبل ما نكمل الرسائل خلينا

0: شوف لما صار اتصالنا جاهز لما. طيب خلينا نرجع للرسائل. اهلا وسهلا فيكم جميعا، انا سعيد بسمع صوت الاستاذ احمد الشامي. خلص احمد خذ اقرا الرساله.
1: شكرا شكرا جزيلا. ومن سلطنة عمان، يسعد صباحكم من امطار. بتقول انا تزوجت ضد راي اهلي. اوه حلو، هي الرساله بدنا اياها.
0: هاتين شوف.
1: بتقول امطار، انا تزوجت ضد راي اهلي وللاسف انتهى هذا الزواج بعد معاناه، لذلك انا مع مشاركه الاهل بقرار الزواج.
0: سلامتك
1: امطار. هاي تجربه عم نسمع،
0: تجربه حقيقيه. نعم. حلو.
1: صباح الخير، شكرا لبرنامجكم وللمواضيع اللي عم تطرحوها. تحياتي للاصدقاء الملك السيد وعدنان معروف خليفه. انا مع مشاركة الأهل، يعني ما راح أغلب تماما. أغلب أغلب المشاركات وعن تجارب أنه هن مع نعم. مشاركة الأهل. صحيح. زهرة من اللاتقية شو بتقول؟ معك يا مرح.
0: عم بتقول زهرة، صباحكم هوا بحري لاتقاني يا عين يا عين، والله حطيت إيدك على الجرح. بيقول المثل، لا بحكي عن البحري طبعا عن الهوا. بيقول المثل، حط إيدك بجنازي ولا تحطها بجوازي، فهن يختاروا يتحملوا النتائج إن كانت سلباً أو إيجاب.
1: لا مش منطقي يا زهرة، يعني دول أولادك بالأول والأخير، ولا أنا بتفرج إذا ابني بده يختار، قد يكون اختياره خاطئ مثلاً، فلا هو يعني ابني بالأول وبالأخير أو بنتي. للغريب أوكي، مع عرفتي كيف يعني موضوع ما بيخصك، بس أعتقد الأهل لازم تتدخلي.
0: صحيح.
1: هون عم بيقول إن أنا وما راح شكينا إنه زوجته عم تسمع، بيقول والله ما عم تسمع، الله يخليك.
0: خلاص ما عم تسمع، خلاص انتصر يعني خلاص.
1: صباح الخير، أنا عباس عبد الرحمن حمص الغربي الغزيلي، شكراً برنامجكم حلو كتير وحابب شارك فيه. صوتكم حلو. شو
0: الصبح كتير ثنائي رائع.
1: شكرا، أصواتكم رائعة في الصباحي مثل الغزالة. والله ما فهمت، أنا معجب بالبرنامج جدا. أحمد مرح أجمل ثنائي.
0: شكرا
1: شكرا. عباس عبد الرحمن
0: أقول موضوع البرنامج بيتلخص بكلمتين بالتراضي.
1: الحمد لله ما أنك معدل البرنامج. الحمد لله ما أنك معدل البرنامج.
0: كنا شوي تعزبنا
1: مو تعزبنا أنه طلعنا على الهواء لأنكم بالتراضي. انتهى البرنامج.
0: قدي اختصر تراضي يعني.
1: اختصر التراضي.
0: ذكرني بلما سأل واحد يسأل الزوجة انه كيف شو قصة سيدنا يوسف، قال له ضعوا له
1: بس بالتراضي. لا عندك لما.

0: لحظات قليلة ونعلن أنا ومرح صفر رسائل. في صفر مشاكل، هلا أقول صفر رسائل.
1: تحياتي لكم. عم بيقول أنا برأيي رأي الأهل هو أساسي وضروري 100%. لا يعني ذلك أن لا يكون هناك رأي للأولاد، خصوصا رأي الأهل مهم عندما يتعلق بالبنت، لأنه البنت بطبيعة عاطفية ويتم التلاعب بمشاعرها والضحك عليها. والله أنا مع، أنا مع تماما.
0: بيقول كتر خيرك عنك شيء يا أستاذ أحمد.
1: ولو يا منذر. خلص طلعت مرته جنبه. تحية لمنذر.
0: إلا كانت تكتب لي أنه هلا صرت خبرة يا أبو منذر. على كل حال
1: بحبك يا منذر. لا بحبك
0: بس صار خبرة. على كل حال حدا بعت لي شكرا، عفوا. انتهت الرسائل. الآن مستمعين لوقت ما يصير ضيفنا هنقرأ الرسائل مشاركاتكم مباشرة على الهواء. برافو، كسبت التحدي اليوم. الأسبوع الماضي لما أنا خسرت ذكرتي كنا أنا وأنت يمكن لحالنا.
1: لا الأسبوع
0: اللي قبله. وديش شفتوا فيني يا مرح
1: انه ما خلصت الرسائل،
0: انه كان في تحدي بس كانت رسائل كثير.
1: نحن ناطرين اتصالاتكم مستمعينا ومشاركاتكم اكيد بموضوعنا لليوم، ومستمرين بصباحنا السوري.

0: معنا اتصال.
1: صباح الو الخير.
0: صباح الخيرات.
1: صباح الخير انت
0: مرح
1: مو ريهام
0: مرح
1: مرح عفوا عفوا
0: اهلا وسهلا.

0: اهلا بيوسف، كيفك؟
1: استاذ احمد صباح الخير.
2: يا
0: ابو رهيب
2: صباح الخير،
1: سعد اوقاتكم.
2: اوقاتك اسعد.
1: صباح الخير لوطننا الجميل سوريا.
0: الله يسعدك.
1: صباح الخير للكادر.
0: اهلا وسهلا.
1: اهاليكم المحترمين. نحن عم نحكي باعلام اذاعه دمشق.
2: نعم.
1: هذا الاعلام عمره 80 81 سنه.
2: نعم.
1: وهذا الاعلام وطني.
2: نعم.
1: كل الناس، مو يعني مو اذاعه خاصه، لحتى احيانا بعض المتصلين المحترمين ما بدي احكي غير هيك يدخل بهرج ومرج يعني.
0: نحن نوهنا لهذا الموضوع انه نختصر شوي.
1: انتم طرحتوا موضوع سيدتي فاضله، انا دغري بجاوب عليه، ما بجاوب ما في داعي للهرج والمرج.
0: طيب يلا نحن ناطرين جوابك ابو
1: تمام
0: ابو
1: ابراهيم.
0: يلا.
1: مشان الموضوع هذا، طبعا موضوع اجتماعي صرف يعني. وهذا الموضوع يعني بيختلف بين عادات وعادات ومدن وريف ومدينة يعني.
0: نعم.
1: خلينا نسميها هيك يعني. يعني في مجتمعات منغلقة شوية، وفي مجتمعات هيك، مجتمعات عفوا يعني هيك شوية
0: تتقبل،
1: علمانية بتتقبل، ما عند البنت تروح تعمل علاقات إلى آخره، أو تشب إلى آخره يعني، مثل ما عم نسمع على طول يعني. في شغل كتير حلو بهذا الموضوع، زوج ابنك عندما تريد وزوج ابنتك عندما تستطيع. يبقى الصبي ابنك حتى زواجه، وتبقى الفتاة ابنتك حتى عدبت قبرك. أنا هذا رأيي بهذا الموضوع.
2: بدي حييك أبو إبراهيم، وأتمنى لك هيك دايما تبقى بخير وصحة وعافية. يا صباح الخير.
0: شكرا لمشاركتك ابو ابراهيم.
2: يسعد صباحك.
0: لما عم بيخبرونا انه خلوا الاتصالات على الواتس، خلي المغتربين تشارك، كيف فيهم يتشاركونا لما؟ مو على رقم الواتس نفسه؟ فيكم تتصلوا فينا على رقم الموبايل تماما على 0987810950، اتصال شبكي.
2: وبذكركم مستمعينا
0: المغتربين ما فينا نشارك
2: ايضا، بدي اذكركم بالاكستنشن الخاص بسوريا 0963. فيكم تتصلوا على الارضي على 225346. على كل حال صباح الخير، انا مع مشاركه الاهل واخذ ارائهم مع تجربه كانت موفقه لله الحمد. ابو محمد من عرطوز، صباح الورد والياسمين، اذا اجتمع الطيبون مع الطيبات فلا اجد فرق، ان كان خيار شخصي او بمشاركه الاهل. المشارك ابو محمد ابو محمود الحموي. صباح الخير يا ابو محمود. يمكن هلا عندنا النافذه القادمه، النافذه الطبيه.
0: نافذه الطبيه. نعم احمد، يعني خلينا نحن كونه خلصنا رسائل وختمنا يعني كل الرسائل والمشاركات، هيك
2: برتاح ضميري انا.
0: ناخذ فاصل من عند لما لحتى نرجع سوا يبقى بالنافذه الطبيه. كيف لما؟ طيب خلينا نطلع فاصل، خلونا نطلع فاصل وتكون معنا زميلتنا علا احمد بالفقره الطبيه.

0: مستمعينا ومتابعينا، رجعنا لكم سوا ببرنامجنا الصباحي ليوم الخميس صباح سوري، مكملين بفقراتنا وفقرة الختام مع زميلتنا علا أحمد. والنسيان، النسيان اللي بيكون جزء طبيعي من ذاكرة الإنسان، وشو مجهزت لنا علا بهي الفقرة لليوم؟ يسعد صباحك علا.
1: يسعد صباحك، كيفك مرح، شو أخبارك؟
0: صباح الخيرات. أنا تمام، رواء، شوي عم بنسى يعني صراحة.
1: تمام. هلا طبعا لأنه ما في حدا منا نسي وين حط مفاتيحه بمكان معين، وبنصير مندور عليه، ما في حدا ما مسك موبايله وفجأة نسي هو ليش فتحه. كمان بنفوت أحيانا كتير على غرفة وبننسى أنه لحنا ليش فتنا أو شو كان بدنا من الغرفة. فكتير ناس بتخطر ببالها وقت بتصير مع هدول المواضيع أنه يا الله معقول هي بداية الزهايمر. بس بالحقيقة مثل ما قلتي، معظم حالات النسيان هي ما أنا مرتبطة بالزهايمر، هي أسباب إلى كتيرة ومختلفة وممكن تتفسر. يعني وحفسر هذا الموضوع نحكي عن العلاج بشكل مبسط، بس خلينا بالبداية ما رح نحكي شو هو النسيان الطبيعي.
0: طبعا
1: النسيان الطبيعي، قبل ما نحكي عن الأسباب لازم نفرق بين النسيان الطبيعي والمرضي. فالنسيان الطبيعي ممكن يصير لأي شخص، مثل ما قلنا بننسى مكان الهاتف أو النظارات،
0: نشغل الضوء وندور على الهاتف فيه.
1: تمام. أحيانا ننسى اسم الشخص لفترة معينة بعدين نتذكره. أحيانا ننسى موعد بسبب أنه انشغال أو ضغط. أما النسيان المرضي فهو هذا النسيان يلي بيأثر على الحياة اليومية بشكل واضح. مثل مثلا نصير نكرر نفس السؤال كتير، يعني كذا مرة. نضيع أماكن مألوفة لإلنا. أحيانا في كتير ناس بتضيع أماكن أنه هي وين موجودة، أو الناس اللي بيحبون وين موجودين. كمان ننسى معلومات أساسية وأحداث مهمة بشكل متكرر، وصعوبة أداء المهام أي اليومية والمعتادة. هدول هن النسيان اللي مانو اللي هو بيجي مرضي.
0: هلا أسباب هاي
1: أسباب النسيان. أول سبب من أسباب طبعا النسيان، خلينا نقول الطبيعي هلا، هو التوتر والضغوط النفسيه.
0: تمام.
1: لانه وهو من اكثر الاسباب شيوعا مرح، لان وقت بيكون الانسان تحت ضغط نفسي مستمر فالدماغ بيكون دائما مشغول بالتعامل مع القلق والمشكلات، بالتالي بتضعف القدره على التركيز وتخزين المعلومات. لهيك احيانا المشكله الحقيقيه مو بالذاكره نفسها، هي بعدم الانتباه للمعلومات من الاساس. هذا الشيء كمان بهي الفتره، انه كثير من الطلاب بفتره الامتحانات او الاشخاص يلي عندهم ضغوط عائليه او مهنيه بيشتكوا من موضوع النسيان.
0: في عندي سؤال أنا خطر ببالي، هيك كثرة الحفظ بسبب نسيان؟
1: لا، بس لأنه وقت نحن عم نحفظ بدون تركيز، بتشتت. أيوة، تشتت. وعم نحفظ كذا مادة أو كذا يعني كذا شغلة مع بعض، نحن مستحيل يركز
0: معنا ترتيب.
1: لا، مثل ما قلت لك، نحن لازم، لأنه الدماغ ما بيش يعني هو ممكن قادر يعمل لك كل هدول الوظائف بس بدون تركيز. يعني هو عم بيمشي الأمور بس هو ما أنا مركز بالشغلة. لهيك أحيانا بتكوني أنت وقت بتحطي مثلا موبايلك وبتقومي بتشتغلي بقصة ما عاد تتذكري انت وين حطيتي. بس لو انت مركزه انه انا حطيت موبايلي على الطاوله ورحت اشتغلت، فخلص انت متذكره هون.
0: طيب علا، بعض الطلاب بفوتوا على ماده على الماده بيقدموها، فلما بيطلع بتقولي له كيف حليت؟ قال لك نسيت.
1: هي من الفرحه انه خلص.
0: قال لك نسيت انا كيف حليت.
1: تمام. هي من الفرحه انه خلص وخالصين. ما عاد

0: في
1: اكيد هاي اخر ماده للبكالوريا، ان شاء الله يا رب هيك تكون نتائج كلها كويسه.
0: هلا لسه في الكيمياء يمكن
1: للبكالوريا الادبي طبعا تمام. اليوم كانت اخر ماده،
0: فان شاء الله هيك بالتوفيق وان شاء الله الجميع هيك يحقق الشيء اللي بيتمناه
1: يا رب.
0: كمان في مرحله شغله كثير مهمه ونحن بننساها، قله النوم. قله النوم هي عدو الذاكره الخفي، فوقت النوم بيقوم الدماغ بترتيب وتثبيت المعلومات اللي تعلمناها خلال النهار.
1: صحيح.
0: فوقت ما بنحصل على نوم كافي شو بيصير عنا؟ بيضعف التركيز، بتتراجع سرعه التفكير، بتصير الذاكره اقل كفاءه. يعني حتى ليلة واحدة مراحة من السهر ممكن تخلي الشخص تاني يوم بيشعر انه عنده شرود او نسيان، ما انه مركز بشكل عام. في شيء هلأ هون مثل حالة مرضية اللي هو بنسميها توقف التنفس أثناء النوم.
1: نعم.
0: فبعض الأشخاص بيناموا لساعات طويلة بس بيفيقوا نعسانين أو تعبانين. السبب هو بيكون توقف التنفس أثناء النوم، وهي حالة بيتوقف فيها النفس بشكل طبعا متكرر لثواني وقت النوم. هذا الشيء بيقلل وصول الأكسجين وبيأثر على جودة النوم، فممكن يؤدي لضعف التركيز، التعب النهاري ومشاكل بالذاكرة. طبعا ومثل ما قلنا الخبر المنيح انه علاج هي الحالة غالبا بيحسن الاعراض بشكل واضح. كمان عندنا نقص فيتامين بي 12 اللي هو مهم جدا لصحة الاعصاب والدماغ، فنقصه ممكن يسبب النسيان وضعف التركيز، التعب والارهاق، التنميل بالاطراف احيانا. كمان بيظهر بشكل اكبر عند كبار السن وبعض النباتيين والاشخاص يلي بيعانوا من مشاكل بامتصاص الغذاء. هلا كمان عندنا مشكله اللي هي خمول الغده الدرقيه. فالغده الدرقيه بتاثر تقريبا على جميع اعضاء الجسم بما فيها الدماغ. وقت بيقل نشاطه ممكن يشعر الشخص ببطء في التفكير، ضعف التركيز، النسيان، التعب والخمول. لهيك احيانا بيكون تحليل دم بسيط هو كافي لنكتشف السبب. كمان ما راح كتير شغلة مهمة نحن بنكون عم نعملها بإيدينا بدون ما ننتبه، اللي هي الأدوية وتأثيرها على الذاكرة.
1: أيوة.
0: فبعض الأدوية ممكن تأثر بشكل مؤقت على التركيز والذاكرة مثل المهدئات. الأدوية الحساسية القديمة، أدوية طبعا كلهم بعض أنواعهم، وبعض أدوية الاكتئاب وبعض الأدوية المنومة. وهذا الشيء طبعا نحن ما بيعني إنه نحن نوقف من حالنا الدواء، أكيد إذا كنا نحن عم ناخده برأي طبي أو استشارة طبية فلحنا نراجع الأمر مع الدكتور ونخبره شو عم يصير معنا أعراض لحتى هو يوقف.
1: خلاص أنا عرفت ليش عندي نسيان وكلمة قلة النوم.
0: قلة النوم
1: تماما.
0: لا هي فعلا كتير بيأثر قلة النوم على التركيز.
1: أكيد ما عاد يعني تركزي بشيء.
0: مثل ما قلت يعني قلة النوم تحسي كل نهاري خلاص انضرب ما بقى تركزي.
1: تماما لحتى تنامي أو حتى لو غفوي عشر دقائق.
0: تمام. عشان هيك بيقولوا لك إنه الغفوة السريعة طبعا بعد النهار إذا أنت تعبانة وما أنك مركزة خدي لك هي الغفوة السريعة اللي هي من 15 لـ20 دقيقة. طبعا إحنا غفوتنا وقت النوم. تمام. فهي على فكره كمان ما منيحه، ما شيء صحي.
1: صحيح.
0: وكتير مهم انه نحافظ على النوم منتظم. هلا كمان في شغلات اللي هي اصابات الراس، فالاصابات البسيطه الناتجه مثلا عن السقوط او الحوادث ممكن تاثر مؤقت على الذاكره، خصوصا اذا رافق هذا دوخه، صداع، صعوبه بالتركيز.
1: نعم.
0: فلهيك ما راح اي اضطراب بالذاكره بعد الاصابه بالراس لازم نستدعي تقييم طبي. كمان عندنا المواد المخدره او الكحول، كمان الاستخدام المزمن لإلون ممكن يعمل أو يأثر على وبشكل مباشر على خلايا الدماغ، وبيؤدوا لضعف بالذاكرة وبطء التفكير وتراجع القدرات الذهنية، وبعض الحالات هون بيكون الضرر دائم.
1: نعم.
0: ما نقابل للتعديل. كمان هلأ بنسأل سؤال كتير مهم مرح، التكنولوجيا والهواتف الذكية ممكن هي اللي عم تخلينا أكثر نسيان؟ أنت برأيك شو؟
1: ما بعرف أنا يعني إلا تأثير كبير صراحة، عم يجينا كل شيء جاهز هيك إذا بدي أفكر فيها هيك.
0: عم نترك مجال. تمام.
1: عم نحد من قدرتنا على التفكير و
0: تمام.
1: وانه نحن هيك نفكر زيادة فخلص دماغنا مثل تعود على شيء جاهز. ما بعرف.
0: لا هي فعلا لأنه نحن حتى نحن لاحظي من وقت ما صار في الموبايلات ما عاد حفظنا أرقام هواتف. حتى المواعيد صرنا نحطها على الموبايل. وصار عنا يذكرنا حتى عناوين المهمة، التذكيرات، كله هذا صار على الموبايل. هلأ في شيء أنه الباحثين بيتحدثوا عن ظاهرة هي التفريغ الرقمي للذاكرة، فالدماغ خلص بيتوقف عن حفظ المعلومات ولأنه خلص بيقول انه الهاتف رح يقوم بالمهمه يعني.
1: ايوه.
0: فلهيك انه طبعا الهواتف هي ما بتسبب الخرف بس هي عم تخلينا انه اقل تدريبا على التذكر. هي ما عاد بالعكس هي عم تخلينا ما عاد نتذكر شيء لانه خلص هي موجوده معنا وهي حتنبهنا.
1: تماما تماما.
0: فلحنا وصار عندك الدماغ مثل كيف بيصير عندك انه تنبيه انه مثلا اللي بياخذوا المسكنات بيصير عندهم تنبيه او بيصير عندهم شيء اسمه صداع دوائي.
1: أيوة.
0: انه عم ينبهن انه انتم خذوا دواء المسكن.
1: نعم.
0: نفس الشيء الدماغ هون لا تحفظ فيه المبالغ رح يساعدك.
1: تماما.
0: فعم بيصير عنا مثل

0: كسل بالذاكرة. هلأ ممكن تعدد المهام بيأثر على الذاكرة. كتير من الناس بيفرحوا بحالهم أو بينبسطوا أنه أنا بقدر أنه قوم بعدة أمور بنفس الوقت، بس الدراسات بتشير لأنه الدماغ ما بيأدي مهام متعددة بشكل حقيقي، بل بينتقل بسرعة بيناتهم. يعني هي المشكلة، أنه أنت وقت بينتقل الدماغ من مهمة لمهمة أنت ما عم تركز على المهمة نفسها. هذا الانتقال المستمر بيستهلك التركيز، بيزيد احتمال النسيان والأخطاء. لهيك وقت بدنا نحفظ معلومة جديدة من الأفضل نركز عليها لوحدها. مشان هيك بنرجع على موضوع البكالوريا،
1: الورقة والقلم،
0: الورقة والقلم، وكل فقرة بفقرتها. ما نقول والله هيك مر عليهم مرور كرام وكذا واحدة مع بعض،
1: ممكن ما تعلق بالذاكرة.
0: تمام. هلأ التغذية بتأثر على الذاكرة برأيك؟
1: أكيد
0: 100%.
1: طبعا بتأثر على الذاكرة بشكل كتير كبير،
0: لأن الدماغ بيحتاج لطاقة وعناصر غذائية لا يعمل بكفاءة. من الأمور المفيدة اللي هي الخضار، الفواكه، السمك الغني بأحماض أوميغا 3، المكسرات باعتدال، والحبوب الكاملة، لأنه الأنظمة الغذائية غير المتوازنة ممكن تأثر على التركيز والطاقة.
1: طيب أولا يعني نصيحة أخيرة هيك بالنسبة لك للمتابعين والمشاهدين، معنا ضل دقيقة قبل ما نختم وننتقل لبرنامج المفتاح، فهيك كلمة أخيرة حابة تقوليها للمشاهدين.
0: بس حابب يعني حابة أقول لهم حتى نحافظ على ذاكرتنا إنه النوم الكافي يوميا، نمارس النشاط البدني بانتظام، التغذية المتوازنة، المحافظة على العلاقات الاجتماعية حتى تعلم مهارات جديدة، القراءة، حل الألغاز، الألعاب الذهنية، ضبط التوتر والقلق، الامتناع عن التدخين والكحول، هدول كلهم محاولة ل... وحتى نحاول نحفظ الأرقام بدل ما نسيفها. لأنه النسيان مثل ما قلنا هو عرض له أسباب كتيرة مرح، وكتير منا ممكن علاجه أو الوقاية منه. ودائما من الأهم أنه نسمع الإشارات اللي عم يرسلها جسمنا. فالنوم الجيد والتغذية السليمة والراحة النفسية هي مانا رفاهية، هي جزء أساسي من المحافظة على صحة الدماغ والذاكرة، وتكونوا بألف خير وصحة وعافية.
1: جميل جدا، كثير من النصائح والمعلومات الطبية بتقدم لنا إياها زميلتنا علا أحمد كل خميس. إن شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا منها. شكرا لك علا. بدي أشكر مستمعينا ومتابعينا، بتشكر زميلي أحمد الشامي، كنا معكم بمجموعة فقرات منوعة. سؤالنا التفاعلي اللي كان عن مشاركة الأهل باختيار شريك الحياة، حكينا عن كثير من الفعاليات التي تقام على أرض سوريا الحبيبة. بتمنى أكون قدمنا لكم شيء مفيد و تسلية، هيك تسليتوا معنا وانبسطتوا معنا. مستمعينا انطرونا الخميس الجاي بنفس الوقت بأمان الله.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: العاشرة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. مندوب سوريا الدائم لدى مجلس الأمن إبراهيم علبي يؤكد أن حياة الأطفال في سوريا ما زالت مهددة بسبب الألغام، داعيا المجتمع الدولي لدعم الحكومة في إزالتها. حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان يؤكد أن إعادة افتتاح فرع المصرف في محافظة الرقة يدعم مرحلة التعافي وإعادة البناء. وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق يبحث مع رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس فرص التعاون والاستثمار في قطاعي الإسكان والتنمية العمرانية. وزارة الطاقة تؤكد أن اللجنة الدائمة لتسعير المشتقات البترولية ستعقد جلستها الثانية يوم الأحد المقبل لمناقشة ملف الأسعار وإعداد التوصيات النهائية. من وزارة الطاقة يبحث في العراق آليات تعزيز التعاون المشترك في إدارة الموارد المائية والحفاظ على منسوبات نهر الفرات. أخيرا، الرئيسة الفنزويلية بالوكالة تعلن مقتل 32 شخصا وإصابة أكثر من 700 آخرين في زلزال فنزويلا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: نتفاعل معكم عبر الأثير، نتلقى قضاياكم وشكاواكم الخدمية لنطرحها على أصحاب القرار بشكل مباشر في برنامج المفتاح. يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس عند الساعة 10:20 صباحا على إذاعة دمشق.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. أيها المشاهدون والمستمعون الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من المفتاح. المفتاح محطة خدمية نتلقى فيها اتصالاتكم وشكاواكم لنتابعها مع الجهات المعنية. وعلى رقمي الهاتف 225-346-225-347، وعلى موبايل الإذاعة أيضا 0987-810-950، سنكون مع اتصالاتكم وشكاواكم. في حلقة اليوم عبد الناصر عبدو وسناء أحمد.

0: أول اتصال في حلقة اليوم. صباح الخير.
1: صباح الخير من أبو حاتم.
0: يا هلا أبو حاتم، كيفك؟
1: الله يطول عمركم.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: هلا، برنامج الأولاني خلص.
0: شو هو الأولاني؟
1: كان عن أحمد الشاني.
0: أي خلص هذا الصباحي. أي خلص.
1: أي خلص. هلا كمان في عندي شافعي دفتري.
0: تفضل.
1: أنا تصمع الإذاعة عن طريق معنا جمعات الإذاعة قدام الطريق 1000 متر بعد 6 أمتار وزفته ونورت الكهرباء للويدي كله على حساسه.
0: الله يعطيك العافية.
1: الله يطول عمرك. هنيئا للشعب سوريا كلاته، والله يبارك سوريا وكل شيء يخدم شعب سوريا.
0: آمين.
1: هلا كمان في عنا طريق 400 متر.
0: أيوة.
1: أنا طيب، كان الطلب كان 2 كيلومتر، عطوني 1000 متر، بقي 400 متر لحد هلق ما زفتوا.
0: طيب
1: هلق متى ومسعرته.
0: طيب يا أبو حاتم، أنت حكيت معنا الحلقة الماضية وكان رئيس بلدية صافيتا بتصور، قال لك رئيس بلدية طرطوس، قال لك
1: بس أنا قال لي تعال عندي، بس أنا كيفيت ما بيجي، ما فيني أروح لحالي.
0: طيب ما فيك يعني أنت الطريق بس لك ولا في جيران معك مشتركين بالطريق؟
1: والله المعارضين تبعة، بس الطريق لعشرة يخدم عشاء، بس اللي يعني الطريق ما يعرض ما بي.
0: طيب حدا
1: بالطريق تابع عندي.
0: يعني يا ريت تحكي مع حدا من المستفيدين من جيرانك أبو حاتم.
1: ياسر.
0: أيوة. ما حدا رضي يروح على صافيتا؟
1: أنا الله.
0: اسمعني يا أبو حاتم، أنا بدي تحكي مع جيرانك المستفيدين من الطريق. واحد منهم أو اثنين أو أكثر يروحوا على صافيتا ويقدموا معروض بهذا الموضوع وينرفع لمجلس بلدية، مجلس مدينة طرطوس، وهن بيشوفوا الموضوع من عنده. أنا الصوت شوي عم يقطش، ما فهمت عليك أبو حاتم. أبو حاتم يمكن فقدنا الاتصال مع أبو حاتم. على العموم أبو حاتم شكرا لك على الاتصال، وأنت بتصور الحل هو أنك تحكي مع جيرانك المستفيدين من نفس الطريق، وحدة منكم أو أكثر من شخص يروحوا على بلدية صافيتا، وهنيك بينحل الموضوع إن شاء الله.

0: ومعنا ايضا اتصال. صباح الخير.
1: صباح.
0: يا هلا صباح النور.
1: صباح.
0: اهلا وسهلا فيك. ايوه
1: مقسم باب شرعي.
0: مقسم باب شرعي.
1: من شهر بلا هواتف.
0: اول شيء الاسم من فضلك.
1: قاسم غبو.
0: قاسم. مقسم باب شرقي.
1: يعني بيقولون صار الكابلات على طول تنشق على الكابلات بطل شهرين ثلاثة أربعة وردوا يصلحوها خمسة أيام عشرة أيام وردوا يصلحوا الكابلات.
0: طيب اشتكيتوا قاسم اشتكيتوا.
1: اشتكينا على صيغة الكابلات.
0: أيوة.
1: يعني إيه بدنا نطلع وعم ندفع نت وكذا ولا تعرف يعني تقبل أسعار نت مو طبيعية نحط حباقات وبضع سيء كثير. يعني أنا نت ولا أرضي. وعم ندفع فاتورة لا ما ندفع فاتورة.
0: الكابلات عم تنسرق ولا في شيء ثاني يعني
1: انتوا تاكدتوا انه مسروق؟ نعم. عندنا كمان الدراجات الناريه بهالازاز اقسم بالله عندنا بيستو والله العظيم ما بتسد مش عندنا سوق عرضه 5 امتار في موقع 100 ورات ثانيه شباب 10 سنين لاقونا حل من شان الله لا عملنا لا بدنا غير حوادث وغير سرقات عم تصير على 100 ورات.
0: نعم هي شكوى الميتورات الدائمه بكل المنطقه. طيب ابو طيب قاسم نحن معنا كان بعتقد لازم نحكي مع لازم نحكي مع حدا مو من مقسم الهاتف يمكن بس خلينا نشوف هاتف دمشق الأستاذ هشام درويش شو بيقول.
1: الله يرضى
0: عليك. يا أهلا وسهلا أبو قاسم.
1: الله يرضى عليك.
0: صباح الخير أستاذ هشام.
2: صباح الخير أهلا وسهلا.
0: الله يسعد صباحك. نحن برنامج المفتاح من إذاعة دمشق.
2: اهلا وسهلا ومرحبا.
0: يا اهلا.

0: هلا فيك معنا قاسم من مقسم من الأزاز عم يحكي انه مقسم باب شرقي انسرقت الكابلات عدة مرات وهلا هني من فترة بلا هاتف. تفضل قاسم.
1: يا طلاب استاذ
2: اهلا وسهلا
1: استاذ. احنا صرنا من بعد العيد مباشرة لهلا بدون هاتف.
2: صحيح استاذ قاسم. انا امبارح سبحان الله استاذ امبارح انا كنت عم تابع بمركز باب شرقي. للأسف الشديد إنه الكابلات حتى لما عم تنسرق بنرجع بنوصلها بترجع بتنسرق من مكان آخر. فنحن اليوم وجهت أنا كل الورشات لحتى نصب هاي غرف التفتيش كلها نصبها، وعم نسق شو إن شاء الله مع وزارة الداخلية إن شاء الله موضوع الدوريات بإذن الله تعالى. لكن الكمية المقطوعة إلى الآن 35 كابل.
0: 35 كابل.
2: ايه والله 35 كابل وصلنا منها الى الان. ظل عندنا 8 كابلات الشباب شغالين فيها باذن الله تعالى، يعني قريبا بينتهوا اذا ما صار سرقه جديده والله يستر.
0: يا ريت استاذ هشام لو تتابعوا الموضوع حتى مع وزاره الداخليه، لازم كثير انه تكثف دورياتها بهذا.
2: والله عندي موعد مع نائب وزير الداخليه احمد مصطفى ان شاء الله يوم الاثنين.
1: يعني السنه كلها ما اجى على بعض التليفون شهرين على بعضهم.
2: أبشر
0: متابع
1: لك
0: الأمر.
1: يعني
2: تكرم
1: الله يبقى خاطر.
0: الله يكرمك أستاذ هشام. شكرا لك قاسم من الأزاز. وأستاذ هشام يا ريت تضل معنا لأنه في اتصال تاني كمان على الاتصالات.
2: تفضل
0: الله يزيد فضلك وصباح الخير. مين معنا؟
3: صباح الخير أستاذ.
0: يا هلا.
3: سماهر من المزة.
0: سماهر من المزة تفضل يا سماهر.
3: أيوة.
0: أستاذ هشام عم يسمع.
2: أهلا وسهلا. تمام تفضل.
3: اهلا وسهلا فيك استاذ. نحن مسجد 86 خزان. انه نعم. اربع دورات الهاتف والهاتف مقطوع مع النت. نزلنا على المقسم وقدمنا شكوى وما حدا استجاب لانه نهائي. ورحنا على المقسم المتجه بس لندفع الفواتير لانه فصل هواتف كمان. ونحن بس كذا هاتف بالحاره مو كلياتها. بيقولوا انه من العطل من الارضي من كابل الارضي. بس طيب. احنا بالعلبة الرئيسية مثلا لما بيجي عامل المقسم وبيحرك الأشرطة بيجي النت وبيجي الفون بالهاتف.
2: طيب جانسي إذا في مجال تعطيني الرقم وأنا بتابع الأمر إن شاء الله.
3: 366
2: نعم
3: 0754
2: طيب ممكن رقم موبايل أيضا لحتى يتواصلوا معكم.
3: أيوة 0-9-9-3-6-8-1-9-1 هذا اللي باسمه الهاتف.
2: إن شاء الله شكرا. نتابع الموضوع إن شاء الله.
3: شكرا كثير. إنها أربع دورات يعني بنفع فواتير على الفاضي لا نت ولا
2: الله. أنا بتوصل مع المركز فورا خليهم يتابعوا إن شاء الله.
0: مشكور كثير استاذ هشام.
3: مشكورين. شكرا
0: لبرنامج. أهلا وسهلا سماهر من المزه.

0: ومعنا اتصال. صباح الخير.
1: الو يسعدني صباحا.
0: يا هلا
1: شلونك استاذ عبد الناصر؟ ان شاء الله بخير.
0: الله يسلمك.
1: الله يطولنا بعمرك بجاه رسول الله على الاخلاق وعلى الادب وعلى التربيه.
0: الله يبارك فيك.
1: الله يحميك يا رب.
0: يا
1: انا حكيت اخذت رقم محمد درويش حكيته مشان امي تبعاتي انا تبع ضحيه يوسف العظمي.
0: ضاحية يوسف العظمي.
1: قلت لك انا ما معي مصاري انا اشتري خزان والله دي محاوله 300 400 الف ليره ما معي.
0: ايوه.
1: ولازم الشعب في الراتب انت قديش الراتب؟ وكل نهار اربعه بدي يعبي مي ب 40 الف ليره كل نهار اربعه.
0: أيوة.
1: لانه معزيز نهار ضحت بس بيجيب يعني ثلاث ايام على العود بدي اجيب مي يعني يوم الاربعاء بدي مي انا هذا حقي هذا انا واسكنت بنايه كان لحد واربعاء وشحت المي راحت الاربعاء ما اجي الحمد لله المي قويه ليش ما جنبي انا حكيت معه ولد عم الدريش عزيزي رغم حكيت معه وقال ما بيصير فانت بدك تكفلنا يا رب تحكي لنا معه انت
0: يعني نحن حكينا من
1: أنا
0: من قبل بالموضوع صحيح
1: انا اخذت رقم مؤذن عشان ما اتعبك انا عرفت شو
0: ايوه
1: بس حكيت معه وانا ما جاوب معي برك بيجاوب معك انت شو بيقول لك
0: والله ما بتصور يا اخي لانه انت حكيت معه بشكل شخصي ونحن قبل حكينا معه من البرنامج
1: بس يعني كانت تجي لحد واربعة ليش اطلعوا الاربعة عنه
0: لانه هو قال انه في مناطق ثانيه كمان مقطوعه كانت المي عندها

0: نهائيا. هلا عم يجيبوا لها مي مره بالاسبوع وانتم مره بالاسبوع.
1: قال
0: الرجل انه ما في امكانيه اكثر من هيك.
1: يا استاذ عبد الناصر يلا سيدي ما كثر خيرك فضت على راسي.
0: لا هذا واجبنا اقل من الواجب يا اخي.
1: الله يعني الله يسلمك. يعني ادفع كل جمعه 40 ليره.
0: هو بصراحه معك حق معك حق، ولكن يعني بلكي انه بتتيسر ان شاء الله بعد فترة قصيرة بس يخف الصيف انه بصير كمية المي اوفر ممكن تنحل هاي المشكلة.
1: هلا اي شغلة
0: نعم
1: اي شغلة ثانية ما عندي شيء.
0: تفضل.
1: لا زعل مني الاستاذ ما عن جمعان.
0: نعم.
1: مريض يعني هو؟
0: لا والله مو مريض الاستاذ ما عن، اعتذر عن تقديم البرنامج.
1: ايوه.
0: حاليا يعني ما بعرف شو بيصير بعدين.
1: اعتذر.
0: هو موجود وبصحة وعافية الحمد لله.
1: ان شاء الله ربي انت وياه دائما انت موجود.
0: الله يكرمك.
1: لا تأخذني استاذ عبد.
0: الله يكرمك. شكرا كثير لك. يا هلا.

0: ومعنا الأستاذ عمر الدرويش أيضا. صباح الخير أستاذ عمر.
1: صباح الخيرات، أهلين أستاذ.
0: نحن دائما تعبينك
1: لا ولو، أهلا وسهلا.
0: الله يبارك فيك. هلا كان معنا الأخ من ضاحية يوسف العظمى، نسيت اسمه، اللي كان عنده مشكلة إنه خزانه صغير وكذا. أبو باسل. أيوة
1: إيه أبو باسل، دائما
0: فكتير.
1: أبو باسل يا أخ، يا عم أبو باسل، أنا حكى معي وقلت له، شرحت له.
0: نعم.
1: هو عم يطلب أبو باسل إنه نحن نزود الضاحية يومين بالأسبوع، يومين.
0: أيوة.
1: يعني الدور. فقلت له هلا حاليا ما فيها الإمكانية، يعني انت بدك جيد المي، تحاول تكبر يعني مخزونك، تحاول تكتر خزاناتك عشان تعبي المي. يعني هلا كل اهل الضاحيه متاقلمين مع الوضع، ما عدا الاخ باسل. يعني عم يقول لي انا ما عندي امكانيه اجيب خزان، وما عندي، يعني انا ما في امكانيه اني ضخ مرتين بالاسبوع للضاحيه حاليا.
0: والله فهمت عليك، وانا شرحت له هذا الحكي قبل ما تتصل انت. ولكن هلا في مشاكل بارياف تانية، مثلا جديدة الشيباني الاسبوع الماضي قلت لنا انه في لجنه رح تكشف على الموضوع.
1: صح صح،
0: ولكن
1: صح.
0: للان في شكاوى انه المي ما عم توصل.
1: طلعوا عند الاخ اللي حكى معنا بالزكاة، طلعوا ونسقوا هن وياه واقترحوا بشان الموضوع يمدوا خط، لانه هن صايرين منطقة عالية.
0: أيوة.
1: وعم يمرقوا على عدة أبنية الأوطى منهم، فعم شو عم يصير؟ كون ساعات التزويد كانت صارت أقل من الأول، نحن كنا نزود 24 ساعة متواصلة.
0: أيوة.
1: بس هلأ من تقريبا من شهر صار عنا تقنين بأشرفية الوادي وبجيدة الوادي، فما عاد إجت المي، يعني صارت يوم بيومين أو يوم بيوم عفوا.
0: أيوة.
1: فما عاد يعني وصلت المي، يعني لأنه تحت عم يستجروا. فهلا كان الاتفاق أن نمد خط مباشر من تحت لهالمنازل هاي العالية بحيث ما ياخذ منها حدا. وصار التنسيق، تم التنسيق مع الأخ المواطن ومع الجيران، وطلع الفريق لهنيك مع رئيس الوحدة تبع السيارة واتفقوا على هالشيء.
0: طيب قديش ممكن ياخذ وقت هذا الموضوع أستاذ عمر؟
1: والله انا ما عاد، يعني نحن صار التواصل مع الاخ المواطن. حكى معك شيء؟ رد شيء هو؟
0: لا هو ما رد، حكى معنا، ولكن انا متابع موضوع الجديدة. عم تجي شكاوى بحي السلام في 3 احياء.
1: إيه؟
0: يبدو ما عم توصل المي نهائيا.
1: نحن في عنا مشكلة، نحن هذول بيشربوا من اللهم صل على النبي، جديدة الوادي واشرفية الوادي بيشربوا من خط بردة.
0: ايوه،
1: خط بردة نحن كل فترة، يعني كل يوم يومين او يوم بيوم نضغطوا على هالمنطقة هاي بحيث تغطيها. فنحن كان في عنا خلل الفترة الماضية، هلأ إن شاء الله عم نتدارك الموضوع بحيث نزود ساعات التزويد ونزيد الضغط لتوصل للمناطق العالية. إن شاء الله خلال يومين تنحل المشكلة بإذن الله.
0: يا ريت يا أستاذ عمر، الله يقويكم، لأنه هلأ أجاني اتصال قبل شوي من الجديدة أنه المي انقطعت.
1: أنا أجاني شكاوي. مظبوط، صح مظبوط كلامك. أنا عمل لك شو الوضع. والله
0: شكرا كثير لك، والله يقويكم يا رب. استاذ عمر،
1: على عيني، على عيني،
0: بارك
1: على عيني.
0: الله فيك.
1: على عيني، على عيني.

0: ومعنا ايضا اتصال. صباح الخير.
1: صباح الخير استاذ محمد الناصر.
0: يا هلا، صباح النور.
1: معك ابو العبد من صحنايا.
0: ابو العبد من صحنايا، يا اهلا وسهلا، تفضل.
1: الله يجزيك فضلك استاذي. احنا منطقه صحنايا معامل صرنا شيء 3 سنين بلا خط هاتف. فكل مره بيوعدونا انه هالشهر وهالشهر وبنجيب، لهلا صار 4 سنين ندفع فواتير هاتف ونت وكل شيء، ما عندنا لا واصلين لا هاتف ولا لا نت ولا شيء.

0: هنحكي هذا في يعني حيصير له سنه تقريبا. ايه وهلا هلا حجتهم انه والله الفايت مي هذا مي وسخة على الرجالات تبع الهاتف
1: الغرف الهاتف
0: وما كانت تنحل. ايه وما كانت تنحل يعني غرف التفتيش طبعا هذا فما بعرف بركي عليه بس تنحل القصه.
1: نحن طبعا علينا أنه نحاول بالموضوع. قبل شوي كان معنا الأستاذ هشام درويش ولكن ما جبنا سيرة الموضوع. ولكن هي
0: والله هي عند الأستاذ أنس يعني دافعين فواتير من 5 سنين هلأ بعمره أكبر مقصر. نحن متعرف منطقة فعاليات صناعية نحن
1: نعم.
0: مع المدار وبن الحمي والقصص كلها هاي كلها هاي المنطقة كلها محرومة من الهاتف يعني
1: حلو.
0: حرام يعني.
1: طيب خلينا نشوف الأستاذ أنس عبد البر. صباح الخير أستاذ أنس.
2: صباح النور يا أهلا وسهلا.
1: يسعد صباحك. نحن من برنامج المفتاح إذاعة دمشق.
2: يا أهلا وسهلا فيكم.
1: الله يبارك فيك. معنا أبو العبد من صحنايا معامل عم يقول صار لهم 4 سنين بدون هاتف وأخذين وعد من فترة أنه تنحل المشكلة وما انحلت.
2: والله أستاذ الكريم إذا منطقة المعامل اللي أخذ من الوحدة الضوئية نحن كان عندنا في هناك مشكلة طرف صحي.
1: أيوة.
2: فنحن عالجنا مشكلة الصرف الصحي بس اكتشفنا انه في 2000 متر كوابل مسروقين 2000 متر كوابل من ضمن غرف التفتيش.
1: استاذ انس هي مشكلة الكوابل المسروقة بصراحة مو بس يعني في عدة كثير مناطق ما في إلى حل هذا الموضوع.
2: والله نحن عم نحاول نلاقي حلول عدة حلول يعني شيء عم نلاقي طريقة انه نسكر الغرف نعمل لها اقفال معينة نردم الغرف نزفت فوقها
1: يعني قبل شوي كان معنا الأستاذ هشام درويش أيضا تمام. في شكاوى من نفس الموضوع أنه في أكثر من 35 كابل مسروق بمناطق
2: مزبوط.
1: يعني هل التنسيق معنا
2: كثير كبيرة والله في تنسيق. نحن عم نحاول ننسق مع المجتمع المحلي عم نحاول ننسق مع الجهات الأمنية المختصة عم نحاول نلاقي عن طريق الكاميرات نجيب أرقام مثلا إذا قدرنا نلقط سيارة نبعث للجهات الأمنية الصور. أيوة. عم نحاول نلاقي حلول ذاتية من عنا يعني إغلاق الغرف بطريقة معينة هي الأمور كلها بس يعني دائما هن اللصوص عم يلاقوا حلول بديلة بشكل دائم كل ما منلاقي حل. أيوة. هن دائما بيحاولوا يلفوا ويدوروا بحلول بديلة يعني ان شاء الله هو الموضوع قيد المعالجه بس بده وقت كثير بس هو مشكله عم يسبب هدر بالمواد هي النقطه
1: صحيح.
2: فهي منطقه المعامل مشكله 2000 متر وكبل كان في عليه 1200 خط يعني فالتامين الماده بصراحه عم تستنزف مواردنا هي القصه وبدنا نحاول نلاقي طريقه. نحن عم نحاول حاليا عم نعمل دراسه اذا نقدر نحول المنطقه للخدمات الحديثه خدمه الكوابل الضوئيه عم نعمل دراسة فإذا هاي دراسة كانت جاهزة إن شاء الله بركي بنحول المنطقة الأنقطية وبنخلص من شغلة مشاكل النحاس والسرقات وهي الأساس كلها.
1: والله يا ريت يا أستاذ
0: نحن عم ندفع أستاذي عم ندفع فواتير مع أنه ما عم نحصل على خدمة صرنا 5 سنين عم ندفع فواتير يعني هدول لحالهم بيشتروا أكثر كابل ضوئي ما بعرف ما عم نقصر نحن طيب يعني نحن عم ندفع عم نساوي اللي علينا نساوي اللي عليكم أنتم بس يعني ما
2: إن شاء الله. نحن الموضوع يعني الناس مو بصورة التفاصيل بالضبط المواضيع متشعبة يعني هي بشكل عام بس إن شاء الله نحن عم نشتغل على هذا الموضوع مو بس بهاي المنطقة بكل المناطق وين عم نقدر نخدم بشبكات ضوئية عم نعمل دراسات وعم نمشي بهذا المجال يعني بس الموضوع مو بين يوم وليلة بحاجة لوقت شوي.
1: والله يا ريت تحطوا في بالكم يا أستاذ أنس مع أنه يعني التحديات كبيرة نحن مقدرين هذا الموضوع ولكن يا ريت الله يعطيكم العافية. شكرا كثير أنس عبد البر مدير هاتف ريف دمشق. شكرا جزيلا. إذن أخي أبو العبد يعني الرجل وعد أنه بالحل وهي قيد الدراسة يعني بلكي إن شاء الله استبدال الكوابل الضوئية بحل هاي المشكلة.
0: لو يحط لنا موعد أنت ممكن يعني إذا يعني موعد انه
1: نراجعهم في
0: انه صار شيء ما صار شيء
1: يعني طيب خلينا نستنى شهر ثاني
0: يعني.
1: ابو العبد خلينا نستنى شهر ثاني ونرجع نحكي بعد شهر كمان بنتصل مع الاستاذ انس وبنشوف شو صار بالدراسه اللي عم يعملوها.
0: طيب ان شاء الله شهر.
1: شكرا كثير ابو العبد من صحنايا شكرا جزيلا.

0: ومعنا أيضا اتصال. صباح الخير. صباح الخير.
1: معك أستاذي، معك.
0: صباح، تفضل.
1: يعطيك العافية.
0: يا أهلا وسهلا
1: أستاذي. أكوة أبو حسن من منطقة سيدة زينب.
0: أبو الحسن، أهلا وسهلا أبو الحسن
1: حبيبي. شارع الملعب بمنطقة السيدة زينب، أنا مقدم شكوى من حوالي سنة تقريبا.
0: نعم.
1: وعندنا مشكلة بشكل يومي، يعني بمر عليك يومين ثلاثة ما في شيء، برجع بتطوف الحارة، بترجع بتصير راحة ورجع بدأ يدوس بكياسة.
0: أيوة نعم.
1: وإجا فترة يعني من زمان إجا المهندس وقال إنه البواري تحت الأرض مكسرة وما صار عملية استبدال، ولحد هلا مبارح صار بحيرة مو كياسة. يعني اللي صارت تفوت على البيوت.
0: بتحدد لي المنطقة بالضبط؟
1: السيدة زينب شارع الملعب.
0: شارع الملعب.
1: وفي مدرسة ست الخامسة، وفي ورا جامع سيدة عائشة.
0: خلف جامع السيدة عائشة. طيب أنتوا قدمتوا شكوى وما صار شيء؟
1: قدمت شكوى أنا عن الأستاذ معن فترة طويلة، يعني مش سنة هذا الحكي.
0: نعم. وكان في وعد بالحل ولكن ما انحلت.
1: ايه بس بيجوا جنب بيجوا يضربوها بالصاروخ، اول يوم وثاني يوم ترجع بتسكر، رحلة في 10 ايام برجع بيجي الصاروخ مرة ثانية بضربها نفس الموضوع.
0: انما هو المطلوب استبدال المواسير.
1: يعني بشكل يومي هلا اذا بتقولوا هنيك ريحة ويعني في لا يوصف.
0: طيب خلينا نشوف الأستاذ عبد الناصر لحتى نحكي معه. نحن عم نتواصل مع الأستاذ عبد الناصر سعد الدين، مشرف الصرف الصحي بريف دمشق. هو بالعادة بيرد علينا، ما بعرف هلأ

0: الأستاذ عبد الناصر ما عم يرد، أكيد مشغول، هو بالعادة بيرد علينا، ولكن أبو الحسن أعطيني رقمك من فضلك، خلينا بلكي بنقدر نتواصل بغير حلقة.
1: 0935 357 87 87
0: كمان 87
1: 62 62. أيوة
0: 62. على رأسي أبو الحسن، نحن ما قدرنا نحل المشكلة هاي الحلقة، بلكي إن شاء الله الحلقة الجاية نتواصل مع الأستاذ عبد الناصر سعد الدين.
1: والله قلت لك المنظر يعني المغير لائق كليا.
0: والله حقك، فاهم عليك، وهي الأمور كتير مزعجة، فإن شاء الله بلكي بنقدر منحل الأسبوع القادم أو ناخد وعد بالحل على الأقل. يا هلا أبو الحسن من السيدة زينب، شكرا لك.
1: يوم على

0: ومعنا اتصال. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: يا هلا.
1: كيفك؟
0: أهلا وسهلا. مين معي؟
1: أحمد خباز من اللاذقية.
0: أحمد خباز.
1: خباز من اللاذقية.
0: من اللاذقية. أهلا وسهلا. تفضل.
1: عندك في عندي الناس في البيت والهاتف الأرضي أي ثالث صورة بتفاع. أنا عندي أربع جزء. 77,000 ولا عندي لا نت ولا تليفون. مضروب من أجل شكوى بإنولي في عطل بين أرضي. مع إنه الحارة كلها جاية الشمس جاية والتحت جاية والطول جاي بس الدين. بيقولي عطل كان الأرضي. رحت عند مدير قسم الكوميش الكوميش الجنوبي. بقول لي في عطل من كرم الارضي، كيف في عطل من كرم الارضي؟ اذا جنبي جاي من فوقي وتحت والمنطقه كلها جايه الا بس تفصل.
0: طيب قديش الى المشكله احمد؟
1: طيب هي واضح صارت فاتوره بتدفع 77,000 وما بعرف كم على الفاضي.
0: يعني ثلاث شهور.
1: يعني شيء ست شهور طبعا شو؟
0: نعم. خلينا نشوف الاستاذ محمد حاج امين، انت قدمت شكوى وما استفدت شيء صح؟
1: حتى مدير القسم الجنوبي هذا الكورنيش هيك عندي كذا مره بيقول لي نفس
0: الحكي. ايوه احمد انا معك عم. مدير القسم الجنوبي شو قال لك؟
1: قال لي في عطل بالكفل الارضي جهات طريق الكورنيش.
0: ايوه
1: عرفت كيف؟ بس معقول الكبل الارضي عطلان؟ الخط الالي الوحيد العطلان والمنطقه كلها والبنايه عندي كلها جايين بس انا كيف ضابطه هي ما طلعت.
0: طيب رح نتابع مع الاستاذ محمد حاج امين اذا رد علينا ونشوف الموضوع.
1: الفاتوره بتاعتها يا استاذ ورحت نزلتها للوحده اذا معلش عم بدفع الفاضي.
0: ايوه
1: انا قلت لك ثالث فاتوره رابعه رحت نزلتها للوحده بس عم بدفع مصاري على الفاضي.
0: حقك. رح نشوف الاتصالات باللاذقيه ونحاول نتابع معهم الموضوع، لكن هي للمره الثانيه ما عم يردوا علينا. ولكن رح نحاول.
1: شو الحال طيب يا دكتور؟
0: ما في جواب للأسف من اللاذقية من الاتصالات، ولكن خلينا الشكوى مسجلة أحمد لحتى نرجع نحكي معهم بحلقة ثانية إن شاء الله بيردوا علينا. شكرا كثير لك أحمد من اللاذقية، بتمنى تحكي معنا بحلقة الأحد إن شاء الله بنقدر نتواصل معه. شكرا لك. ومعنا اتصال. صباح الخير.
2: ألو صباح الخير.
0: يا صباح النور. تفضل.
2: يسعد لي عينك. أنا اتصلت معك الأحد الماضي مشان تسعيرة المكاتب على جهة الكيباني.
0: أيوة نعم صحيح. وحكينا مع المواصلات يمكن وما ردوا علينا صح؟
2: أي أيوة والله.
0: طيب رح نرد نحكي معهم هلا. يمكن الأستاذ عمر قطان بتصور. تتذكر مع مين حكينا وقتها؟
2: حكيت مع اثنين مرتين، حكيت مع اثنين انت، مع المرور ومعهم، مع قطان.
0: طيب، رح نرد نشوف الأستاذ عمر قطان إذا بيرد علينا مدير النقل بريف دمشق.
2: يا أستاذ.
0: نعم تفضل.
2: مسافة 25 كيلو متر، متر 16 كيلو متر.
0: 25 قصدك لدير أنو لعين الفيجة؟
2: لعين الفيجة نعم.
0: أيوه.
2: 16 كيلو من جلد التبانة، كل نص السعر واحد عم ناخذه.
0: صحيح. بدنا نشوف الموضوع معه مع الأستاذ عمر لنشوف الحسبة كيف صارت بهي الطريقة. أستاذ عمر صباح الخير.
2: لازم يجزئوها مو
0: طيب خلي معنا الأستاذ عمر خلينا نشوف. صباح الخير أستاذ عمر، نحن برنامج المفتاح من إذاعة دمشق. أهلا
3: أستاذ صباح النور.
0: الله يعطيك العافية. هاي الشكوى تكررت كثير من جدية الشيباني أنه سعر تسعيرة الميكروباص للجديدة 10,000 ولعين الفيجة 10,000 رغم أنه الفرق تقريبا 60% بالمسافه يعني بين 25 كيلو و16 كيلو. فكيف على اي اساس تم بناء التسعيره هي؟
4: هلا نحن بس يعني بالعموم بالتسعير نحن يعني بنراعي عدة أمور، ومنها هي عدد الركاب أو تبديل الركاب. فقد يكون المسافة المقطوعة هي مثل خط ثاني، لكن في عنا نسبة الوعورة، في نسبة التبديل، هو هذا اللي بيسوي الاختلاف في التسعيرة. يعني نسبة التبديل هي رح تكون إلى نسبة منيحة بالنسبة للتسعيرة.
0: يعني التسعيرة مدروسة؟
4: طبعا التسعيرة مدروسة بشكل

0: كثير دقيق يعني ان شاء الله.
1: عندنا ألف 200 ألف ليرة يعني ألتر معقول الحكي هذا؟ ألتر 200 ألف ليرة يعني معقولي؟ أنا طالع معه بياخذ ركاب 140 ألف ليرة بعد الركاب عطاني 50-60 ألف ليرة.
0: وحتى يعني بالعموم نحن التسعيرة اللي عم نشوف فيها يعني فيها شكاوي، عم نرجع نعملها دراسة منفردة، عم نستدرك إنسان في شيء يعني.
1: طيب كان الراكب 7000 ليرة 10000 ليرة ضربة واحدة كمان معنى شيء؟ كان الراكب 7000 ليرة 10.
0: على كل الأحوال رح تدي للملاحظة هاي وأفشل إن شاء الله.
2: يا ريت يا أستاذ عمر، هي مو أول شكوى من الجديدة.
0: يا ريت شو كان الخط؟
2: خط الجديدة، جديدة الوادي، خط عين الفيجة بالأساس يعني. ولكن شكاوى عم تجي من سكان الجديدة والأشرفية إنه كيف نحن 16 كيلو أو 17 كيلو بنحسب مثل عين الفيجة اللي هي 25 كيلو على الأقل يعني.
0: تمام واضح إن شاء الله رح أعطي توجيه بمتابعتها فورا.
2: يا ريت. شكرا كثير لك أستاذ عمر.
0: الله يسلمك.
2: ونحن رح نرد نسمع جواب منكم بعد فترة قصيرة إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله.
2: شكرا جزيلا.
0: إن كان في تبرير رح نبرر، وإن كان في استدراك كمان رح
2: هو هذا المطلوب. شكرا كثير أستاذ عمر.
0: الله يسلمك يا رب.

وبهذا نصل مشاهدينا ومستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج المفتاح. أشكركم شكرا جزيلا لمن تواصل معنا والجهات المعنية التي أيضا أخذت شكاوانا بعين الاعتبار. وسنتابع معكم في حلقات أخرى. أحييكم، تقبلوا تحيات فريق البرنامج عبد الناصر عبدو وسناء أحمد.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: هنا دمشق أيها السادة، نحييكم ونقول لكم الآن جلسة محاكمة أحمد بدر الدين حسون، وهذه الخطوة من المحاكمة التي تحمل دلالات المستقبل لسوريا. إذن الصوت والصورة معكم.
2: المدعي محمد العلي ابن رمضان. حاضر. حضر المدعي محمد العلي ابن رمضان بموجب الادعاء المبرز في الدعوة. شرع بالمحاكمة الوجاهية علنا. استاذ عبد الرحمن، الحديث موجه لك. المحكمة تطلب منك انه تلقي دفاعك باعتدال وفق احكام المادة 279 اصول المحاكمات الجزائية. استريح. احمد حسون، الحديث موجه لك. المحكمة تطلب منك انه تصغي الى كل ما سيتلى عليك من ادلة وفق احكام المادة 280 اصول المحاكمات الجزائية.
3: حاضر.
2: توليت كافة أوراق الدعوة يا أحمد. رح أتلي حاليا عليك ملخص عن قرار الاتهام بحقك.
3: تفضل.
2: يتلخص قرار اتهامك بما يلي: تتمثل الوقائع المنسوبة إليك في علاقتك الواسعة مع أركان النظام السابق واستغلالك لمنصبك كمفتن للجمهورية العربية السورية في مصالح شخصية، وأنك أقمت علاقات موسعة خارج إطار العلاقة الرسمية مع رأس النظام المخلوع بشار الأسد ومع مدير إدارة المخابرات العامة علي مملوك وكبار ضباط الجيش وزعماء الميليشيات الطائفية التي كانت تقاتل في سوريا، وأنك ألقيت محاضرات أمام مئات من الضباط وعناصر الأمن والجيش حسستهم فيها على دعم النظام البائد في مواجهة معارضيه، كما شاركت في لقاءات وتصريحات إعلامية تضمنت تحريضا ضد المدنيين في المناطق الثائرة على النظام البائد واللاجئين الفارين من بطش هذا النظام، كما طلبت على قناة الإخبارية السورية في حينها من المدنيين في مدينة حلب الشرقية أن يقوموا بإخلائها.

وطلبت من جيش النظام البائد أن يدمر ويبيد كل منطقة تخرج منها قذائف، كما قمت بتهديد أهل محافظة إدلب بالقتل والتهجير، وقلت سنأتي إليكم وإن الجيش التركي لن يحميكم، كما أثنيت وأيدت بمقاطع تلفزيونية مصورة العميد عصام زهر الدين وهو ضابط في جيش النظام البائد متورط بجرائم حرب وإبادة وذبح وتدمير وتهجير في منطقة دوما والجزيرة السورية، كما أيدت التدخل الروسي والإيراني في سوريا رغم ارتكابهم المجازر بحق السوريين، كما أيدت ضمن مقاطع فيديو مصورة قاسم سليماني وهو متورط بجرائم حرب وإبادة في مدينة حلب وريفها وغيرها من المدن السورية. لقد كانت هذه التصريحات المتكررة تشكل التحريض ضد المناطق المدنية السائرة ودعما للجرائم التي ينفذها جيش النظام والميليشيات المساندة له، وهي تصدر عنك بصفتك الرسمية والشرعية وفي إطار المكان الرمزية كمفتي للجمهورية العربية السورية. هذا وقد صدرت هذه التصريحات العلنية عنك في سياق نزاع مسلح، وكنت تعلم أو كان يفترض منك أن تعلم بحكم موقعك الرسمي أن القوات التي تخاطبها أو تبرر أفعالها ترتكب هذه الجرائم على نطاق واسع وممنهج، مما يجعل هذه الأقوال بمثابة محفز وغطاء شرعي ومعنوي يتلقاها الضباط والجنود في جيش النظام البائد والميليشيات المشاركة في قتل السوريين بالشكل الذي يبرر لهم ما يرتكبونه من جرائم وانتهاكات واسعة النطاق بحق المدنيين، فضلا عن كونها دعما لجهود النظام في تجنيد الميليشيات لدعم آلة القتل، وهو ما أدى من حيث النتيجة إلى سقوط مئات الآلاف من الضحايا على أيدي مختلف القوى العسكرية التابعة لنظام الأسد، ناهيك عن مئات الآلاف من المختفين والمغيبين قسرا وعشرات المدن والحواضر المدمرة بالكامل، مما يجعلك شريكا في النتائج الجرمية المترتبة على تلك العمليات. وبناء على ما سبق فإن الأفعال المنسوبة إليك تجعلك شريكا أساسيا في التحريض والحث والمساعدة المعنوية وتوفير الشرعية الدينية والسياسية لأفعال ميليشيات الأسد ونظامه وحلفائه، مع العلم بالسياق العام وبنمط الجرائم المرتكبة التي تتم كهجمات واسعة النطاق وبشكل منهجي، وقد تمت ضمن نزاع مسلح غير دولي واستهدفت مناطق مدنية مأهولة، مما يشكل جرائم حرب استنادا لاتفاقيات جنيف الأربعة وخصوصا اتفاقيات جنيف الرابعة التي تتناول حماية المدنيين وقت الحرب، وهي الاتفاقيات التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية وإلى قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي أيضا. وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وفق أحكام المادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى المادة 25 الفقرات ب وجيم ودال من ذات الاتفاقية، وجريمة الاضطهاد ضد جماعة مدنية محددة على أساس سياسي من خلال خطاب نزل حماية ووسمها بالإرهاب والخيانة وتبرير استهدافها بالقتل والقصف والاعتقال في سياق هجوم واسع أو منهجي ضد السكان المدنيين. وعليه فإن الجرائم تخضع للأحكام التالية: أولاً، عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وذلك استناداً إلى كونها قاعدة مستقرة في القانون الدولي العرفي وبالنظر إلى خطورتها الاستثنائية ومساسها بالمجتمع الدولي ككل. ومما يكشف عن هذا الاتجاه اتفاقية عام 1968 بشأن عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، فضلا عما جاء في المادة 29 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ثانيا، عدم جواز العفو لكونها من الجرائم الدولية الجسيمة التي تمس المجتمع الدولي بأسره. ثالثا، المساعدة

0: المستمرة بصرف النظر عن مرور الزمن أو تغيير الأنظمة القانونية. رابعا الاستثناء من مبدأ عدم مرجعية القوانين، وذلك استنادا لما جاء في الإعلان الدستوري للجمهورية العربية السورية الصادر بتاريخ 13 آذار 2025، بأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وكل الجرائم التي ارتكبها النظام البائد مستثناة من مبدأ عدم مرجعية القوانين. وإضافة إلى ما سبق، فإن أفعالك منصوص ومعاقب عليها في قانون العقوبات السوري رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته وفق ما يلي: أولا، التحريض على القتل قصدا وفق المادة 533 بدلالة المادة 216 من قانون العقوبات. ثانيا، التدخل الأصلي بالقتل قصدا وفقا للمادة 533 بدلالة المواد 218 و219 من قانون العقوبات العام. ثالثا، التدخل بالاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي وفقا للمادة 298 بدلالة المواد 218 و219 من قانون العقوبات العام. رابعا، إثارة النعرات المذهبية والعنصرية والحض على النزاع بين الطوائف وفقا للمادة 307 من قانون العقوبات العام. خامسا، صرف النفوذ مقابل منفعة مادية وفقا للمادة 347 من قانون العقوبات العام. انتهى الملخص. السيد وكيل نيابة الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد رئيس المحكمة، السادة المستشارون، أتشرف اليوم بالمثول أمام عدالتكم باسم الحق العام، باسم آلاف الشهداء والمغيبين. نضع أمام هذه المحكمة ملفاً بالغ الخطورة، لا يتعلق بشخص عادي، بل بشخص شغل منصباً دينياً رفيعاً يفترض فيه أن يكون رمزاً للتهدئة وحقن الدماء، فإذا به ينزلق إلى خطاب التحريض والتبرير وإضفاء الشرعية على القتل. إن هذا الشخص هو المتهم أحمد حسون الماثل أمامكم مفتي الجمهورية السورية في النظام البائد، الذي ثبت في ملف هذه الدعوى أنه استغل وظيفته كمفت لحلب وبعدها مفت للجمهورية، وقام بتكوين شبكة من العلاقات القوية مع الأفرعة الأمنية ورجالات الدولة، أبرزهم الرئيس المخلوع بشار الأسد وعلي مملوك مدير إدارة أمن الدولة في النظام البائد، حيث أنشأ الأخير معهداً أمنياً لتأهيل ضباط في الجيش والأمن، وألقى المتهم محاضرات فيه مما يجعله والحال ما ذكر مرتكباً لجرم صرف النفوذ، كما أن المتهم قام بعدة لقاءات تلفزيونية وإذاعية تحتوي على التحريض ضد الثورة وقتل رجالاتها، حتى أنه في إحدى اللقاءات وجه رسالة إلى المجتمع الدولي الأوروبي، وقال فيها أنه في اللحظة التي تضرب فيها أوروبا صاروخاً إلى سوريا سيتوجه جميع أبناء سوريا ولبنان ليصبحوا طالبي شهادة في أوروبا. وبعدها بشهرين حدثت عمليات تفجير في عدة دول أوروبية أدت إلى مقتل العديد من المدنيين، مما يجعل المتهم في هذه الحالة مرتكباً لجرم التحريض على القتل قصداً، كما أنه في عام 2018 قد قام بالخروج بكلمة على قناة السورية يطلب فيها من أهالي إدلب

0: الاعتماد على الجيش التركي والعودة لحضن الوطن، كما ذهب لعدة محافظات وألقى محاضرات ضد الثورة، كما أنه كان على صلة بالمدعو عصام زهر الدين الذي كان عميدا في النظام البائد والذي قام بقمع الثورة في الجزيرة السورية وقتل الكثير من المدنيين. وظهر المتهم خلال تصوير متلفز وهو يتضرع بالدعاء له بالتوفيق، ووصف من كان يقتل معه بالشهداء. كما ظهر أيضا في فيديو مصور يثني على قاسم سليماني قائد الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له والذين أمعنوا القتل بالشعب السوري، كما أنه قام بتهديد أهالي وسكان إدلب بعبارة: إنهم قادمون إليكم، ويقصد قوات النظام البائد، مما يجعل فعله هذا تدخلاً أصلياً بالقتل العمد. أضف إلى ذلك أنه وفق اعترافاته في هذه الدعوة اعتبر الشيعة طائفة وليس مذهباً فقهياً أو عقائدياً، وسافر إلى إيران عدة مرات للتوقيع على اتفاقات بذريعة محاربة الإرهاب، والمقصود حينها قتال الثوار في سوريا، مما يجعل فعله جناية التدخل بالاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي. ولما كان قتل المدنيين قد تم ضمن نطاق واسع وممنهج ونزاع مسلح غير دولي، فإن الجرائم لا تسقط بالعفو ولا يسري عليها مراسيم العفو ولا تسقط بالتقادم باعتبارها جرائم ضد الإنسانية. وختاما أذكر المتهم بقوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وتفضلوا بفائق الاحترام والتقدير.
1: أحمد بدر الدين حسون، ما هو ردك على الاتهام المسندة إليك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين.
1: صدق الله العظيم. أحمد،
2: نعم،
1: يا بدك تجاوب هون، ما خطبة، بدك تجاوب على الأسئلة.
2: نعم.
1: أنت بإمكانك إذا في عندك بدك تحكي شيء مطول تقدمه بيقدمه محاميك.
2: نعم.
1: من خلال الدعاء، من خلال الدفاع تبعك. أما الآن أنت راح تجاوب على قدر السؤال. ما ردك على التهم المسندة إليك؟ هل تكرر؟
3: إذن نتابع معكم يا أستاذ هذه التغطية الخاصة بجلسة محاكمة أحمد بدر الدين حسون وما تحمله هذه الخطوة من دلالات لمستقبل سوريا. فاصل ونتابع معكم هذه التغطية.

0: اسمحوا لي أن أرحب بضيفتي بالاستوديو الأستاذة نصر نسرين الخلوف الاختصاصية بأمور العدالة الانتقالية. أستاذة نسرين يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك.
1: يسعد صباحك أستاذ وصباح جميع المستمعين.
0: إذن أهلا بك. إذن من الناحية القانونية أستاذة نسرين، كيف يصنف استخدام المنصب الديني الرسمي كغطاء لشرع

0: لإعانة الجرائم.
1: يصنف كمنصب قيادي، هو مسؤول على الجرائم التي تمت تحت الغطاء الشرعي الذي أكسبه لجرائم النظام البائد. فهو استخدم منصبه القيادي كمفتي للجمهورية بشرعنة الجرائم والقتل والإبادة الجماعية للشعب السوري من خلال إصدار إفتاءات تبرر هذا القتل، ومن خلال شيطنة المتظاهرين ووصفهم بالأوبئة الذي يجب القضاء عليها. فهنا هو يجب محاكمته كمحرض، كشريك، كمسؤول قيادي عما تم من أفعال أعطاها الصفة الشرعية.
0: طيب بالنسبة لقانون العدالة الانتقالية، كيف يعرف هذا القانون مسؤولية المحرض والمشرع مقارنة بالمنفذ المباشر؟ يعني ما الفرق بين المنفذ والمشرع قانونيا؟
1: هلأ المحرض من ناحية القانونية عقوبته عقوبة المنفذ إذا تحريضه أدى إلى تنفيذ الجرم الحرض عليه. أحيانا حتى تكون عقوبة المحرض أكبر من عقوبة المنفذ، مثل حالات أنه التحريض قاصر على عملية قتل. هنا المحرض القاصر لا يحاكم كمجرم، إنما وفق قانون الأحداث، إنما هنا المحرض يعاقب وفق قانون العقوبات كمنفذ للجرم.
0: هون يعني المحرض يعاقب كمنفذ للجرم
1: لأنه أفعال التحريض أدت إلى تنفيذ هالجرم على أرض الواقع.
0: نعم. طيب بالنسبة للشهادات، يعني شهادات الناجين، أيضا هناك رابطات للضحايا وذوي الضحايا أيضا بتعزيز ملف الإدانة، يعني ما القيمة القانونية لهذه الشهادات، شهادات الناجين وأيضا بالنسبة لرابطات الضحايا بتعزيز ملف الإدانة؟
1: هلا شهادات الناجين من سجن صدنايا ومن الاعتقال الذين شهدوا بأن حسون كان له دور في شرعنة تعذيبهم وقتلهم، وتقرير منظمة العفو الدولية، وتعد من الأدلة والوثائق الدامغة في إدانة حسون. في الشهادة في القوانين الجزائية تلعب دور كبير في إثبات الجرم.
0: طيب بالنسبة للرسالة الحقوقية التي توجه في هذه الحالة للداخل وأيضا للخارج من خلال ملاحقة رموز العهد السابق، ما هي هذه الرسالة؟
1: الرسالة التي يتم توجيهها أنه كل من حرض أو ساعد أو على القتل أو كان أداة في تنفيذ الإبادة بحق الشعب السوري سوف يحاكم، وأن القانون سوف يأخذ مجراه، وأن الدولة ستنفذ العقوبات، ويجب تخفيف الاحتقان الشعبي ولابد من فرض سيادة القانون، وأن لا داعي للقيام بأعمال الثأر الفردية أو الجماعية بحق الشبيحة أو المجرمين. هناك قانون، هناك دولة تفرض سيادتها ستحاكم المجرمين. أما بالنسبة للخارج فإن الدولة من خلال محاكمة المجرمين بمحاكم علنية وحضور وإشراك المنظمات الدولية في المحاكمة تدل أن الدولة تسير بخطى قانونية وفق القانون الدولي والمعاهدات الدولية لمحاكمة المجرمين.
0: طيب بالنسبة للتحديات القانونية يلي طبعا سبقت إيصال المتهم إلى قوس المحكمة، وأيضا هذه التحديات تغلبت عليها المؤسسات القانونية وأيضا الأمنية في سوريا، ما هي أبرز هذه التحديات القانونية؟
1: في الواقع كان هناك تحديات قانونية كثيرة، يعني بدنا نقول سلسلة تحديات لوزارة العدل ولهيئة العدالة الانتقالية، أهمها هي عدم وجود قانون في أو مواد في قانون العقوبات تجرم الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية. فتم إدماج وتوقيع على معاهدات جنيف الأربعة لمحاكمة المجرمين وفق قانون العقوبات

0: وفق معاهدات الدولية التي تدين جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
1: طيب بالنسبة يعني هذه المحاكمة والركائز الأساسية لمرحلة إنهاء الإفلات من العقاب بالبلاد، هل هذه المحاكمة تضع ركائز أساسية ورئيسية لمرحلة إنهاء الإفلات بشكل عام، خاصة بما يتعلق ب يعني إيقاع العقاب داخل البلاد؟
0: طبعا هذه المحاكمة تضع ركائز أساسية أنه سلسلة المجرمين اللي كانوا المحرضين من عبر المنابر الدينية أو عبر المنابر الإعلامية أو المنفذين أو أعطوا الأوامر بالقتل سوف يتم محاكمتهم جميعا وفق القانون السوري وموفق المعاهدات الدولية.
1: طيب بالنسبة لإنشاء محاكم خاصة بالعدالة الانتقالية، وفي هذه الحالة يستطيع أي شخص لديه يعني تظلم على أحد رموز النظام البائد أو أحد الشبيحة الذين كانوا طبعا يقومون بإيقاع الظلم على الآخرين، سواء بمصادرة عقار أو بإيقاع يعني أذى جسدي أو أذى نفسي على هذا الشخص، هل هناك آليات معينة يمكن لأي شخص لديه يعني تظلم أو مظلومية يريد أن يأخذ حقه من خلال تطبيق العدالة الانتقالية وبشكل قانوني وعبر تلك المحاكم؟
0: نعم، فقد أنشأت هيئة العدالة الانتقالية بالتنسيق مع وزارة العدل غرف مخصصة بكل عدلية لإدلاء بالشكاوى من قبل الضحايا والناجين وذوي المعتقلين والمتضررين من الجرائم. ومجرد أنك تذهب وتقدم شكوى وأدلة أو حتى قرينة يتم استدعاء أو توقيف المجرم والتحقيق معه ومحاكمته.
1: طيب بهذه الحالة يعني هل هناك إجراءات معينة، إجراءات قانونية، تقديم مثلا خلينا نقول عريضة أو تظلم أو طلب للنائب العام، يعني كيف هو الإجراء القانوني؟
0: هو أنك تذهب بالإجراء القانوني لهذه الغرف اللي تم إنشائها وتقدم شكوى فيها. هناك من يساعدك، حتى أنه في بعض الأشخاص اللي ليس لديهم إمكانية الكتاب أو تقديم تظلم، في منهم من يساعدك، حتى أن نقابة المحامين بكافة فروعها فتحت أبواب لأي ضحية من ضحايا الحرب للتوكل عنه مجانا لدى المحاكم وللتظلم ولتقديم الشكوى بحق المرتكبين الجرائم.
1: طب بالنسبة لملف إعدامات سيد نايا، اليوم هذا الملف أمام قضائنا، كيف يثبت ذلك قدرة الدولة على إدارة أعقد الملفات وهو ملف إعدامات سيد نايا؟
0: هلا ملف إعدامات سيد نايا ملف معقد. نحن شفنا في أولا في مغيبين قسريا لحد الآن ما بين أسماءهم ولا مبين أنه بأي محكمة تم إعدامهم. في جرائم كانت ارتكبت بحق الأشخاص دون ورود أسماءهم حتى بالسجلات، وشفنا جرائم ملف طلع من صدنايا إلى مشفى تشرين العسكري بسرقة الأعضاء وقتل الضحايا وتعذيبهم حتى بالمشافي المفروض كانت للعلاج والحقوق الإنسانية للبشر. نحن عنا صور قيصر، هذا ملف كامل يثبت جرائم اللي ارتكبت بحق المجرمين بحق الضحايا، ويعد أدلة دامغة ووثيقة مهمة جدا بإثبات إجرام كل من كان يخدم في سجن صدنايا. في هناك عندنا شهادة الناجين من الاعتقال والضباط الموقوفين واعترافاتهم. هذا بيمثل ركيزة للدولة أساسية بفرض سيادة القانون ومحاكمة جميع المجرمين.
1: طيب بالنسبة خلينا نقول لقوانين ربما التي من خلالها يتم المحاكمات، هل سوف تتم المحاكمات وفق قانون العقوبات السوري؟
0: أكيد رح تتم المحاكمات وفق

0: قانون العقوبات السوري وقانون أصول الجزائية، حتى لو صدر حكم بحق نقول عاطف نجيب قبل إصدار قانون العدالة الانتقالية، فسوف يتم تطبيق قانون العقوبات وتنفيذ الحكم ولن يتم إعادة محاكمته. قانون العقوبات نص على تجريم القتل القصد، القتل العمد، التعذيب المفضي إلى الموت بعقوبة الإعدام
1: بغض النظر أي إطار يتم هذا التعذيب.
0: طبعا هي هنا لابد من ربط القصد الجرمي مع رابطة السببية بين النية والقصد وبين تحقق النتيجة. مجرد تحقق نتيجة القتل هون ارتكب جرم قتل عمد، عقوبته بالقانون العقوبات تصل إلى الإعدام.
1: لأنه هناك من يقول إن قانون العقوبات لا يتضمن قوانين قادرة على معالجة ملفات خاصة بتعذيب المعتقلين، إعدامات ميدانية، جرائم حرب، وبالتالي نحن بحاجة إلى تعديل قانون العقوبات بما يتناسب مع تطبيق قانون أو ما يتناسب تحقيق العدالة الانتقالية.
0: نحن أمام جرائم وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية لا يسعها أي قانون في العالم، وليس فقط قانون العقوبات السوري. حتى الجرائم وفق قانون الاتفاقيات الدولية لم تنص على حكم الإعدام. أنا برأيي أنه قانون العقوبات السوري عندما ينص على حكم الإعدام فهو شافي أكثر من الحكم مثل ما صدر بحق رفيق قطريب 26 عاما من السجن مؤبد بالسويد. نحن بحاجة لتعليق المشانق بحق المجرمين، فقانون العقوبات نص وفيه شفاء للصدور بإعدام كل من ارتكب جرم القتل العمد أو القصد.
1: طبعا كما استمعنا قبل قليل هناك يعني الاتهامات من قبل وكيل النيابة في المحكمة، وهناك كما ذكر يعني القاضي ورئيس المحكمة أن هناك محامي دفاع سوف يكونون يعني بهذا العمل أو يقومون بهذا العمل، وبالتالي يتم تأمين الشكل القانوني للمحاكمة من خلال تأمين محامي للمتهم، وهذا حقه القانوني بالشكل العام.
0: وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية لابد من تمثيل محامي لكل مدعي أمام محكمة الجنايات، حتى لو لم يكن هناك أي محامي يريد التوكل أو يخجل من التوكل عن هذه الشخصيات المجرمة، فالقانون فرض أنه الطلب من نقابة المحامي تعيين محامي للدفاع لضمان حق الإنسان في الدفاع عن نفسه مهما كان الجرم.
1: طيب يعني كلمة أخيرة أستاذة نسرين في هذا المجال لو سمحتي.
0: تفضل أستاذ.
1: تفضلي يعني حضرتك.
0: اليوم نحن أمام محاكمة علنية ومحاكمات تمشي وفق القانون وفق اتفاقيات الدولية فيها شفاء للصدور. نتمنى هالمحاكمات تكون شفاء للاحتقان الشعبي وتقلل من عمليات الثأر الفردي أو الثأر الجماعي، وهناك فرض لسيادة الدولة وأن الدولة تسير وفق قانون العدالة، وأن هناك إجراءات لابد أن تأخذ زمن. فنحن اليوم حتى لو المطلب الشعبي يريد تسريع العدالة العدالة أو الاقتصاص، هناك لابد من إجراءات اتباعها بالقانون. فنحن إذا قمنا بإعدام كل مجرم فوريا بناء على شهادات، بناء عن إثباتات، فنحن في مئات المجرمين متصلين فيه لم نعلم بهم. فلابد من اتباع الخطوات القانونية وأخذ مهلة من الزمن للوصول إلى كافة المجرمين من خلال الموقوفين. وإن شاء الله أنا بطلب من جميع المستمعين والشعب يثق بهالدولة وبقانون والمحاكم الجارية، ونطلب منهم التهدئة والتقليل أو الامتناع نهائيا عن حالات الثأر الفردي.
1: شكرا لك يا أستاذة نسرين خلوف المتخصصة في أمور العدالة الانتقالية. شكرا.

إذن نتابع معكم هذه الجلسة الأولى لمحاكمة أحمد حسون المتهم بالتحريض على الانتهاكات إبان عهد النظام البائد، حيث لم تعد المحاسبة في المشهد السوري مجرد شعارات ترفع في المحافل الدولية، فها هي اليوم تتحول بفضل النهج القضائي الصارم إلى مسار وطني يضع أركان الحقبة الماضية أمام مسؤولياتهم التاريخية والقانونية. هي محطة فارقة ومفصلية ترسم اليوم في مسار العدالة الانتقالية التي تقودها مؤسساتنا القضائية، حيث محاكمة المفتي السابق لرأس النظام البائد الرجل الذي ارتبط اسمه في الوجدان السوري بلقب مفتي البراميل بعد أن حول المنابر الدينية من ساحات للقيم الإنسانية إلى منصات لتبرير القمع وتقويض آلة أو تفويض آلة القتل وحصد أرواح الأبرياء. هذه المحاكمة تأتي اليوم لتفكك عقودا من استغلال الخطاب الديني في شرعنة الانتهاكات، وتسلط الضوء على الدور التشريعي والأخلاقي الذي لعبه حسون في دعم منظومة الاستبداد الساقطة، خاصة فيما وثقته التقارير الحقوقية الدولية حول مصادقته على أحكام الأعدام الجماعية داخل مسالخ سجن صيدنايا البشرية. هذه الخطوة تؤكد التزام الحكومة وتأسيسها لمرحلة يطوى فيها زمن الإفلات من العقاب، وتعاد فيها الرواية الحقيقية لضحايا صمدوا طويلا بانتظار هذه اللحظة التي تولد اليوم تحت سيادة القانون السوري الحر.

0: اسمحوا لي أن أرحب بضيفي عبر الهاتف الأستاذ حازم ملح وايش الخبير في الشؤون القانونية. أستاذ حازم يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا فيك، يسعد أوقاتك يا رب.
0: أهلا بك. إذن هذا الحسم القضائي كيف يسهم في إعادة الاعتبار لمؤسسة الإفتاء وأيضا تنقيتها من إرث التشويه الذي شابه منذ يعني عدة سنوات أيام النظام البائد؟
1: نعم سيد الكريم، بالنسبة لهذا الأمر فالمؤسسة القضائية مؤسسة الإفتاء بشكل عام ووزارة الأوقاف أيضا كانت مطية للحكومة أو للطغمة التي كانت تحكم البلاد بذاك الوقت، فكانت الفتاوى تصدر هي فتاوى سياسية بجلباب ديني بعيد كل البعد عن الدين أو الواقع. فمحاكمة السيد حسون اليوم إنما هي لتعبية هذا الواقع، ولو انتبهنا إلى التهم التي وجهت إليه منها التحريض على القتل، التحريض على الإبادة الجماعية، التكابر مع الكيان الإيراني والأمور الأخرى التي تسهم بشكل عام بإبعاد المؤسسة الدينية عن واقعها وتغليفها بالغلاف السياسي.
0: نعم. طيب يعني هذه المحاكمة كيف يمكن لها أن تدعم جهود الحكومة خاصة في بناء خطاب ديني وطني معتدل؟

0: وأيضا مستقل.
1: تمام. هذه المحاكمة إنما هي حلقة من سلسلة محاكمات أخرى، يعني ستظهر وتبدو جليا للمواطن بشكل عام.

0: وكذلك بما يتناسب مع واقع الدولة وواقع الإنسان السوري.
1: طيب يعني كيف يمكن للمؤسسات الدينية اليوم بالتكامل مع الدولة إعادة بناء جسور الثقة مع المجتمع، وهي التي شهدت يعني مجموعة من الأشخاص قاموا طبعا محسوبين على المؤسسة الدينية في عهد النظام البائد، قاموا بالتحريض على ارتكاب انتهاكات بحق السوريين، وأيضا بالتحريض على أن يكون هناك يعني قتل مبرمج يطال جميع السوريين.
0: لا شك أن الإنسان السوري بفطرته يميز بين الصح والخطأ، يميز بين الخير والشر. وتلك الفترة التي شهدت كما تفضلتم أناس لبسوا العباءة الدينية وكانوا يسعون إلى فساد وخراب هذه البلاد وإلى وأد الثورة في مهدها وإلى تشرعنة الأفعال الإجرامية والانتهاكات الخارقة التي يقوم بها النظام والباسية بلبوس ديني. كل ذلك اليوم يتوضح، ويبدو أن المؤسسة الدينية اليوم ستأخذ طريقها الصحيح عبر المسار بالتوافق مع منهج الدولة ومنهج الإسلام.
1: طيب يعني هذه القضية كيف يمكن لها أن تمهد الطريق لملاحقة بقية المتورطين بالانتهاكات ضد الإنسانية وارتكابهم جرائم حرب في سوريا سواء محليا أو دوليا؟
0: تماما. نحن يعني ننطلق من مبدأ ليس القاتل من حمل السلاح فقط، القاتل من حرض، القاتل من وجه، القاتل من شرع على هذا القتل، القاتل من حاول أن يلبس القتل أو الإجرام بلبوس ديني. فهذا الأمر سوف ينطلق ويصل إلى النتيجة بعد هذه المحاكمات إلى تشعب القضايا وظهور أيادي أخرى كلها كانت مرتبطة بالنظام البائد، وهذا ما يعني يجلبهم إلى المحاكمة تماما.
1: طيب كيف تقرأ أستاذ حازم التوقيت السياسي لهذه المحاكمة في تثبيت ركائز الاستقرار بشكل حال أو بالوقت الحالي؟
0: بالتأكيد لو رجعنا لشهر أو أكثر من شهر مضى لمحاكمة عاطف نجيب لو وجدنا، وأنا كنت موجود ضمن المحكمة، لوجدنا التفاعل الشعبي والافتياح الشعبي والقضائي لهذه المحاكمة. وهذه محاكمة حسون اليوم هي امتداد لتلك المحاكمات، فهي تشعر الشارع بالارتياح بأن الحقوق التي سلبت والدماء التي سفكت ستجد لها من ينصرها ويعليها.
1: طيب يعني إذا أردنا نتحدث عن استخدام المنصب الديني الرسمي كما هو الحال بالنسبة للمتهم أحمد بدر الدين حسون، والذي سمي طبعا بمفتي عام الجمهورية، وهو بطبيعة الحال لم يكن سوى مفتي البراميل، كيف يمكن أو كيف يصنف استخدام المنصب الديني هذا بشرعنة خلينا نقول الجرائم التي قام بها نظام بشار الأسد؟
0: هو كما تفضلت هو كان واجهة للنظام، وكان مفتي النظام وليس مفتي الدولة، وكان مفتي البراميل وليس مفتي الإسلام أو المجتمع. وبالتالي هذا الرجل نحن لا نطلق عليه مجرم، ولكن القضاء هو من يقرر. فنحن نراه متهم، ويعني هذا نراه بوجهة نظر قانونية، أما كمواطن عادي يعني الإجرام متلبس به. هذا الرجل لابد أن يجد يعني عقابا يتناسب مع ما جاء به من أفعال وشرعنة نظام أو عفوا شرعنة تصرفات النظام البائد وعلاقاته، وهذا ينطوي تحت استغلال نفوذ السلطة واستغلال مركز مركزه الديني بتوجيه الشارع السوري إلى ما هو عكس الواقع.
1: نعم طبعا معروف أن هناك ربما قوانين تصدر فقط ضمن محاكمات معينة وأيضا بمناسبات معينة، وفي التاريخ هناك محاكم نورنبرغ التي

0: أقيمت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية لمحاكمة رموز النازية، رموز الرايخ الثالث، وقيل في حينها إن أحد القوانين التي صدرت عن هذه المحكمة أن من يقوم بتنفيذ الأوامر ليس بعيدا عن المحاكمة، بمعنى لا يسقط عنه الجرم، جرم تنفيذ الأوامر. طب في هذه الحالة وفي حالتنا هذه، خاصة بما يتعلق ب يعني توجيه بدر الدين حسون أو يعني القيام بإصدار فتاوى تحرض وتشرع القتل الذي يقوم به النظام، بمعنى أنه يقول أنا أنفذ الأوامر التي تتلى لي من قبل رأس السلطة بأن علي أن أشرع هذه الانتهاكات اللا إنسانية. وبالتالي السؤال لك أستاذ حازم، بمعنى هل يسقط حق الدولة وحق المواطن السوري بمحاكمة بدر الدين أو أحمد بدر الدين حسون بأنه كان ينفذ فقط أوامر رأس النظام عندما كان يعطيه أوامر لشرعنة وإعطاء فتاوى من أجل قتل المساجين، قتل المواطنين، إلقاء البراميل، يعني ارتكاب جرائم أو مذابح يعني جماعية ضد المواطن السوري، هل يسقط يعني أو تسقط هذه التهم بحجة أنه ينفذ أوامر؟
1: بالتأكيد لا، بالتأكيد سبق وقلت لك أن ليس القاتل هو من يمسك السلاح ويطلق الزناد. بالنسبة لوضع أحمد حسون أو غيره، تنفيذ الأوامر ضمن ضوابط، ضمن حدود. أما عندما يكون الأمر عبارة عن إجرام أو توجيه بقتل أو توجيه بإبادة أو توجيه كذا، فمجرد مساندة هذا الشخص أو غيره لهذه الأفعال أو دعمها أو شرعنتها أو محاولة شرعنتها بالأصح، أو إلباسها اللباس الديني أن هذا الأمر هو كفاح أو نضال أو جهاد أو ما كان يطلق من عبارات في تلك الأيام، فهذا بحد ذاته جرم قائم ولا يعفيه من مسؤولية، بل بالعكس يتحمل مسؤولية من سار على فتواه.
0: طيب بالنسبة لملف صيدنايا، ما أثر فتح ملف صيدنايا وأيضا فتح ملف حسون قضائيا على عزل ما تبقى من حلفاء وشبكات النظام البائد؟
1: النظام البائد وحلفائه يعني اليوم يعني يرفقون أنفاسهم الأخيرة في كل المعايير، سواء بالمعايير الدولية أو بالمعايير الشعبية، حتى الحاضنة الشعبية التي كانت تحتضنهم اليوم فقدت ثقة بهم تماما. فما شاهدناه من أهوال، ويعني كلمة أهوال تكون قليلة جدا في صيدنايا، يعني أمر يتجاوز العقل. ولا ننسى بالمرور ما شاهدناه بالأمس القريب، موضوع مشفى تشرين، فكيف أطباء يحملون شهادات إنسانية، أقسموا قسم أبو قراط، يستأصلون كبد موقوف لزرع حياة والحمد لله لم تتم في إنسان آخر.
0: طيب ملف يعني صيدنايا بشكل أو بآخر، كيف يمكن أن أيضا يعني يلاحق يعني هذه الملفات ويعبر عن إدارة الدولة لأعقد الملفات؟ كيف يمكن أن يكون مناقشة هذا الملف يعبر أو بالأحرى يعبر عن قدرة الدولة على إدارة ملف معقد كملف أدمات صيدنايا؟
1: تماما كما تفضلت، هو ملف معقد، والمشكلة تكمن في قصور القوانين السورية آنذاك. فموضوع جرائم الحرب، موضوع الجرائم ضد الإنسانية لم تكن مقننة في القوانين السورية، إلا أن الانطلاق كان من مبدأ العدالة الانتقالية التي أقرها الإعلان الدستوري عام 2025، حيث أنشأت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. وبالتالي الاستناد إلى هذه الأمور يتم عبر القانون الدولي المقارن، خلو النص من جرائم ضد الإنسانية أو جرائم إبادة جماعية أو ما شابه ذلك، ممكن اللجوء إلى الفقه المقارن، ريثما يتم ولا شك بذلك سيتم تعديل القوانين السورية.

0: تتوافق مع هذا.
1: نعم يعني هي نقطة مهمة فعلا، أن يكون هناك يعني حل قانوني لعدم وجود قوانين قادرة على استيعاب يعني هذا الكم من الإجرام الذي طبعا يعني نراه اليوم بشكل أو بآخر من خلال هذه المحاكمات، وأيضا هذه الرموز التي أثبتت أنها بغض النظر عن هذا اللبوس الديني الإنساني، ولكنها كانت تقوم على ارتكاب والتحريض على ارتكاب انتهاكات بحق السوريين. هل نحن بحاجة إلى تعديل القوانين وبالتالي أن يكون هناك قوانين شاملة لهذه الجرائم؟
0: نحن لسنا بحاجة فقط بل بأمس الحاجة لذلك. الافتقار القوانين لما يعاقب هذه الجرائم يعني يفقده مصداقيته. اللجوء للإعلان الدستوري الذي أسس عدد أمور منها عدم تقادم الجرائم وعدم شمولها بالمراسيم العفوية، هذا الأمر الذي جعل الجرائم يعني تنظر أمام المحاكم اليوم. أما بالنسبة للقوانين فلا بد من إصدارها في أول جلسات أو أولى جلسات مجلس الشعب، لأنه القانون يجب أن يصدر عن مجلس الشعب الذي تأخر كثيرا حتى تاريخ.
1: طيب يعني بالنسبة لهذه المحاكمة ونجاح هذه المحاكمة، هل تعتقد أن هذا سوف يسرع من وتيرة ملاحقة الرؤوس العسكرية والأمنية للنظام البائد؟
0: بالتأكيد لابد من ذلك، لابد من ذلك. فهذه المحاكمة كشفت وستكشف كما تبين من محاكمة أمجد يوسف كم من الجرائم التي لم تكن واضحة أو لم تكن معروفة كشفت، وبالتالي محاكمة حسون وأمثاله ستكشف جرائم أخرى، وستطال رؤوس النظام ورؤوس الأفعال الأمنية، وبالتالي كلهم يعني تحت جناح رأس النظام البائد.
1: طيب كيف يمكن لهذه الخطوة أن تعكس نجاح الحكومة بإدارة ملف العدالة الانتقالية بشكل عام؟
0: تماما، المتتبع للشأن القضائي اليوم يجد أن المحاكمة تتمتع بكافة وسائل النزاهة والراحة والصدق والمصداقية في المحاكمة مع قصور القانون، إلا أن المحكمة استندت إلى صلاحية السيد رئيس محكمة الجنايات الذي يجب أن يعتمد الأدلة التي توافر أمامه المحكمة وليس على السماع. فإذا لاحظنا السماع بالأمس شاهد كان اسمه 01، فهذا لم يكن بالقوانين السورية، تعتبر سابقة قضائية. لا نقول تحت طائلة تحت بند حماية الشهود، لأن حماية الشهود لها تفسيرات أخرى، إنما لسرية ولا سرية المحاكمة، سرية المحاكمة تبقى في محامي الدفاع والنيابة العامة والكاتب إنما للحفاظ على هذا الشاهد وإحساسه و حتى لحفاظ عليه أمام مجتمعه وعائلته.
1: طيب هذه الخطوة طبعا بشكل أو بآخر تحمل رسائل ربما للقوى الإقليمية والدولية، برأيك ما هذه هي الرسائل، وخاصة أن سوريا اليوم تقوم بتكريس سيادة القانون وأيضا تكريس سيادة كلمة القضاء بالفصل بين المتهمين وضمن إطار وعنوان العدالة الانتقالية؟
0: في الكلام الدول لا تجامل، خصوصا الدول الأوروبية، فلو لم تكن هذه المحكمة تتمتع بالمصداقية التامة لوجدت آلاف المنشورات أو آلاف أصابع الاتهام توجه الحكومة السورية انطلاقا من هذه المحاكمة. لكن هذه المحاكمة كانت أرقى حالات النزاهة والعدل، وحتى لننظر إلى المتهمين فيأتي المتهم بصحة جيدة بعافية بوضع نفسي مريح، فهذا يدل على حسن المعاملة داخل السجن وأثناء النقل للمحاكمة وبعد المحاكمة.
1: طبعا هناك من يقول إن اليوم نرى متهمين يواجهون اتهامات، وهناك شكل يعني قضائي شرعي، هناك وكيل للنيابة

0: يقوم بتوجيه الاتهام، هناك محامي دفاع أيضا، وهناك قاضي، هيئة قضاة يعني في هذه المحكمة. طبعا. بالمقارنة مع النظام البائد الذي كان يقوم بتصفية خصومه، وخصومه وليس خصوم الشعب، ولكن يعني اليوم نرى أن فكرة التصفية أصبحت وراءنا، وأننا اليوم نقوم بتحقيق العدالة الانتقالية وفق منظور قضائي شرعي أمام العالم، ومحكمة يعني مفتوحة أمام الجميع، يشاهدها الجميع. برأيك هذه الخطوة كيف يمكن لها أن تنقل سوريا على الأقل بالنسبة للخارج، عندما يتم التعامل مع أعقد ملفات يعني التي تخص المواطن السوري في فترة النظام البائد أمام الجميع، وبشكل قانوني وأيضا بشكل إنساني يحرص على إعطاء المتهم فرصة للدفاع عن نفسه، على الرغم من معرفة الجميع بأنه ارتكب يعني مجموعة كبيرة من الجرائم والانتهاكات بحق السوريين؟
1: تماما، لا مجال إطلاقا للمقارنة بين النظام البائد ومحاكم اليوم. فكان أوس اللوم أو أمثاله هو القاضي وهو النيابة العامة وهو المفتي، وهو يعني ارتكب جرائم قتل بأعداد هائلة، وكذلك سجان صدناي أو الأفرع الأمنية. وشهادات الأمر الواقع يعني التصفيات كانت تتم داخل السجون قبل عرضها للمحاكمة، وقرض تخضع للميزانية لمزاجية المحقق ومزاجية الله. طبعا هذا المحقق لو لم يكن مغطى بغطاء من رئيسه المباشر لما جرى على هذه الأفعال، وبالتالي هناك سلسلة هرمية من رأس النظام إلى هذا السجان للوصول إلى أنه يأخذ حريته بالتخلص أو بالقتل أو دون أي مسألة أو لا اجتماعية ولا ضميرية ولا إنسانية. أما اليوم في هذه المحاكم، المحاكم اليوم تتمتع كما أسلفنا بمصداقية وبحرية الدفاع، ومحامي الدفاع موجود ويمارس دوره بكل شفافية وبدون أي ضغط أو أي إكراه، وبالتالي هذا ينقل صورة عن واقع سوريا الجديد القضائي والواقع بشكل عام بإذن الله. يعني ستكون سوريا بإذن الله، وهذا ما نرجوه بواجهة العالم العربي، لا تقل عن عدالة وصدق الدول الأوروبية المعروفة بهذا الجانب.
0: نعم. طيب بالنسبة للناجين، خلينا نقول من السجون وخاصة صيدنايا، وهناك سجون أخرى أيضا، وهناك ضحايا ويعني ذوي ضحايا، هناك شهادات للناجين وهناك شهادات لذوي الضحايا، وهذه الشهادات ربما تعزز ملف الإدانة بالنسبة للمتهمين، سواء أحمد بدر الدين حسون أو عاطف نجيب أو أمجد يوسف أو وسيم الأسد أو جميع الرموز التي طبعا هي متهمة بارتكاب جرائم أو التحريض على ارتكاب جرائم بحق السوريين. ما هي القيمة القانونية لهذه الشهادات، وكيف يمكن أن تدفع باتجاه إصدار قوانين أو خلينا نقول قرارات تدين هؤلاء المتهمين بما يثلج صدور الناجين من السجون وأيضا ذوي الضحايا؟
1: وردا نتكلم عن ذوي الضحايا، فكلنا ذوي ضحايا. لا يخلو بيت في سوريا من ضحية، سواء من النفي أو القتل أو التعذيب أو الفقد، فكلنا نحمل هذا الهذا. سبق وأن ذكرت أن محكمة الجنايات لا تعتمد إلا الأدلة التي تستمع أمامها، وبالتالي وجود هذه الشهادات، حتى هذا الشهاد 01، هو تعزيز لقناعة المحكمة ولصدور قرار يتوافق مع القانون ومع ما يستحق هؤلاء من عقوبة. أما بالنسبة للتعويض، فأرى أنه مجرد أن أرى هؤلاء الرموز وهؤلاء الطغاة في قفص الاتهام، فهذا تعويض معنوي يثلج صدور السوريين بشكل عام، ولا بد من إلزام هؤلاء بتعويض مادي لما فقدوا.
0: طيب هناك يعني مظلوميات كبيرة

0: للشعب السوري، ربما يعني أكثر من أن يتم ذكرها عبر الهواء أو عبر مقال صحفي أو حتى كتاب يوثق يعني هذه المظلوميات. ولكن اليوم هناك خطوة إيجابية وربما يعني أثلجت صدور السوريين بإنشاء محاكم، غرف يعني خلينا نقول من أجل تقديم مظلوميات، تقديم طلبات من أجل إنصاف بعض الأشخاص خاصة ممن تعرضوا للظلم، سواء من يعني رأس النظام أو من أزلامه عسكرية، يعني نماذج عسكرية أو حتى نماذج مدنية أو حتى نماذج دينية كما نراها اليوم. برأيك كيف يمكن تحقيق العدالة الانتقالية من خلال هذه المحاكم الاستثنائية التي تم إنشاؤها؟ وكيف يمكن لأي شخص لديه مظلومية أن يقوم بتقديم مظلوميته من أجل إحقاق الحق ضمن هذه المحاكم؟
1: تماما. حاليا وزارة العدل المذكورة أنشأت غرف في جميع عدليات القطر تعنى بالعدالة الانتقالية، فأي شخص سبق وأن حصل معه أو مع ذويه أو مع أحد أفراد أسرته أو حتى معارفه أمر يستدعي الحساب والمعاقبة، يعني يتقدم بطلب إلى هذه الغرف مشفوعا بالأدلة القانونية أو بذكر أسماء شهود لدراسة الطلب وبالتالي إحالة المرتكبين إلى العدالة.
0: يعني بهذه الحالة هو بحاجة إلى شهادات شهود أو قرائن تثبت تماما تلك المظلومية. نعم،
1: بحاجة ليثبت ما جاء بمظلوميته لكي لا يترك الحبل على الغالب وتأخذ أمور بغير
0: وتصبح إحسان. شكاية كيدية ربما
1: بالضبط
0: لا علاقة لها بمسار العدالة الانتقالية.
1: بالضبط تماما.
0: طيب خليني أسألك أستاذ حازم، خاصة بما يتعلق ب يعني مساهمة القضاء اليوم من خلال هذه المحاكمات التي نراها ونتابعها بحماية الذاكرة الوطنية بشكل عام وتوثيق سردية الضحايا بشكل رسمي، وأن لا يكون هناك مظلومية خارجة عن الذكر، خارجة عن محاولة إصدار قوانين أو قرارات خلينا نقول من أجل إحقاق الحق لهؤلاء المظلومين. كيف يمكن أن يساهم القضاء اليوم بحماية هذه الذاكرة الوطنية؟
1: القرارات القضائية بشكل عام دائما تؤرشف وموجودة، فهذه المحاكم قراراتها ستكون باعتبارها سابقة قضائية أو باعتبارها أنه أمر مستحدث في القانون السوري، فستكون هي ذاكرة الحقبة التي نمر فيها، تكرس إحقاق الحق، تكرس عدالة المحاكمة، تكرس إعطاء المتهم حريته بالدفاع أو بتوكيل محامين، وبالتالي ستكون صورة أقل ما يقال عنها أنها صورة بهية عن هذا الواقع الذي نمر به اليوم.
0: نعم. طيب بالنسبة لموضوع يعني خلينا نقول المشهد السياسي السوري، كيف يمكن لهذه المحاكمات أن ترسم المشهد السياسي السوري القادم، خاصة بمرحلة البناء وأيضا بمرحلة تحقيق العدالة الانتقالية؟
1: تمام. حاليا المشهد السوري يعني أنا برأيي المتواضع أنه مشهد للأفضل للأفضل للأفضل بكثير، فهي صورة ناصعة عن مجتمعنا وما يستحقه مجتمعنا اليوم، خصوصا بعد سنوات الظلم التي مر بها مجتمعنا اليوم. بإذن الله إن شاء الله وبتطوير بعض القوانين وبعض الأنظمة سيكون بإذن الله يعني مجتمع يعكس صورة حقيقية للإنسان السوري الأصيل، الإنسان السوري الذي لا يخضع لظلم أو لنير أو لاستبداد. فاليوم يعني نشعر بالحرية، تشعر بحرية الصحافة، تشعر بحرية التظاهر، بحرية هاي الحريات التي فقدناها تماما.

0: فالصورة السياسية تعكس هذا الواقع تماما.
1: طيب بالنسبة للموقف السياسي والدولي، خلينا نقول بمعنى الدبلوماسي، كيف يمكن هذا التحرك القضائي وهذه المحاكمات التي نتابعها اليوم، كيف يمكن أن تعزز الموقف السياسي والدبلوماسي للدولة السورية في المحافل الدولية؟
0: إذا صلح القضاء صلح المجتمع.
1: نعم.
0: فطالما أن الدول الأخرى تنظر وترى بأم عينها نزاهة وعدالة المحاكمة، فهذا لا شك بأنه سيعطي صورة إيجابية عن الموقف السياسي ككل وكل الحالة الاجتماعية والسياسية للبلد.
1: طيب يعني أكيد هناك ربما مجموعة من العوائق والتحديات تغلبت عليها المؤسسات الرسمية لكي تقوم بإيصال المتهمين إلى قوس المحكمة، برأيك ما هي هذه الصعوبات أو بالأحرى التحديات القانونية التي تغلبت عليها مؤسساتنا لإيصال المتهم إلى قوس المحكمة؟
0: كما ذكرنا أنه قصر القوانين السابقة كانت، يعني اليوم الناظر للقوانين بتلك الفترة يجد أنه لا شيء يجرم جرائم الإنسانية، لا مادة قانونية تجرم جرائم الحرب، لا مادة قانونية تجرم الانتهاكات ضد الإنسانية، وبالتالي تم التغلب عليها بأمرين. الأمر الأول اللي هو الإعلان الدستوري عام 2025، والأمر الثاني المواد التي كانت كالمادة 265 من قانون أصول المحاكمات المدنية، تمنح رئيس محكمة الجنايات سلطات واسعة للحصول على المعلومة وبالتالي لإحقاق الحق حتى وإن لم تكرر أو توجد بمواد قانونية. فهذه المادة وما يسبقها ويليها من مادتين ثلاثة تعنى بإطلاقات رئيس محكمة الجنايات، وبالتالي يمكن له الاستعانة بالقانون المقارن، يعني القوانين اللي تشابه هذه الحالات أو بالفقه القانوني، وهكذا يتم التغلب على هذه العوائق. ونؤكد أيضا لابد من إعادة دراسة القانون بشكل جديد وأصدر قوانين تتناسب هذه الحالات التي نشاهدها اليوم.
1: طيب قانونيا أستاذ حازم حسون حرض ووظف منصبه ووقع على قرارات إعدام، كيف يصنف قانون العدالة الانتقالية مسؤولية المحرض والمشرع الديني بالمقارنة مع المنفذ المباشر للجريمة؟
0: المحرض والمنفذ بالقانون سواء، فجريمتهما إذا كانت جريمة المنفذ مستمدة من الجريمة المحرض فالعقاب واحد، ما يعاقب به المنفذ يعاقب به المحرض. وأنا أرى أنه عقوبة المحرض يجب أن تكون أشد وأقوى باعتبار أنه هو الذي شرعنا هذه الجريمة.
1: نعم. طب يعني كمان بالعودة إلى سجن صيد نايا، هناك تقرير لمنظمة العفو الدولية عام 2017 حول سجن صيد نايا وحول مصادقة المفتي حسون على الإعدامات في ذلك السجن. هذا التقرير كيف يمكن له أن يكون، خلينا نقول، دليل دامغ على إدانة أحمد بدر الدين حسون كشريك مباشر في جرائم الحرب؟
0: القانون عندما أناط بتنفيذ الحكم الإعدام بتوقيع المفتي الجمهورية فإنما ذلك ليس أمر روتيني فقط، لكن يجب على ما يسمى المفتي دراسة الحالة، هل تتناسب مع الواقع، هل هذا الجرم يستحق الإعدام، هل هذا الجرم ممكن أن يصبح المتهم أو لا. إلا أن للأسف لم ترد ولا حالة واحدة امتنع فيها المفتي عن التوقيع. طبعا بتصور أنه كان توقيعه روتيني، كان أي حكم الإعدام يصدر من صدناية أو غير صدناية أو أي فرع أمني، فكان المفتي حسون بالدرجة الأولى هو من يوقع عليه ويباركه.
1: نعم. طب يعني بسياق هذه المحاكمات هناك ربما تحدي يواجه القانون

0: القضاء السوري الجديد بإثبات القصد الجنائي لدى رجل دين يقول إنه استخدم سلطته فقط بتنفيذ أوامر. في هذه الحالة كيف يمكن للقضاء السوري خلينا نقول استخدام قرائن جنائية لإثبات أن هذا المتهم قام فعلا بارتكاب انتهاكات بحق السوريين، سواء بالتحريض أو بتوقيع قرارات الإعدامات أو على الأقل بشرعنة ما قام به النظام البائد؟
1: ما قام به المفتي السابق ينطوي تحت بند الجرائم ضد الإنسانية بشكل عام. فلا لما كما أطلق عليه مفتي البراميل، فلما شرع عن موضوع البراميل فهي جريمة ضد الإنسانية، عندما شرعنا القتل في السجون وشرعنا حرض على الهجوم على إدلب بآخر تصريح له، هذه كلها أمور تقع ضمن الجرائم الإنسانية، وبالتالي يعني لا يحتاج لإثبات ما هو مثبت.
0: نعم طبعا، يعني خلينا نقول عن الخطاب الديني، نتحدث عن الخطاب الديني الذي تبناه بعض المشايخ الموالين للنظام البائد بإحداث شرخ في الشارع السوري عبر التحريض على يعني على ارتكاب انتهاكات بحق السوريين، شرعنة القتل، يعني العمليات العسكرية ضد المدن السورية، شرعنة إلقاء البراميل، ولذلك سمي بمفتي البراميل. نعم، كيف ساهم هذا الخطاب بإحداث شرخ بالشارع السوري من جهة، وأيضا بإحداث هذا القتل، الكم الهائل من القتل بحق السوريين؟
1: عموما من كان يقوم بالقتل لا يحتاج لفتوى ولا يحتاج لشرعنة ولا يحتاج لشيء، فهو ينبع من طبيعته ومعتقداته. أما أن يأتي مفتي أو رجل دين آخر يشرع عن هذا، فهذا يعطي نوع من الأريحية ونوع من الطمأنة أن ما يقوم به هو فعل مباح شرعا ومباح قانونا ومؤيد بالدرجة الأولى من السلطة الحاكمة.
0: نعم. طيب، هي الخطابات اللي ألقاها حسون وأيضا بعض المشايخ الموالين لنظام البائد كيف ساهمت بشكل أو بآخر بأن يكون داخل سوريا صراع عقائدي وليس سياسي، وكيف استخدمت هذه الخطابات لتحييد شرائح اجتماعية معينة أو تبرير انتهاكات أمام الحاضنة الشعبية لنظام البائد؟
1: لو استطلعنا بعض أو جميع هذه الخطابات اللي لا نقول عنها دينية أو الملبسة بلبوس ديني، لوجدناها كلها تسعى إلى شرخ الشارع السوري وشرخ المعتقدات الدينية. فموضوع أنك تبرر قتل وتشرع عنه، بل تعتبر من يقوم بالقتل ويقتل شهيدا، فهذا أمر يعطي انطباع لدى المنفذ بأنه على صواب. طبعا بعض المنفذين وليس الكل. فبهذه الحالة المسؤولية الكبرى تقع على هؤلاء المشايخ، يعني ما سماهم التاريخ بمشايخ السلطان، يتكلمون باسم السلطان بلباس ديني أو بقالب من قولبة دينية.
0: طب كيف حول حسون دار الإفتاء من مؤسسة علمية تابعة لوزارة الأوقاف إلى مؤسسة أو إلى أداة بالأحرى تابعة للسلطة؟
1: حسون كان، لا أريد أن أسيء، ولكنه كان رجل متملق منذ أن كان رئيسا لأوقاف حلب، فكان رجل متألق، يعني متملق عفوا، متسلق، كان يفعل ما يطلبه منه أو ما يطلب منه من رؤسائه أو من يعتبر من رؤسه لمشروعية بقائه بهذه السلطة أو هذا المنصب.
0: نعم. طبعا كل الشكر لك الأستاذ حازم حويش الخبير في الشؤون القانونية، شكرا جزيلا لك، ونتابع معكم أيها السادة هذه التغطية المباشرة لمحاكمة أحمد بدر الدين حسون والذي يواجه اتهامات بالتحريض على ارتكاب انتهاكات بحق السوريين. فاصل ونتابع معكم هذه التغطية.

0: نتابع معكم يا سادة هذه التغطية الخاصة بمحاكمة أحمد بدر الدين حسون، واسمحوا لي أن أرحب بضيفي عبر الهاتف المحامي عبد الرحمن العبدالله الخبير في الشؤون القانونية. أستاذ عبد الرحمن يسعد مساك، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا، الله يعطيكم العافية.
0: أهلا بك. إذن بداية وسؤال قانوني أستاذ عبد الرحمن، ما هي المرتكزات القانونية التي يستند إليها الادعاء في المحكمة الحالية لأحمد بدر الدين حسون، وهل سيتم توجيه تهم تتعلق بالتحريض على القتل وعلى الجرائم ضد الإنسانية بناء على مبدأ المسؤولية القيادية، أم ستقتصر المحاكمة على جرائم التحريض المباشر؟
1: نعم، الله يعطيك العافية.
0: أهلا بك.
1: طبعا اليوم المتهم أحمد حسون مفتي البراميل، مفتي النظام البائد، لديه عدة جرائم يعني مركبة، بالإضافة إلى التحريض على قتل السوريين، أيضا هناك بالإضافة إلى ذلك موجود موضوع دعوة القتل. هناك أيضا هو كان يعني أحد أركان هذا النظام الذي برر جرائمه وبرر قيامه برمي البراميل، وبرر أيضا جرائم الكيماوي، وكان من المنظومة التي دعت إلى يعني قتل الثوار وقتل وإبادة المناطق الثائرة. فإذا هو التحريض، هو أصلا قد يكون جريمة التحريض قد تكون أشد عقابا من الفاعل، قد يكون الفاعل يعني يقوم بفعله وهو لا يدري، قد يكون معتوها مجنونا طفلا قاصرا، أسلمه سلاح وأوجهه وأحرضه على القتل، قد يكون مسلوب الإرادة، قد يكون في واقع تحت السكر تحت المخدرات. أما هذا وهو بكامل قواه العقلية وكامل مداركه، وهو على يعني بناء على أنه يعني لديه علم شرعي وعلم اجتماعي وإلى آخره، يقوم بإجازة هذه الجرائم والتحريض عليها. وبالتالي هنا نحن نكون أمام جرائم مركبة، منها التحريض ومنها المساهمة والمشاركة في هذه العمليات. نعم.
0: طيب بحالي هي من يعني يكون أمام المساءلة أمام القضاء برأيك، والذي يعني بحاجة لأن يكون هناك قرار من المحكمة بمعاقبته، المحرض أم المشرع الديني أم المنفذ المباشر للجريمة؟
1: كل هؤلاء لهم توصيفات قانونية. نحن لدينا الفاعل ولدينا الشريك ولدينا المتدخل ولدينا أيضا المحرض، والمحرض كما تحدثت هي تعتبر أيضا جريمة يعني منفصلة عن الجريمة الأساسية، جريمة يعني لها كامل العقوبة، قد تكون عقوبة المحرض أشد. إذا لدينا هذه التوصيفات. اليوم لو اشترك يعني 1000 شخص على قتل شخص واحد يمكن أن يحكم على 1000 بنفس العقوبة. فاليوم نحن أمام جرائم مركبة وجرائم متداخلة. فاليوم لو اجتمع 10 أشخاص وأحضروا شخص وبدأوا بقتله، 10 يحاكمون بنفس العقوبة وبنفس الجريمة.
0: طيب بالنسبة لي منفذ، خلينا نقول المنفذ المباشر لهذه الجريمة، هل يعفيه القانون من المساءلة؟ وخاصة ربما يقول إنني موظف ونفذ أوامر.
1: سيدي الكريم، اليوم أنا أكون تحت الأوامر بي بي بي يعني أكره بي

0: بالكلام باللفظ يعني هذا معفو عنه. أما أن يكره على قتل آخر هذا غير معفو عنه. أنت يعني في هذه الحالة أنت كان عليك أن تهرب أن تنشق أن تذهب إلى المناطق المحررة. لا يوجد أي شرع ولا أي دين ولا أي قانون يبرر لشخص أن يقوم بقتل شخص آخر تحت حجة الإكراه أو الضغط أو غير ذلك.
1: يعني دائم نعم يعني دائما ربما إذا أخذنا أدبيات إن صح التعبير النظام البائد كل من يخالف رأي السلطة كان يعاقب بالقتل أو بالاغتيال أو بالسجن أو بالموت تحت التعذيب. وبهذه الحالة قد يقول أحد الأشخاص ممن يقومون بالتنفيذ إذا لم أقوم بتنفيذ الأوامر ربما سأقتل أنا.
0: صحيح ولكن أنت ليس روحك وحياتك بأزلة من حياة من قتل. إذا أنت أمام خيارين، إما أن تمتنع وتقتل وإما أن تحاول الهروب والفرار. تمام، أنت وضعت نفسك في هذا الموضع، لماذا انضممت إلى هذا النظام البائد؟ لماذا وافقت على أن تعمل في جيشه وفي أجهزته الأمنية؟ سواء متطوعا سواء خدمة علم إلزامية سواء ميليشيات أو غير ذلك. أنت لست يعني أرض الله واسعة فلتهاجر إليها، صحيح هذا الكلام؟ إذا اليوم كان لدينا الملايين من السوريين الثوار والأحرار في مناطق المحررة، فأنت ارتضيت أن تبقى تحت ظل النظام، يمكن أن تبقى بشرط أن لا تتلوث بجرائمه ولا ألا تبرر جرائمه ولا تشارك بها. تستطيع أن تعيش دون بغير ذلك، نعم يسمح لك أن تبقى وتصبر وتحاسب وتحتسب ذلك. أما أن تبقى في ظل النظام وفي ظل جيشه أو أجهزته الأمنية وتحمل السلاح وتقول لا أجبرت على القتل، هذه ليست لا يوجد أي مبرر لها ولا يمكن أن تكون مبررا. فهو كان لديه الخيار إما أن يمتنع ولو قتل فهو يقتل شهيدا بدل أن يقتل يبقى قاتلا. الخيار الثاني كان عليه أن ينشق وأن يفر بجلده إلى مناطق المحررة أو إلى دول الجوار أو غير ذلك. وكل ذلك يعني كل الخيارات مقبولة إلا أن يقوم بقتل مواطن بريء ليس له ذنب إلا أنه كان في مناطق ثائرة أو يعني عارض هذا النظام المجرم.
1: طيب بالنسبة لحسون اليوم وهذه المحاكمة التي نراها الآن ونتابع تفاصيلها، كان يقوم بتوقيع الإعدامات والمصادقة على الإعدامات من خلال منصبه ووظيفته. يعني هذا العمل ألا يكفي لأن يكون هناك إدانة مباشرة بجرائم الحرب لهذا الشخص حتى لو قال إنني أقوم بواجبي وأقوم بالتصديق على الإعدامات انطلاقا من مسؤوليتي الرسمية ومنصبي كمفتي عام للجمهورية؟
0: نعم، هو كمفتي عام تقال له هذه القرارات الإعدام ليبين وجهتها الشرعية. هل هي شرعية؟ هل قتل الثوار هو شرعي؟ هل هذا هل الله يقبل قتل الثوار؟ إذا هو يرتكب مخالفة شرعية ابتداء ويساهم ويشارك في عملية القتل الجماعي والممنهج والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية جريمة الإبادة الجماعية. إذن هو متورط، لا يستطيع أن يبرر ذلك، هو يستطيع كان أن يعتزل. ونحن يعني نعلم أن هذا النظام رغم أن هذا النظام قام بقتل ابنه فقط ابن المفتي وعزله أيضا لأن كان هناك منافسة بينه وبين وزير الأوقاف النظام البائد محمد عبد الستار السيد. تصور أنه كل هذه الخدمات التي قدمها للنظام وكل هذه المبررات وكل هذا الدعم والتأييد للميليشيات الطائفية والتأييد لانتشار الخرافات والتشيع والطائفية كل هذا لم يشفع له. وعندما اختلف مع وزير الأوقاف للنظام البائد محمد عبد الستار السيد قام النظام بعزله وإلغاء منصب المفتي كرمال عيون المجرم الآخر محمد عبد الستار السيد. فالنظام يعني رمى به يعني بالزبالة كما يقولون وبالنفايات رغم أنه كان يعني طائعا له.

0: مقدمة له كل الخدمات.
1: طيب بدي أسأل بالنسبة لموضوع ملف السجناء وعائلات مفقودي البراميل المتفجرة كما يقال، خاصة بما يتعلق بسجن الصيدنايا، رابطات الضحايا والناجين من سجن الصيدنايا، كيف يمكن إشراك هذا الملف بأن يكون يعني خطوة من أجل إنجاز العدالة الانتقالية، ونحن نتحدث عن محاكمة رموز النظام البائد؟
0: لا شك اليوم المجرمون النظام البائد متورطون في هذه الملفات، ملفات المفقودين وملفات يعني المعتقلين السابقين. طبعا نحن ندعو أهالي المفقودين وأهالي الذين أعدموا بالمحاكم الميدانية ومحاكم الإرهاب ومحاكم النظام البائد أن يتقدموا بادعاءات شخصية بحق هؤلاء المجرمين، أن يتقدموا للمحكمة الحالية للمحاكمة التي تحاكم هؤلاء إلى بالادعاء الشخصي، والذين ما زالوا قيد التحقيق أن يتقدموا بادعاءاتهم أمام النيابة العامة ويسجلوا هذه الادعاءات ويسجلوا أسماءهم وعناوينهم، لأنهم هم أصحاب حق وأصحاب يعني المجرمون سيحكم عليهم أيضا بتعويض هؤلاء الضحايا، وسيكون لهم أيضا جانب في صندوق جبر الضرر عند انطلاق هذا الصندوق بعد إقرار قانون العدالة الانتقالية. إذا نحن ندعو كل هؤلاء أولياء الدم وذوي الضحايا أن يتقدموا بادعاءاتهم، وإذا كان هناك من المجرمين الذين لم يعني تصلهم يد العدالة أو لم تخفى بعض المعلومات عنهم، ندعو لكل من يعلم أي خبر أو معلومة أو بينة عن شخص متورط في جرائم القتل أو التعذيب أو الإخفاء القسري أن يقدم هذه المعلومة إلى الجهات المختصة، إلى النيابات العامة وإلى إدارة مكافحة الإرهاب. وكل أيضا متضرر من جرائم النظام البائد، يعني هناك يعني قرار في يعني لجنة في نقابة محامين تقوم بالتوكل عن هؤلاء بلا مقابل. إذا بلا مقابل يمكن لأي متضرر من جرائم النظام البائد أن توكل له نقابة المحامين محام يدافع عنه وعن حقوقه ضد هؤلاء المجرمين وبلا مقابل. كل هذه الأمور ستساهم في تعزيز مسار العدالة الانتقالية وتعزيز الوصول إلى الحقيقة وكشف عن مصير المفقودين خلال فترة النظام البائد.
1: طيب بالنسبة لموضوع القصد الجنائي، يعني قد يقول قائل كيف يمكن للقضاء السوري أن يقوم بإثبات القصد الجنائي لجميع من يقوم بمحاكمته؟ برأيك ما هو التحدي الأكبر الآن أمام القضاء السوري لإثبات القصد الجنائي؟
0: نعم الله يعطيك العافية. طبعا اليوم كما يقال الشمس لا تغطى بغربال. اليوم النظام البائد وجرائمه لا يمكن لأي شخص يأتي ولا يتحدث يقول أن لم أكن أعلم بما يحدث في صيدنايا، لم أكن أعلم بما يحدث في فروع الأمن. هذه الأمور من الأمور التي كما يقال من المعلوم بالضرورة. لا يمكن اليوم أن يأتي شخص وينكر هذه الحقيقة. إذا أمام أنا هذه الحقيقة الجلية والدامغة. شخص يأتي ويشارك هذا النظام ويحمل السلاح تحت صفوفه ويقوم بالقتل أو التعذيب. إذا هذا هنا القصد الجنائي والجرمي، قصد الركن الجرمي واضح وجلي ولا يمكن إخفاءه أو إنكاره، إلا إذا كان ثبت أن هذا المرتكب كان مجنونا أو معتوها، هنا قد يعفى من العقاب. أما إذا كان تحت تأثير المخدر أو المسكر هذا ليس إعفاء من العقاب، هذا تجديد للعقاب أصلا.
1: طيب بالنسبة لموضوع القانون العدالة الانتقالية والقوانين ربما التي هي بحاجة إلى تعديل، وكيف يمكن لهذه القوانين الآن أن تقوم بإصدار قوانين أو إصدار خلينا نقول قرارات يعني لإدانة هؤلاء المتهمين؟ هل يمكن لقانون العقوبات السوري أن يتمتع بالمرونة

0: كافية لإصدار قرارات خاصة بمتهمين الجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ومنتهكي خلينا نقول المنصب العلمي من أجل تحويله إلى أداة قمع بيد النظام البائد؟
1: نعم، كما تحدثنا نحن ضمن قانون أصول المحاكمات وقانون العقوبة العام السوري النافذ يوجد جرائم، يعني جرائم يعني إضافة للمرتكب هناك المحرض والمتدخل والشريك، كل هؤلاء يعاقبون وفق القانون. طبعا أيضا بالقانون أنا إذا أريد أن أحلل هذه الجريمة، اليوم جريمة إبادة جماعية يعني رمي الكيماوي أو رمي البرانيل وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب استهداف الثوار، كل هذه الجرائم نستطيع أن نوصل يعني أن نجد لها وصف في قانون العقوبات بمعنى آخر، يعني مثلا جريمة القتل، جريمة تشكيل عصابة أشرار من أجل القتل والخطف، جريمة الخطف الذي أدى إلى قتل، جريمة التعذيب الذي أدى إلى قتل، كل هذه الجرائم موصوفة في قانون العقوبات. وكل جريمة يعني قضية تم فيها القتل لسبب بدافع سيء أو بدافع غير شريف عقوبتها الإعدام، موجود هذه العقوبة، ولا يأتي قانون العدالة الانتقالية بأشد من هذه العقوبة، يعني كما نعلم يعني هو هذه أشد عقوبة حاليا ممكن أن تكون متاحة. أيضا نحن نستفيد من الاتفاقيات التي وقعت عليها الجمهورية العربية السورية، اتفاقيات جنيف خاصة الاتفاقية الرابعة وبروتوكولاتها، أيضا نستفيد من العهد الدولي لحقوق الإنسان، كما نستفيد من خلال الإعلان الدستوري الذي نص فيه على وجوب احترام واتفاقيات الدولية متعلقة بحقوق الإنسان، وهذه تكون أيضا نستفيد منها، ممكن أن نعرج من خلالها على نظام محكمة الجناية الدولية نظام روما أيضا لتوصيف هذه الجرائم كما تحدثت حضرتك، إبادة جماعية، جرائم حرب، حقوق ضد الإنسانية. إذن التوصيف هو لي يعني قد لا يؤثر كثيرا على العقوبة، العقوبة نحن موجودة لدينا في القانون، الجرائم التي ارتكبت هي جرائم في معظمها جرائم قتل وقد جرائم تعذيب أو تعذيب أدى إلى قتل أو خطف أدى إلى قتل، وهذه منصوص عليها في قانون العقوبات العام. نعم.
0: طيب بالنسبة لهذه المحاكمة برأيك، هل نجاح هذه المحاكمة ربما يسرع من وتيرة ملاحقة الرؤوس الأمنية والعسكرية في النظام البائد؟
1: نجاح هذه المحاكمة؟
0: نعم.
1: طبعا نحن اليوم هذه المحاكمات يعني نحن كما نرى تجري وفق الأصول المعتادة، ويعطى كل يعني طرف حقه في الحديث بدءا من يعني لائحة الاتهام والنيابة العامة ثم شهود الادعاء وشهود الحق العام، ثم سيعطى كل متهم حقه في الدفاع، ثم يعني يتم النطق بالحكم وفق محاكمات علنية وشفافة تراقبها الجهات، يعني تراقبها يعني المجتمع، يراقبها الحقوقيون، المنظمات الحقوقية تراقبها، أحيانا وسائل الإعلام حسب نوع الجلسة، بالإضافة أن الغرفة مكونة من مستشارين وخبراء وقضاة ساهموا في الثورة وقاموا يعني بتوثيق الانتهاكات خلال مرحلة الثورة، وكانوا يعني مساهمين في مسار عدالة الانتقالية قبل سقوط النظام البائد، ولهم خبرة كبيرة في هذا المجال كالمستشار فخر الدين عريان رئيس محكمة الجنايات الرابعة وغيرهم من المستشارين، فهذه أيضا تساهم في تحقيق العدالة وفق الأصول المرعية. نعم.
0: طب برأيك يعني كيف يمكن لنا أن نقوم بإصلاح المؤسسة الدينية بعدما شابه هذا التوظيف السياسي والتوظيف الأمني وربما ابتعدت بالثقة بينها وبين المواطن السوري؟ كيف يمكن إصلاح هذه المؤسسات الدينية بعد حقبة من التوظيف السياسي وربط هذه المؤسسة بالأجهزة الأمنية، بالمخابرات العسكرية، بالمخابرات الجوية، وبالتالي أن تكون فعلا مؤسسة خاصة بصالح الإنسان وليس ضد الإنسان وليس ضد من يقوم بالاعتراض على السلطة كما كان حاصلا في عهدي الأسد الأب والابن؟
1: طبعا بسقوط النظام البائد سقطت هذه المنظومة.

0: بكامل مرتكزاتها وبكامل أمورها. ونحن يعني هذا علماء السلطان هاي موجودين في كل زمان ومكان. وكانت دائما التحذير من يعني التحذير من يعني للعلماء من يعني أن يكونوا يعني مطية ويعني أداة بيد السلطة. طبعا كانت السلطة النظامية تستغل هذا الموضوع إلى أبعد حد. دائما موجود يعني علماء يعني علماء السلطان وعلماء الذين يعني يشترون الدنيا بالآخرة. طبعا نحن لدينا كمجتمع لا يوجد لدينا موضوع يعني لاهوتي وموضوع هذا. هناك دي يعني الأمور منفتحة ولكل شيء الحمد لله. يعني عاد البلد لأهله، عادت سوريا لأهلها، عاد علماء الأحرار والثوار وأصحاب الكلمة الحرة. وتم تشكيل مجلس إفتاء أعلى من خيرة العلماء المشهود لهم يعني بالعلم والنزاهة. فاليوم يجب أن يكون يعني الناس تشهد على بعضها، ولا أن تأتي الحكومة هي التي تزكي فلان أو علان. تمام. اليوم العالم هو الذي يظهر علمه، يظهر له جمهوره، يظهر له يعني متابعيه. فهذا يعني نحن يعني الشهود الناس هي ألسنة الحق كما يقال. يعني عندما يظهر يعني شهادات متواتر الشهادات بحق فلان أو فلان من علم ويعني وتقوى ويعني اجتهاد ومثابرة، يعني هذا الشيء المجتمع نفسه يصف فيه. عندما يكون المجتمع حرا لا تتدخل فيه الأجهزة السياسية في تعيينات، في هذه التعيينات عندما تكون هناك حرية للرأي، حرية حرية في الإعلام، كل هذه الأمور تساهم في يعني تصفية وتنقية هذه المؤسسات لتصبح فعلا تعبر عن يعني عن الناس المؤهلين فعلا. إذا تكون الكفاءة هي المعيار وليس المحسوبيات وليس رأي القائد أو رأي الرئيس.
1: نعم. طب يعني هناك فريق كامل يعني انتهج نهج المتهم أحمد حسون، برأيك يعني هل سيقتصر الأمر على شخص المتهم حسون، أم أننا نتحدث ربما عن منظومة كانت قائمة في ذلك الوقت ووجوه يجب محاسبتها وإخضاعها أيضا للقضاء؟
0: الموضوع لا شك هو دقيق وحساس. نحن اليوم كما تحدثنا سوريا عادت لأهلها. سوريا يعني نحن هناك في جزء من مسار العدالة الانتقالية يتضمن أول الأمر هو الاعتراف. يعني إذا جاءوا هؤلاء واعترفوا بذنبهم وقالوا بأننا كنا يعني ننافق وكنا يعني كنا مخطئين، نعتذر من الضحايا، نعتذر من المجتمع، لم نتورط بالدماء، لم نأمر بالقتل، لم نبرر القتل. هؤلاء إذا تأتوا واعتذروا من تأييد العام للنظام البائد، يمكن للمجتمع أن يفصح عنهم في مسار العدالة الانتقالية بعد أن يعترفوا بذنبهم. إذن الاعتراف هو أهم شيء، لا أن يأتي اليوم بعد اليوم يقول يعني إما أن ينكر ما كان يقوم به أو يبرر ما قام به أو يخفي ما قام به ويصبح الآن ثائرا ومكوعا إلى آخره. إذن المطلوب هي الحقيقة، الاعتراف، وطلب الصفح. ونحن المجتمع متسامح، أنا برأيي مع هؤلاء سيكون متسامحا، لكن بهذه الشروط، وأن لا يتصدروا المشهد. يعني اليوم أنت كنت يعني تخرج إلى المنابر وتدعو للبائد للهارب بشار ونظامه وجيشه وتقول أنه جيش الصحابة وجيش مدري شو. طب يا أخي اليوم اعتزل هذه المجالس واعتزل الخطابة والإمامة وتصدر المشهد، سواء في الحي، سواء في الجامع، سواء في مكان. اذهب إلى بيتك، اذهب إلى مزرعتك، اذهب إلى أرضك، اعمل بعيدا عن المناصب وبعيدا عن الأمور العامة وبعيدا عن الشأن العام. لأن اليوم لا تستفز أهل الضحايا وأولياء الدم، لأن أكثر ما يستفزهم أن الذين كانوا يدعمون النظام البائد يأتون

اليوم وكان شيئا لم يكن، ويريدون العودة إلى تصدر هذا المشهد وتصدر. إذن هؤلاء ينبغي عليهم أن يعني لا يعني أن يعتزلوا الشأن العام ويعتذروا ولا يطالبوا.

0: أن لا تعترف وتبقى مصر أنك لم تفعل خطأ، ثم تريد أن تعود إلى تصدر المشهد وتطالب بالوظائف وتطالب بالمناصب، هذا غير مقبول في ظل العدالة الانتقالية وفي ظل وجود مئات الآلاف من الضحايا الذي أنت كنت سببا يعني ولو غير مباشر في إيذائهم وضررهم. نعم.
1: طيب يعني فعلا هي نقطة مهمة، وخاصة عندما يقوم المواطن أيضا بمساعدة الدولة بتحديد من قام يعني جرائم أو كان له نوع من استخدام السلطة والعلاقات ما بين ضباط المخابرات العسكرية الجوية مكاتب أو الأجهزة الأمنية، بأن يكون هناك مظلوميات يعني على الأشخاص. ومن خلال وزارة العدل افتتاح مجموعة من الغرف التي من خلالها يستطيع أي إنسان أن يتقدم بمظلوميته من أجل إحقاق الحق، وبالتالي أيضا محاسبة بعض الأشخاص الذين ربما هم ليسوا على قائمة المطلوبين للعدالة الانتقالية، وبالتالي هذه الغرف تساهم بشكل أو بآخر أيضا بتحقيق العدالة الانتقالية، وخاصة من الأشخاص الذين يعني لم يكن هناك تمثيل لهم خلينا نقول بالدوائر القانونية، وبالتالي يمكن أن يتقدم هؤلاء أو المعنيين إلى المحاكمة. كيف يمكن لأي شخص أستاذ يعني عبد الرحمن أن يتقدم إلى هذه الغرف من أجل أن يعني يأخذ بمظلوميته إلى القضاء؟
0: نعم، مشكورة وزارة العدل بيعني تخصيص بعض الغرف النيابة والمحاكم لموضوع العدالة الانتقالية، لأن كان هناك يحدث بعض سوء الفهم والخلط. يعني اليوم كان بعض القضاة ليس لهم يعني خبرة في العدالة الانتقالية، يأتي أحد الأهالي الضحايا يقدم طلب بأن كان فلان يبتزه يحتال عليه يسمسر عليه يأخذ منه أموال لإخراج المعتقل، فيأتي القاضي النيابة يقول هذا ولا جرم مشمول بالتقادم. يعني لا يوجد تقادم في حالة اليوم فترة النظام البائد، هذه فترة كانت فترة قهرية، إذا كانت فترة استثنائية فيها قوة قاهرة تمنع ثيران التقادم. اليوم هذا المفهوم عند غرف العدالة الانتقالية يختلف، يجدون أن هذا الشخص كان لا يستطيع الادعاء في فترة النظام البائد، هناك يعني ضغط أمني، هناك تهديد إرهاب، هناك نفوذ، يسمع كلامه حتى لو كان مثلا ممكن شخص أجبر شخص آخر على التوقيع على تنازل عن عقاره أو عن سيارته أو عن هذا أو أجبره يعني إجبارات أخرى والتزامات أخرى. فإذا لا تزرع اليوم أنت يا قاضي بالتقادم أو والله بمرسوم العفو من الصادر من المجرم بشار. إذا نحن اليوم هذه
1: طب يعني القوانين التي سوف تقوم هذه الغرف من خلالها معالجة هذه القضايا وهذه المظلوميات، كما ذكرت قبل قليل توقيع أحد المتنفذين أو إجبار أحد المتنفذين شخص على التوقيع للتنازل عن سيارته عن بيته عن مزرعته، كيف يمكن في هذه الحالة معالجة هذه القضايا دون الدخول في متاهات القوانين التي أصبحت يعني بالتقادم ساقطة أو التهم التي أصبحت ضمن مراسيم الإعفاء؟
0: نعم، أنا كما تحدثت اليوم هذه القوانين هذه الأمور أو التزامات إذا ندعي أنها سقطت بالتقادم نحن سنقول أن هناك فترة، هذه فترة النظام البائد فترة الثورة هي فترة قوة قاهرة واستثنائية توقف أي تقادم وتمنع تشميله بمراسيم العفو النظام البائد. هذا الذي ستقوم به غرف العدالة الانتقالية المتخصصة، هذا ما تضمنه أيضا قرار لمجلس القضاء الأعلى أصدره أيضا تعميم وزير العدل في شهر آذار الماضي، لأن أي سبب قاهر أمني بسبب النظام البائد أو أجهزته المتنفذة كان قد منع من الادعاء أو حصل يعني غصب يعني استيلاء على عقار أو مال خاص فيستطيع أن يعاود ويتقدم بمظلوميته وبادعائه في هذا الموضوع.

0: يتم بحثه من المحاكم دون إسباغ موضوع التقادم عليه أو مراسيم العفو التي أصدرها المجرم بشار.
1: نعم. طب ختاما أستاذ عبد الرحمن، كيف ترسم هذه المحاكمة التي تم تأجيلها الآن وقبل قليل إلى يوم 16 من تموز القادم بحضور المدعين وشهود الحق العام؟ يعني كيف يمكن أن ترسم ملامح المشهد السياسي السوري في مرحلة البناء والعدالة؟
0: نعم، لا شك اليوم مسار عدالة هو مسار طويل. سيكون لدينا الآلاف الذين يحاكمون في ظل مسار هذا المسار. نحن اليوم بدأنا مع 2-3-4، ولكن المسار طويل. ما زالت خطوات يعني العدالة الانتقالية في بدايتها. الهيئة الوطنية لديها حمل كبير، القضاء لديه حمل كبير. نحن أهم شيء أن اليوم ما تضمنته يعني هذه المحاكمات وما يعني تم التصريح عنه من قبل الجهات المختصة أنه لن يفلت أحد من العقاب. هذا يريح الجمهور، يريح ذوي الضحايا، يريح أولياء الدم. لكن عليهم الصبر، الدولة وليدة، الأجهزة وليدة، يعني المهمة كبيرة والأعباء كبيرة. نحن اليوم القطار انطلق، لن يتوقف بإذن الله تعالى. البلد تحتاج إلى بناء، إلى تعافي، وهذا يحتاج إلى تضافر الجهود، إلى دعم مسارات التنمية ومسارات كافة المسارات بما فيها مسار العدالة الانتقالية. نعم.
1: شكرا لك الأستاذ المحامي عبد الرحمن العبد الله الخبير في الشؤون القانونية، شكرا جزيلا لك، وشكر موصول لكم أعزائي المستمعين. وأذكر بانتهاء الجلسة الأولى من محاكمة أحمد حسون وتأجيل الجلسة إلى يوم 16 من تموز القادم بحضور المدعين وشهود الحق العام. في الختام لكم تحيات الزملاء في منظومة أخبار إذاعة دمشق في إعداد هذه التغطية. كان معكم في تقديم الحوار وليد يونس، وتحية الإخراج من نادية حمود. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: وعز الشرق أوله دمشق.

0: الواحدة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
0: أهلا بكم. انتهاء الجلسة الأولى من محاكمة المتهم أحمد حسون وتأجيل الجلسة إلى يوم 16 من تموز القادم. وزارة الخارجية والمغتربين تنظم ورشة تشاورية بين الجهات الوطنية السورية وشركاء التنمية في ألمانيا لتعزيز الشراكة. وزارة الداخلية تعلن ضبط شحنة تضم نحو 150 ألف حبة كبتاجون في معبر جابر الحدودي بالتعاون مع الجانب الأردني. وزارة الطاقة تؤكد أن اللجنة الدائمة لتسعير المشتقات البترولية ستعقد جلستها الثانية يوم الأحد المقبل لمناقشة ملف الأسعار وإعداد التوصيات النهائية. انطلاق مؤتمر الشباب المهنيين في جامعة حلب على هامش المؤتمر الدولي 24 للجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز. مطار حلب الدولي يستقبل أولى رحلات شركة الجزيرة الكويتية القادمة من مطار الكويت الدولي إذاناً ببدء تشغيل رحلاتها المنتظمة بين الكويت وحلب. وفي خبرنا الأخير، إصابة 4 أشخاص جراء انهيار محل تجارية في منطقة الشقيف في حلب، وفرق الدفاع المدني تواصل جهودها لإنقاذ شخص عالق تحت الأنقاض. نهاية الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتسديد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيدين من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل التاريخ 16/7/2026.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق. جامعتنا مو بس جدران،
1: هي مجتمعنا الصغير يلي عم نبني فيه أول خطواتنا العملية. من القاعة للأثر،
0: لما تتحول المبادرة من فكرة على ورقة لنشاط ملموس بيغير الواقع وبيترك بصمة. عقبات ومنتجاوزها،
1: من ضغط الدوام ومشاكل السكن لقصصنا اليومية يلي عم نحكيها مثل ما هي بلا تجميل. صوت الطالب هو الأصل،
0: حقنا نحكي، واجبنا نشارك، وهدفنا نكون حلقة الوصل بين اللي عم ندرسه واللي ناطرنا برا.
1: ملتقى جامعي،
0: مساحتنا لنحكي واقعنا.
1: الإعداد والتقديم ساندي ميهوب. ملتقى جامعي،
0: الإخراج حمدي شويكي.
2: أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من ملتقى جامعي، البرنامج يلي دايماً عم يرافقكم وين ما كنتوا ليتابع شؤون الطلاب بكل تفاصيله.

حلقتنا اليوم من قلب معهد طب الأسنان بجامعة دمشق. المعهد يلي بشكل محور أساسي ضمن كلية طب الأسنان واللي إله دور استراتيجي بالمنظومة التعليمية والصحية، لأنه بيجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، وبين الطالب والمريض، وبين الجامعة وسوق العمل. رح نوقف خلال هاي الحلقة عند مجموعة محاور مهمة، من الدور الأكاديمي للمعهد مروراً بالواقع التعليمي والبنية التشغيلية، وصولاً للمخابر يلي بتشكل قلب العملية التدريبية،

0: لنعرف كل هاي التفاصيل بيسعدنا نرحب بضيفة حلقتنا لليوم الأستاذة الدكتورة سامية الشاعر، مديرة معهد طب الأسنان بجامعة دمشق. أهلا وسهلا فيك دكتورة، نورتي ملتقى جامعي.
1: أهلا وسهلا فيكم وشكرا كثير لاستضافتكم، وإن شاء الله بهالملتقى من نلقي نظرة على المعهد وعلى الفعاليات وعلى كل التحديات اللي عم نواجهها وعلى الشيء الحلو كمان اللي عم يطلعوا فيه الطلاب إن شاء الله.
0: إن شاء الله، وأهلا وسهلا فيك
1: يا دكتورة. أهلا فيك. أهلا.

0: ملتقى جامعي.
1: دكتورة سامية، بداية، معهد تعويضات الأسنان يعني بالنسبة للطلاب ما هو مجرد مكان للدراسة، هو أول مساحة بيحسوا فيها أنه عن جد بيلمسوا المهنة بإيدهم. ومعهد التعويضات تحديداً له خصوصية لأنه بيقع بنقطة التقاء بين التعليم النظري، التدريب العملي والخدمة الصحية اللي بتقدمها الكلية للمجتمع. دكتورة، كيف تشوف الدور الاستراتيجي لمعهد تعويضات الأسنان ضمن المنظومة التعليمية والصحية بكلية طب الأسنان؟
2: يخلي لي اياكي. اول شيء بعد بتسمحي لي بس هيك اعطي نبذه عن المعهد، انه انشا المعهد، يعني هو المعهد عريق وانشا بمرسوم جمهوري عام 1972 وتضمن قسمين، في قسم التعويضات السنيه اللي بيضم الإناث والذكور، وقسم طبيب مساعد طبيب أسنان كان قديما بيضم فقط الإناث، وكانوا بس بيدرسوا بالشهادة الأدبي، الثانوي الأدبي. لكن من العام هذا الحالي صار لا، المساعد السني صار في ذكور وإناث، وصارت الشهادة المطلوبة هي شهادة بكالوريا العلمي. طبعا المواد التدريسية فيها مواد نظرية ومواد عملية، وبالنسبة لنا كمعهد للطلاب العلامة بتتقسم ما بين ثلث للنظري وثلثين للعملي. أما بالكلية طب الأسنان بتكون علامة مقسمة ثلثين للنظري وثلث للعملي، مشان هون لأنه هو اسمه أصلا معهد تقاني، يعني هو بيركز على الناحية المهنية والفنية والتقنية. طبعا اللي بتكون المعهد هو طبعا موجود بالمزة، بتجمع المزة بكلية بمبدأ نفسه كلية طب الأسنان. عندنا أربع مخابر، ومخبر خزف جبس ومخبر صب وقاعة للتدريس. في عنا بقسم المساعد السني موجود بالطابق الأول من الكلية، وهن مختصين بالمساعد السني، يعني المساعد السني اللي بيساعد طبيب الأسنان بيكون إيده اليمين بالعيادة.
1: تمام.
2: طبعا كمان في بالنسبه للميزه اللي اذا عندنا الاوائل 30% من الاوائل اذا طلعوا بيطلعوا على الكليه بيكملوا كطب اسنان من السنه الثانيه. في ميزه اخرى انه اذا كان الاوائل دول حابين انه يدرسوا بالمعهد فبيحق لهم يعني فورا انه يتوظفوا بالمعهد كمدرسين.
1: تمام.
2: كمان بس ما بيصير معه بالاثنين، يعني يا بده يختار انه يطلع على الكليه طب الاسنان ليكمل ويصير طبيب أسنان، يا أنه بده يتوظف كمدرس بالمعهد. يعني كمان هو ميزة بشان تشجيع وتحفيز الطلاب أنه تتابع وتكون يعني من الأوائل. هلأ حضرتك عم تقليلي عن دور الاستراتيجي للمعهد داخل كلية طب الأسنان.
1: صحيح.
2: طبعا وجود المعهد بجانب الكلية هو بيعطي تكامل ما علمي وتكامل مهني بين اختصاص كطبيب أسنان وبين اختصاص كتعويضات سنية. أولا الاحتكاك مع الهيئة التدريسية والكوادر التدريسية ما بين المعهد وما بين الكلية، طبعا هذا بيعطينا أفاق أكتر وتطور أكتر وتحفيز أكتر على دائما التطور. وبالإضافة أنه كطالب بيفهم الحالات السريرية، لأنه بالنتيجة هو المخبري رح يتخرج يشتغل مع طبيب الأسنان.
1: صحيح.
2: فلازم هو يصير في من هلأ يعني يتعلموا على التعاون بيناتهم.
1: تمام.
2: أنه أنا كمخبري شو بدي أقدم لطبيب الأسنان، طبيب الأسنان شو بده يطلب من المخبري. فهل دائما التواجد مع بعض والأحاديث هي والشجون مثل ما بيقولوا كمان.
1: صحيح.
2: كلها
1: بتعزز عنده التدريب حتى بمخيلته، تدريب العملي، التعامل بينه وبين الدكتور والمريض كمان أيضا.
2: نعم نعم، هي كتير مهمة الناحية. أنا بلاقيها طبعا لما يكونوا راب، يعني هلأ هي ما في بناتنا يعني متر مثل بيقولوا.
1: صحيح.
2: فدائما طلابنا بالكلية وطلاب الكلية كمان بيجوا على المعهد، لأنه كمان طلاب الكلية بيستفيدوا من المعهد.

0: بعض انه هن في عندهم هن تدريب مخبري لطلابنا بالكلية فبس بيجوا كمان بيستفيدوا من الخبرة العملية لطلاب المعهد.
1: صحيح،
0: لانه كعمليا طلاب المخبريين عندنا كمان كتير شاطرين وعم تكون ايدهم يعني اكثر.

0: طب الأسنان وأنا مديرة أنا هالطالب هذا بدي هيئه للسوق العمل
1: تمام
0: يطلع من عندي يعرف يشتغل يعرف يتعامل مع الأطباء ويقدم لهم الخدمة الجيدة اللي هي بنتيجة رح تروح للمريض. فأنا بدي هون أعطيه كل شيء بما يهمه. أول شيء معلومات نظرية, لأنه إذا ما طبق المعلومات النظرية على العملي فأنا ما عم هيئ هون مهني, عم هيئ حرفي. الحرفي بتعلم جد عن جده عن أبوه عن فبدون أي يعني مرجوع نظري. أما هون لا, أنا بعطيه معلومة نظرية فوتوا على المخبر بيتعلم, وآخر شيء بالنتيجة أنه بيقدم لي العمل المطلوب اللي بيساهم بتقديم الخدمة بالنهاية للمريض. بالإضافة لهالشي كمان قدمنا فعاليات وقائية, حملة ضد التهاب الكبد الإنتاني, منا دورة تدريبية في الإسعافات الأولية للمساعد السني, لأنه بتعرفي هو إيده اليمين لطبيب الأسنان ممكن يصير حالات إغماء, هبوط ضغط, هبوط سكر إلى آخره. فكلها عملناها على مدة يومين, وكان في تدريبات عملية مباشرة على هالشي. كمان عملنا يوم توعوي علمي ضد التدخين ضد المخدرات, وعملنا كمان حملة تبرع بالدم خدمة للمجتمع. يعني نوعنا بين كل شيء عم يتقدم للطالب, مو بس ركزنا على الناحية التعليمية, كمان على أنه هالطالب هذا يطلع للمجتمع كمان مسلح بعدة أمور بتفيده بعمله ومهنته.
1: يعني باختصار فينا نقول أنه بيبقى الطالب بهذا المكان بالتحديد بيتعلم التفاصيل الدقيقة, بينتقل من فكرة الطالب لفكرة الفني يلي عم يشتغل على حالة حقيقية على مخبر حقيقي بمسؤولة حقيقية فينا نقول. بس دائما بيحكوا عن الفجوة بين يلي بيدرسوه ويلي بيطبقوه بالتدريب العملي. خلينا نبلش من هذا الأساس, المناهج. هل المناهج الحالية مواكبة فعلا لمتطلبات سوق العمل؟
0: هلأ نحن بالنسبة لمعهد طب الأسنان خطة جديدة بدأنا عليها من العام الماضي, طبقنا خطة جديدة عم تواكب كل هالتطور. طبعا دائما التطور عم يكون متسارع, يعني لسه بدنا كمان أكتر وأكتر. هلأ هي الفجوة عم تكون بصراحة مو بالنواحي النظرية قد ما هي إنه نحن الإمكانيات التجهيزات هي يلي غير مواكبة للتطور. يعني نحن عم نطالب ونقدم إنه نحن بدنا الأجهزة الحديثة الكات كام, كلها هي هلأ كلها على الديجيتال, وال يعني كله رقبي بيتحضر, ف وإن شاء الله بيتجاوبوا معنا بهالموضوع, لأنه اللي الكل في اهتمام كبير كبير من الوزارة ومن رئاسة الجامعة إنه المعاهد نعطيها كتير اهتمام وشو المطلوب, وكتير عم بيبعتونا إنه قدموا شو ناقصكم, وإن شاء الله يعني متأملين إنه بهالتجاوب, وهذا هو يعني هذا هو الفرق بس.
1: طيب مع تطبيق نظام الساعات المعتمدة, يعني طلاب عم يقولوا ساعات العملي أكتر من النظري, كيف أثر نظام الساعات على سير العملية التعليمية داخل المعهد؟
0: هلا مزبوط حكيون. هلا انا بلاقي سنتين طالب معهد وانا شايفه هالكم اللي عم يشتغلوه بيدرسوه, سنتين قليل جدا, وانا طالبت 3 سنين وحتى 4 سنين. يعني ما لقيت تجاوب يعني بهالموضوع. بس انا يعني شفت انه بالدول العربيه, بالاردن اللي كان جنبنا وفي كتير من الدول الاجنبيه, انه المعهد التقني طب الاسنان بيكون 4 سنين.
1: اي تمام,
0: نحن عم نقول 3 سنين بيكون كتير منيح, يعني لانه فعلا اللي المواد كتيره والعمل كتير وحق معهم طلاب مضغوطين.
1: يعني ما عاد رح يكفي, يعني بعد ما يتخرج اكيد بده لسه دورات ولسه بده يدخل اكثر بتدريب عملي حتى يبلش بسوق العمل.
0: المفروض انه نحن نكون مجهزينه بحيث ما يلجأ للدورات.
1: تمام.
0: بس التدريب العملي هذا نحن مفروض انه نكون امنينه للمخرج, انه انت عندك مجبر تقدم لنا تدريب عملي مثلا بالمكان الفلان. يعني نكون نحن هذا الشيء مأمنين له اياه. طبعا نحن بنطمح لكتير اشياء ونحاول قد ما فينا انه تتحقق ان شاء الله, قد ما تحققت هي لصالح الطالب. واذا بلشنا مثل ما بيقولوا المسافة 1000 ميل تبدا بخطوه, بلشنا بخطوه, فاكيد هذا كله لصالح الطلاب.
1: يعني طالب احيانا بيحس انه هذا العبء موزع بشكل غير متوازن بين المحاضرات النظريه والجلسات العمليه, بيشعر بهذا الشعور خصوصا لما بيلاقي حاله عم ينتقل من محاضره لجلسه عمليه بدون وقت كافي, او لما بيحس انه التطبيق ما عم ياخذ حقه. وهون دكتورة منوصل لجزء حساس كتير بالنسبة للطلاب, يعني مهما كانت المناهج قوية ومهما كان النظام الدراسي منظم, إذا البنية التشغيلية ما عم تستوعب الأعداد, الطالب رح يضل يحس أنه في فجوة بين اللي لازم يصير واللي عم يصير فعلا. كتار طلاب أنه بيقولوا ما في كراسي, ما في مساحة نتحرك, الجلسة العملية عم تضيع لأن

0: إنه العدد أكبر من قدرة القاعة. دكتورة، هل البنية الحالية قادرة فعلاً على استيعاب أعداد الطلاب المتزايدة؟
1: والله حق معهم الطلاب، الأمكنة كتير دقيقة. يعني إحنا معهدنا يعني بين 150 و200 طالب مستجد مفروض نقبل،
0: تمام.
1: عم نقبل ضعف هذا العدد بالنسبة لقسم التعويضات. قسم المساعدات كمان المفروض نقبل بس 40-50، عم نقبل 150. يعني إحنا عم نبعت دائما، بعتونا أنه شو الأعداد المقترحة أو اللي بيستوعبها المعهد، يعني نبعت رقم بس بيجينا بصراحة أضعاف. يعني العدد كبير مزبوط، بس هذا الشيء نحن ما عم ينقص شيء من تدريسهم كمادة نظرية وكعمل. يعني نحن عم نضغط حالنا بالمعهد كإدارة وكمدرسين، بس بدون ما ننقص على الطالب أي معلومة أو أي وقت من التدريب. هلأ الضغط موجود، هلأ نحن درسنا بكلية طب الأسنان ودرسنا، فالضغط موجود، عملي نظري نظري عملي، هذا يعني مفروغ منه. يعني الطالب هون جاي يدرس وقت هذا للدراسة، شو مطلوب منه؟ يعني ما في شيء اسمه استراحة، ويعني هي بصراحة مو هي المطلوب، بس هو العدد كبير. إيه العدد كبير؟
0: طيب شو الحل؟ كيف ممكن نلاقي حل للعدد الكبير؟ كيف ممكن يتدربوا بالمخابر إذا كان العدد كبير وما في كراسي، ما في أمكنة؟
1: هلأ نحن يعني عم نحاول هالموضوع أنه نقسم الفئة لفئتين ونقسم الوقت وكذا،
0: تمام.
1: بس يعني نحن بنفضل أنه يكون الوضع الأقرب للمثالي، أنه يوسعوا لنا المعهد شوي وأنه يقللوا القبول شوي.
0: طيب هذا الشيء بياخدنا للتحديات يلي بتمر فيها الإدارة بشكل يومي. دائما في تحديات ما حدا بيشوفها، بس بشكل عام يعني لازم نحكي عنها كرمال تكون مفهومة من قبل الطلاب ومن قبل الجهات الأخرى. شو أبرز التحديات التشغيلية يلي بتواجه الإدارة اليوم؟
1: هلأ نحن بصراحة مثل ما قلت لحضرتك، أول شيء عندي أنا بالمعهد نقص بالكادر التدريسي بشكل كتير حاد، نقص بالكادر الفني كتير حاد، ونقص بالإداريين. يعني أنا معهدي عندي 1200 طالب، وعندي بس فقط 4 موظفين إداريين. فدائما في هالضغط هذا، كله آخر شيء أي مشكلة بدي نجي للإدارة للمديرة.
0: صحيح.
1: فأنا يعني بصراحة وقت الوقت طول، يعني طول الوقت مثلا عم نحل مشاكل وندبر الامور وكذا، لانه في شيء هذا الضغط مو بس الطلاب مضغوطه، نحن مضغوطين.
0: صحيح.
1: بس نحن واجبنا انه دائما الامور نبسطها ودائما نلاقي حل، ودائما هالطالب هو جاي ليدرس يلاقي يلي يعني نحن نقدم له المطلوب، وهو بنتيجه كمان يقدم لنا المطلوب انه الناس يساوي وظائفه يدرس يقدم كما يجب. فهي التحديات هي، وغير طبعا انه المكان يعني ضيق لانه العدد اللي عم ينقبل كبير.
0: صحيح.
1: يعني اذا في تقيد مثلا بالعدد اللي بيستوعبه المعهد بتنحل المشكله، بس القبول عم يكون كتير كبير، والمعهد هذا هو يعني
0: امتحانات. يعني حتى الامتحانات عم تكون بمبنى تاني. يعني اليوم لما رحنا شفنا الطلاب عم يقدموا الامتحانات بمبنى تاني، بمبنى الآداب.
1: نعم.
0: والمبنى الأساسي هو بكلية الطب. قديش عم في هيك معاناة للطالب؟ يعني
1: لا، هي يعني مسافة كم متر، يعني ما لأنه معاناة.
0: حلو يكون بداخل الحرم الجامعي إلو بداخل الكلية اللي عم يدرس فيها أو المعهد. يعني هيك
1: الطلاب شوي هون يعني يدللوا حالهم كتير. أول شيء عم يروحوا، طبعا نحن عم أصلا نحن بالمعهد ما في مدرجات، يعني أصلا نحن عم نعتمد على مدرجات كلية طب الأسنان. بس الأعداد الكبيرة وبدنا نساوي الامتحان بوقت محدود للمعهد قبل ما الكلية تبلش امتحاناتها، لأنه ما فينا نحن وتبلش الكليات امتحاناتها ما في إلنا ولا محل. يعني كمان الكليات كلها عم بتعاني، يعني هي معاناة مو معاناة معهد طب الأسنان، معاناة الكليات كلها، إنه المدرجات قليلة، الطلاب عددها كبير. فأول شيء إنه ما في مشكلة إنه يصير يعني بالكلية الأدب كم متر. يعني نحن وأتذكر كنا طلاب كنا منروح على الحقوق منقدم، منروح على كلية العلوم منقدم، نروح يعني عادي انه بالنسبه كلها بتجمع واحد، يعني تجمع واحد، وهن بطبيعه الاحوال بيعملوا زيارات للكليات.
0: يعني كان مناهن انه يضل هيك انه خلص مكان واحد، وجهه واحده، يعني
1: صدقيني حتى الكليه ما بتستوعبهم، يعني العدد كتير كبير.
0: طيب دكتوره، بالانتقال الى المخابر اليوم هي قلب العمليه التدريبيه، هي اللي بتحدد جوده الخريج، قدر يدخل سوق العمل بثقة. دكتورة سامية، كيف تقيم جاهزية المخابر اليوم من حيث البنية، التنظيم، القدرة على التدريب؟
1: يعني نحن بحاجة كتير لتجهيزات، يعني من جميع الجهات، من بدءا من الكرسي العادي التابوري نحن

0: اللي بيقعد عليه الطالب، للطاولة، للوح، لشاشات، يعني بحاجة لكتير اشياء من هال، يعني غير طبعا التجهيزات اللي مثلا لازم تكون بالمخابر، غير مواد أولية ممكن نساعد الطالب فيها. بس مثل ما بيقولوا عم ناخذ من الضعف قوة بالموجود، عم نشتغل، عم ياخذوا التدريب اللازم الأولي، يعني هذا اللازم البيزك لازم يحصل عليه الطالب. عم ياخذه
1: صحيح
0: وعم يطلع وعم يشتغل. في كتير من طلابنا لساتهم سنة تانية عم يشتغلوا بمخابر وعم يكونوا شاطرين مميزين. يعني نحنا ما مثل ما تفضلتي يلي الطالب يعني الشاطر اللي بده يشتغل عم يلاقي ويشتغل ويتدرب وما في أي معلومة عم تنقص عنه. طبعا لازم كمان الطالب شوي ما يعتبر حاله مثل الطالب الابتدائي انه انا شو بتلقى باخذ. لا، انا هلا صرت طالب جامعي، صرت انا باحث، صرت انا باخذ معلومه ببحث عنها، باخذ سطر من الاستاذ ببحث عنه بطلع مقاله. يعني كمان لازم الطالب هون يكون هو عنده الدافع. وفي طلاب كتير فعلا مميزين، مميزين لانه عم يشتغلوا على حالهم. يعني نتيجة مثل قلت لك، لا طالب مع الطالب مدرسي يتلقى فقط انه هالدرس بدرسه بس وهال يعني لا، هون صار هو كمان وقدرته بالبيت يتدرب. حتى نحن عندنا قناة تليجرام لكل كل سنة وكل قسم، يعني عندنا اربع قنوات تليجرام. على القناة عم نبعث للطلاب المحاضرات كلها بي دي اف موجودة، تعليمات كل شيء لازم يعرفوها، فيديوهات تعليمية. يعني ما اي شيء مثلا خاص انه توجيهات مواد لازم يجيبوه. يعني احنا سلف بيعرف طالب انه هلا بده يجي على الجلسه لازم تكون معه مواد كذا. ففي متابعه يوميه للطالب عبر هالقنوات هي. طبعا غير انه بالمعهد الابواب كلها مفتوحه، باي لحظه اي طالب بيجي بيسال ومنساعده ومنحله مشكلته، وان شاء الله الله يقدرنا طبعا لنقدم افضل وافضل طبعا
1: ان شاء الله. طيب بالنسبه للتكنولوجيا يلي عم تغير شكل المهنه عالميا، الرقمنه صارت جزء اساسي من سوق العمل، ما فينا ننكر هذا الموضوع. هل في خطه لتحديث الاجهزه القديمه او ادخال تقنيات رقميه جديده؟
0: طبعا احنا عم نطالب، يعني احنا هذا حتى بعتنا مثل يعني احنا كل شيء بنطالبه بكتب نظاميه وموعودين خيرا ان شاء الله انه نجيب هالاجهزه الحديثه الكاد كام. ونفس الوقت يعني نحن كاداره مثل ما قلت لك عم شوفي عنا نستغل الشيء الموجود لنقدم الافضل للطالب. يعني انا لاحظت انه الطلاب عنده شغف للعلم وللتعليم. عندي كان في دكاترة وفي لجنة بحث علمي من النقابة المهن الصحية والطبية، واقترحوا أنه نقدم محاضرات للطلاب مجانا.
1: تمام.
0: وعندي الكلية عم تقدم لي المدرجات. فعملنا هون برنامج تعليم مستمر لمدة هذا الفصل كلياته لمدة 4 أشهر. كل خميس كل خميس في محاضرة مدتها ساعتين، وعم تتقدم محاضرة علمية، بعدين عم يجي تدريب العملي قدامهم. يعني عم يشتغل الفني كلهم يعطي من أشطر الفنيين بسوريا وبيعملوا دورات وكلها بتعملوا دورات مأجورة. لا هون حبوا يخدموا مع حدهم هن طلعوا منه وعم يقدموا دغري، يعني على الشاشة بيشتغلوا بيوجهوا للطالب، وكلها كانت على مستوى وكلها كانت عن التقنيات الحديثة.
1: جميل. دكتورة سامية، قبل ما نكمل بمحور المخابر، نحن نزلنا على الأرض وسألنا الطلاب عن تجربتهم اليومية داخل المخابر، خلينا نروح سوا نسمع آراء الطلاب حول واقع معهد طب الأسنان بجامعة دمشق، ومن بعدها نرجع لحوارنا مع ضيفتنا الأستاذة الدكتورة سامية الشاعر مديرة معهد طب الأسنان. نسمع الاستطلاع.
2: المشاكل اللي موجودة هي عدم تخديم المخابر، المخابر كتير سيئة، وعندنا مخبر الصب مسكر من السنة الأولى ما فتحونا إياه، وما في أجهزة طبعا مثل الميكراتور أو الترمر اللي نستخدمهم نحن.
3: المخابر غير مو مخدمة، أتمنى أنه لو تخدم المخابر الطلاب تعتني بالنظافة الشخصية بعد ما يخلص الشغل، كل واحد يعتني بالنظافة الشخصية تبعيته. من المخابر كلها تتعدل، لأن إحنا سنة تانية نتخرج هاي السنة، بس مشان اللي جايين بعدنا، طلاب اللي جايين بعدنا يفوتوا على المخبر يحبوا الشيء اللي فاتوا، لما يفوتوا يكرهوا إنه هن فاتوا على هذا الفرع أساسا. تدريس منيح، بس إنه لو تقنيات حديثة شوي، يعني أكسوكات تدريب والقصص تقنيات حديثة شوي.
4: بالبرنامج فيه ضيق وقت كثير، يعني مثلا حطونا 4 جلسات عملي باليوم للقسم الواحد، 6 مخابر، وين الطلاب بدها تفوت؟ طلاب سنة أولى وسنة ثانية تقريبا، يعني 16 قسم.

0: 16 قسم هاي بالاسبوع، شلون بدي توزع التقسيم يعني شلون بدي توزع البرنامج؟ ما حدا بعرف يعني ضيق وقت ابدا مو طبيعي.
1: في مشاكل كبيره بالمعهد مثل ضيق المخابر والمساحه، المي عم تتعارض مع الكهرباء، يعني مي وكهرباء قلب المعهد سوا، تسكير مخبر الصب والطلاب كتير بحاجته، كان سنة أولى وكان سنة تانية، المواد تقصير بالمواد كبير والآليات اللي بالمعهد، فمنرجو تحسين الوضع. يعني اللي احنا طلاب سنة تانية هلأ ما شاء الله تخرج، بس للطلاب للسنوات القادمة مشان الطلاب اللي بعدنا.
2: ملتقى جامعي.
3: سمعنا الآراء، يعني دكتورة، مجموعة آراء واضحة من قبل الطلاب، وفي نقاط تكررت بأكثر من رأي ما فينا نتجاهلها لأنه هي جزء من الواقع العملي اللي عم يعيشه الطالب يوميا. رح نفندهم بند بند ونستفسر عنهم بوضوح. أول نقطة، الطلاب حكوا عن مخبر الصب تحديدا، قالوا أنه تم الوعد بإعادة فتحه لكن لحد اليوم ما زال مغلق. في مطالبة واضحة من الطلاب بإعادة تشغيله لأنه جزء أساسي من تدريبهم العملي. شو سبب استمرار إغلاق مخبر الصب؟ هل في خطة واضحة لإعادة تشغيله قريبا؟
4: هلأ هو كان مخبر الصب كان عم يشتغل بآلية لكن هالآلية ما كانت صحيحة ولا دقيقة، فإعادة هيكلة المخبر هذا وحتى يؤدي خدمة لكل الطلاب وبشكل عادل صار تأخير شيء بسيط، بس نحن حاليا ببداية الفصل الأول إن شاء الله للسنة الجديدة رح يكون من أول يوم مفعل وعم يخدم جميع الطلاب
3: إن شاء الله.
4: ونحن منعتذر بس في شيء كان خارج إرادتنا بالنسبة لإغلاق مخبر الصب.
3: تمام. النقطة الثانية اللي تكررت موضوع نظافة المخابر، الطلاب قالوا إنه نظافة مو بالمستوى المطلوب، هذا الشيء اللي عم يأثر على بيئة التدريب بشكل عام. دكتورة، كيف تقيمي مستوى النظافة حاليا؟ هل في إجراءات لتحسينه قريبا كمان؟
4: هلا أول شيء بالنسبة نحن كعامل نظافة ما عنا نحن بالمعهد، نحن بنعتمد على عمال النظافة اللي بتجيبون الكلية، فعنا عامل نظافة يعني يفنى من التعب بصراحة وبيشتغل، يعني لأنه كل طالب بيجي مفروض هو نحن بنطلب منهم كلهم يحطوا شانة ويشتغل عليها، وآخر شيء مفروض يضبوا ويلموا، فبصراحة يعني الطلاب في عليهم حق كتير كبير أنه كل واحد بيترك الشغل يشتغله والكل شيء آثار لازم يرميها بيخليها ونفس وقت حتى
3: لكن عامل واحد لا يكفي
4: طبعا بس نحن ما في عنا على الملاكنا عامل نظافة ونحن يعني من الكلية من مفرغينا عامل، بس مع هيك يعني شو بدي لحق، بس كمان هنا لو كل طالب التزم أنه هو بس يخلص عمله كل شيء ما بده إياه يقيمه يرميه بالسلال، موجودة سلال موجودة، وحتى في حين بتلاقي انه بعض بقايا الأطعمة او الشراب، يعني كمان مفروض واحد يعتبره هذا بيته الثاني، كيف بيته بيتصرف وهذا المعهد هذا يعني انت رح تتخرج منه ورح يكون لك ذكريات حلوة، فيعني هي كمان لهم حق شوية الطلابة.
3: طيب النقطة الثالثة، نقص الأدوات والتقنيات، الطلاب كمان ذكروا عن نقص أدوات أساسية، أحيانا بيضطروا يشتروا أدوات على حسابهم الشخصي، هل فعلا في نقص بالأدوات؟ وإذا موجود شو خطة المعهد لتأمينها وتخفيف العبء عن الطالب؟
4: والله نحن بنتمنى أنه كل شيء طالب بحاجة نحن نقدم له إياه، بس مثل يقولوا عين بصيرة فالموضوع أنه فعلا هو في عبء مادي طالب بده يعرف حاله، يعني انه هذا هو الواقع، يعني ما فيني اقول لك انه لانه نحن نطلب، بس حاليا يعني الوضع لا يسمح، عرفتي كيف؟
3: طيب دكتورة، بالنسبة لمشكلة تسريب المياه من السقف، في نقطة حساسة ذكر الطالب انه في تسريب مياه من السقف في بعض المخابر، هذا الشيء اللي بيسبب قلق وبيأثر على سير الجلسات، هل هي المشكلة معروفة للإدارة؟ شو الإجراءات لمعالجة هي المشكلة؟
4: طبعا يعني المشكله احنا انه ما بقول لك هو الطابق صاير طابق ارضي من الكليه، فكل شيء فوق من الكليه بيدلف علينا، فبصراحه نحن فورا بنرفع كتاب وفورا نتصل بالمكتب الهندسي تبع الكليه ويتجاوبوا ويعطوا لنا موظف، بس يعني دائما هي مثل واحد كيف ببيته يوم تزرب حنفيه يوم، فدائما في عندك يعني متابعه، طبعا نحن اكيد نتابع فورا. يعني
3: دكتوره ساميه، شكرا على كل التوضيحات و

0: التعامل مع كل النقاط يلي طرحناها سواء من خلال أسئلتنا أو من خلال آراء الطلاب. من الواضح أنه الإدارة عم تشتغل، عم تحاول قدر الإمكان أنه تحسن الواقع خطوة بخطوة. دكتورة سامية، قبل ما نختم، شو الرسالة يلي بتحب توجهيها للطلاب اليوم، خاصة بهالفترة الامتحانية والوعود القادمة للطلاب؟
1: أول شيء بالنسبة لطلاب المعهد تبع طب الأسنان، أول شيء لازم يفتخروا بحالهم أنهم عم يدرسوا هذا الفرع، وهن قادرين لأنه هن أصلا جايبين علامات عالية، يعني مو مين ما كان بيحسن يدخل هالفرع هذا، وهذا بجهودهم. والطالب اللي عم يتخرج من عنا مو بس عم يتمتع بالمهنية، كمان عنده اللي بيتمتع بالذوق والفن، لأنه بالنتيجة هو المسؤول عن رضا المريض لما يعمل له التركيبات والتيجان، وعن ضحكته وابتسامته، فهو يعني عامل مهم برضا المريض عن المعالجة اللي عم يقدمها طبيب الأسنان. يعني طبيب الأسنان بالواجهة بس هو الجندي المجهول.
0: صحيح.
1: وطبعا ما حدا عم ينكر فضله وما حدا عم ينكر جهده، وبالعكس يعني هو والطبيب بيمشوا سوا بشكل متوازي، لأنه إذا ما كان الطبيب عم يقدم تحضير مناسب ولحتى يشتغلوا المخبري ما رح يقدم شيء منيح، وبالعكس كمان إذا ما كان المخبري عم يقدم الخدمة المناسبة لعمل الطبيب كمان، فالنتيجة عمل متكامل بين الاثنين بكل معنى الكلمة. والنتيجة هي أنه المريض هو اللي رح يتلقى العلاج المناسب والجميل أيضا. فبتمنى لهم طبعا التوفيق، بتمنى لهم النجاح. التعليم مستمر مدى الحياة، هي لازم تكون شعارنا كلياتنا. أنا معي ثلاث اختصاصات ومع هيك ما بوقف، يعني لأنه العلم عم يستمر وتطور عم يستمر.
0: صحيح.
1: فأنا ما يعني ما بيكفي أنا أدرس هالسنتين حتى أقول لحالي أنا صرت خلاص. دائما دائما دائما بتضل واحد عم يطور ويدرس، وهذا الشيء بيرجع له بيعطيه ثقة بنفسه. وطبعا المؤتمرات المحاضرات دائما كلها هيك إلى جانب علمي وجانب اجتماعي وجانب إن واحد ما يضل حابس حاله، مثلا طبيب أسنان حابس حاله بغرفة العيادة، أو الفني حابس حاله بالمخبر. لا، في فضاء تاني كمان نتواجد فيه، ومنتمنى التوفيق للطلاب كلياتهم ويكونوا كلهم متفوقين إن شاء الله.
0: إن شاء الله كل التوفيق لطلابنا بهاي الفترة، وخاصة مع الامتحانات، وإن شاء الله بيلاقوا حالهم جاهزين أكثر واثقين أكثر وقادرين يدخلوا العمل بقوة. بصراحة كان لازم يعني نفتح كل هاي المواضيع اليوم، لأنه كل طالب داخل معهد تعويضات الأسنان عنده أسئلة، عنده مخاوف وطموحات، بيستحق يسمع إجابات واضحة من الجهة المسؤولة. دكتورة سامية الشاعر، مديرة معهد طب الأسنان بجامعة دمشق، بدنا نتشكرك على كل التوضيحات، وشكرا لوجودك معنا اليوم ببرنامج ملتقى جامعي.
1: أنا بتشكر حضرتكم وبتشكر فعلا طلابي، لأنه الأسئلة هي كلها أسئلة منطقية واقعية، وبالعكس يعني نحن بس لازم نعرفوا نحن معهم قلبا وقالبا وعم نحاول قد ما فينا. وبتشكر كمان تقديرهم، لأنه كمان هنن عم في تقدير من الطلاب أنه شو عم تقدم الإدارة. نحن أكيد ما لنا غفلانين عن أي تحدي موجود وعم نسعى له، وإن شاء الله يا رب هيك الأيام تكون أفضل ويصير الوضع أفضل من جميع النواحي. وكل التوفيق للجميع، وتشكركم مرة تانية.
0: أهلا وسهلا فيك
1: دائما بألف خير يا رب.
0: أهلا وسهلا فيك. بهالحلقة حاولنا نسلط الضوء على واقع معهد طب الأسنان بجامعة دمشق، من الدور الاستراتيجي للمعهد للواقع التعليمي، للبنية التشغيلية، للمخابر، وصولا للرؤية القادمة اللي بتعطي أمل للطلاب أنه في تطوير مستمر وبيئة عم تتحسن خطوة بخطوة. ملتقى جامعي رح يبقى معكم كالعادة، يرافقكم بكل خطوة بكل مكان وبكل المحافظات. ضلوا بخير، إلى اللقاء.
2: ملتقى جامعي.
3: الإعداد والتقديم ساندي ميهوب. ملتقى جامعي.
2: الإخراج حمدي شويكي.

0: شكرا.
1: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

0: نحييكم أيها السادة مع بداية نشرتنا الإخبارية الرئيسية لهذا اليوم، والبداية بعد الفاصل مع أهم العناوين.
1: انتهاء الجلسة الأولى من محاكمة المتهم أحمد بدر الدين حسون مفتي النظام البائد.
0: مندوب سوريا الدائم لدى مجلس الأمن إبراهيم علبي يؤكد أن حياة الأطفال في سوريا ما زالت مهددة بسبب الألغام.
1: وزارة الخارجية تنظم ورشة عمل تشاورية بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية في ألمانيا.
0: وفي نشرتنا أيضا، وزير التعليم العالي مروان الحلبي يؤكد أن تخريج دفعة من فروع جامعة غازي عنتاب بداية لمرحلة الاستقرار الأكاديمي. يا أستاذ، معكم في هذه الفترة في التقديم إيمان شكري ووليد يونس، وفي الإخراج خديجة مصطفى.
1: أهلا بكم. أقامت اليوم محكمة الجنايات الرابعة بدمشق أولى جلسات محاكمة المتهم أحمد حسون مفتي الجمهورية السابق في عهد النظام البائد بحضور النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسن التربة ومنظمات حقوقية محلية ودولية. وتم تأجيل الجلسة ليوم 16 من تموز القادم بحضور المدعين وشهود الحق العام. وكانت الجلسة اليوم قد خصصت للنظر في التهم الموجهة إلى أحمد حسون، والتي تشمل الاشتراك في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتحريض على القتل وجرائم أخرى. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
2: من خلف القضبان يطل المشرع الأول لنظام الأسد البائد أحمد بدر الدين حسون، وأمامه العشرات من ضحايا تشريعاته. شخص ارتدى عباءة الدين لعقود، ولكن بقلب غابت عنه صفات العدل والرحمة. تزلفاً من سفاحه الأكبر الفار بشار، أفتى أحمد حسون بقتل الأبرياء، حيث جعل منصبه الديني مطية لخدمة الاستبداد وقمع الحريات، مصدراً فتاوى صريحة يأمر فيها بمواجهة المتظاهرين والثائرين بعنف ودون هوادة. فسر سورة التين في القرآن الكريم على هواه وهوى أسياده وبحسب متطلبات المرحلة، واصفاً بتفسيره اللاجئين السوريين بأسفل السافلين، معتبراً مباشرة الحركة الشعبي مؤامرة تقف وراءها جماعات إرهابية. فتاواه منحت نظام بشار الأسد المخلوع غطاءً دينياً لإلقاء البراميل المتفجرة على أحياء المدنيين الآمنين، حتى لقبه الشارع بمفتي البراميل، إذ تمادى في الدفاع عن قصف النظام البائد للمدنيين بالبراميل المتفجرة، مفتياً بحرمة قتال الجيش السوري ومؤيداً للوجود الروسي والإيراني في البلاد. منظمة العفو الدولية كشفت في تقرير لها في عام 2017 أنه صادق على إعدام نحو 13 ألف معتقل في سجن صيدنايا خلال السنوات الخمس التي سبقت صدور التقرير. يقف أحمد حسون اليوم خلف القضبان في أولى جلسات محاكمته عن الانتهاكات والمظالم التي ارتكبها بحق السوريين، بانتظار أن تأخذ العدالة مجراها في منح أهالي الضحايا فرصة رؤية المتهمين في قفص الاتهام والإدلاء بشهاداتهم ضدهم.
0: في نيويورك، أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أن الطفولة كانت أولى ضحايا نظام البائد في سوريا منذ 14 عاما، مشيرا إلى تعرض الأطفال للاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري عقب انطلاق الثورة السورية. وأضاف مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة أن سوريا منخرطة بشكل بناء مع مكتب الممثلة الخاصة لصياغة خطة عمل لمنع حدوث أي انتهاكات بحق الأطفال، لافتا إلى أن الحكومة السورية قررت تأكيدا لموقفها الثابت في

0: هذا المجال الانضمام إلى مبادرة أثبت أهميتها التي أطلقتها الممثلة الخاصة، وهي مستعدة بالكامل معها لضمان تنفيذ الاتفاقية بشكل كامل. كما أكد العلبي أن حياة الأطفال في سوريا لا تزال مهددة بسبب الألغام ومخلفات الحرب غير المتفجرة، مرحبا بأي جهود دولية تهدف إلى مساعدة الحكومة السورية في إزالة هذا الخطر وحماية المدنيين.
1: تنظم إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين ورشة تشاورية بين الجهات الوطنية السورية وشركاء التنمية في ألمانيا، متمثلة في بنك التنمية الألماني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك في فندق دامروز بدمشق. وأكد مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قديش أن هذه الورشة تأتي في مرحلة تتطلب منا الانتقال من منطق الاستجابة المتفرقة إلى منطق التعافي المنظم، ومن قوائم الاحتياجات الواسعة إلى برامج متكاملة، ومن المبادرات المنفصلة إلى مسارات تعاون تقودها أولويات وطنية واضحة وتنفذ عبر مؤسسات وطنية قادرة وتقاس بنتائج ملموسة على الأرض. وأضاف قديش أن الحكومة السورية وضعت من خلال بيان أولويات التعافي للتعاون الدولي إطارا وطنيا ناظما يحدد المسارات الرئيسية التي ينبغي أن تتجه إليها المساعدات والشراكات الدولية في هذه المرحلة، وتتمحور هذه المسارات حول استعادة البنية التحتية الحيوية واستئناف تقديم الخدمات الأساسية وبناء الصمود الاجتماعي والاقتصادي وتطوير النظم والإدارة العامة. وشدد قديش على أن التعاون الدولي الذي يتم التطلع إليه في هذه المرحلة ينبغي أن يكون تعاونا يرفع قدرة الدولة ومؤسساتها ويعزز الملكية الوطنية ويدعم الاستدامة ويمنع الازدواجية والتشتت.
0: وصلت إلى سوريا أمس الدفعة الثانية من السجناء السوريين المحكومين في لبنان، والبالغ عددهم 128 سجينا، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين البلدين بشأن نقل المحكومين إلى بلد جنسيتهم، وذلك بإشراف وزارة الخارجية والمغتربين بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية. وأكد القائد بأعمال السفارة السورية في لبنان إياد هزاع أن عملية النقل تمت بالتعاون مع وزارات العدل والداخلية في البلدين، مشيدا بالتعاون اللبناني في هذا الملف، ومؤكدا أن سوريا الجديدة تحفظ كرامة الجميع.
1: بعد متابعة أمنية وتحريات مكثفة، ألقى فرع مكافحة الاتجار بالبشر في حلب القبض على عصابة إجرامية استغلت القاصرين في أعمال التسول والسرقة. وأوضح رئيس قسم البحث في فرع مكافحة الاتجار بالبشر بحلب كامل فتوح أن المداهمات أسفرت عن توقيف أفراد المجموعة وتحرير عدد من الأطفال المستغلين، فيما كشفت التحقيقات تورط الموقوفين في تشغيل الأطفال بالتسول والسرقة وتعريضهم لانتهاكات متعددة. وأكد رئيس قسم الرعاية والحماية إبراهيم فاضل توفير الرعاية والحماية للأطفال المحررين مع استمرار الإجراءات القانونية بحق المتورطين.
0: بالتنسيق والتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات السورية، ضبطت وزارة الداخلية الأردنية في معبر جابر الحدودي نحو 150 ألف حبة كبتاغون مخبأة داخل إطارات. وأوضحت وزارة الداخلية أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المشتركة بين سوريا والأردن لمكافحة تهريب المواد المخدرة وتجفيف منابعها، مما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المجتمعات من أخطار هذه الآفة.
1: أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أن تخريج دفعة من كليات فروع جامعة غازي عنتاب في الشمال السوري يمثل نهاية مرحلة استثنائية في تاريخ التعليم العالي وبداية مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار والاعتراف الأكاديمي والانخراط الفاعل في مسيرة بناء سوريا الجديدة. وقال الوزير الحلبي بمناسبة تخرج الطلاب وإنجازهم هذه المرحلة المهمة من مسيرتهم العلمية أن القرار الصادر عن مجلس التعليم العالي باعتماد وتصديق شهادات خريجي هذه الفروع رسميا وإتاحة تصديقها عبر جامعة حلب مباشرة دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة أو تحمل عباء السفر، يأتي انطلاقا من حرص الوزارة على حفظ حقوق الطلبة والخريجين وتقديرا للظروف التي مروا بها خلال السنوات الماضية.

0: وفي خبرنا الأخير، أكدت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغير أن ما حدث في فنزويلا اليوم هو مأساة حقيقية غداة مقتل 32 شخصا وإصابة أكثر من 700 آخرين في زلزالين قويين ضربا البلاد اليوم. وفي التداعيات، أعلنت فنزويلا إغلاق مطار كاراكاس الدولي إثر تعرضه لأضرار ناجمة عن الزلزالين وأيضا حالة الطوارئ العامة في البلاد.
1: إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم، وهذا تذكير بأبرز العناوين.
0: انتهاء الجلسة الأولى من محاكمة المتهم أحمد بدر الدين حسون مفتي النظام البائد.
1: مندوب سوريا الدائم لدى مجلس الأمن إبراهيم علبي يؤكد أن حياة الأطفال في سوريا ما زالت مهددة بسبب الألغام.
0: وزارة الخارجية تنظم ورشة عمل تشاورية بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية في ألمانيا.
1: وكان في نشرتنا أيضا وزير التعليم العالي مروان الحلبي يؤكد أن تخريج دفعة من فروع جامعة غازي عنتاب بداية لمرحلة الاستقرار الأكاديمي.
0: في الختام، لكم تحيات معدي هذه الفترة من منظومة أخبار إذاعة دمشق. كان معكم في التقديم من وراء الميكروفون إيمان شكري ووليد يونس، وتحية الإخراج من خديجة مصطفى. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: إلى كل العالم، هنا دمشق، نرسم مستقبلا جديدا للإعلام الإذاعي، لنتفاعل معكم ونقترب منكم من أحلامكم وهمومكم.
3: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتسديد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيدين من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل تاريخ 16/7/2026.

0: الإخراج خديجة المصطفى. أهلا وسهلا فيكم متابعينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم بيوت مطمئنة. كلنا منمر بأيام صعبة، ضغوط العمل ما بترحم، متطلبات المعيشة والالتزامات المادية عم بتزيد، والإنهاك الجسدي والنفسي صار رفيق يومي لكتير منا. لكن السؤال الحقيقي والأكثر أهمية لما نرجع على بيوتنا ونقفل ورانا الباب، وين بتروح هاي الشحنات والضغوط؟ هل منعرف نتركها على عتبة الباب، ولا من دون وعي منحول بيوتنا لساحة تفريغ؟ وبيدفع الشريك لحياتنا وأطفالنا كمان ثمن تعب وضيق مالي أو عملي ما لهم ذنب فيهم. بحلقاتنا الماضية بنينا نظام البيت والتربية، واليوم نحن بحاجة لحماية هذا النظام من عواصف الحياة اليومية. اليوم رح نحكي عن مفهوم ممتص الصدمات بالأسرة، كيف ما منتحول عند الأزمات لعبء إضافي على بعضنا، وكيف منخلي البيت هو الملاذ الآمن يلي بنهرب لإله من تعب العالم، مو المكان اللي منهرب منه. للإجابة على كل هاي التساؤلات بيسعدني رحب بضيفة حلقتنا لليوم الأستاذة نورة النحاس الاستشارية الأسرية اللي رح تنضم لنا على الهواء مباشرة عبر الهاتف. أهلا وسهلا فيكي أستاذة نور.
1: يا أهلا وسهلا ومرحبا بك وبجميع المستمعين.
0: أميت أهلا وسهلا فيكي أستاذة. بداية من الناحية النفسية، ليش منلاحظ أنه منستهل علينا أنه نفرغ غضبنا وضغوطنا الخارجية على الأشخاص اللي نحن منحبهم كتير، مثل الزوج الزوجة الأبناء، بينما منلاقي حالنا أكثر هدوءا ومنتحلى بالصبر أمام مثلا المدير بالعمل أو حتى الغرباء بالشارع؟
1: نعم صحيح، مع الأسف هذا صحيح، لأنه بالغالب الناس بتحاول تعمل سمعة جيدة بالخارج، بتحاول تضبط أمورها ومصلحتها، فلما بتنضغط برا بتحتاج لمكان أو مساحة تفرغ فيها هذه الضغوطات، فما بتلاقي غير المكان اللي هو مضمون إنه ما يترك يمشي، اللي هو لازم يبقى هون، هون مكانه وضمنانه أنا لآخر العمر. فإما الزوج بيفرغ ضغوطاته والتعصيب والتوتر بزوجته على أساس أنه أدري أنه أنا كنت خارج البيت وتعبان وطول النهار عم اشتغل من شانكون، أو إذا كانت الزوجة نفس الشيء أيضا بتفرغ كل ضغوطاتها بتربية الأولاد، أو إذا كانت عاملة بزوجة على أساس أنه هو يعني أنا وياه أنتيم وما حدا راح يترك الثاني وضمنانته. وبالتالي اللي بيصير فعلا والمؤسف جدا أنه اثنين طالما بيعصموا من بعض ما بيلاقوا غير الأضعف، الحلقة الأضعف في البيت واللي هي الأطفال. الطفل اللي ما له حول ولا قوة ولن يستطيع الدفاع عن نفسه يجد نفسه أمام مرمى الوالدين، وبيفرغوا كل غضبهم لأتفه الأسباب، يكون الولد غلط غلطة صغيرة فبياخذ العقوبة الكبرى بس لأنه هم غضبانين، ويمكن يستعملوا الضرب أو الشتم أو الإهانة أو المقارنة أو اللوم أو النقد وغيره. فلذلك تمام. يعني الواحد قبل ما يفوت
0: هي فكرة الضمان هي اللي كتير ممكن يكون يعني فكرة إنه الواحد مضمون كتير بتخلي العلاقات بالنهاية تنتهي نهاية معنا حلوة، يعني إنه أنا هذا الشخص ضامنه مثل ما حكيتي حضرتك، فأنا فيني إنه أنا عصب عليه، فيني انفعل عليه، وبالتالي هو رح يضل معي. وللأسف فقدنا الاتصال. يلا أكيد رح نتابع معكم ببيوت مطمئنة، حنرجع نعاود الاتصال مع الأستاذة نورة نحاس لنتابع حلقتنا لليوم من بيوت مطمئنة.

0: الأستاذة نورة نحاس رجعت معنا على الهواء. أهلا وسهلا فيك من جديد أستاذة نورة. نرجع على حديثنا عن موضوع أنه الضمان هو اللي بيخلي كتير من العلاقات بالنهاية تخرب، لأنه بيكون الشخص عم يتحمل بيوصل لمرحلة صعب فيها عاد يتحمل، فمننتهي نهاية مأساوية للأسف للعلاقة. تفضلي.
1: تماما وهذا اللي بيحصل فعليا. يعني لدينا في المكتب الاستشاري قصص يعني شبه البلدان بيكونوا عايشين مع بعض 10 سنين

0: 20 سنة، بعض الزيجات 30 سنة، توصل الحياة الزوجية لطريق مسدود، وكل واحد بيطلع تراكمات صار لها سنين طويلة وقصص نسيان الطرف الثاني، لكن هو حافرها بقلبه وحاططها لأنه كان عم يتحمل لدرجة وصل مثل ما بيقول البرميل للآخر. فخلص العسل وخلص البصل وخلصت الدنيا كلها، ولسه الشريك ضمناه شريكه وعم يرمي فيه كل ما لديه من مآسي وإحباطات وتعب، وناسي إنه يرمم. يعني نحن بالعلاقة الزوجية شو بيهمنا؟ ما في مشكلة، يعني واحد لازم يفرغ، وين بده يفرغ؟ المشكلة الكبرى إنه لما بيفرغ ما بيرجع بيداوي، يعني بس بيجرح، بس بيألم، بس بيوجع، وما بيعرف شلون إنه يتكلم الكلمة الصح بالمكان الصح ويطبطب ويراعي مشاعر المقابيله ويصلح اللي كسره. فبالغالب العلاقات الزوجية بتوصل لطريق مسدود لأنه نسيان الطرف اللي أمامه إنه هو إنسان مثله، وعم يمتص الغضب، عم يمتص التوتر، وعم يحاول إنه يجامله ويقول له نعم حقك وكذا، ولكن بالنهاية بيوصل لدرجة إنه بيمتلى تماما وما في طريقة، أي طريقة لحتى ترجعه. لما بيقول كلمة لا، يعني حتى نحن بجلسات إصلاح ذات البين نعجز، نحاول كتير، لكن بيقول لك خلص انتهت المسألة، وإلى هنا تنتهي الحكاية. بيكون بسبب الجروح الكثيرة والتوترات والضغوطات والعقبات، وكأنه في نهر انسد تماما أمام الطرف الثاني.
1: تماما، نحن لهيك حاولنا أن نطرح هذا الموضوع لحتى ما نوصل لمرحلة طفح الكيل ولا طريق مسدود بالعلاقة الزوجية. أستاذة نورة، أنت بيتحول التعب الطبيعي والإرهاق لمؤشر خطر بيهدد الطمأنينة الزوجية، وكيف فينا نميز بين فضفضة الشريك الواعية وبين أن نحن نحوله لمكان لتفريغ الشحنات السلبية النفسية؟
0: خلينا نكون صريحين، يعني كلياتنا بشر ونتعب، والمكان اللي نرتاح فيه هو البيت. لهيك النبي عليه الصلاة والسلام شو قال؟ وخيركم خيركم لعياله، لأنه بيعرف صلى الله عليه وسلم موحى إليه من السماء أنه الإنسان حيرتاح هون، هنا تكشف العورات وتكشف العورات النفسية والعورات الجسدية، الإنسان يعني بيبقى على حقيقته كأنه أمام المراية. فإذا ما كان هون مرتاح ما رح يرتاح بأي مكان بالعالم. طيب إذا بدك ترتاح أوكي، عود وإحكي وفرغ وعمل فلتر وانت عم تتكلم لحتى ما يصيب فهم اللي امامك، يعني ما يكون هو السبب. لانه بالغالب شو بيصير بالحوارات؟ تتحول من حوار وفضفضة الى اتهام الطرف الثاني، وهون تقع المشكلة الكبرى.
1: تمام، تحميل المسؤولية على الطرف الاخر.
0: تماما، بيقول له انه انت السبب، لو ما انت عملت هيك انا ما كان كذا، فسواء كان الزوج الزوجة او العكس. فلما يشعر الطرف انه هو فوق ما عم يتحمل ويمتص كل هذا الكم الهائم من الغضب وكمان هو متهم، فممكن يبلعها مرة اثنين ثلاثة وبعدين حيرمي له اياها بطريقة تانية وبتحصل الانفجارات. طيب حتى نفرق ما بين الفضفضة العادية وما بين الفضفضة المؤذية واللي بتؤدي الى الخراب اللي عم نحكي عنه. الشخص اللي امامك وانت عم تفضفض له وتحكي له، اليوم لما حسيته انه هو متألم وعم يتعاطف او ساكت وعم يهز راسه او متذمر او واصل بقى للمرحلة الاخيرة انه ما عاد يسمع، ستوب، ما عاد يسمع ابدا، هون معناتها المؤشر انه هو ما عاد عنده طاقة للتحمل. فيجب، وكرر مرة اخرى، يجب ان تراعي الطرف الثاني الانساني اللي هو انك تحكي معه الكلمات بموقف اخر بجلسة اخرى، كمان انت تاخذ منه، يعني الحياة اخذ وعطى مثل بينج بونج.
1: للأسف استاذة نورة، حتى بعض الحالات بيقولوا لك انه نحن حتى ما عاد قدرانين يعني نسمع تبريرات الطرف الاخر، انه نحن مثلا سامحنا اول مره وثاني مره وعاشر مره ممكن. فنحن حتى هي موضوع الاعتذار، موضوع التبريرات، هذا ما عاد له مكان بيناتنا. فنحن عن جد بنحاول انه يعني نوصل بهدول الزوجين ما يوصلوا لهذا المكان اللي هو طريق مسدود. التفريغ ما قبل الانفجار.
0: كل المستمعين. تمام، انا رح اعطيهم وصفه مجربه ويعني مديده ان شاء الله رح تبقى معكم طول العمر، بس انتبهوا للتطبيق. الوصفه بتقول ملي بنك الحب بينك وبين شريكك. يجب ان يكون ممتلئا، مو شرط يكون فلوس، مو شرط انك تحط مصاري كل ما رحت وجيت وورده وبيت شعر وغزل، لا لا لا، هناك لغات للحب يفهمها كل واحد. يعني في شفره بين الزوجين. ممكن يدخل الزوج ويضم زوجته من الخلف، بس ضمنة لطيفة شريفة ما فيها أي شيء أمام الأولاد، تشعر إنه هي مقامة علي، إنه هو حاسس فيني هذه الحنية واللطف الإنساني أنا بحاجته عند المساء. وكذلك المرأة لما يجي زوجها مساء هي بتعرف إنه هذا المشروب الساخن مساء بيحبه من غير ما يطلبه، قبل ما يطلبه يكون حضر قدامه. شغلة بسيطة كتير بتعبر فعليا عن إنه أنت موجود بالمكان الصح، حتمتص غضبه من غير ما يكون يعني مضطر إنه يطلع كل الهم

0: كم الهائل من جواته من الغضب. فأنت وأنت حتلاقوا لغة خاصة للحب بيناتكم تحطوها بالبنك للعواطف بينكم بين بعض. كل واحد يبحث عن شيء بيحبه الطرف الثاني، مو يدور على الشيء اللي هو بيحبه ويطالب الطرف الثاني. هناك فرق كبير.
1: تماما. للأسف رجعنا فقدنا الاتصال مع الأستاذة نورة النحاس. رح نحاول نرجع نعاود الاتصال معها لحتى نتابع حلقتنا لليوم من بيوت مطمئنة، واللي عم نحكي فيها عن موضوع الضغوط اليومية وأثرها على الحياة والعلاقة بين الزوجين. ومعنا كانت الأستاذة نور نحاس وهي استشارية أسرية، عم نتابع معها إن شاء الله.

0: تفضلي أستاذة نورا.
1: فكنت عم بقول إنه هناك فرق بين إنه أنا عم آخذ من حقي من الطرف الآخر وأطالب فيه دائما وهو صامد ومتحمل لآخر حد. بالنهاية حيقول أنا وين حقوقي؟ أنا فين بالنسبة لك بالخريطة؟ فتصل السيدة غالبا لمنطقة بتقول لا وبتوقف كل العطاء وبيقولوا تغيرت. لا هي ما تغيرت اليوم، هي تغيرت من زمان بس عم تحط جوا، لحتى أجا يوم وكشفت الغطاء وطلعت كل اللي جواتها. فاملأوا بنك الحب بينكم بين بعض قبل ما يصير الانفجار، كل يوم كل يوم بطريقة مختلفة، حتى لو كررتوا لو شغلات بسيطة، المهم يعرف الطرف الثاني إنه أنا متذكرة، أنت ببالي، مالي نسيانك. حتى لو جبت لها بنبونة سكرة بالطريق هي خاصة بس للماما، وهاي الأكلة بس لبابا، هاي اللقمة الطيبة للبابا. هذه الأمور الصغيرة بتشعل الحب العيلة وبتخلي الأولاد بينهم بين بعض يقولوا هذا النموذج الصح اللي بكرة حنكونه، اللي بابا بيراعي ماما وماما بتراعي البابا،
0: بيصيروا هنا قدوة حسنة لأولادهم. أستاذة نورة، ليش الضغط الخارجي أحياناً بيصير خلاف داخلي؟ هل المشكلة بالضغط نفسه ولا بطريقة تعامل الزوجين معه؟
1: شوفي، يعني نحن عايشين اليوم بعصر يعني مليان ضغوطات من كل الأشكال، تبدأي من الضغط المالي إلى الضغط النفسي إلى ضغوط الحياة العامة، التغير، الكوكب كله عم يتغير. الحياة اليوم صارت صعبة صراحة، ما في يعني حدا عايش على الكرة الأرضية اليوم عم يقول حياة سهلة، لكن طبعاً. أنا كيف أتعامل مع هالصعوبة؟ يعني إحنا لما عم نعيش مثلنا مثل باقي الناس، في ناس بتلاقي ماشي أموراً وساكتين وراضين ومستسلمين وماشي العجلة تماماً، وناس تانيين حاطين العصي بالعجلات وتعبانين ومتعبين كل اللي حولهم. الفرق الوحيد بين اثنين إنه واحد عم يدور على السلبيات الموجودة بحياته وحياة الآخرين، عينه بيقولوا له عين الذبابة، اللي هو طول الوقت بيشوف وين السوء، وين التقصير، وين الأشياء المتعبة، فبيحط عينه عليها فبتكبر بعينه أكتر. مثل حدا عم يدور على شنطة بالسوق فبيلاقي كل السوق فيه شنطات، سبحان الله. ولما واحد يكون تفكيره إيجابي فهو طول الوقت عم يطلع على الأشياء الإيجابية، سواء كانت بالشريك، سواء كان بالحياة الزوجية، سواء كان بالأولاد، ما في مشكلة. التوازن حلو إنه نشوف السلبيات والإيجابيات، لكن يجب أن يغلب على نظرتنا كبشر عايشين اليوم بعصر السرعة وعصر الضغوطات، تغلب علينا الإيجابيات. ما في حدا في الكون إلا عنده إيجابيات، حتى المساجين بالسجن، ما في حدا بالدنيا إلا عنده شيء إيجابي ولو كان واحد بيومه. فالبحث عن الإيجابيات هو حياة رضية، اللي قال عنا رب العالمين الحياة طيبة. أما اللي عم يدوروا على الأشياء السلبية ودايما محبطين، دايما عم يلوموا اللي حواليهم ويلوموا أنفسهم، حتى ما رح يكونوا سعداء أبدا، ورح يشيلوا كل الضغوطات ويحطوها على رأس الشريك لحتى يوصل هو كمان لدرجة نفسها وما يقدروا يتحملوا بعض إطلاقا.
0: تماما. حكيتي أستاذة نورة أنه نحن كلياتنا منعاني من ضغوط كل العالم، كثير من الأزواج بيقولوا أنه الحياة صعبة والغلاء خانق ومن حقنا أنه ننفعل، فكيف فينا نفصل واقعيا بين قلق المعيشة وبين جودة علاقتنا داخل البيت، بما أنه هو يعني الضغط المعيشي شيء ما فينا أنه نحن نتجاهله بس لازم نفصل، فكيف طريقة الفصل؟
1: هلا قبل الفصل كثير حلو يكون في تعاون بين الزوجين على مقدار الانفاق، يعني يكون الامور واضحه بين اثنين ويكون في وعي وحكمه بيناتهم. اذا كانوا اثنين حكيمين بالانفاق ما بيصير ضغط، حتى لو كان مال قليل والمصروفات كثيره، لكن متفقين انه في اشياء ممنوعه محظوره، في اشياء متاحه ممنوحه، متفقين ما في مشاكل. لكن لما يكون واحد من اثنين ما عنده هاي الدرايه، ما عنده هاي الحكمه، فبيحاول يتهم الطرف الثاني إما بالبخل أو ما أنه ما عم يسمع لي كلام.

0: مو شايفني إلى آخره. طيب أنا مضغوط كرجل، أنا عندي ضغط كبير جدا مالي وتعبان من برا، وبدي أرجع البيت، فرح بدي حدا أقول أحكي أنا تعبان عم اشتغل طول النهار، ماذا أفعل؟ إذا لم يكن هناك اتفاق مالي بين الطرفين، فالأفضل أن يمسك هو الرجل زمام الأمور ويكون حازم في هذا الأمر، وما يسمح لا للأم ولا للأولاد أنه يتجاوزوا الحد المسموح به من الحصة اليومية أو الأسبوعية. ترضوا ما ترضوا، في غيرنا جاب أحسن، في غيرنا لبس أفضل، هذا شيء ما بيخلص. يعني الحياة اليومية كل يوم في استهلاك،
1: لأنه كل شيء منيح في شيء أمنح منه، في شيء أحسن منه
0: طبعا. وبرجع مرة ثانية بأكد على نقطة أنه ينظر للإيجابيات، في ناس أقل منا، في ناس ما عندهم، فهذه النظرة لما ناخدهم مثلا على المولات أو الأسواق الغالية حيشعروا والله بالندم وبالحسرة والحسافة، وشوفوا يخطي وغيرنا أحسن منا. لا، الأفضل أنك تاخدهم على أماكن عادية، أسواق عادية مقبولة، تستطيع أنك تشتري لهم ما يشعروا بهذا الشعور. أعداك على قصة المدارس، وهلأ خلصنا المدارس، إذا كانوا شافوا أصدقائهم أو أصدقائهم لابسين أفضل أو ألعابهم أفضل أو فتحهم أفضل، فهذا كله حيجعل عندهم نوع من التذمر اللي حيزيد ضغط على الرجل أكثر. فالفصل هلأ الآن نحكي على الفصل، الفصل بيكون أنه هذا الرجل يكون داخل حلقة الحوار عن المال حازم جدا، ما يترك ثغرة لحتى يتجاوزوها الأولاد ويبدأوا بإلقاء اللوم عليه أنه هو مقصر. يبدأ يكون عنده وضوح أنه أنا عندي الراتب الشهري كذا أو عملي بيعطيني كذا، فنحن بدنا نعيش على هذا القدر. وطبعا نحن كلياتنا مسلمين، وإذا بنقول يعني غالب الناس اللي راضين بقضاء الله وقدره بيقدروا يقولوا أنه رب العالمين مقسم الأرض.
1: للأسف يبدو جودة الاتصال اليوم ما كتير ضابطة.

0: ومتابعين معكم ببيوت مطمئنة. ورجعت على الهواء مباشرة عبر الهاتف الأستاذة نورة النحاس الاستشارية الأسرية. أهلا وسهلا فيكي من جديد أستاذة نورة. هلأ نحن كنا عم نحكي عن موضوع الأزمات الاقتصادية والضغوط ولغة الحوار، كيف بدير الزوجين لغة الحوار المالي أمام الأبناء، وكيف فينا نوصل للطفل فكرة ترشيد أو أنه نحن مارين بظرف مالي معين بدون ما يشعرون هذا الشيء برعب أو يحسسون للأطفال بعدم الأمان؟
1: شكرا كثير على السؤال. أولا أنه مهم جدا يعرفوا الأولاد أنه العائلة بأمان. أهم نقطة بالنسبة للتربية أنه الولد يشعر بهذا البيت بالأمان التام، ليس مهددا، لا مهدد جسديا، لا مهدد نفسيا، لا مهدد باحتياجاته الخمسة، وهذا الشيء بيأمنه الأبوين. طيب إذا كان الولد يشعر أنه حتى اللقمة ممكن يتحاسب عليها ويتحصص بينه وبين الآخرين، ممكن هذا يحصل ويمر إذا كان في حسن تدبير للموضوع. مثلا نأخذ الاحتياجات الأساسية بالنسبة للغذاء اليومي، نأخذ الاحتياجات الأساسية للعب مثلا، نعطيهم بدائل، ما نحاول أنه نفرجيهم المشكلة على أساس أنه هي مشكلة دائمة بل هي مؤقتة إن شاء الله ربي حيفرج. وأرجع وأعطيك مثال عن حصار شعب أبي طالب لما كان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة داخلين في مرحلة المجاعة، ومرينا بسوريا أشياء كثيرة من قبلها وأهل الغوطة بيعرفوا غيره، يعني نحن مرينا بأشياء ممكن نعول عليها. صح. طبعا هذا بسبب للطفل أنه نوع من المخافة أنه مرة تانية ممكن يصير فينا مثل ما كان. لا ماما ما حيصير، إن شاء الله الأمور حتتحسن، بس نرصبر، بس نلملم فلوسنا على بعض عشان نوصل لمنطقة نكون آمنة كلياتنا فيها. أنت بأمان وأنا بجانبك، ما تخاف، لكن وحتى لو قطعت من تمي لحطامي، هذه كلمة بتحسس الولد بالأمان الحقيقي، وهذا فعليا الأم تعمله يوميا.
0: هذا شيء واقعي،
1: أنت عندها خطف أيوة بتطعمي الأولاد، فبيشعروا فعلا أنه هنا لأنهم سند، والأب بيقف معهم دائما لما يكونوا بخطر. فالأمان هو قضية مهمة جدا لكل أفراد العائلة وخاصة الأبناء، حتى لو كان في قلة من المال أو ضغط مالي وأجارات ومصاريف وإلى آخره. خلي الكلمة الحلوة والرضا وبنج الحب يتمنى

0: مرة تانية برجع بأكد لحتى تبقى المعيشة سهلة ومضمونة للأولاد ويقدروا يعيشوا بسلام.
1: تماما أستاذة نورة. هلا البيوت المطمئنة مثل ما نحن بنعرف دائما أنه أكيد هي ما أنا بيوت بدون مشاكل، إنما ممكن تكون بيوت بتمتلك مرونة لامتصاص الصدمة. وهون خلينا نحكي عن فن الاحتواء. لما يمر أحد الزوجين بأزمة أو إرهاق نفسي معين، بيميل الطرف الآخر أحيانا لتقديم نصائح وحلول مباشرة. هذا الشيء ممكن أنه يزيد من الفجوة بدل ما يحلها. كيف الشريك ممكن يكون هو ممتص صدمات عبر الأنصات والتعاطف بدون ما يتقمص دور المصلح أو القاضي؟ وهي كتير بيحكوا عنها الزوجات يمكن أكثر من الأزواج. يعني الزوجات بيلجأوا لموضوع أنه أنا بدي حدا ممكن ينصحني، ممكن حدا بس أنه يحتويني أكثر ما حدا يقدم لي حلول، على عكس الزوج اللي هو بيحب أنه حدا يقدم له حلول، ما بدي حدا بس أنه ينظر علي.
0: طبعا هذا شيء مجرب يعني. وحتى رح اعطيكي وصفه، في بعض الزوجات بتشتكي وبتقول انه زوجي ما بيفهمني، زوجي انسان مادي دائما على الورقه والقلم الى اخره. فهي لما بتقعد تشكي الزوجه لزوجها تنتظر منه انه يسمع، تنتظر منه انه يحس فيها، تنتظر انه يشعر بمشاعره. والمشكله انه غالبا
1: بتضل بنطاق الانتظار.
0: نعم. بيكون الرجل تعبان ومنهك ومو قدران يسمع كلمة واحدة. طيب أنا بنصح نصيحة مجربة، إنه بدك تفشي خلقك وتحكي انتظري قليلا حتى يرتاح أرجوكي، ما تدخلي من الباب يدخل من الباب وتستلمي، فخذي الوقت المناسب. هون حكمة ورشاد بانتقاء واختيار الأوقات. فلما تختاري الوقت الصح وهو يعني بعد ما يتعشى بعد ما يرتاح شوي وتلاقي رايق، بلشي افتحي الملف. أوكي ما في مشكلة. وعرفت شلون تحكي من غير ما تلومي، من غير ما تقولي له أنا كنت عن بيت أهلي مبسوطة. أنا هذه المقارنات وهذه القصص تشعل نار الغيرة ونار الغضب داخل الرجل. فحتى لو كنت محتاجة العطفه أطلبي برفق وحنية ولطف، ما تطلبي من باب النقد ومن باب المقارنة بغيره وتقولي بنت خالتي أفضل أو تقولي بيت الجيران أفضل. هذا بيخليه يعني يعطيكي حلول لحتى يسكر الموضوع ويخلص منه. فأكيد الحلول للمرأة خاصة ما بتنعطى بهذا الشكل. حتى لو كان الحل بإيدك أيها الرجل، حاول إنك تعطيه بطريقة غير مباشرة، إنه شو رأيك نعمل كذا وأفضل من هذا كله. خذوها مني كمجربة 30 سنة بالاستشارات، مالك غير الضمة ضمح وفيها حنية وتبتسم لها وتقول لها أنا فهمان عليك، أنا حاسس فيك.
1: تماما. نرجع للنقطة اللي حضرتك حكيتي عنها قبل شوي، لغة الحب. أنا نحن كأشخاص مختلفين بالتعبير عن الحب وحتى باستقبال لغات الحب. فوقت نحن بنعرف اللغة اللي بيحبها الشريك تبعنا، فممكن تكون هي أكبر مفتاح لأنه نحن نقدر نوصل للحل لهي القضية. أستاذة نورة، كيف فينا نبني يعني شيء قريب من اللي حضرتك هلأ حكيتيه، كيف فينا نبني بالبيت شيء ممكن نسميه مساحة آمنة مشتركة، يعني قواعد نتفق عليها مسبقا لحتى ما تمتد المشاعر السلبية؟ مثلا ممكن نتفق أنه نحن ما نناقش بقرارات مصيرية أو مثلا بالميزانية ونحن بنكون بحاجة لراحة، بنكون مثلا نحن تعبانين هون ما فينا أنه نناقش هيك أمور. تعطينا بعض هيك الأمور اللي ممكن أو القواعد اللي ممكن نتفق عليها وبالفعل تفيد بأنه نحن نلاقي مساحة آمنة مشتركة بيناتنا.
0: طيب أهم شيء حتى نلخص الموضوع أنه يكون في أشياء متفق عليها كعائلة. ما بينفع ابدا انا وزوجي نقعد بغرفه ونتفق على كل شيء ونطلع نعطي الاولاد القرارات خاصه اذا كانوا كبار. فلازم يكون في اجتماع اللي على الاقل كل اسبوع نتفق عليه على الاشياء المستجده، يكون في عنا اشياء بدنا نتكلم فيها ناخذ اراء، مو شرط انه ناخذ فيها كلها لكن نسمع نصغي. الان الجيل الجديد يعاني انه ما في حدا عم يسمعه، كل واحد عم يغرد بسرب لحاله. هذه الجلسه الاسبوعيه ضروريه جدا ومن خلالها نضع القوانين المتفق عليها. وأنا كنورة من تقريبا الآن عمري 55 سنة، من وقت ما كان عمري 20 سنة أجرب هذه الخطة، إنه لازم الكل يوقع، يعني كلكم وقعوا على الورقة. فكل واحد من أفراد الأسرة حتى لو كان صغير بده يوقع بإيدي، أنا أمسك له إيده ويوقع عشان يعرف إنه هو ملزم بتحقيق أو تطبيق هذا القانون، ويعلق في مكان يراه الجميع مثلا. وإذا كان في غضب في حدا عنده مشكلة بنستنى ليروق وبنعطيه إشارة إنه نحن ما لنا جاهزين الآن نسمع حتى تهدى. مثلا لما كانوا أولادي صغار قال لهم ماما بس توطي صوتك أنا أسمعك، لما تكون عم تعلي صوتك أذني ما تسمع. بهذه الطريقة يستطيع الولد أن يفهم أن لغة الحوار ليست في الغضب ورفع الصوت والتوتر، بشرط إنه أنا ما أعمل هيك كمان، لأنه بالغالب لما بنحكي شيء وبنعمل بعكسه ما حنلاقي نتيجة إطلاقا.
1: تماما، لأنه دائما يعني لغة القدوة هي الأكثر نجاعة ونجاعة.

0: صراحة بالتعامل مع الأطفال مو لغة التنظير.
1: نعم.
0: تمام.
1: إذن البنك العاطفي للأسرة هو الأصل، ووضع القوانين بمكان واضح والاتفاق عليها كل أسبوع هو اللي حيمتص كل أنواع الغضب والتوتر الموجودة، ثم يعني يكون في عنا مساحة دائما للحوار والاحترام لوجهة النظر الآخر دون ما ننقده، دون ما نسكته، لأنه هو محتاج يتكلم، إن كان سواء كانوا الشريكين أو الأولاد.
0: وهيك بهي المعلومات اللي حضرتك حكيتي لنا اياها فينا نصير ندير الضغوط اليوميه بدون ما ناثر على بعضنا بشكل سلبي. شكرا كثير لك استاذه نوره النحاس الاستشاريه الاسريه على هي المعلومات، يعطيكي الف عافيه.

0: متابعينا الأكارم، الحياة في الخارج قد تكون قاسية والأيام قد تبدو مشحونة بالركض والتعب، لكن الذكاء الحقيقي هو ألا نسمح لقسوة الخارج أن تسرق دفء الداخل. اجعلوا من بيوتكم المكان الذي يسند فيه كل منكم ظهره إلى الآخر. عندما يعود شريككم متعبا أو قلقا لا تقابلوه باللوم، بل بادروا بالاحتواء. فالحب ليس فقط كلمات تقال في الرخاء، بل هو ذراعان تمتصان الصدمات في وقت الشدة. اعتنوا بالأصل تبقى الثمرة يانعة وجميلة. نلقاكم في الحلقة القادمة لنحمي معا طمأنينة بيوتنا، وحتى ذلك الوقت دمتم سندا لبعضكم متراحمين ومطمئنين. كنتم مع بيوت مطمئنة، كنت معكم في الإعداد والحوار آلاء مقصوصة، وفي الإخراج خديجة المصطفى. دمتم مطمئنين وإلى اللقاء.
1: والماء يبدأ من دمشق فحقف حيثما أسنرت رأسك جدول ينساب، والدهر يبدأ من دمشق وعندها تبقى اللغات وتحفظ الأنساب.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: الثالثة والربع، الساعة الآن في إذاعة دمشق.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
0: أهلا بكم. انتهاء

0: الجلسة الأولى من محاكمة المتهم أحمد حسون وتأجيل الجلسة إلى يوم 16 من تموز القادم. وزارة الخارجية والمغتربين تنظم ورشة تشاورية بين الجهات الوطنية السورية وشركاء التنمية في ألمانيا لتعزيز الشراكة. وزارة الداخلية تعلن ضبط شحنة تضم نحو 150 ألف حبة كبتاجون في معبر جابر الحدودي بالتعاون مع الجانب الأردني. وزير الإعلام والمدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون يبحثان مع محافظ السويداء واقع العمل الإعلامي في المحافظة وآليات تطوير الأداء المهني. وزير الطاقة المهندس محمد البشير يفتتح حفارة الإصلاح النفطية XJ بحقول المنطقة الوسطى بعد إعادة تأهيلها بخبرات وطنية. وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين جراء انهيار محل تجارية أثناء أعمال ترميمها في حي شقيف بمدينة حلب. الرئيسة الفنزويلية بالوكالة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج في البلاد إلى 164 قتيلاً، ووزير الطوارئ يعزي فنزويلا بضحايا زلزالين ويؤكد تضامن سوريا مع جهود الإنقاذ. إلى هنا ينتهي هذا الموجز، شكراً لطيب المتابعة.
1: وعز الشرق أوله دمشق.
2: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتسديد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيدين من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل تاريخ 16/7/2026.
3: نبض الشرق، نبض الشوق،
4: نبض العشق، نبض الصوت،
3: نبض دمشق.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: يا رئيس البلدية، إعداد وتقديم أحمد الشامي.
2: مهما اختلفت الروايات فدوما دوما، سواء كان اسمها روماني قديم أو أنها جاءت من شجرة الدوم أو أنها صخرة الثورة السورية أو عروس الثورة السورية أو عروس الغوطة الشرقية، اليوم يا رئيس البلدية في أم المآذن مدينة دوما نجول ونتجول عن واقع الحياة والواقع الخدمي في جولة ستكون مباشرة بين رئيس البلدية وأبناء دوما. حياكم الله متابعي إذاعة دمشق ومنصاتها، اليوم سأكون معكم من داخل مدينة دوما لنرصد الحياة كما هي. دوما في برنامج رئيس البلدية عبر أثير إذاعة دمشق ومنصاتها وفضائية إذاعة دمشق عبر قمر النايلسات. مرحبا بكم في دوما.
3: اليوم أنا أول يوم إلي نازل من السويد.
2: الحمد لله على السلامة.
3: الله يسلمك يا رب.
2: ما في مقارنة.
3: كتير كتير يعني الوضع شايفه أحسن بآلاف المرات.
2: أهل دوما يعني الكرم، عاد أهل دوما لسه ما وصلنا.

0: فجولتنا بلشت هنا في دوما. دعونا نبدأ الجولة. مرحبا بكم من جديد، دوما ترحب بنا. خلونا دائما نعطي انطباع عندما ندخل إلى أي بلدية. دوما من المدن السورية اللي تعرضت أيضا لنصيبها من النظام البائد. الشعور حلو وقت تدخل بتحس في شيء أمل، في تفاؤل وفي نظافة. إن شاء الله تتعمر سوريا. الانطباع إيجابي جدا بدخولنا إلى مدينة دوما. خليكم معنا لنشوف الواقع كما هو. طبعا نصل الآن إلى بلدية دوما متابعينا لنرصد واقع الحياة والواقع الخدمي في دوما مع رئيس بلدية دوما بين المواطن والمسؤول مباشرة. فإلى بلدية دوما، كيف الوضع بدوما؟
1: والله الوضع منيح الحمد لله.
0: في شيء خدمات طلبات من رئيس البلدية؟
1: والله متساهلين جماعة لأبعد الحدود، متساهلين يعني في تساهل بالنسبة يعني ما شفنا أي عائق.
0: طبعا مجرد دخولنا إلى بلدية دوما بنشوف يعني المركز الثقافي أيضا هنا في دوما، نشاطات ثقافية للمجلس المحلي، في مراجعين في البلدية مثل ما شايفين وحركة. وسندخل الآن إلى الدكتور عماد. شكرا مباشرة رئيس البلدية. السلام عليكم دكتور عماد الدين الأجوة. تحياتي دكتور، كيفك؟ شرب بخير.
2: والله بخير الحمد لله على السلامة.
0: أول شيء كتير مبسوطين موجودين بدوما.
2: يا أهلا وسهلا، بتشرفنا والله.
0: أبرز الملفات الموجودة عندك على الطاولة؟
2: والله ملفات كتير يعني.
0: أبرزها
2: دغري رح نفوت هيك
0: دغري ما أول شيء كتير سعيد فيك دكتور.
2: الله يسلمك.
0: دكتور عماد الدين الأجوة وهو رئيس مجلس بلدية دوما، نحن اليوم نضيفه ببرنامج رئيس البلدية. دكتور عماد، عموما دوما إذا بدنا نختصرها بكلمتين ماذا نقول؟
2: عروس الغوطة الشرقية
0: وأم المآذن.
2: أم المآذن
0: ما شاء الله إلى كتير روايات على سبب تسمية دوما. أنا بس كان قبل ما بلش معك الجولة في دوما لفت انتباهي حركة المراجعين في البلدية. يعني أنا زرنا كتير بلديات بس في دوما اليوم لاحظت في حركة خلية نحل. تفسير اللي شفناه اليوم.
2: هلأ دوما يعني مظلومة من ناحية التقييم أو التصنيف. نحن كمدينة مدينة كبيرة يعني صحيح. عدد سكان 500,000، فنحن قربنا من المحافظة يعني كان ظلم من ناحية ومكسب من ناحية يعني. ظلم من ناحية نحن لو بعاد بزايد شوي ممكن نكون محافظة نحن لحالنا يعني. ففي عنا حجم أعمال كتير كبيرة نتيجة عدد السكان الكبير، ونحن كمدينة مدينة متكاملة يعني. نحن في عنا سوقها، في عنا منطقة صناعية، في عنا سوق تجاري تبع البسة يعتبر من أكبر الأسواق في منطقة الغوطة الشرقية. أهل البلد بيشتغلوا بكل المهن اللي
0: بس بتأثر الدوما بعد النظام البائد. يمكن كان أخلى أنالت نصيبة مثل ما حكينا جايين على عندك على البلدية، فهذا يمكن كمان أثر على الواقع الخدمي في دوما.
2: يعني 7 سنين هدول عجاف اجوا على البلد، انقصفت بكل شيء. القصف يا هل ترى كان ممنهج او غير ممنهج، ممكن الناس هي اللي تحكم.
0: على كل اهل دوما اللي برا البلد كتار واللي بيحبوا البلد هن كتار. يمكن اليوم كل سوري بيحس حاله دوماني وكل سوري يعني في هذا الانتماء للبلد. اليوم جولتنا مع الدكتور عماد الدين الأجوة رئيس مجلس بلديه دوما، سنعرفكم اكثر على الواقع الخدمي وحياه الناس بجوله يا رب تنال اعجابكم. خليكم معنا يا رئيس البلديه، بلش لا تروحوا لبعيد.
2: طبعا هون في امين سر المكتب التنفيذي مع نائب
0: الخدمات اللي عم يقدمها هون للمواطنين.
2: نحن عم يساهموا الشباب اللي موجودين معنا هون بالمكتب التنفيذي، عم يساهموا بجزء من الاعمال اللي من المهام الملقى علينا نحن كرئاسه مجلس، فهي نوع من تيسير الامور للناس يعني.
0: طبعا مثبت لنا ورشه عمل قويه جدا هون في مجلس بلديه دوما. الشباب حتى امبارحة كان رغم انه كان في عطلة كان في دوام، وهذا الشيء من اجل فعلا يعني العمل على تيسير امور الناس في بلدية دوما. لكن هذا لا يمنع انه نقول انه الصورة وردية، ما هيك يا دكتور؟
2: والله اكيد ما وردية،
0: اكيد ما وردية، نحاول انه نزرع ونغرس لتصير الحياة وردية. يعطيكم الف عافية، مشكورين. اسف انه قاطعناكم على الاجتماع، هذا مدرج للبلدية.
2: للبلدية ايه. نحن ممكن تلاحظ انه في إصلاحات، بس للأسف الإصلاحات هي
0: هذا كانت إصلاحات مدرج دقيقة. تم قصفه من قبل النظام البائد.
2: إيه فتم إصلاحاته. هلأ طبعا نحن أجينا بالشتاء هون، نحن بلشنا شغل بأول السنة يعني. فكان في دلف، استنينا حتى خلص الشتاء، عم نعمل إصلاحات هلأ فوق. هذا مكتب الديوان مع الشكاوي. في هون قسم الفنية بداوم جزء من الموظفين.
0: تعطي رخص إدارية؟
2: رخص إدارية وأمور فنية بتابعوها. هون المستودعات وقسم العقود. نعم. يعني هذا المفروض يكون في غرفتين، نحن حاطينهم بغرفة واحدة.
0: يعطيك العافية. السلام عليكم.
2: السلام.
0: هو المكتب الفني شو وظيفته؟
2: البلدية هي مكتب فني، يعني نحسن نختصر هذا يعني.

0: الرخص الإدارية أو رخص البناء هي بتطلع من المكتب الفني.
1: بعد في عم تعملوا جولات أنتوا قبل ما تعطوا أي رخص؟
2: طبعاً بعد ما يستكمل كامل إطبارة الترخيص قبل ما منح أي رخصة بنطلع على الواقع بنشوف موضوع الشوارع، موضوع التنظيم، موضوع نتأكد إنه المخطط التنظيمي مطابق، بعدين بنعرض الإطبارة بعد استكمال الورقة القانونية على المكتب التنفيذي.
1: قرار من كل مكتب
2: تنفيذي. قرار مكتب تنفيذي بعدين بنستكمل اجراءات الترخيص.
1: الله يعطيكم الف عافيه.
2: الله يعافيك.
0: والله احنا من 40 سنه او اكثر من 40 سنه اخر مخطط للبلديه جديد طلع. والبلديه تضاعف اعدادها. هون طبعا قسم المحاسبه،
1: هون قسم المصاري. يعني مرحبا، هون قسم المحاسبه واللي هو اخر مكتب ما هيك يفوت عليه مراجع. مرحبا، انتوا اخر مكتب يفوت عليه المواطن بعد ما بخلص رخص ما هيك يا دكتور؟
3: في مكتب ثاني هو مكتب الجبايه، بعد ما يخلص حساب من عندي هون بيروح مشان يدفع ايصال الجبايه بمكتب الجبايه،
1: وبعد مكتب الجبايه
3: ببلش شغله خالص.
1: الله يعطيك الف عافيه.
3: اهلا وسهلا.
1: دوما حلوه.
0: الله يسلمك.
1: شو اكثر شيء بيميز دوما دكتور؟
0: والله كان في شيء سابق وفي شيء لاحق.
1: بدنا اليوم، نحن اولاد اليوم، شو اكثر شيء بيميز دوما؟
0: نحن اليوم الترند اللي ماشي بالبلد هو لحم الجمال.
1: لحم الجمال
0: يعني، وانا قلت له المفروض نحن نستفيد من هذا الترند لنعزز زياره الناس
1: كثقافه لدوما. ممتاز هذا الشغل، انه اليوم نحن نصدر تمتاز فيها البلديه وهو لحم الجمال. في غير لحم الجمال؟
0: يعني كشيء خاص بالمدينة لحم الجمال بيميزها. هلأ باقي الأمور ممكن تكون متوفرة بأماكن تانية. نحن في عنا كان في عنا حديقة طبعا تم طرحها للاستثمار. هي كان فيها حيوانات.
1: كم عدد الحدائق الموجودة اليوم بدوما؟
0: نحن تقريبا عنا بحدود 18 حديقة.
1: كل المؤهلين دكتور؟
0: لا والله للأسف، يعني نحن الأبنية ما مؤهلة. أنا ممكن أنت تطلع هون، هذا كان بزمانه الاتصالات البريد والهاتف، يعني بتلاقي انه مهدم، يعني ما في اجزاء منه شغاله. يعني
1: هذا بناء البريد الهاتف بدوما؟
0: اي هذا.
1: طيب وين عم اليوم البريد وضع الهاتف؟ هلا
0: البريد نقلوه لمكان ثاني، وهون في مقسم صغير. نحن عمليا ما عندنا هواتف ارضيه
1: بدوما، ما في
0: يعني جزء كثير صغير ما بيلبي اللي لازم يكون موجود.
1: ملف الكهرباء بدوما كيف الشبكه؟ هل عاد التيار الكهربائي؟ يعني في تحسن بالكهرباء بالبلد، ما بعرف دوما كيف الوضع بدوما بالنسبه للكهرباء.
0: والله اجمالا شبكه الكهرباء هي التزويد بساعات الكهرباء تحسن بشكل كثير كبير. بس نحن اذا بدنا نقعد نحسب نسبه وتناسب، نحن اللي كان بال 2010 تقريبا 138 ميجا واط، اليوم نحن عندنا تقريبا بحدود ال 34. فنحن تقريبا اقل من 30% من احتياجنا من المحولات. وطبعا نحن المجلس المحلي والمجتمع المدني ساهم بصيانة ورفع نسبة المحولات اللي شغالة بالبلد تقريبا بحدود 10%. يعني
1: في مبادرات عم بفهم منك دكتور؟
0: اكيد اكيد اكيد، يعني نحن تقريبا شغالين بالمجلس المحلي عن طريق المبادرات المجتمعية.
1: جميل.
0: نحن يعني تقريبا من أول السنة هلأ ما صرف شيء من الموازنة، ما تم اعتماد الموازنة إلا من فترة قريبة. فكل شيء ممكن تشوفه أنت بالبلد صار هو نتيجة المبادرات المجتمعية
1: بتنسيق مع البلدية. طبعا
0: أكيد أكيد، يعني هلأ مثلا من ضمن المبادرات في تقريبا 12 عامل طوارئ، هدول تقريبا تكلفتهم على المجتمع المحلي بحدود 4000 دولار شهريا. فهدول ساهموا بصيانة الشبكة، بمنع وقوع أعطال، بملاحقة الأعطال بشكل سريع، بحيث أنه تزويد الكهرباء يتم للبيوت قدر الإمكان.
1: إذن هي مع فريق مبادرات المجتمع الأهلي والمحلي في دوما تحسن الواقع الكهربائي. بس يعني حاسك غير راضي.
0: هلأ نحن يعني إحنا بنسعى أنه يكون الوضع أحسن من هيك، ولكن ضمن الإمكانيات المتاحة اللي بين إيدينا عم نشتغل أكثر من 100%.
1: ماذا ينقص دوما بالنسبة للشبكة الكهربائية اليوم حتى ننهي هذا الملف؟
0: تقريبا نحن بحاجة خلينا نقول 200 محولة مختلف الاستطاعات
1: حتى نغطي دوما ككل أو نغذي
0: حتى يكون نحن في عنا تغطية كاملة للمدينة. المبالغ اللي اندفعت على المشفى
1: كمان
0: كبيرة.
1: إعادة تأهيل المشفى دكتور أيضا بدعم من المجتمع المدني. تحية كبيرة للمجتمع المدني.
0: والله ما مقصرين أهل الخير بالبلد، يعني مقدمين كل إمكانياتهم للبلد بحيث أنه نحاول نرجع عمر. طبعا البلد ما بتعمر غير بأهلها.
1: هون المشفى طبعا في حركة واحتراما لخصوصية المرضى، ما حنصور طبعا.

0: هذا شيء طبيعي. الأقسام الموجودة دكتور؟
1: والله يعني هي
0: العمليات عناية وإقامة
1: طبعا ضمن الحدود الدنيا، يعني إحنا ما كل العمليات بتتم هون. الأقسام قليلة، يعني إحنا ما عندنا عدد الغرف الكبير اللي بيغطي.
0: هذا مش الوحيد.

0: يعني بين كل بيت وبيت، بين كل بناء وبناء، لابد أن تجد شيء تم قصفه واستهدافه من قبل النظام البائد. ما بعرف هذا كمان أحد الأماكن المستهدفة، كل شيء كان بيخدم المواطن تم قصفه. هذا مصرف تجاري أيضا تم استهدافه، مثل ما شفنا البريد تم استهدافه، كراج موتورات بدوما. كيف الوضع بموتورات بدوما دكتور؟
1: يعني هي الموتور هو وسيلة النقل المتوفرة، فأنا بقول لهم يعني هو الموتور ما وسيلة نقل جيدة.
0: نعم.
1: بس أنا إذا بدي ألغي الموتور شو البديل؟ يعني هل ترى قادر أنا
0: البديل
1: سيارات؟
0: إنه هناك تنظيم الموتورات، يعني كل شيء
1: نظام. نحن نتأمل من المواصلات إنه يتم تنمير الموتورات. طبعا هون
0: انا كان بدي اسالك على موضوع النافذه الواحده. لا شفت انه هذا شو
1: هون؟ هذا مركز النفوس، يعني تسجيل الوقائع او استخراجات القيود بيتم به هذا المركز.
0: مدير سجل المدينه يعطيك العافيه.
2: الله يعافيك، خلي لي.
0: كيف الخدمات، كيف الواقع بعندكم بالمركز؟
2: والله غير شكل، بدك تسال المراجعين.
0: نشوف المراجعين في شيء طلبات من رئيس البلديه، عندكم مشاكل بعملكم؟
2: نعم. الاستاذ عماد ما في، لانه مو مقصر معنا ابدا.
0: بلش تسجلوا كل الوقائع اليوم، حصل على هويات الوطنية كله تمام؟
2: هلا الهويات لسه ما عطونا موافقة من الوزارة، نحتى نشوف. يعني الهويات لسه لهلا موقفة، يعني
0: بس عمل تسجيل ولادات وفيات.
2: اي تسجيل ولادات والوفيات، كل شيء قرارات بالمديرية، ونحن عنا استخراج قيود
0: فقط ضمن دوما؟
2: هلا لا، نحن استخراج كل سوريا.
0: لكن بس تغطوا مو بس، يعني مش بس
2: كل سوريا. اي صار مكان مركزي يعتبر.
0: استاذ فاطمه يعطيك العافيه.
2: الله يعافيك كلك زوج.
0: بس الجميل دكتور عماد هو موضوع التكاتف الاجتماعي اللي عم شوفه اليوم بدوما، يعني مبادرات المجتمع الاهلي المحلي، فيعني مشكور الجهود فعلا، هذا الشيء بنسعى له.
1: عمليا موضوع النظافه هو امر مجهد بالنسبه لنا في ظل ضعف الموارد، يعني موارد على سواء على طريق الآليات ولا الموارد البشرية ولا حتى الموارد المالية. يعني نحن إذا حسبنا نسبة وتناسب بمحافظة دمشق كان عم يقولوا إنه بيلموا 2000 طن زبالة يوميا.
0: نعم.
1: عندهم 120 ضغطة، نحن عنا تقريبا بحدود 200 طن كنسبة وتناسب، المفروض يكون عنا 12. نحن عمليا عنا 5 ضواغط، واحدة منهم عطلانة.
0: من أصل 12.
1: من أصل 12. نحن كانوا قبل الثورة تقريبا في عنا بحدود 9 ضواغط، طبعا في جزء منه تلف، وحتى اللي موجودين قدما، يعني ممكن بفترة بعد التهجير تم تزويد المدينة بضاغطة أو تنتين. فهذا هي الإمكانيات اللي عم نشتغل فيها كضواغط، ولذلك هن بيطلعوا من الساعة 7
0: ضعف الإمكانيات لتنتين بالليل.
1: لتنتين بالليل بيتم عم يشتغلوا. في عنا نحن 2 من أهالي البلد مشكورين، منتوجه لهم بالتحية كمان، وعدوا أنه يزودوا بمكنستين للشوارع، بحيث نحن قدر الامكان تكون شوارعنا خاليه من الغبره، لان هي الغبره عم تمشي عليها السيارات، عم تصير غبره بالجو عم نتنفسه، فهي فاتوره صحيه مستقبلا رح ندفعها نحن واولادنا.
0: بس رغم هي ضعف الامكانات، لكن موضوع النظافه جيده.
1: والله ان شاء الله تعالى.
0: هون المشفى الوطني،
1: هذا اللي المكان اللي كانت فيه المشفى الوطني سابقا، طبعا المبنى جديد بالكامل.
0: قديه صار له شغل هذا المبنى، اعاده تاهيله دكتور؟ فتره زمنيه؟
1: يعني انا بوقت اللي اجيت لقيتهم عم يشتغلوا، يعني انا جيت السنه الماضيه بشهر
0: خلال أول سنه تم تاهيله.
1: اي عم يتم تاهيله.
0: هذا كله بمبادره من المجتمع المدني.
1: المجتمع المحلي.
0: جميل جدا. مرحبا دكتور.
3: يا اهلا وسهلا.
0: دكتور معاذ كيفك؟
3: الله يعطيك العافيه.
0: اول شيء بالتوفيق ان شاء الله.
3: الله يخليك.
0: امتى ممكن ينفتح المشفى؟
3: ان شاء الله نحن يعني بالمراحل الاخيره ان شاء الله، يعني بعرف الدكتور عماد نحن تجهيزاتنا للافتتاح صارت جدا يعني بمراحل نهائية، يعني فينا نعتبر
0: الشغل على قدم وساق دكتور، واول شيء ان شاء الله منه لاحسن يا رب. كلنا جاهزين، يعني المعدات الاجهزه الامور تمام؟
3: في عنا شويه امور لها علاقه بالامور اللوجستيه، يعني مثل الدكتور عماد بيعرف مثلا موضوع الزفت، موضوع الاناره الداخليه، موضوع الكرفانات، يعني مشان موضوع سكن الكوادر والشغلات هاي. وعنا في عائق يعني ثاني هو جدا مهم، هو عائق بالبلد كلياتها موجود، هو موضوع الكوادر. يعني الكوادر عنا بالبلد في نقص فيها هائل، خاصه موضوع العناصر التمريض وخاصه المدربه، يعني احنا ما بننتقص للعدد بقدر ما بننتقص للكم.
0: كادرك موجود دكتور معاذ اليوم؟
3: يعني بنسبه صرنا بحدود 60% ان شاء الله.
0: امتى ممكن يفتتح هذا المشفى؟
3: هلا كموعد نهائي يعني مو صعب، لكن ان شاء الله يعني قريبا جدا ان شاء الله.
0: صراحه ترفعوا القبعه ما شاء
3: الله، يعني بتعاون المجلس المحلي لازم يدعمونا
1: شوي. المجتمع المدني
0: حلو، بس بدي افهم شو الدعم بدك يا دكتور معاذ بصراحه.
3: هلا الدعم بيعرف

0: دكتور عماد، احنا على طول متواصل معهم يعني مع المحافظة بالذات، يعني مع المجتمع، مع المجلس المحلي تواصلنا جدا يعني ما كان كثير على مستوى عالي، لكن احنا مع المحافظة عم متواصل بشكل دائم، خاصة مع إدارة الغوطة الشرقية. الموضوع ما قلت لك يتعلق بموضوع تسفية المشفى، يعني كيف بدنا نفتح إسعاف إذا ما في عندك
1: 100% كلامه الدكتور.
0: النقطة الثانية موضوع الإدارة الداخلية، موضوع الكرفانات، بدي مخفر فبدي كرفان للمخفر.
1: دكتور شو رأيك بكلام الدكتور معاذ؟
2: والله أكيد يعني أنا
1: موضوع تسفيت مهم، موضوع كرفانات، موضوع سكن الكادر الطبي هذا جدا مهم.
2: أنا بقول لهم بالمدينة عندنا نحن هون في عندنا 300 أمر كلياتهم ذو أولوية قصوى، يعني في أنا ما عندي أمر ولا اثنين ولا ثلاثة، يعني أنا على الجانب الصحي ولا الجانب التعليمي ولا جانب النظافة ولا جانب البنية التحتية من صرف صحي ولا مياه ولا كهرباء ولا هاتف، كلياتهم من ضمن الأولويات يعني. فعم نحاول قدر الإمكان نوزع هالأولويات على كل القطاعات بحيث أنه ننهض فيها خطوة بخطوة بالتعاون مع الكل.

0: اهلا وسهلا فيك. حل المشكله دغري دكتور عماد رئيس البلديه. حلو التواصل مع الناس بشكل مباشر.
1: اي والله، يعني نحن بنحاول قدر الامكان انه يعني احنا بالمكان اللي موجودين فيه في لغط احيانا عند الناس انه شو منصب رئيس البلديه
0: او شو مهامه، شو يعني شو هي مهام رئيس
1: يعني
0: البلديه.
1: احنا ممثلين الشعب وقلنا سلطه بهذا التمثيل على الوحده الاداريه اللي هي الموظفين اللي موجودين بالبلديه.
0: نعم.
1: فنحن الهدف من وجودنا بهذا المكان ندير المكان قدر الامكان بالطريقه الصح اللي ترضي غالبيه الناس.
0: طيب دكتور عماد، ما احنا موجودين بالسوق التجاري، واحدة من اهم المشاكل هي موضوع الاشغالات الارصفة موجودة في كل البلديات. نحكي عن اول شيء نحن وين، نعرف الناس اكثر على السوق اللي نحن فيه بدومة.
1: هلا هون نحن ببداية شارع الجلاء. شارع الجلاء يعني هو عصب المدينة، يمتد من طرفها لطرفها، بتواجد عليه سوق الالبسة. طبعا سوق الالبسة هذا يعتبر ثاني اكبر سوق بريف دمشق.
0: عفوية الناس ما في احلى منه. ايه دكتور، كنا نشرح
1: هو ثاني اكبر سوق، يعني انا قيل لي احد الاشخاص اللي بالحريه لان هو ثاني اكبر سوق حتى بمحافظه دمشق ولا ريفها.
0: طولا ما هي؟
1: لا ما طولا، يعني كقوه شرائيه،
0: كقوه شرائيه
1: للناس، لان معظم الناس اللي بالغوطه وبالمرج
0: بيجوا لهون.
1: الأسعار تقريباً مقبولة اللي موجودة فيه، في تنوع بالسوق.
0: إذا نحن في سوق الجلاء، واحد من أهم أسواق دوما مثل ما حكى الدكتور عماد، يعتبر شريان اقتصادي في دوما، وهناك البلدية حاطة ببالها أفكار معينة لزيادة الجمال. نحن عم نمشي بنشوف ختم بالشمع الأحمر لحين إزالة لحين الإزالة.
1: طبعا هذا هون في
0: تعامل مع المخالفات هون دكتور. هذا هاي البلديه هون.
1: هذا هون خزان كهرباء، في واحد حاطط عليه قدام منه، فهذا يعني اخذ حق ما له، فنحن هاي بدنا نزيل هاي المخالفه.
0: هو اخذ
1: حتى هون اذا شفنا، طالما نحن اجينا واجينا
0: يا ريت والله
1: ممكن تشوف هذا المبنى. نحن طلعت لجنه انه عندنا من البلديه،
0: فينا نشوف المبنى يا محمد
1: سقوط.
0: في خطوره هذا
1: اي اذا كان انذرنا صاحب اللي اخذ هذا المبنى انه يخليه. ليش؟ لان هذا ولازمه ازاله، لان هذا بشكل ما بس خطر عليه وعلى اللي عم يجوا يتسوقوا حتى على اللي حواليه.
0: طيب انتم كبلديه شو ناطرين دكتور؟
1: في اشكاليه نحن عندنا بالاجراءات القانونيه، يعني نحن الاجراءات القانونيه احيانا بتكون بطيئه، ما بتواكب السرعه اللي لازم نشتغل فيها. يعني مثل هذا المبنى، هذا المبنى المفروض ان شاء الله اليوم قبل بكره،
0: ولكن هذا المحل يعتبر
1: هلا هذا مثل يعني مثل مستأجره، فهو لازم يخلي. نحن وجهنا له انذار بالاخلاق، احيانا الناس ما بتتجاوب معنا بنضطر نحولها للمحكمه لحتى تاخذ سلطه اقوى من سلطه البلديه ومن سلطه قضائيه.
0: هو في خطوره صراحه. مرحبا، يعطيكم العافيه. نحن برنامج رئيس البلديه، معنا دكتور عماد. عن كل مشاكل هون بالسوق
2: هون ما الا ما يصير مشاكل. يعني
0: شو طلباتكم اليوم؟ شو طلباتكم رئيس البلديه اليوم؟
2: طلباتنا انه يحسننا هالخدمات للاستاذ، ما مقصير، بس بدنا نحن نشوف الطرقات مثلا هون حفروها هي شركه الكهرباء والى الان ما استجابوا، ورئيس البلديه ان شاء الله ما مقصير.
0: دكتور عماد، موضوع الارصفه

0: هلا احنا موضوع الارصفه هو ما من اولوياتنا القصوى، خلينا نقول ما رقم واحد. احنا عملنا استبيان على صفحه المجلس، رصدنا شو اراء الناس يعني بالنسبه شو بهمها هي بدايه. فنحن تقريبا كان 41% من اللي شاركوا بالاستبيان اشاروا لانه تحسين حاله الطرق، يعني ما قالوا الكهرباء اول شيء، لا قالوا موضوع الطرقات، تزفيت الطرقات، تعبيد الطرقات هو من اولى الاولويات بالنسبه لها.
1: اعطيتي لايكات على الطالع والنازله ولا شو؟
2: ايه لكن
1: اعطيتي لايك للبلديه؟
2: ايه اكيد
1: بلديه كندوما.
2: ايه لكن وخاصه اذا كان فيها الدكتور
1: حياك الله
2: معنا.
1: بتعرف حضرتك
2: لهون محمد شهر قصير من دوما، عندنا محل اقمشه.
1: لينا ابو حميد، كنا بنحكي انا والدكتور عماد على التغيير. انت من السوق قديش تغير؟ يعني يوم بعد يوم في تغيير، في حركه؟
2: والله هلا اجمالا الحركه يعني هو بالوقت الحالي خافه، ما يعني هي بعد ما يعني تحررت البلد وكان في قسم كبير من العالم هي بالشمال ورجعت للبلد لهون، فصار في يعني صار في تعداد كبير هون بالعالم يعني هون والسكان وبلشت ترجع على
1: يوم عن يوم في حركه،
2: فصار في حركه، صار في عالم يعني حركه العالم اجمالا.
1: محمد عندك شيء طلبات من رئيس البلديه الدكتور عماد؟
2: والله هلا الدكتور عماد والله مشكور يعني يعني من دون طلب هو عم يشتغل والله للبلديه.
1: اموركم تمام ان شاء الله؟
2: ايه والله.
1: كهرباء كيف؟
2: والله الحمد لله، انه والله وعدونا هن انه يحسنوها من زمان وفعلا على ارض الواقع يعني هلا صار يعني لاحظناها، وخاصه من شهر يعني ساعات الوصل عم تتجاوز 20 ساعه.

0: الجامع الكبير بيمثل أيقونة الثورة بالمدينة، يعني نحن المظاهرات اللي كانت تطلع من المسجد
1: هون، كانت تطلع
0: التشيع اللي كان بالمدينة،
1: شهداء من هذا المكان،
0: من هذا المسجد. الحمد لله بمساعدة المنظمات والجمعيات وأهل الخير سابقا في مرحلة ما قبل التحرير تم صيانة الجامع وتم وضعه بخدمة المواطنين، يعني باستقبال المصلين.
1: كمان بدعم من المجتمع المدني.
0: دعم المجتمع المدني ما قبل التحرير، واحدة المنظمات مشكورة قامت الجمعيات الخيرية يعني بأنه تتكفل بالجامع.
1: شو اسم الجامع دكتور؟
0: الجامع الكبير.
1: الجامع الكبير في دوما. طبعا هذا الجامع منه انطلقت صيحات أبناء الحرية، عشاق الحرية من هذا المكان. من هذا المكان أيضا عانق أبناء الحرية، عانقوا الشهادة من هذا المكان. الجامع الكبير له خصوصية عند أبناء دوما، عند الدوامنة، ما يمكن نقول دوامنة، أهل دوما. الجامع الكبير مدينة دوما افتتحت أبوابه للصلاة مع بداية الفتح الإسلامي للشام سنة 14 للهجرة موافق 135 للميلاد. طبعا عيد بناؤه في العهد الأيوبي في عام 1983، هدم بشكل كامل وبني على هيئته الحالية. تعرض الجامع لأضرار جسيمة جراء قصف النظام البائد خلال الثورة السورية لتبدأ بعدها رحلة ترميم بجهود المجتمع المحلي وبإنفاق أهل الخير من أهالي وتجار دوما. بعد التحرير تم أكمال ترميم الجامع عام 1447 للهجرة عام 2026 بدعم كريم من أهل البحرين وبتنفيذ جمعية عدالة للإغاثة والتنمية وشركة أوركيد للمقاولات. تاريخ مفصل يعني موجز.
0: أي والله، يعني نحن المسجد كان فيه له للأسف بمنطقة الغوطة إجمالا تم إخفاء المعالم القديمة، يعني طمس المعالم القديمة. هذا المسجد يعني كان معلم قديم موجود المدينة بتصميم قديم.
1: نعم.
0: تم هدمه بالكامل وإنشاء شكل جديد. أنا بقول مع بعض الأخطاء الهندسية، يعني للأسف الساحة هي قدام المسجد، فأنت أي عملية صلاة ما عنا غير المصلى هون ليستوعب المصلي.
1: نعم.
0: أو بده يصير الإمام، يعني إذا نساي مصلى مثلا بالعيد لازم الإمام يصلي قدام تحت بالساحة وبقية المصلين يكونوا موزعين ضمن الساحة وضمن صحن المسجد يعني. فتم ترميم المسجد الحمد لله. طبعا عم يصير في دروس بقلب المسجد.
1: نعم.
0: صلاة الجمعة عم يمتلى المسجد. برمضان كان في عدة مصلين عم يصلوا هون، أصوات جميلة مع بعض الدروس يعني، فبلش المسجد ياخذ دوره.
1: حضرتك صلاة الجمعة بعد الخطبة تحكي مع الناس، تجتمع معهم، ما هيك؟
0: والله بحاول أنا أكسب فرصة أنه التقي مع الناس.
1: أي
0: الهدف من اللقاء
1: أول هذا الجامع؟
0: هلا ما بس بهذا، أنا بهذا الجامع لسه ما أجيت ولا مرة. نحن بدوما تقريبا في عنا أكثر من 70 مسجد
1: ما شاء الله.
0: من أول السنة لهلا على حسب الفضاء يعني تقريبا أنا فتلت على شيء 11 أو 12 مسجد. التقيت فيهم مع الناس، حكينا فيها أوجاعنا

0: البلدية وشو بننتظر من الناس. يعني نحن بدنا يكون في وعي مجتمعي لأن الحمل على الجماعة خفيف. يوم الناس بتساعدنا بأنه ما
1: كان في نتائج لهذا التعاون.
0: أنا برأيي كان في نتائج. يعني طبعا دائما التغيير هو ما بينشاف خصوصا بالمجتمعات, ما بيقاس يعني يوم وليلة ولا شهر ولا اثنين. يعني أنت لحتى تشوف الفرق تجي هلأ تجي بعد بسنة بتلاقي فيه تغيير.
1: طبعاً شيء طبيعي.
0: فالحمد لله يعني كان فيه تجاوب.
1: هاي اجتماع الدورية بينك وبين الناس كل جمعة.
0: وأنا يعني حتى حكيناها بأكثر من مكان أنه نحن المفروض مساجدنا تتحول من مصليات لجوامع. شو بقصد فيها بجوامع؟ أنه تجمع الناس. يعني نحن هذاك اليوم واحد عم يقول لي أنه نحن بدنا مكان لجنة الحي. قلت له عندكم المسجد؟ احسن مكان لكم المسجد. يعني المسجد
1: ملتقى لهموم الناس.
0: انا بدي المسجد يصير فيه التوعيه, يصير فيه نشر الوعي, نشر الثقافه, تلتقى الناس مع بعضها, تتفاعل الناس مع بعضها. هون بننقل المساجد من مصليات ما بتفتح غير اوقات
1: الى ملتقيات مع الناس.
0: ملتقيات. ونحن المفروض قوه المنابر نستفيد منها بتوعيه الناس. يعني

0: الخبر الحلو انه دوما نادي دوما دخلت للدوري تكوت نفسه
1: والله ان شاء الله هذا عبء علينا يعني هلا
0: واحده من المناطق اللي مثل ما حكى الدكتور انه خدمات شغل ولكن الشباب لهم دور وعنا الحمد لله بعد التحرير صارنا وزاره الرياضه والشباب وايضا التفت للشباب وتقول الشباب تقول رياضه ما دكتور
1: اكيد اكيد الشباب رياضه ومساهمه بالمجتمع يعني
0: نحن هلا وين دكتور عماد
1: هلا هون هذا نادي دوما الرياضي هون هي الملعب البلدي هون طبعا بحاجه لتاهيل
0: هذا ما توقع منه هذا الملعب
1: طبعا نحن حتى وصلنا لهون خلينا نقول متنا 100 موت يعني أوف. ما بالامر السهل يعني.
0: ما كان هيك
1: كان هذا معبر ردن هون تم ترحيل الردن
0: اذا اليوم بلديه عم بلشوا تشتغلوا لموضوع ملعب دوما
1: نحن عم نسعى لانه يكون في جهات تدعم هذا الموضوع لان الحمل حيكون كثير كبير علينا كمجلس محلي طبعا نحن النادي تابع للاتحاد الرياضي ونحن طرحنا مشروع اعاده تاهيل النادي لاكثر من جهه في بعض الجهات ابدت اهتمام بهذا الموضوع في بعض المساهمين من ابناء المدينه اليوم اجاني طلب عمل سور طوله 100 متر للملعب انه رح تكون مساهمه
0: يعني بداتوا خطوات فعليا دكتور
1: لا الماضيه اشتغلنا بالكريدر هون استهمدنا الارض وعلى اساس انه نزرعها
0: جوله مستمره متابعينا من رحاب ملعب دوما ان شاء الله هذا الملعب يتحول ونسمع فيه صيحات الناس وتشجع نادي دوما اللي صار بالدوري الممتاز خليكم معي دكتور نحن هلا بوحده مياه دوما حكيت لي معلومه تحت الهواء انه 15 سنه دوما من دون مياه
1: للأسف هاي المعلومة صحيحة يعني نحن من يوم اللي بلشت الثورة المي ما عاد وصلت للبيوت بالأساس كان فيه هو تقنين وتقنين أحيانا بيكون غير مدروس
0: نعم
1: فصار في تهالك ببنية شبكات المياه يعني أنا خبرني رئيس وحدة المياه إنه كان في صيانة طبعا نحن بلشنا بضخ المياه للبيوت في بعض أجزاء المدينة صار في تسريب
0: عدتوا تضخ
1: صار في تسريب بأكثر من نقطة فأحد النقاط فتحوا عليها مشان يشوفوا التسريب اللي فيها يعالجوا وأصطلع البوري مبدل على الورق 2008 ما تم تبديله يعني بشكل حقيقي بهديك الفترة
0: البعض يعني أنه بيقول النظام البعد من صور النظام نبدل على الورق ولكن وقت جينا لنكشف ما كان في تبديل
1: ما كان في تبديل
0: النتيجه صار في تسريب
1: والنتيجه عم نتحملها هلا عم ندفع ثمنها هلا نحن يعني يمكن اعاده تاهيل المياه بحاجه ل 4 ملايين او 5 ملايين دولار ضمن المدينه
0: هذا عمل كل اشكال موضوع الفساد خلينا نقول اثر على الشبكه دكتور شو الحلول قدامك
1: هلا نحن
0: عم نضخوا مي
1: عم نضخ لبعض الاجزاء في عنا نحن تقريبا شيء 620 سكر أو صمام هدول مشان يصير في عملية تناوب هدول ما مبدلين 30 سنة 40 سنة يمكن عم يتم تبديله انتباعا هدلاك اليوم أنا جاني طلب من وحدة المياه أنه يتم تبديل تقريبا بحدود 17 واحد هدول الكبار الأساسيين وفي الفرعيين رح يتم استبداله انتباعا طبعا الهدف منها أنه يصير في عملية فتح السكورة وتسكيرها تكون سهلة قدر الإمكان حتى يكون عملية التقنين مثلا يوم بيوم ما يكون

0: تقنينة 3 أيام ب3 أيام.
1: في كلمة بدي أحكيها، أنا بزمان قريت مقولة شو بتقول: العجيب في الكسل أنه يجعل العمل الواحد عملا متعددا.
2: نعم.
1: للأسف العمل بالبلدية هو العكس، يعني هو ما كسل، بس أي عمل بدك تقوم فيه بالبلدية هو أعمال متعددة.
2: صحيح.
1: احنا هون كان في تسريب لمي وصخة بهذاك المكان، فأجينا بدنا نحل هاي المشكلة. فأجينا كان المقترح بداية أنه يتم حفر المنطقة من هني لهون. فأحد العمال يعني مكتور الخير قال: لا، خلينا نحن نسلك ونشوف قديش المكان اللي
2: مش الحال
1: شغال. فوصل الإشكالية وصلت لهون، فنحن أجينا حفرنا هون. طبعا نحن ما عندنا خرائط GIS للمكان، فأجينا حفرنا لحتى بيّن معنا أنه العطل هون في كسر بالبواري اللي هون.
2: دكتور عماد، نحن الآن في المدينة الصناعية بدوما، يعني الثقل الاقتصادي.
1: طبعا نحن المنطقة الصناعية بدوما منطقة لا يستهان فيها، فيها بتشمل كل الصناعات تقريبا.
2: نعم.
1: وهذا بشكل بيساهم بالعمل التجاري بالمدينة.
2: نعم.
1: يعني أنا مرة التقيت مع واحد، فأنا بقول له إن يعني مختصر القصة، يعني هي إنه شو الرابط بين محرك الديزل والدواء البيطري ولحم الجمل؟
2: دوما
1: والمنطقة الصناعية تبعها. فكان في أحد المراجعين اللي للمنطقة الصناعية جاي يصلح سيارته، هو عنده غنم جاي من منطقة بعيدة، اشترى دواء بيطري وراح أكل لحم جمل.
2: جمال ساتي بمكان واحد،
1: فهو إجا كسب أكثر من قصة. يعني
2: دكتور،
1: الصناعات بتشمل كل شيء تقريبا.
2: أخذت السؤال من تمي والله.
1: أيه.
2: شو الصناعات الموجودة؟
1: يعني نحن أي شيء بيعتازه الناس الإنسان العادي موجود بالمدينة. يعني مثلا مثل هذا المحل، ما هو محل خراطة لطرمبات، طرمبات زراعية. نحن أهل البلد بيشتغلوا بالزراعة، جزء كتير كبير من المزارعين اللي موجودين بحوران هن من أهل البلد من عنا. فالمضخات هي جزء أساسي من عمل المزارعين.
2: مرحبا.
3: أهلا وسهلا.
2: كل أنواع الخشب باللف معنا؟
3: لا.
2: شو الأخبار؟
3: الحمد لله.
2: بدي حدا يجيبني. أنا أحمد الشامي من برنامج رئيس البلدية، معنا الدكتور عماد.
3: يا ميت أهلا وسهلا. أنت والدكتور عماد،
2: حياك الله. كيف أموركم من المنطقة الصناعية؟
3: الحمد لله ما في أحلى من
2: طلبات.
3: هلأ طلبات الحمد لله يعني ما في شيء، بس موضوع النظافة.
2: النظافة
3: بالنسبة للحاويات الزبالة.
2: طيب سؤال، هلأ موضوع النظافة، أنتوا يعني أبناء هاي المنطقة عم تشتغلوا على موضوع النظافة؟ يا مبادرات فردية؟
3: والله مبادرات فردية. هلأ كل يوم الشباب بكنسوا قدام محل.
2: نعم.
3: ما في أحلى ومن قيم الوسخات ومن كبر.
2: كثير الكرة بملعب البلدية، شو العتب؟
3: الكرة بملعب البلدية أمور جدا بخير، بس هن بس لازم مع العالم بس يوعوا العالم إنه يا أخي أنت وقت بتكنس قيم وسخاتك كبهم بقلب الحاوية
2: بس. الكهرباء
3: احنا بنتشكرهم جدا كثير. يعني
2: الكهرباء من 8 ل 8، في مين قال لا بدناها لل 10، مع ولا ضد؟
3: والله لا، من 8 ل 8 انا برايي كافي مشان ما يتعب العامل.
2: صح. دكتور، هون بدي اسال موضوع ضبط اوقات العمل.
1: ايه.
2: يعني لل 10 مو كثير.
1: هلا نحن ما بيطور اعاده الاعمار، نحن ما لازم نشتغل 8 ساعات. يعني اذا بنحسن نشتغل 16 ساعه نحن بنعوض السنين اللي فاتت،
2: او 24 ساعه.
1: او 24 ساعه، يعني نحن اذا اشتغلنا هلا نحن 200% ال 15 سنة اللي فاتونا، بدنا 15 سنة لنصل لنقطة الصفر.
2: أقنعني. أنا كان عندي وجهة نظر أخرى بس اقتنعت والله.
1: أنا طلبت من الناس اللي موجودة هون بالمنطقة الصناعية شكلوا لجنة حتى تكون ناطقة باسم هون، حتى نحن نكون نحن وياهم على صفحة واحدة ونكون متجهين باتجاه واحد دائما بما يخص المنطقة الصناعية وشلون بدنا نطورها.
2: طيب، في أصوات دايماً بتطربك للأمانة، بس أنا اللي عم يطربني صوت العمل الموجود بيقول لك سوريا عادت تنبض من جديد. عذراً منك يا موسيقى وأي شيء آخر، الصوت اللي عم بسمعه أجمل شيء بسمعه صوت العمل.
3: صحيح.
2: هاي سوريا اللي إن شاء الله تنهض من جديد. شكراً وبرضا، يعطيك العافية. يا حي الله. أجولة مكملة معكم بدوما. دكتور عماد، سوق الهال في دوما.
1: والله سوق الهال هو جزء حيوي من المدينة.
2: نعم.
1: ليش؟ لأن ما بس بيخدم المدينة، بيخدم المحيط تبعها. يعني
2: هنا سعر جملة طبعا.

0: تقريبا هو السوق جملة ونصف جملة يعني. يعني الأسعار مقبولة، والمميز بسوريا، أنا زرت بلاد كذا بلد يعني، حجم العبوة عنا صغير يعني، فمناسب للعيلة إنه تجي تتسوق. فبتلاقي أنت ما بس أصحابين المحلات عم يجوا يتسوقوا من هون، ممكن أصحابين البيوت يجوا يتسوقوا.
1: الأسعار كيف هون؟
0: والله الأسعار هي تناسب البلد عنا يعني، أسعار بالمتناول خلينا نقول يعني.
1: هون عموما البطاطا والأسعار عم نشوف. دكتور، دور البلدية هون بسوق الهال، ماذا تقدم البلدية في سوق هالدومة؟
0: عملياً سوق الهال هو ملك للبلدية، في تقريباً عنا بحدود 70.
1: هو ملك للبلدية.
0: ملك البلدية في على نظام الفروغ يعني مشغول، فتقريباً في عنا 70 محل موزعين. طبعاً السوق هو صغير، لازمنا مكان أكبر، وكان في مقترح لأنه يتم نقل سوق الهال ودمجه مع المدينة لمنطقة شرقي دوما.
1: تقياً دكتور عماد أنه يكون سوق الهال بين الناس، أليس كذلك؟
0: هلأ يعني المهم يكون في وصول له يعني.
1: الوعي ببلش من أبسط شغلة دكتور. طيب خلينا نشوف شغلة، هاي الحاوية فاضي. طيب هون يتم الرمي، شو رأيك دكتور؟
0: والله يعني نحن عم نحكيها دائماً يعني، نحن الإشكالية أنه ما حاسين نخصص عامل لكل حاوية زبالة يجي يرفع الزبالة. نحن مخصصين تقريبا بحدود 7 أو 8 عمال بيرفعوا الزبالة من حوالين الحاويات لقلب الحاويات. نحن هاي الزبالة اللي محطوطة حوالين الحاوية هي منظر مسيء يعني. الإنسان اللي عم يرمي زبالة حوالين الحاوية وعم يسيء لكل أهل البلد،
1: مع أنه الحاوية فاضية.
0: الحاوية فاضية، نحن تقريبا عم نفضي الحاويات 3 مرات باليوم لحتى ما نخلي علينا مثل ما بيقولوا. الإشكالية الثانية اللي عم نواجهها، أحيانا عم يتم رمي ردم بقلب الحاوية، هذا أحيانا بيخرب الضواغط. نحن عنا 4 ضواغط شغالين. في مرة صدف أنه 3 ضواغط خربوا، خرب الجهاز الهيدروليكي تبعهم نتيجة وجود ردم بقلب الحاوية. فيوم اللي بده يجي يسحب.
1: طيب هذا شو حله دكتور؟ إذا ما وين ممكن يرمي الردم؟
0: الردم في أماكن مخصصة للردم،
1: وينقام بأرضه الردم؟ هيك بنقام من أرضه، بينقام لل
0: بينقام. نحن في عنا مكبات للردم بالجبل، مكبات خاصة يعني في
1: سيارة. طيب هذا نرجع لموضوع الوعي. أيضا لاحظت دكتور عماد إشغالات الأرصفة، كنا عم نحكي على موضوع إشغالات من قبل أصحاب المحل التجارية اللي عم يعرضوا بضاعته والمنهلك، لكن إنك تحط سيارتك فوق أرصيف.
0: والله نحن طالعنا قرار كمكتب تنفيذي انه مخالفة السيارة 500,000. طبعا نحن رفعنا القرار للمحافظة وبانتظار الرد، لان هذا 500,000 ليرة سورية قديمة يعني بحدود 5,000
1: جديدة.
0: طبعا انا الرصيف هو مخصص للمشاة، وانا اكثر ما بيضايقني السيارات اللي بالصف على ارصفة المدارس. يعني اولادنا وين بدهم يمشوا؟ معقوله نحن
1: معرضين لا سمح الله لاي حادث؟
0: سيارات الناس هي اهم من ارواح البشر يعني، هذا الامر انا كثير بيزعجني. ونحن بدنا وعي مجتمعي يعني، نحن الانسان اللي بنشوفه صافف على رصيف بنقول له لو سمحت من بعد اذنك صف سيارتك على الشارع. فهو عنده اهميه سيارته اهم من ارواح الناس للاسف يعني. وهي عم تسبب اساءه.
1: هاي واحده من الاشكالات الكثيره طبعا اللي عم نواجهها بمدينه دوما. اذا متابعينا هذه الجوله مستمره مع الاستاذ عماد الاجوى رئيس مجلس، او الدكتور عماد الاجوى رئيس مجلس بلديه دوما. الجوله مستمره، ابقوا معنا. دكتور، واحده من الاماكن العامه اللي هي متنفس لاهل دوما هي حديقه حلوه، بس ليش هيك؟
0: والله بدي اعاده تاهيل. نحن للاسف الحدائق كلها اجمالا بدي اعاده تاهيل. نحن واجهنا مشكله
1: اللي هي
0: بدايه استلامنا هون.
1: نعم.
0: يعني تثبيت الخدمات قبل التجميل. يعني انا بدي اثبت الخدمات الاساسيه يعني، انا ما معقول
1: البنيه التحتيه
0: يعني ما معقول اجي انا اعمل حديقه وازرع فيها ورد وما عندي صرف صحي.
1: هذا الشيء بيخليك طبعا.
0: فانا المفروض زفت الطرقات قبل ما اعمل الحدائق، بس مثل هاي الحديقه اجت منظمه مشكوره تبنت، عملت مبادره تحاول ترمم جزء من هاي الحديقه. طبعا
1: في اطفال عم يلعبوا. مرحبا، عم تلعبوا هون؟ مبسوطين؟ بالمدرسة ولا شو؟
2: خلصت المدرسة هلا.
1: في حديقة تانية تروح عليها غير هاي؟
3: في حديقة الجراء.
1: حديقة الجراء؟
3: ايه.
1: أنا أحسن هاي ولا حديقة الجراء؟
3: لا حديقة الجراء، أنا فيها ألعاب أكثر وتحس حالك بالعيد.
1: شو دكتور، شو رأيك؟
0: والله كنت بلقاء ذاك اليوم مع رئيس مجلس الوجهاء، كنا عم نحكي بأمر إنه يا هل ترى شو المتنفس لأهالي البلد؟
1: السؤال طبيعي، شو الجواب؟
0: يعني نحن لازم نأمن بدائل يعني، نحن الناس في شباب عم يشبوا بميتورات

0: نعم. احنا ليش ما يكون في عنا حلبة بس يبقى الميتورات يكون
1: يفضوا هاي الشحنة اللي عندهم،
0: يفضوا هالمواهب اللي عندهم، يعني يشبهوا الميتورات ضمن الحلبة هاي، يلبسوا خواز ما يكون
1: يلعبوا بسكونية
0: يضروا الناس بلعبهم برات أماكن مخصصة يعني.
1: نعم. دكتور عماد، بنهاية هاي الجولة مع حضرتك وأنت اليوم رئيس مجلس بلدية دوما، ما هي الوعد أو شو هو الوعد اللي حابب توصله أو الرسالة اللي حابب توصلها لأبناء دوما وأهل دوما من القلب دكتور؟
0: والله يعني أنا عم حاول قدر الإمكان أنه أدفع بالاتجاه الصحيح. من أولى الأولويات بالنسبة لنا كمجلس مدينة كمكتب تنفيذي إصدار المخططات التنظيمية للبلد، لأنه رح تكون رافعة على الاقتصاد بشكل كامل، فهذا اللي عم نشتغل عليه بالإضافة لأنه بقية الأمور الخدمية أنه نحاول يكون اليوم أحسن من امبارح وبكرة أحسن من اليوم.
1: طرح سؤال دايما أقول للناس أنا نجيك على الفيان دكتور الشمس، أنا أسف طلعتك بهالشوب، كنا نسأل الناس ماذا تطلب من رئيس البلدية اليوم، بدي أعكس السؤال، ماذا يطلب الدكتور عماد الأجواء من أبناء دوما؟
0: أنه يعتبروا هاي البلد بلدهم، ما يعني ما يعتبروها بلد غرباء ولا بلد أعداء، يعني الإنسان اللي عم يخالف أي مخالفة شو ما كانت هي بالنهاية إما يعني أنا بفسرها أنه هي مخالفة انتقامية، يعني هل ترى نحن مين عم ننتقم من الأعداء ولا عم ننتقم من أنفسنا؟ يعني الإنسان اللي عم يخالف بسيارته بيمشي بعكس السير بطريق معلوم أنه هو اتجاه واحد، هذا عم يسيء لبقية الناس، عم يساوي ستريس عنده وعند غيره. الإنسان اللي عم يشغل الرصيف هذا عم يقتطع من حق الناس، يعني نحن أحاديث اللي بتحض على إزالة إماطة الأذى عن الطريق ولا إزالة غصن شوك من ممشى المسلمين، موضوع النظافة هذا من ديننا الحنيف، يعني نحن أولى الناس بأنه نحن نلتزم بموضوع النظافة، فنحن يوم اللي الكل بنتحمل المسؤولية بيخف العبء علينا كلياتنا، يعني بالنهاية البلدية مصادر التمويل تبعها هي من الناس، يعني نحن عم ناخد جباية من الناس وننفذ فيها خدمات، فأنا يوم اللي بيزيد علي عبء الخدمات نتيجة مخالفات معينة أنا هذا بالنهاية عم بقتطعه من جيوب الناس، فنحن بدل ما نوجه الأموال هاي خلينا نقول لتحسين البيئة نحن لساتنا قاعدين عم نرتيها، يعني عم نحاول، يعني يوم اللي إنسان بيحفر زفت وما رجعوا مثل ما كان بالنهاية البلدية اللي احتاجي تصريف.
1: دوما بعد سنة وين؟ كيف حتشوف دوما بعد سنة وبعد سنتين؟
0: والله أنا في مقولة دائما بقولها، أنا أسير ببطء ولكن في الاتجاه الصحيح، نحن الحمد لله ماشيين بالاتجاه الصحيح، وأمر تحسين البلد ككل ما بيحتاج يوم ولا اثنين، بيحتاج جهد كتير مضاعف وبده وقت لحتى يظهر، وهذا الوقت نحن بدنا كلياتنا نتحمل لأن هي بلدنا بالنهاية.
1: دكتور أو دكتور عماد الدين الأجواء رئيس مجلس بلدية دوما، صدقني كتير انبسطت وتشرفت بهالجولة مع حضرتك، وبتمنى الخير لدوما وأهل دوما، وبدي أخليك ترجع لمكتبك دكتور، وشكرا لحسن الاستقبال وكرم الضيافة.
0: أهلا وسهلا، شرفنا، الله يسلمك، الله يبارك فيك.
1: إذن متابعينا لهون كون وصلت معكم لختام هذه الحلقة من برنامج رئيس البلدية والتي كانت في رحاب مدينة دوما بريف دمشق، تعرفنا على الواقع الخدمي والمعيشي، ودائما الصورة أجمل لأجل تكون سوريا بلد يتمناه الكل. شكرا لكم من دوما والتحية لأهل دوما أيضا على حسن الاستقبال وكرم الضيافة. ألقاكم في حلقات قادمة الخميس المقبل في بلدية جديدة، إلى اللقاء.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الرابعة والربع ساعتنا في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم. في هذا الموجز، سوريا والعراق توقعان محضرا فنيا لتعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة. وزارة الخارجية والمغتربين تنظم ورشة تشاورية بين الجهات الوطنية السورية وشركاء التنمية في ألمانيا لتعزيز الشراكة. وزير المالية يبحث مع اتحاد غرف التجارة مكافحة التهرب الضريبي وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة. وزير الصحة يستقبل القائمة بأعمال سفارة الجمهورية اليمنية في دمشق لبحث آفاق التعاون.

0: التعاون الثنائي والارتقاء بالعلاقات الصحية بين البلدين. وزير الطاقة المهندس محمد البشير يفتتح حفارة الإصلاح النفطية إكس جي بحقول المنطقة الوسطى بعد إعادة تأهيلها بخبرات وطنية. وفي الخبر الأخير، تضامن عربي ودولي واسع مع فنزويلا إثر زلزالين عنيفين ودعوات أممية لدعم عاجل للمتضررين. ختام الموجز، شكرا لطيب المتابعة والسلام عليكم.
1: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتسديد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيدين من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل تاريخ 16/7/2026.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: أجمل تحية لكم مستمعينا الأحبة في لقاء اليوم من برنامج عيش المونديال. الإعداد مصطفى شمشان وفاروق حسون. التقديم قصي حمود. الإخراج هشام حليمة.

عيش المونديال برنامج يومي يسلط الضوء على أجواء المونديال. في الفقرة الأولى نتناول بالتحليل والقراءة مباريات المونديال، أهم الأحصائيات والأرقام والأحداث في هذا العرس العالمي. أما في الفقرة الثانية سيكون لمتابعينا فقرة تفاعلية من خلال أسئلة الجمهور، حيث يمكنكم الاتصال بنا على الأرقام التالية. في ثالث الفقرات سنكون مع فقرة ترند المونديال مع الزميل محمد خميس. وفي آخر فقرات البرنامج نرصد لكم الأجواء العامة لتجمعات المونديال في دمشق من خلال المفد عمرو الحموي.

0: اسمحوا لي مستمعينا الأحبة في البداية أن أرحب بضيفي عبر الهاتف الأستاذ محمود قرقورة رئيس القسم الرياضي في صحيفة الوطن السورية. أستاذ محمود مساء الخير.
1: وسعدت أوقاتا زميل قصي أنت وكل المستمعين الكرام ولأسرة الأعداد.
0: أهلا وسهلا فيك. تستمر الإثارة أستاذ محمود في المونديال مباشرة إلى المباريات التي جرت يوم أمس، وسنبدأ من المجموعة الثالثة. أستاذ محمود، يعني حتى الآن يعني صار عدد المباريات، قبل أن ندخل في قراءة المباريات وتحليلها، 54 مباراة حتى الآن، برأيك يعني كحصيلة تهديفية هو مرضي هذا الشيء، النتائج اللي عم نشوفها وعدد الأهداف المسجلة حتى الآن؟
1: لا بالتأكيد المونديال ما له مونديال دفاعي صراحة. يعني احنا هو دائما الأهداف هي الغاية المثلى من لعب كرة القدم. يعني نادرا ما نشوف يعني مباراة تتجه إلى الأسلوب الدفاعي.
0: يعني قليل نتيجة 0-0 شاهدناها في هذا المونديال.
1: نعم
0: حوالي
1: نعم.
0: أربع مباريات أعتقد.
1: ثلاث مباريات أنا أعتقد في ذاكرتي يعني على كل. بالنسبة لكن لو سألتي سؤال، هل هناك منتخب قدم نفسه على أنه المرشح للفوز بالكأس عطفا على الأداء في أول مباراتين؟ بالتأكيد لا. لم نشاهد منتخبا من بين كل المنتخبات 48 أو خلينا نقول المنتخبات التي تأهلت أنها قدم مباراتين على مستوى عالي جدا.
0: حتى فرنسا، حتى فرنسا أستاذ محمود
1: الأقرب ما لم تدعني أكمل. فرنسا تكاد تكون الأقرب. فرنسا تكاد تكون لأن شاهدنا منتخب فرنسا في المباراة الأولى لم يقدم شيئا في الشوط الأول إذا تذكر.
0: صحيح
1: مع السنغال. الشوط الثاني كان المنتخب الفرنسي هو المنتخب الحقيقي في المباراة الأولى. لذلك المباراة الثانية طبعا للمنتخب الفرنسي بالتأكيد أيضا لا يمكن البناء عليها، لأن المنتخب العراقي الشقيق ليس بمستوى عالي لكي يكون الثقيل. المنتخب الإنجليزي قدم مباراة كبيرة مع كرواتيا.
0: صحيح.
1: لكن هل كان الأداء الكرواتي هو ذاته أمام غانا؟ بالتأكيد لا.
0: صحيح.
1: المنتخب المغربي خلينا نقول ليس مطلوبا منه الفوز بكأس العالم، لكنه ليس مطلوب منه في الآن ذاته الخروج من دور مبكر.
0: صحيح.
1: هو خلينا نقول يواصل على النهج الذي قدمه في المونديال الفائت. إذا رجعنا إلى المنتخبات الكبرى، منتخب الأرجنتين على سبيل المثال.
0: نعم.
1: منتخب قدم مباراتين جيدتين لكنها مرتبطة بليونيل ميسي وحده. هذه مشكلة كبيرة.
0: نعم.
1: تكون الأداء منتخب بأكمله مرتبطا
0: بلاعب
1: واحد، هذه مشكلة. المنتخب الإسباني طبعا هو في المباراة الأولى لم يكن مقنعا مع جزر الرأس الأخضر بالطريقة اللي بدنا تكون منطقية مع الرأس الأخضر.
0: نعم.
1: لكن المباراة الثانية مع المنتخب السعودي كان جيدا، لكن هل المنتخب السعودي هو المقياس للحكم على هذا المنتخب؟
0: طبعا لا. طبعا
1: بالتأكيد لا. لذلك المنتخب الهولندي قدم مباراة كبيرة جدا طبعا أمام المنتخب الياباني لكنه تلقى هدفين.
0: نعم.
1: في المباراة الثانية أيضا قدم مباراة كبيرة أمام السويد، وهو منتخب خلينا نقول يعني أيضا قدم نفسه بشكل يكاد يكون مع المنتخب الفرنسي الأقرب خلينا نقول، حتى هو أكمل نوعا ما عطفا على ما شاهدنا، لكن حتى اللحظة لم نشاهد منتخبا قدم نفسه على أنه سيفوز بكأس العالم.
0: نعم.

0: مباشرة
1: ما زال بأرض الملعب.
0: أستاذ محمود، إلى مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات التي انطلقت بالأمس، ومن منتخب المغرب ومباراته مع هايتي وضمن نفس المجموعة البرازيل مع اسكتلندا. يعني تلقى هدف المنتخب المغربي في البداية، كان مقلق هذا الهدف، ولكن عاد وصحح 4 أهداف مقابل هدفين انتهت المباراة، بينما لقاء البرازيل مع اسكتلندا الذي شهد عودة نيمار إلى الملعب 3-0.
1: نعم، بالنسبة للمنتخب المغربي ترفع له القبعة طبعا. ومنتخب يعني خلينا نقول يلعب بأسلوب التدرج السليم بالكرة عبر الخطوط، لا نشاهد كرات طويلة فجأة لحتى نلغي خط الوسط، لا. المنتخب المغربي يحسب له في المباريات الثلاث بأنها الكرة تخرج بثلاثة من الدفاع إلى الوسط إلى الهجوم. نلاحظ أن المنتخب المغربي عنده القدرة على أن يلعب على الأطراف، وخصوصا على الجهة اليمنى، جهة أشرف حكيمي الذي يعد واحدة من أفضل أظهرة الأيمن في العالم كله.
0: صحيح.
1: هذا اللاعب يعني دخل التاريخ في هذه المباراة، طبعا من المباراة الأولى دخل التاريخ، والمباراة الثانية والمباراة الثالثة. في المباراة الأولى طبعا هو بقى أكبر لاعب عربي يلعب في كأس العالم ب11، وفي المباراة الثانية بقى أكثر لاعب أفريقي ب12، وفي المباراة الثالثة عزز الرقم وسجل وصنع. يعني أن مدافع عربي يعني أنه يقوم بالتسجيل والصناعة، هذا لم يحصل. لذلك نحن اليوم شفنا المنتخب المغربي منتخب ما زال مقنعا بدرجة كبيرة، ويمتلك الكثير من الحلول. وأنت تلقى هدف وتعود، وتتلقى الثاني مباشرة وتعود. بالمناسبة هي المباراة كانت جميلة جدا، على اعتبار أن المنافس ليس عنده ما يخسره، ذلك منتخب هايتي ليس عنده ما يخسره، فقدم مباراة جيدة يعني بدون تحفظ. يعني مثل هذه المباريات لو كانت المباراة الأولى شاهدنا تحفظا، لكن هي مباراة أخيرة بعد المنتخب هايتي ما خسر مباراتين، لا شيء يخسره، لذلك شاهدنا مباراة مفتوحة جميلة كثيرة الفرص من الطرفين. هذا شيء مهم جدا، لذلك كان المتابع أو المشاهد هو الذي كان الفائز الأكبر من هذه المباراة.
0: صحيح.
1: 4 أهداف هذا لم يسجله منتخب عربي سوى منتخب الجزائر في مونديال 2014 على كوريا الجنوبية. 4 أهداف عبر 4 لاعبين، هذا شيء مهم. المنتخب المغربي لم يخسر في دور المجموعات للمونديال الثاني على التوالي، هذه أبجدية ليست سهلة على المنتخبات العربية.
0: صحيح.
1: التي تشارك. طبعا المنتخب المغربي في مشاركته السابعة طبعا يتأهل للمرة الثالثة، يتجاوز دور المجموعات، هذا شيء مهم جدا. المنتخب يعني أعتقد منتخب نيجيريا سبق أن تأهل 3 مرات، لكن المنتخب المغربي عم يتأهل 86، عم يتأهل 2022، وعم يتأهل 2026.
0: نعم.
1: أن يتأهل جنبا إلى جنب، يعني في المونديال الفائت شاهدناه يتصدر، في هذا المونديال هو جنبا إلى جنب مع المتصدر البرازيل. يعني
0: صحيح.
1: أيضا هذه نقطة مهمة جدا، بأن هذا المنتخب وكأننا نشعر بأن هذا المنتخب المغربي لا يريد العودة إلى الوراء. انطلقت كرة القدم بشكل قوي جدا في المغرب، ترتقي، لا يريد الرجوع إلى الخلف. منتخب غير المغرب يعني بعد الخسارة في نهائي أمم أفريقيا، وما بنعرف شو مصير اللقب حتى الآن طبعا.
0: صحيح.
1: أن يصبح طبعا إذا احتسب فائزا هو أكثر منتخب في الكرة الأرضية يتجنب الخسارة في مباريات متتالية.
0: نعم.
1: المباراة 40.
0: نعم.
1: هذا شيء مهم جدا. المنتخب المغربي يمتلك الكثير من الحلول، ويمتلك الكثير من المفاتيح، ويمتلك أكثر من لاعب يستطيع التسجيل،
0: ويمتلك الكثير من الطموح أيضا للمضي قدما في هذا المونديال.
1: صحيح. يعني أنت تتحدث عن إسماعيل طيباري يسجل المباراة الثالثة، هذا لا يحصل مع لاعب عربي.
0: نعم.
1: لاعب من خارج أوروبا والأمريكية وأمريكا الجنوبية لا يحصل أن يسجل لاعب عربي في 3 مباريات متتالية، بات جنبا إلى جنب مع الهدافين العرب، وبانتظار أن ينفرد بالرقم القياسي العربي بمجرد أن يسجل هدفا رابعا. الكرة في ملعبه، ملعب محمد.
0: نعم.
1: صلاح، ملعب سالم الدوسري. سالم الدوسري لم يسجل، صلاح سجل، لكن في السابق كان عندنا طبعا وهبي الخزري من تونس، كان عندنا سامي الجابر من السعودية. سامي الجابر هو الوحيد طبعا سجل ب3 بطولات، لكن اليوم عم نشوف لاعب عم يسجل في بطولة واحدة وفي المباريات الثلاث.
0: نعم.
1: يعني إذا كان هايتي منتخبا عاديا لماذا نقول عن البرازيل؟
0: صحيح.
1: بالتأكيد الوضع يختلف.
0: البرازيل.
1: ماذا نقول عن اسكتلندا؟
0: نعم.
1: نعم.
0: إذا
1: البرازيل تريد.
0: البرازيل تتصدر المجموعة ب7 نقاط، المغرب ثانيا ب7 نقاط. مباراة البرازيل أستاذ محمود، يعني قلنا في المباراة الأولى للبرازيل مع المغرب هدف لهدف، مباراة ثانية أمام هايتي 3 أهداف دون مقابل. ما يعني ما فينا نحكم على المنتخب البرازيلي إن كان مرشح للمنافسة على هذا اللقب، ولكن تأتي مباراة الأمس 3 أهداف على اسكتلندا، هل أعلن المنتخب البرازيلي عن نفسه بأنه جاي بقوة ولا لا؟ لحد الآن ما بلش الجد.
1: لحظة، لا تمام، لو سألتني هذا السؤال بعد مباراة المغرب

لا. لو سألت بعد هايتي أيضا لقلت لا. لماذا؟ لأن منتخب هايتي لا يمكن الحكم عليه يعني أكيد. أي منتخب قوي أنه، لكن عندما يسجل 3 أهداف على منتخب اسكتلندا الطامح للحصول على نقطة التعادل على الأقل، هو يريد الحصول على نقطة التعادل في هذه المباراة ليتأهل للمرة الأولى في تاريخه. تصور منتخب اسكتلندا يشارك للمرة التاسعة، المنتخب الوحيد الذي لم يتلعب، يعني أكثر منتخب شارك في كأس العالم ولم يتجاوز دور المجموعات ولم يتجاوز اليورو، هذا المنتخب العريق الذي كان طرفا في أول مباراة.

0: تتأسف على هذا المنتخب. لكن اليوم المنتخب البرازيلي سجل 3 أهداف. طبعا رمانة الميزان في هذه المباراة فينيسيوس طبعا.
1: صحيح.
0: فينيسيوس الذي أيضا قدم نفسه مجددا كمنافس على لقب الهداف. يعني اليوم ميسي سجل 5 أهداف لكنه لا يهنأ بهذه الصدارة. يشاهد التنافس من أكثر من لاعب.
1: صحيح.
0: فينيسيوس اليوم دخل على الخط. كيليان مبابي على الخط. إنه ليس هناك سهولة لتفوز بلقب هداف كأس العالم في هذه النسخة مع ارتفاع عدد المباريات إلى 8 مباريات لمن يريد التتويج. المنتخب البرازيلي قدم نفسه جيدا. هو تلقى تجنب الأهداف أمام سكوتلندا، تجنب الأهداف أمام هايتي، تلقى هدفا أمام المغرب. يعني حاليا 5 أشواط متتالية لم يتلقى أي هدف. هذا شيء مهم جدا.
1: نعم.
0: للبناء. وهذه شخصية المدرب أنشيلوتي. أنشيلوتي مدرب لا يستعجل الفوز. هذا شاهدناه مع معظم الأندية التي دربها. أنشيلوتي لا يستعجل الفوز. أنشيلوتي مهما كان المنافس عاديا لا يهمل الجانب الدفاعي.
1: صحيح.
0: هو يعني من مدرسة الكتناشيو ومدرسة الإيطالية.
1: وكانت مشكلة يعني الجانب الدفاعي عند المنتخب البرازيلي.
0: ويمكن في كثير من الأحيان. فهذه ليست سمات البرازيل. لكن الآن هو مدرب لا يمكن إلا أن يفكر في الجانب الدفاعي قبل. صحيح. أي شيء آخر. ومن الجائز جدا أن يعطي المنافس أن يتحكم بمسار اللعب ويسيطر. لكن بالنهاية يلسع كالنحل مثل ما بيقولوا. هذا ما كان يحصل عندما.
1: نعم.
0: كان مدربا لريال مدريد.
1: نعم.
0: وشاهدناه في أفضل مواسمه في موسم 22 الذي كان يستطيع العودة الريمونتادا رغم أن المنافس يكون هو الذي يسيطر ويهدر الفرص وهو يعتمد على حارس نوعي. أليسون حارس نوعي دون أدنى شك. ويعتمد على مهاجمين قناصين. وفي الآن ذاته تعطيل مفاتيح المنافس.
1: نعم.
0: الآن المنتخب البرازيلي أن يتأهل متصدرا.
1: صحيح.
0: متى كان المنتخب البرازيلي إذا رجعنا في المونديالات التي أنا شاهدتها على سبيل المثال 82 86 90 94 98 2002 و6 و10 و14 و18 و22 جميع هذه الكؤوس البرازيل دائما تتأهل متصدرة. إذا ليس مشكلة ليس يعني أمرا عادي خارقا للعادة أن تتصدر البرازيل مجموعتها. أعتقد آخر مرة البرازيل لم تكن متصدرة مجموعتها في مونديال 78 إن لم تخني الذاكرة. لأن في ذاك المونديال كان عندها تعثر بتعادلين وفوز في ذاك المونديال.
1: نعم.
0: لم تتصدر أذكر تمام فارق الأهداف. لكن اليوم أنه البرازيل التأهل في الصدارة هذا شيء مهم جدا.
1: نعم.
0: ومنطقي ومعنوي. وهذا يساعدك على اختيار المنافس. يعني تكون عندك خيارات أقل جودة في أدوار المتقدمة.
1: نعم.
0: وهذا هو المهم.
1: اسمح لي أستاذ محمود ننتقل إلى المجموعة الأولى ومبارياتها كانت بين المكسيك التشيك جنوب أفريقيا وكوريا. المكسيك بالعلامة الكاملة تكتسح تشيك بثلاثة أهداف دون مقابل. جنوب أفريقيا تفوز على كوريا الجنوبية بهدف دون مقابل. الترتيب المكسيك بتسع نقاط، جنوب أفريقيا 4 نقاط، كوريا 3 نقاط، وتشيكيا نقطة واحدة.
0: طبعا هون الشيء اللافت للنظر أن تتأهل المكسيك هذا أمر طبيعي لأن المكسيك باتت من المنتخبات التي دائما تحجز مكانها في الدور الثاني في كأس العالم. لكن المكسيك لا تتجاوز الدور الثاني. هي وصلت إلى ربع النهائي عام 86 وعام 70 عندما كانت مستضيفة. هذه المرة قد تكرر هذا الأمر من خلال السابق. لكن لاحقا في السنوات الأخرى في يعني لو عدنا إلى 94 و98 وأنت عندما في البطولات الأخيرة المكسيك تتجاوز دور المجموعات لكنها لا تصل إلى ربع النهائي. هذه كانت مشكلة منتخب المكسيك الذي قدم العديد من المواهب والعديد من الخامات والعديد من الهدافين والعديد من اللاعبين محفورين في الذاكرة. يعني منتخب المكسيك أكثر منتخب أفرز لاعبين لعبوا 5 مونديالات. هذا شيء مهم جدا. لكن المنتخب المكسيكي أن يتأهل بالعلامة الكاملة هذا لم يحدث من قبل.
1: صحيح.
0: لم يحدث من قبل أن تأهل المنتخب المكسيكي بالعلامة الكاملة. هذا شيء مهم حتى لما تشوف أنه المتانة الدفاعية هذا شيء مهم والقوة الهجومية. يسجل في المباريات الثلاث يعني يحافظ على نظافة شباكي. إذا هذا منتخب يعني يجب أن تحترمه ويجب أن تضعه بين المرشحين للوصول إلى أدوار متقدمة. اليوم منتخب مكسيكي منتخب شرس.
1: صحيح.
0: شاهدناه منتخب جائع لتحقيق إنجاز ما. المنتخب التشيكي ليس هذا هو التشيكي الذي نعرفه.
1: كوريا خيبت الآمال في هذه المشاركة أستاذ محمود.
0: دون شك يعني تتعرض لثلاث هزائم طبعا شيء مخيب للآمال مثل ما تفضلت. لكن الفريق الذي يستحق الاحترام في هذه المجموعة هو منتخب جنوب أفريقيا على اعتبار أن هذا المنتخب في المباراة الافتتاحية خسر بهدفين أمام المكسيك.
1: نعم.
0: وطرد منه لاعبان يعني في المباراة الأولى. ودائما الخسارة في المباراة الأولى تسرب الشك إلى الجماهير إلى اللاعبين إلى المدرب.
1: أعتقد أستاذ محمود يعني كوريا انتصرت على تشيكيا أعتقد في حوزتها فوز
0: في المباراة الأولى.
1: نعم.

0: المباراة الأولى كوريا الجنوبية نعم
1: فازت على تشيك بهدفين مقابل واحد.
0: نعم هذا هو الذي كان, وهي خسرت المباراة الثانية أمام المكسيك. صحيح. لكن المباراة الثالثة تحدثنا عن المباراة, هو المنتخب الكوري يحتاج إلى التعادل في هذه المباراة.
1: صحيح.
0: تعادل يكفي, لكن هذا التعادل لم يحصل طبعا في لم يحصل على النقطة المطلوبة في هذه المباراة. تطور. لذلك عند اليوم كنا عم نشوف المنتخب الجنوب أفريقي دخل التاريخ, لأنه أول مرة هو يشارك للمرة الرابعة, ولم هو كان أول مستضيف لا يتجاوز دور المجموعات 2010.
1: صحيح. تطور. صحيح.
0: يعني لذلك هو شارك لأول مرة ب 98 بعدما كان بطلا للقارة عام 96, شارك 2002 لك وشارك 2010 لكنه لم يتجاوز دور المجموعات. هذه المرة استطاع بالمناسبة. نعم. هو المنتخب الحادي عشر طبعا الذي يتأهل لمرة واحدة يتجاوز دور المجموعات الدور الأول, حتى مهما كانت تسميته لأول فريق الـ 11 بانتظار أن يكون المنتخب المصري أن ينضم لهذه القائمة, وهذا هو المتوقع. نعم. نعم. على اعتبار أن المنتخب المصري خرج بنتيجتين إيجابيتين. طبعا المنتخب الكوري الجنوبي يعني لم يخرج رسميا, يعني هو 3 نقاط من الجائز جدا أن يستفيد من هذه النقاط عند المفاضلة مع أصحاب المركز الثالث, لكن عليه الانتظار دون
1: أدنى شيء. نعم. ننتقل إلى مباراة المجموعة الثانية التي تضم كندا سويسرا قطر البوسنة. كندا تخسر من سويسرا بهدفين مقابل واحد, وقطر تخسر من البوسنة ب3 أهداف مقابل هدف واحد. الترتيب سويسرا بالصدارة ب7 نقاط, كندا ثانيا ب4 نقاط. يعني أصحاب الأرض مستفيدين من هذه الميزة أستاذ محمود, إن كان المكسيك ولا كندا ولا أمريكا.
0: صحيح دون أدنى شك. طبعا تاريخيا لو عدنا في البحيرة بطولة 23, في البطولات 22 السابقة فقط جنوب أفريقيا 2010 وقطر 2022 غادروا من دور المجموعات. ما عدا ذلك كل المنتخبات المستضيفة في تاريخ كأس العالم واصلت.
1: نعم.
0: لكن أنت في مباراة أمس أنا سويسرا تصر على الصدارة. المنتخب السويسري شاهدناه في المباراة الأولى أمام قطر خسر نقطتين, تلقى هدفا في الوقت بدل الضائع وهدف عكسي. لذلك النقاد تحدثوا على أن هذا المنتخب خسر نقطتين, هذا دون أدنى شك, لكن استطاع العودة. النقاد توقعوا أن تذهب منه الصدارة على اعتبار أن المنتخب الكندي حقق النتيجة الأعلى في هذه المجموعة وهزم منتخب قطر 6-0, وكان يكفي التعادل في المباراة الأخيرة ويلعب بأرضه وبين جماهيره. لكن بصراحة المنتخب السويسري منتخب أكثر صلابة, وهو الذي يستحق, يعني الصدارة ذهبت لمستحقها, علما أن الدقائق الأخيرة شهدت صحوة كندية أثمرت هدفا, وكان ممكن أن نأتي الهدف الثاني وتتأهل كندا متصدرة. لكن بالنهاية المنتخب الكندي هو يريد التأهل بأي طريقة, لأنه على اعتبار أنه في مشاركتيه السابقتين لعب 6 مباريات تلقى 6 هزائم, إذن هو لم يكن يريد أكثر من التأهل إلى الدور الثاني وحصل ذلك. أما مباراة المنتخب القطري والبوسني فبالتأكيد كان المنتخب كلاهما يبحث عن الفوز على اعتبار أن كل منهما عنده نقطة من تعادل مقابل خسارة.
1: صحيح.
0: التعادل كان يطيح بالفريقين, لذلك شاهدنا المنتخب البوسني كان أفضل واستطاع أن يترجم أفضليته بهدفين مبكرين مع كرة في القائم الأيسر لتزيكو الذي لعب مباراة دولية 150 على أمل أن يسجل, لكن هذا لم يحصل. في المقابل المنتخب القطري قدم أجمل ربع ساعة له في المباريات الثلاث, وهي ربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول سجل هدفا, وكاد القائم الأيمن حرم بيدرو ميغل طبعا من هدف التعادل, وحسن الهيدوس اللي هو اليوم عميد لاعبي منتخب قطر اللي كان عم يلعب مباراة دولية 188 هو الذي سجل الهدف اللي يكون, يعني أعتقد أنها النهاية المثالية لهذا اللاعب الذي يكن له القطريون كل احترام, خصوصا الشارع الرياضي في قطر يحترم هذا اللاعب على ما قام به من إرث, وخصوصا من قيادة المنتخب القطري اللي تفوز بكأس أمم آسيا مرتين. بالنهاية احنا فينا نقول المنتخب القطري نسخة, فينا نقول أنه أفضل مما كان عليه عندما استضاف البطولة وتعرض ل3 خسارات.
1: نعم.
0: وأعتقد جازما أن الوصول على نقطة من سويسرا كانت نقطة يمكن البناء عليها, الوصول إلى المباراة الثالثة وتمتلك الأمل هذا شيء مهم. طبعا أنا ما عم بحكي هذا الشيء لأني في قطر لكن أنا أتكلم بصراحة أن المنتخب القطري هو يعني ذهبت الصدارة والمراكز خلينا نقول منطقية في هذه المجموعة.
1: نعم.
0: يعني المنتخب القطري يستحق أن يكون في المركز الأخير, لكن هذه التجربة أفضل مما كان عليه عندما استضاف البطولة, وفي الآن ذاته واستطاع أن يسجل هدفين في أرضه, سجل هدفا واحدا.
1: نعم.
0: استطاع الحصول على نقطة في قطر لم يستطع الحصول على النقطة. الصدارة ذهبت لمستحقها.
1: نعم.
0: والوصافة لمستحقها, والمركز الثالث أعتقد أنه بنسبة 90%
1: البوسنة. صحيح. البوسنة بـ4 نقاط. نعم.
0: الثالث على اعتبار أن

0: عندها أربع نقاط، هي لم تتأهل رسميا بانتظار بقية المجموعات، لكن أعتقد أربع نقاط بحصيلة تهديفية جيدة، يعني أعتقد هي
1: ممكن يتأهل إلى الدور القادم.
0: لذلك ستستفيد بالتأكيد من هذا المعدل أربع نقاط لتتأهل بنسبة كبيرة، لكن كل هذا الأمر مرهون ببقية نتائج المجموعات.
1: ننتقل إلى مباريات اليوم ضمن هذه الجولة الأخيرة من دور المجموعات. كوراساو مع ساحل العاج، والإكوادور مع ألمانيا ضمن المجموعة الخامسة، طبعا مبارتين بنفس التوقيت الساعة 11 بتوقيت دمشق. ألمانيا تتصدر المجموعة بست نقاط، كوتيفوار بثلاث نقاط، الإكوادور ثالثا بنقطة، وكوراساو رابعا بنقطة. الإكوادور صعبت المهمة على حالة أستاذ محمود.
0: صحيح.
1: بتعادل مع كوراساو.
0: يعني صحيح. وبالمناسبة يعني المباراة كوراساو كانت مباراة مفتوحة على كل الاحتمالات، يعني منتخب كوراساو يعني قدم مباراة كبيرة جدا فوق إمكانياتي، أنا شاهدت تلك المباراة فوق إمكانياتي واقترب من الفوز، صحيح إنه الفوز كان أقرب للإكوادور وفرصه أكثر وأوضح، لكن المنتخب الكوراساو لم يكن متفرجا في تلك المباراة، لذلك المنتخب الإكوادور أن يتلقى يعني أن لا يسجل في مباراتين هذا شيء مزعج، لا يتناسب مع حجم الهالة التي سبقت هذا المنتخب إلى إلى إلى المونديال. لذلك اليوم نحن نشوف منتخب ساحل العاج عنده الفرصة، هو لم يتأهل عندما شارك للمرة الأولى 2006، ولم يتأهل عندما شارك المرة الثانية 2010، ولم يتأهل في المرة الثالثة 2014، لكن هذه المرة عنده فرصة ذهبية للعبور، يعني أعتقد عنده ثلاث نقاط، يعني كان ممكن أن تكون أربع لو لم يتلقى هدفا متأخرا، أو لو لم يبالغ في الهجوم على المنتخب الألماني الذي لا يرحم. لو لعب للتعادل في تلك المباراة لنال ما تمنى، لكن اليوم هو ظلم نفسه عندما لم يحافظ على التقدم وظل طامعا بالمباراة. المنتخب الألماني طبعا هو منتخب قوي، منتخب كبير، منتخب مونديالي متمرس، يعني يستفيد من العبر التي يعني التي حدثت معه في آخر مونديالين عندما ودع من دور المجموعات على غير المتوقع. اليوم المنتخب الألماني رغم أنه تأهل، لكنه لن المدرب أعلنها بأنه لن يدخر أي لاعب على مقاعد البدلاء، يعني يريد أن يلعب بذات التشكيل القوي، ربما يريد أن استمرار الانسجام على اعتبار أن هناك مدة متباعدة بين المباراة والأخرى قرابة 5 أيام، لذلك لا يريد إلا أن يلعب بالتشكيل الأول، وهذا شيء يعني سلاح ذو حدين، ممكن أن يتعرض لاعبون للإصابات، ولكن في الآن ذاته الإيجابية أنه يبقى اللاعبون منسجمين، هذا شيء مهم جدا،
1: وأكيد الأكوادور راح تلعب يعني بهدف الفوز، أكيد
0: طبعا.
1: ننتقل إلى المجموعة السادسة أستاذ محمود، هولندا مع تونس والسويد مع اليابان. هذه المجموعة التي تتصدرها هولندا بأربع نقاط، اليابان أربع نقاط، السويد ثالثا بثلاث نقاط، تونس صفر من النقاط. موعد المباراتين الساعة الثانية بعد منتصف الليل.
0: طبعا مثل ما نعرف المنتخب التونسي قدم النسخة الأسوأ لمنتخب تونس في مشاركاته المونديالية كلها دون أدنى شك. المنتخب الهولندي والياباني يعني قدما نفسيهما بشكل مثالي، خاصة من المباراة الأولى التي تعادلا فيها بهدفين لهدفين، كانت مباراة واعدة جدا.
1: أنا تفاجأت بمنتخب السويد أستاذ محمود، يعني مباراته بخمسة أهداف خسر من هولندا،
0: ظهر بوجهين، لذلك لا يمكن القول بأنه كان جيدا مع تونس، لأن تونس انكشفت حتى في المباراة الثانية. لكن فينا نقول أنه المنتخب السويدي يعني من حسن حظه أنه ما زال في الملعب، لكن أعتقد أنه سيلعب للفوز. المنتخب الياباني منتخب محترم، وهذا الأمر ليس جديدا على هذا المنتخب اليوم.
1: صحيح.
0: أكثر المنتخبات فوزا بلقب القارة الأسيوية. المنتخب الهولندي هو جيد بما فيه الكفاية للمنافسة على اللقب، لكن سبق أن قلت سابقا أستاذ قصي معلومة يعني، وأنا أتأسف على هذا المنتخب الهولندي، هو أكثر منتخب لعب النهائي ولم يتوج. لا، تاريخ كأس العالم علمنا أنه لم يفز باللقب أي منتخب كان ضمن المجموعة السادسة، وهذه يعني عليه أن يفك النحس في هذه المجموعة ليتوج بالكأس على ويخرق العادات والتقاليد، والعادات والتقاليد المونديالية عادة ما تكون ثابتة، يعني من النادر أن تكسر. المنتخب الإسباني كسرها 2010 عندما كان أول منتخب يخسر ثم يتوج، واليوم نحن ما بنعرف إذا المنتخب الهولندي هو مرشح للفوز باللقب بطبيعة الحال إذا كان أول منتخب من المجموعة السادسة يستطيع التتويج.
1: نعم. ننتقل إلى مباراة المجموعة الرابعة التي تتصدرها أمريكا بست نقاط، أستراليا ثانيا بثلاث نقاط، الباراغواي في المركز الثالث بثلاث نقاط، وتركيا تتذيل هذه المجموعة بدون أي نقطة. موعد المباراتين الساعة الخامسة

0: فجرا؟
1: طبعا مثل ما بنعرف المنتخب التركي خارج النص، المنتخب الاسترالي يلعب بفرصتين، يعني الفوز
0: والتعادل
1: او التعادل، بينما المنتخب البرغواني لا بديل عن الفوز اذا اراد وصافة المجموعه. المنتخب الامريكي اعتقد انه مرشح للوصول الى النقطه،
0: يعني البرغواني ممكن اذا حصل على نقطه يكون من افضل الثوالث باربع نقاط.
1: وارد جدا طبعا، لكن احنا اليوم عم نشوف المنتخب الامريكي قدم نفسه بشكل جيد جدا في في في, في اول مباراتين، كان منتخبا محترما، يعني منتخبا خلينا نقول افضل مما كان عليه عندما استضاف البطوله عام 94، علما انه في عام 94 تجاوز دور المجموعه، يعني بعد مبارتين كان حاجز مكانه في في الدور الثاني. لكن اليوم المنتخب الامريكي منتخب قوي، منتخب يمتلك العديد من الحلول، يعني يمتلك في شراسه في بالاداء، وفي خلينا نقول قوه وصلابه وقوه الالتحامات عند هذا المنتخب، في انسجام وفي خلينا نقول تقارب المسافات بين خطوط الفريق. هذا شيء مهم، يعني لم يكن كالسابق عند المنتخب الأمريكي بصراحة، لذلك منتخب أعتقد قدم نفسه بشكل جيد وبإمكانه المضي بعيدا.
0: أستاذ محمود، بالمباراة البرازيل أمس شاهدنا دخول نيمار بعد إصابات وبعد علاج وبعد شكوك حول مشاركته أم لا، برأيك يعني هذا الزخم هو معنوي أكثر ما هو على أرض الملعب بالنسبة للاعب بقيمة نيمار أو بعمره؟ يعني نحن لما بنقول لاعبين كبار مثل رونالدو ولا ميسي ولا لوكا مودريتش ولا خامس رودريغيز ولا حتى الأوتشوا الحارس المكسيكي، وجود لاعبين كبار شاركوا بأكثر من نسخة يعني بيعطوا نكهة مختلفة إلى المونديال، وخاصة آخر نسخة أكيد راح تكون بالنسبة له.
1: أكيد، وأنت عم تتحدث عن الهداف التاريخي للبرازيل، يعني البرازيل أفرزت بيلي الفائز بكأس العالم 3 مرات، هو بقي الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل، حتى أتى نيمار، يعني مر على البرازيل العديد من عباقرة اللعبة، لم يستطع أي منهم الإطاحة برقم بيلي، لكن أتى نيمار واستطاع، يعني نيمار المهاجم من الطراز الرفيع، لاعب يمتلك الكثير من الحلول، لاعب مهاري جدا، لاعب يعني يعطي الإضافة، لذلك في كل شيء نيمار كان يعني كان رمان ميزان المنتخب البرازيلي في السنوات الأخيرة، وهو الذي كان وراء تتويج البرازيل باللقب الضائع هو الذهبية للألعاب الأولمبية كرة القدم. لذلك اليوم أنت أعتقد أنه كان الاختيار مناسب من المدرب أنشيلوتي، مباراة يعني مرتاح بالنتيجة، فكان شيئا طبيعيا أن يزج بهذا اللاعب ليأخذ منهاج المباريات للأدوار المتقدمة. وهذا يذكرني بما كان يحصل مع زيكو في النسخة الأخيرة التي لعبها زيكو عام 86، كان ينزل من مقاعد البدلاء، أعتقد أنه انتظر وقتها حتى المباراة الثالثة بمواجهة إيرلندا الشمالية ليزج به، ووقتها فازت البرازيل بذات النتيجة 3-0. لذلك اليوم نحن عم نشوف أنه أعتقد توقيت مثالي، والمدرب أنشيلوتي هو مدرب ذكي، يعرف كيف يخرج أفضل ما عند اللاعبين، ويعرف أن يستثمر الأسماء الكبيرة. هذا شيء شاهدناه، هو مدرب يعشق الأسماء الكبيرة بطبيعة الحال، شاهدناه في ريال مدريد، يعني مدرب بريال مدريد اللاعب يكبر سنا وهو يظل يستفيد من هذا اللاعب، لنا تجربة مودريتش، لنا تجربة بنزيما، هذه تجارب واضحة، والمدرب أنشيلوتي لا يتخلى عن مبادئه
0: صراحة. يعني أنت مع أنه يشاركوا هيك لاعبين كبار بالعمر حتى ولو لم يكونوا فعالين 100% في أرض الملعب، ولكن وجودهم
1: لا أنا طبعا أنا أستاذ قصي اللاعب الذي لا يفيد المنتخب بالتأكيد لا، لكن هو أتى في مباراة 3-0، يعني أعتقد أنها يساعد نيمار لاستعادة البريق والألق خلينا نقول
0: والثقة بالنفس،
1: هذا اللي بدي أقوله.
0: نعم.
1: تماما، يعني لقادم المواعيد.
0: نعم، في الختام كل الشكر لضيفي الكريم الصحفي الرياضي الزميل محمود قرقورة رئيس القسم الرياضي في صحيفة الوطن، سيكون لنا لقاءات قادمة إن شاء الله. أستاذ محمود شكرا جزيلا.
1: شكرا
0: شكرا
1: شكرا شكرا شكرا, شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا.

مستمعينا الأحبة، من هم المنتخبات العربية الأكثر تسجيلا للأهداف في المونديال؟ للمشاركة معنا عبر الهاتف أرقام الهواتف 225 44 46 225 44 47.

0: أيضا للمشاركة على رقم الهاتف 211-97-23. والرسائل على الواتس على رقم الهاتف 0987-810-950. معنا اتصال. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيك. مين معي؟
1: مازن فلاحة من الشام.
0: أهلين أخي مازن.
1: الله يعطيك العافية.
0: كيف المونديال معك؟ مين عم تشجع؟
1: والله أنا ما لي متحيز لحدا ولا متعصب لحدا، أنا مع القبائل العربية. بس أنا بكره البرازيل، ما بحب شنو لا البرازيل ولا الأرجنتين. فلان يختار.
0: ما بتحبه؟
1: صراحة. لا أبدا.
0: طيب كيف اللي شايف للمنتخبات العربية؟
1: والله شو ما عملوا الله يعطيهم ألف عافية، يعني بنكفي إنه تأهلوا بسيفهم وبجدارة واستحقاق، خاصة المنتخب الأردني الله يعطيهم ألف عافية. يعني شو ما صار حتى المنتخب القطري مع كل اللي بيتقدم له نتائجه يعني لازم تكون أحسن منيح، بس برضه منيح ممتاز جدا.
0: طبعا
1: المنتخب الجزائري لو القرعة يعني ما كانت أول لعبة مع الأرجنتين كمان كان منيح، وخاصة لو الحكم كان محون يعني عادل، كان ضربة ميسي هي لازم طرد هيك القانون، بس الحكم تعاطف مع ميسي، كانت اختلفت المباراة كلياتها يعني.
0: نعم.
1: كانت تكون 1-0 للسلة الأرجنتين.
0: نعم.
1: بكل حال أنا بتشكركم كثير.
0: طبعا قلوبنا أكيد مع المنتخبات العربية المشاركة ونحن معاهم بالخسارة وبالفوز. أخي مازن أكيد. بتعرف الجواب من المنتخبات العربية الأكثر تسجيل للأهداف في المونديال، عندك ترتيب لون أو بتعرف أول واحد فيهم؟
1: لا والله، بس أتوقع السعودية يا مصر.
0: توقع. نعم. شكرا جزيلا أخ مازن، شكرا لك. على الواتس من اسطنبول نهاد أبو العيون عم يقول فريق المغرب. يا ريت أخي نهاد تقلنا إذا بتعرف عدد الأهداف وإن كان في مركز تاني لمين وكم مشاركة. أيضا معنا اتصال. ألو.
2: الله يسعد لي مساك.
0: مساء النور.
2: كيفك أبو طلال؟
0: أبو طلال أهلا وسهلا فيك أبو طلال.
2: كيف صحتك؟ طمني.
0: كيفك؟ إن شاء الله تمام الحمد لله. خليني يا أبو طلال.
2: أنا
0: تفضل.
2: مع البرازيل.
0: بس
2: هلأ ألا قلبت.
0: ليش؟
2: لأني شفت لعبة البرتغال. إبداع وفن، شيء مذهل يعني.
0: حلو.
2: أنا هلأ صفيت.
0: هو إنهم بيقولوا البرتغال برازيل أوروبا.
2: إيه أنا واثق تماماً 80% بياخد الكأس هو البرتغال.
0: حلو.
2: لأن فعلا لعب ولعب لعب شيء مو طبيعي، أنا أول مرة بشوف بحياتي هيك لعب.
0: تمام، يعني أنت هلأ مع البرتغال؟
2: هلأ صرت مع البرتغال. البرازيل حطيت احتياط.
0: أبو طلال، بالنسبة للمنتخبات العربية عندك فكرة مين المنتخب العربي الأكثر تسجيلا للأهداف في المونديال؟
2: والله يلا بالنسبة لمصر يعني عم يلعبوا لعب حلو الفريق المصري يعني. يعني لعبه كتير كتير حلو الفريق المصري.
0: وإن شاء الله عندك فكرة كم هدف مسجل المنتخب المصري خلال مشاركاته في المونديال؟
2: نعم.
0: عندك فكرة منتخب مصر كم هدف مسجل بمشاركاته عبر تاريخ المونديال؟
2: والله ما عديت، ولا أنا عم تابع البرازيل، بس امبارح البرازيل نزعت لي مرائي.
0: تمام.
2: فلذلك قربت على البرتغال.
0: نعم. أهلا وسهلا يا أبو طلال، شكرا لك. أهلا وسهلا فيك
2: يا رب حبيب قلبي.

0: هلا في مشاركة ولكن ما معروف الاسم، آخرته 213، عم يقول السعودية هي أكثر تسجيل للأهداف في المونديال. أيضا معنا اتصال. ألو،
1: يسعد لي أوقاتك أستاذ.
0: يا أهلا وسهلا فيك.
1: يسعد لي مساك.
0: مساء النور، مين معي؟
1: معك محمد من اللاطقي من الصنفة.
0: أهلين أخي محمد.
1: الله يسعد لي أوقاتك.
0: أهلا وسهلا فيك. مين عم تشجع بهالمونديال؟
1: أنا مشجع البرازيل من زمان والله.
0: ومستمر يعني أنت؟
1: ومستمر، أكيد مستمر.
0: حتى لو

0: كان يعني مر بفتره هفوات ونكسات.
1: لكل حصان كبوه.
0: ايوه برايك بهالمونديال صح الحصان من هالكبوه ولا لا؟
1: استاذ المنتخب البرازيلي بعد 2002 في تراجع رهيب بادائه. بعد ما اخذ مونديال 2002 النجمه الخامسه في تراجع رهيب باداء المنتخب البرازيلي.
0: نعم.
1: يعني بالرغم من انه اذا بيروح المدرب البرازيلي على الشط قادر يجيب لاعبين.
0: بس احنا هلا نحن يعني عم نشهد مدرب اوروبي كارلو انشيلوتي.
1: كارلو انشيلوتي اول مدرب غير برازيلي بيدرب البرازيل.
0: يعني مثل ما ذكر قبل شوي زميلنا محمود قرقوره اللي كنا عم نحلل مباراه البرازيل انه في اسلوب دفاعي صرنا نشوفه متماسك بالمنتخب البرازيلي، هذا الشيء انعكس على انه الاهداف انه ما عاد شفنا اهداف كثير عم تتسجل بالمرمى.
1: طبعا دفاعيا كويس المنتخب البرازيلي كويس، بس ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق بهالمونديال، ونتمنى التوفيق لكل المنتخبات العربيه. شفنا المنتخب المغربي اداءه رائع، المنتخب المصري الجزائري، نتمنى التوفيق للمنتخب السعودي بلعبته مع الرأس الأخضر. طبعا اللعبة ما لها سهلة أبدا.
0: صحيح صحيح.
1: هلأ أنت سألت حضرتك سؤال من هو أكثر منتخب عربي تسجيل. أنا على ما أظن المنتخب المغربي هو أكثر منتخب عربي تسجيل الأهداف في مونديال كأس العالم.
0: عندك حصيلة معينة رقم معين؟
1: لا والله رقم ما في، بس على ما أظن المنتخب المغربي هو الأكثر تسجيلا بالمنتخبات العربية.
0: نعم، كل الشكر لمحمد من اللاذقية، شكرا جزيلا، أهلا وسهلا فيك. أهلا.

الدكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر، المنتخب العربي الأكثر تسجيل بكأس العالم هو المغرب قبل هذه النسخة بعشرين هدف، وأتوقع المنتخب الجزائري راح يكون مفاجأة المونديال، تذكروا ذلك جيداً.

معنا أيضا اتصال. ألو ألو، انقطع الاتصال. نبقى مع فاصل قصير، بعد الفاصل ننتقل إلى فقرة ترند المونديال.

قبل الانتقال إلى فقرة ترند المونديال، طبعا المنتخبات العربية الأكثر تسجيل الأهداف في المونديال هي في المركز الأول، هو بالفعل المنتخب المغربي ب 21 هدف خلال 7 مشاركات، السعودية بتجي ثانيا ب 14 هدف أيضا من 7 مشاركات، تونس 14 هدف من 7 مشاركات، الجزائر 13 هدف من 5 مشاركات، ومصر بخمسة أهداف خلال 4 مشاركات. أما بالنسبة لترندات المونديال، طبعا في مباراة المغرب وهايتي عجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو مضحك لمدرب المنتخب المغربي محمد وهبي بعدما سجل سفيان رحيمي ثالث أهداف المغرب في المباراة. يلي صار أنه رحيمي تحمس زيادة بعد ما جاب الجول، وكان على وشك أنه ينزع قميصه للاحتفال بهذا الإنجاز. كان

من التعابير وهبي السريعة يلي بدأت بوجه متحمس وسعيد لوجه بيقول لك شو عم تساوي، يعني كان عم يصرخ على اللاعب ليحذره من انه لما رح تقلع قميصك انت رح تتعرض لبطاقة صفراء. وحتى مساعد المدرب ضرب على راسه، ويبدو انه سفيان رحيم انتبه على حاله قبل ما ياخذ الكرت الاصفر. طبعا مو بس مدرب المغرب لفت الانظار بتعابيره، كمان مدرب هايتي سيباستيان، بس هذا على العكس. فبعد ما سجل مهاجم المنتخب ويلسون ثاني اهداف الفريق، كان هدف رائع احتفل فيه اللاعبين والجماهير وحتى الجمهور المغربي حسب ما عرض في الشاشه، لكن مدرب هايتي كانت تعابيره وكانه يعني الغول إجا عليه مثل ما بينقال. في نوعين من الناس وقت الفرح، ناس بتتحمس وبتنط وبتضحك، وناس ما منعرف إذا كانت زعلانة ولا فرحانة ولا حردانة. أنتوا من أي نوع؟

إذا كنت مفكر أنه حضور كأس العالم ما بيحتاج مجازفات فأنت غلطان كتير. شاب أردني انتشرت قصته بالسوشيال ميديا بعد ما استقال من عمله مشان يجي ويشجع منتخب النشامة بأول مشاركاته في المونديال. الشاب قال انه طلب اجازة من المدير بس ما رضي يعطيه المدير اجازة فخبره انا هيك هيك رايح وقبل ما تطردني انا مستقيل من عملي. يعني هذا الشاب وكتار من الناس اللي سمعنا انهم باعوا بيوتهم وباعوا املاك في سبيل انه يكونوا حاضرين مع منتخبات بلادهم. تشجيع المنتخب هو عمل وطني ما بيقل عن المشاركة في الحرب. هلأ انه الواحد يبيع شيء مشان او يبيع منزل او سيارة مشان انه يحضر منتخب بلده في المونديال. سألني زميلي يعني انه ممكن تبيع انت بيتك مشان تحضر مباراة منتخبنا في المونديال؟ يعني بس يجي الصبي منصلي على النبي. النجم البرازيلي نيمار بيقدم أول مباراة له بكأس العالم بالدقيقة 75. دخل النجم بديل عن المهاجم كونيا وهون بلش الصخب الجماهيري والتصفيق والتأهيل بعودة البطل. كتير اعتبروا هاي اللقطة لقطة الموسم لجمال الاحتفاء والاحتفال بعودة اللاعب بعد إصابة حرمته من المشاركة بأول جولتين من الدور الأول. طبعا كان حضور الأسطورة رونالدينيو المميز هو عم يصافح لاعبي منتخب بلاده. وكثير من الناس متأملة أنه توصل البرازيل للنهائيات. طبعا المقصود بالنهائيات هي المباراة النهائية. حركة التجديف لمنتخب النرويج بتوصل لنادي أهلي حلب ومشجعيه. بعد ما فاز الفريق خلال مواجهته مع نادي حطين ضمن الجولة 28 بالدوري السوري احتفل اللاعبين مع الجماهير بحركة التجديف على إيقاع الطبول. كثيرين شافوا هذا الأسلوب بالاحتفال يعني صار ترند وطبيعي الناس تقتبس من بعض أساليب الفرح والانبساط. في ناس شافوا هذا أنه اسمه تقليد أعمى وأنه عندنا أساليبنا الخاصة والتقليدية اللي ممكن نستخدمها.

هلا في وجهة نظر يعني انه النرويج معروفين بالفايكنج والبحر والسفن والحروب. اهل حلب يعني حلب ما بعتقد في عندهم بحر ولا عندهم سفن ولا فايكنج.

على ما يبدو كتار متحمسين لمباراة النرويج وفرنسا، ومن هلأ بلشت مواقع التواصل تعلق على الموضوع. على منصة إكس انتشر فيديو مع أحد مشاهد مسلسل الفايكنج، تحديدا الجزء الثالث يلي ظهرت فيه أحداث معركة باريس يلي كانوا الفايكنج عم يستعدوا له. المشهد كان عبارة عن تجمع للفايكنج وهن حاملين مشاعل نار وعم ينظروا نظرات كلها تحدي، وأنه جايينكم نحن وحاطين الشر بين عيوننا. هاي كانت أبرز الترندات لهذا اليوم.

0: طبعا فقره الترند المونديال المفروض يكون معنا الزميل محمد خميس، ولكن هو غايب لسبب طارئ. ان شاء الله بالسلامه اخ محمد، وبنشوفك ان شاء الله بالحلقه القادمه. إلى آخر فقرات البرنامج، فقراتنا مع الأجواء العامة لتجمعات المونديال، نرصد أجواء المونديال، أجواء تشجيع الفرق من التجمعات المونديالية. معنا الزميل عمرو الحموي. عمرو مساء الخير.
1: مساء الورد زميل القصي، ومساء الخير على جميع المتابعين.
0: تفضل أخي.
1: بالحقيقة الأجواء المونديالية زميل القصي ما زالت مستمرة بوسط العاصمة دمشق. أنا الآن متواجد بأرض المعارض القديمة لرصد أبرز التجهيزات اللازمة للمباريات الليلة، خصوصا مباريات اليوم هي حاسمة لأغلب المجموعات. صراحة لو قبل ما أتحدث عن مباريات اليوم، اسمح لي أن أنقل للمستمعين والمتابعين إذاعة دمشق أجواء مباريات الأمس، خصوصا مباراة المغرب أمام منتخب هايتي اللي انتهت بانتصار المنتخب المغربي وتأهلوا للدور المقبل من منافسات كأس العالم 2026.
0: تفضل.
1: الصراحة زميلي قصي، كانت من أجمل المباريات اللي حضرتها منذ بداية المونديال العالمي. الجماهير اللي كان متواجد بأرض المعارض كان عدد كبير جدا، فرحة سورية كبيرة بانتصار المنتخب المغربي. يعني زميلي قصي حضرنا، شجعنا، عشنا الأجواء المونديالية كاملة هون بأرض المعارض بدمشق. كان حماس كبير جدا بمتابعة منتخب بطولة أطلس مع كل هجمة، مع كل هدف للمنتخب المغربي. وبهي النتيجة المغرب رسميا بدور 32 رح يواجه الفائز بصدارة المجموعة السادسة اللي بيتنافس عليها اليابان وهولندا والسويد.
0: أخي عمرو، عفوا، يعني المباراة كان في توقيت متأخر، يعني بلشت واحدة بعد نص الليل وتستمر لساعة 3. موجود عدد، يعني في مشجعين لهذا الوقت المتأخر بيحضروا؟ في كثافة بالحضور؟
1: نعم، خصوصا لما يكون في منتخب عربي مشارك او منتخب له شعبيه كبيره من الحضور. للامانه امبارح لو كان الوقت متاخر واحده بعد منتصف الليل، انا تفاجات العدد الكبير اللي كان موجود في المعارض القديمه لمتابعه المنتخب المغربي. بالحقيقه يعني بكل المباريات المنتخب المغربي عم يحظى بشعبيه جدا كبيره، مباراه بعد مباراه عم يتم متابعته بشغف، وكل أخباره لحظة بلحظة. الجمهور السوري جدا متابع للمنتخب المغربي، من حيث يعني هذا الكلام استنتجته من تجمعات المونديالية اللي عم يكون متواجد فيها بكل

0: المباراة. للأمانة في ترقب كبير للمنتخب المغربي، وحقيقة استوقفني بارح عدة مقابلات أجريتها مع الناس كانت تتحدث عن وصول المغرب للنهائي. يعني الأمال أصبحت على المنتخب المغربي ثقيلة جدا. لسان حال الناس يقول المنتخب المغربي إن شاء الله للمباراة النهائية راح يكون متواجد. نعم
1: بالتوفيق أكيد لمنتخبات المنتخبات العربية المشاركة، والمغرب هو الأكثر جاهزية والأكثر حضور أكيد عمر حاليا، وإن شاء الله ممكن نشوفه في المباراة النهائية، وليش لا يعني يحرز اللقب. بالنسبة لمباريات اليوم أخي عمر، يعني الساعة 11 كوراساو مع ساحل العاجل، إكوادور مع ألمانيا، حتى لو لم يكن يعني فيها فريق عربي في حضور جماهيري.
0: نعم صحيح، خصوصا المنتخب الألماني. المنتخب الألماني اليوم راح اليوم المباراتين بنفس التوقيت، راح يتم نقل مباراة ألمانيا بأرض المعارضة القديمة على شاشة عملاقة. الأنظار اليوم كلها عم تتجه لمواجهة ألمانيا والإكوادور بتمام الساعة 11 مساء. راح يتم نقل المباراة عبر شاشة عملاقة بأرض المعارضة القديمة بدمشق. بالقبل لك إنه اليوم كل الأمور عم تتجهز لمواجهة صراحة توقعات كانت بين تعثر أو تعادل أو فوز المنتخب الإكوادوري، وكان السؤال الأهم أنه هل يستطيع المنتخب الإكوادوري الفوز على المنتخب الألماني ويدخل في حسابات التأهل للدور المقبل. اليوم راح ينحسم الأمور، ولكن لو يعني الأجواء هون كلها عم تنتظر شو راح يصير اليوم. الجمهور الألماني نوعا ما مطمئن على تأهل منتخبه للدور 32 كونه يحمل 6 نقاط في مجموعته، ولكن هل يستطيع المنتخب.
1: انقطع الاتصال مع الزميل عمر، سنحاول الاتصال من جديد.

0: نعود من جديد إلى الزميل عمر الحموي الذي ينقل أجواء المونديال وأجواء تشجيع الفرق من التجمعات. زميل عمر، يعني جميلة هي التجمعات، ولكن كيف ممكن توصف لي يعني التشجيع الرياضي بعيدا عن التعصب؟ يا ترى في هيك حالات ممكن يكون في تشنج وتعصب رياضي قد تؤدي إلى تشنجات ومشاحنات؟
1: نعم،
0: ممكن يصير
1: موجود بعض المشاحنات، ولكن المشاحنات الإيجابية وليست السلبية.
0: من باب الدعابة يعني؟
1: من باب المداعبة، نعم. يعني عم تكون هي مشاحنات إيجابية وليست سلبية، مشاحنات بما يخص كل شخص مين بيشجع فريقه المفضل وهيك. يعني مثلا على سبيل المثال بيكون متواجد مجموعة شباب أصدقاء أتوري يحضروا مباراة منتخب معين، بنلاقي مثلا ينقسموا إلى قسمين، قسم مع المنتخب هذا وقسم مع المنتخب الثاني، ويصبح بيناتهم يعني تبادل من باب المزح.
0: صحيح.
1: يعني إنه والله يعني نحكي بالمصطلح العامية انه يعني والله احنا نمزح مع هذا، نضحك مع هذا، حتى انه يعني نخلق جو ايجابي واجواء،
0: يعني هو تشجيع راقي. اخي عمر، اكيد تشجيع راقي لما بيكون في هيك اجواء مريحه واجواء يعني هي نزهه منظمه جميله، عم يتابعوا شيء بيحبوه، فاكيد يعني كل شيء عم يكون راقي بالنهايه.
1: بالضبط. يعني للامانه في كل مباراة عم يكون موجود هناك تشجيع راقي، هتافات بصوت واحد، خصوصا لما يكون منتخب يحصل شعبية كثير كبيرة. يعني مثلا لما نحكي منتخب الأرجنتين أو البرتغال عم يكون في متابعة جدا كبيرة، ومنلاحظ إنه بمنتخب مثلا الأرجنتين أو منتخب البرتغال لما يكون عم يلعب البرتغال موجود الجمهور الأرجنتيني والبرتغالي، لما تلعب بالأرجنتين موجود الجمهورين مع بعض ليتابعوا هاي المباراة. حتى يصبح هناك تنافس وتعصب بين رونالدو أو ميسي أو برتغال،
0: عشاق ميسي وعشاق رونالدو.
1: بالضبط. يعني عم تكون الأجواء

0: دائما حماسية تنافسية، بالإضافة لأنه الفعاليات الموجودة في أرض المعارض الصراحة هي لحالها حكاية وقصة يمكن تحدث بيها. يعني تحدث مو بس تشجيع ومباريات وشاسع عملاقة موجودة، احنا عم نحتاج صراحة تنظيم جدا رائع من قبل المنظمين بأرض المعارض بمونديال كأس العالم، ويعني يكون في منطقة مخصصة للجماهير يستمتعوا بأجواء المونديال ويعيشوا أجواء المونديال لحظة بلحظة. للأمانة يعني بالنسبة لدخول الجماهير وخروجهم، بالنسبة للعائلات عم يكون مثلا بالدخول ما في تدافع، ما في تدافع بين الجماهير عم يدخل على أرض المعارض.
1: يعني شجعتني والله عمر، شجعتني إني أحضر إحدى هاي المباريات.
0: الله يسعدك.
1: نعم.
0: يعني يكون يعني حتى التنظيم عم يكون في مكان خاص لتفتيش السيدات، مكان خاص لتفتيش الرجال بالنسبة للدخول لأرض المعارض. هذا الشيء يعني عم يخلق نوع من الراحة للحضور اللي عم يجي يحضر المباريات، وخصوصا للعائلات اللي حابة تعيش أجواء المونديال.
1: نعم.
0: فعم تكون الأمور مسهلة ميسرة لهم.
1: نعم. كل الشكر للزميل عمر الحموي الذي يرصد لنا أجواء المونديال وأجواء تشجيع الفرق من التجمعات المونديالية. شكرا زميل عمر، لنا لقاءات قادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا. قبل الختام أذكر بمباريات اليوم: كوراساو مع ساحل العاج، الإكوادور مع ألمانيا موعد المباراتين الساعة 11، هولندا مع تونس، السويد مع اليابان الساعة 2 بعد منتصف الليل، تركيا مع أمريكا، أستراليا مع الباراغواي الساعة 5 صباحا. عيش المونديال. اللقاء يتجدد يوم السبت إن شاء الله. الإعداد مصطفى شمشان وفاروق حسون، التقديم قصي حمود، الإخراج هشام حليمة.

وعز الشرق أوله دمشق. لا تلمني في هواها، ليس يرضيني سواها، لغة القرآن هذه رفع الله لواها، فأعيدوا يا بنيها.

0: وحي رجع. تبسيط اللغة. الإعداد والتقديم سمية بلطة. تبسيط اللغة. الإخراج إياد سمندر.
1: تحية عابقة بالمحبة والتقدير ننثرها لكم مستمعين الأكارم عبر أثير إذاعة دمشق ومنصاتها الرقمية وقمر النايل سات أينما كنتم. وهذه دعوة لمتابعة حلقة جديدة من برنامج تبسيط اللغة. الممنوع من الصرف لعلة واحدة. أحبتنا المستمعين، في الحلقة السابقة تعرفنا على الممنوع من الصرف وذكرنا لحضراتكم أنواعه بشكل عام، واليوم سنتحدث عن أول نوع للممنوع من الصرف، وهو الممنوع من الصرف لعلة واحدة أو لسبب واحد. الممنوع من الصرف لعلة واحدة هو الاسم المعرب الذي لا ينون إذا جاء على صيغة منتهى الجموع أو مختوماً بألف التأنيث المقصورة أو انتهى بألف التأنيث الممدودة. نبدأ بصيغة منتهى الجموع، وهي كل جمع تكسير وقع بعد ألفه حرفان أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، مثل عصافير، مصابيح، قناديل، أي على وزن مفاعيل، أو مدارس، مساجد، مكاتب، أي على وزن مفاعل. النوع الثاني للممنوع من الصرف بسبب علة واحدة إذا انتهى الممنوع من الصرف بألف التأنيث المقصورة، مثل سلمى، ذكرى، سلوى، جرحى. أما النوع الثالث فهو المنتهي بألف التأنيث الممدودة، كقولنا بيداء، حسناء، شعراء. إلى هنا وتنتهي حلقة اليوم من برنامج تبسيط اللغة. نرجو الله أن يوفقنا لتقديم الفائدة والمعلومة الصحيحة، وإلى أن نلقاكم في حلقات قادمة لكم منا أجمل التحيات وأطيب الأمنيات. دمتم بحفظ الله ورعايته. إلى اللقاء.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: يلا ابني انت ابدا.
3: دائره التمثيليات تقدم
2: تقدم زهايمر. برافو.
4: امي خليني اقول انا اسم المؤلف.
5: قولي سعاد وخاصينا. يلا
6: تفضلي سعاد. يلا
4: يلا. التاليف سامر عادلي.
7: ايوه حلو.
8: ليش فرحانه كل هالقد؟ بركي ما راح يكون من نصيبه.
4: لا اختي، قولي ان شاء الله يا رب يكون من نصيبي.
8: لك التقل حلو كتير.
5: محدو كبير يا حماسي. يلا حبيبه قلبي.
4: يلا يلا. الاخراج
9: ايه.
4: الاخراج
9: ايه.
4: الإخراج. لك إيه بعرف. شو مفكريني خرفة؟
8: يا الله مالي فاضر على التليفون هلأ وقتك. ألو.
10: مرحبا نهاد. لك شو القصة؟ ما سمعنا حسكم اليوم. كيف أمي منيحة؟
8: أخي اليوم نحن ما فضينا نحكي مع حدا. أجت

0: خالتك أمينة من حمص وهالكتنا بطلباتها.
1: عن جد؟ والله مشتاقة كتير لخالتي. شوي تانية وبيجي بزوركم وبشوفها.
0: ايه أخي، وجيب معك قهوة وشاي لأنه خالتك ما فتر تمها من لما أجيت.
1: يعني مستحيل ما تنزعيني مرائي وتنزعيني فرحتي بطلباتي؟
0: ليش نحن شو عم نطلب أخي؟ مستخسر فينا نص كيلو قهوة وقية شاي.
1: ايه خلص خلص، تكرمي نص ساعة وبكون عندكم. يلا باي،
0: مع السلامة.
2: لك يا نهاد، خلص الخبز، استعيري من عند الجيران الرغيفين، يلا بسرعة.
0: لك تضرب نهاد وعيشتها.
2: لسه ما رحتي؟
0: يلا يلا دقيقتين بكون الخبز عندك.

0: يا حدو يا ابني، ما بيصير تترك ثلاث بنات عايشين لحالهم بالبيت، لك لازم تسكن معهم.
1: مين ثلاث بنات اختي؟
0: انتي وبناتك.
1: حريمات اختي، حريمات مو بنات.
2: والله معك حق يا خالتي، بس مرتي ما بتتفق مع بنات حماها، ما بيطيقوا بعض، شو بعمل؟
0: طلقة وأنا بجوزك وحدة أصغر منا وأحلى منا.
2: شو طلقة يا خالتي؟ صار عندي ولاد منا.
3: تفضلي خالتي، هي القهوة.
0: كتر خيرك.
3: تفضلي أمي.
1: أنتي بتعرفيني بشرب قهوة؟ روحي ساوي لي زهورات.
3: حاضر، تكرمي أمي. تفضل أخي حدو.
2: يسلموا إيديكي.
3: شو؟ أو يعني نبض أمك بوجود أختها؟
2: ليك روحي أحسن ما تسمعي لك شي كلمة، روحي.
0: أي حدو، من بكرة ها، من بكرة بتجيب ولادك وبتجي لهون. حبيت مرتك تلحقك أهلا وسهلا، ما حبيت دربي سد ما يرد.

0: عبدو تفضل تفضل. شو جبت الغراض؟
1: تفضل يا ستي، وهي الأشياء اللي طلبتها خالتي.
0: يسلموا إيديك.
1: أنا رح أفركها فورا لأني خايف تطلب شي أكلة تانية بينخرب بيتي أختي، وبمضي الشهر كله بالدين.
0: معك حق والله.
2: عبدو
1: يا ويلي.
2: تعا حبيبي تعا تعا دوق هالمشبك والعوامة اللي جابتهم نهاد. تعا.
1: جاي خالتي جاي. لك وين عم تروح بكل هالأكل؟ أنا مشتهي أفهم بس.
0: ما بعرف، روح اسألها.

0: ان شاء الله صحتين وهنا ان شاء الله صحتين وهنا ان شاء الله عجبتك الاشياء.
1: ايه منيحه، يسلموا ايديك.
2: من زمان ما اكلت اشياء.
1: لك عبدو، ليش حارم امك من هالاكلات المفيده؟
0: والله يا خالتي هاي الاكله تقيله، تقيله كثير بصراحه، وانت وياها يعني ما بيصير تاكلوا منها كثير.
1: ايه صحيح، هي تقيله معك حق، ما لازم ناكل منها كثير، هي تقيله. ايه نيفا الراس اخف، بكره الصبح يا ريت تجيب لنا راسين ثلاثه نفطروا.
0: شو هاي خالتي راسين ثلاثه؟ بس يعني مو كثير شوي. شو رايك جيب لك فول ومسبح وتسقيه بالسمنه؟ بعرف محل كثير قريب من هون وشغله كثير ظريف.
1: لا حبيبي لا لا، بجيب نيفا الراس، فهمت ولا بعيد كلامي؟
0: لا خلاص خالتي، نيفا الراس نيفا الراس.
1: أيوة.
0: فهمت على راسي.
2: كل كل ابني، ليش ما عم تاكل؟
0: شو بدي اكل؟ ليش بيشي لحتى يتاكل امي؟

0: يا بهر يا أخ.
1: ليش بنتي؟
0: نعم نعم.
1: تحت الكنبايات من سنة ما تنظف. مدي المكنسة لتحت شوي. احكي حالك.
0: حاضر حاضر.
1: نشوف هديك شو عم بتساوي كمان. بنتي الزفر بيكون بمي سخنة، المي الباردة ما بتنضي.
2: اي والله معك حق خالتي، يلا رح سخن مي. ها
1: شو هاد شو هاد.

0: نفس اللي في الكاسات والطناجر؟ معقول؟ ما علمتك أمك تعملي للكاسات اللي في خاصة؟
1: بلا خالتي، ها ليك اللي في الكاسات. خالتي فوتي ارتاحي، عادي انتي مع أمي وتسلي انتي وياها، مو أحسن؟
0: أمك نامت. يا لقابتي لك فوزية،
1: شوفي
0: فوزية هذا اللي طلع معي هريسة.
1: بس هاي مو مثل أي هريسة، هلأ بتدوقي وبتشوفي.
0: وانتي يا ست روضة شايفتك راخية بدن، ليش ما عم تساعديهم؟
2: أنا هلأ خلصت غسيل السجاد، ما بقى أقدر أتحرك، اتركيني ارتاح الله يوفقك.
3: أمينة يا أختي.
0: أمينة لك روضة رجعانت لك، ها مو تاركتك، بس لشوف أختي شو بدها.
2: مطولة زيارة خالتكم.
4: يخرب بيت هلكتني، ولك أنا جوزي ما بسمح له يتدخل بشغلي بعد لحظة.
2: جد فظيعة.
1: لك مسكينة مرة كبيرة عم تتسلى انتو التنتين،
5: شو عملوا عنا كتف؟ خليها تتسلى فيكم شي شوي.
2: ايه علي يا ماء.

0: الصعاد أنا بدي سلحي بشوي شوي وروح على البيت.
1: ما بقى فيني اتحمل.
2: خلصي شغلك وروحي وإلا بنده لخالتي. ها
0: لا دخيلك.
3: شو ضربك العمى؟ انتبهي ولي، انتبهي ولي عليك. شو مصروعة؟ اتركي من ايديك انا بجمعهم. روحي روحي نقلع من خلتي. روحي.
0: لك شو عملتي لها؟
3: شو عملتي؟
0: شو لك؟ ليش مين بيقدر يساوي لها شيء؟ ولك كنت عم رتب لها تيابها قامت وقعت منهم صرة.
2: صرة؟ صرت شو احكي؟
1: ما اكيد صرت ملبس او سكاكر.
0: ولك اطيب من الملبس والسكاكر، وقعت صرة مليانة ليرات ذهب.
4: ليرات ذهب؟
2: جد؟
1: كم ليرة يعني؟
0: ما بعرف، صرة مليانة يمكن شيء 40 او 50 ليرة.
5: ومن الله ختيارة الجن كل هالليرات.
0: ولك ما بعرف، اعطيني اعطيني صينية القهوة حتى ادخلها مشان صلح موقفي معايا.
5: لا والله انا اللي بدي ادخل لها اياه. انت تعبتي اليوم، ارتاحي حبيبتي.
0: ولك انا اللي بدي صلح موقفي معها، انت حضري لها العشاء. يلا
5: اتركي من ايدك انت وياها، انا بدي فوت للقهوة. هاتي هاتي
2: من هون.
3: لا
2: لا
3: لا على عيونكم. شو كسرتوا يا بنات؟
2: انكسر الشر خالتي، ما في شيء.
3: بيت كله نسوان لازم يكون عم يضوي ضوي. ولي عليكم ولي عليكم من بين النسوان، كملوا شغل.
2: حاضر حاضر.
5: تكرمي خالتي. يلا
0: على عيني على عيني.
5: انت بتأمري امر.
3: طبعا بتأمري امر خالتي. يلا.

0: شايفه يا حماتي شو طلع شعر الست امينه حلو بعد ما قصيناه وصبغناه؟
1: ايش وفي احلى.
2: انتي ليش ما قصيتي لي شعري الي؟ انتي ما بتحبيني.
0: بالعكس
1: ايه، مع حق، قاعده بوشكن ليل مع نهار، قصوا له شعره وصبغوه. اختي انتي بيلبق لك اللون الباذنجاني.
2: الباذنجان تقيل علي.
0: دم خفيف مو معقول. على فكرة أنا حاولت أكثر من مرة، أنا وسعاد ونهاد نص الليال ما قبلت.
1: أختي ليش ما قبلتي قصولك شعري؟
2: قص الشعر بده حمام، وأنا حالفة يمين ما بتحمم وما تخلص الشتوية ويروح البرد.
0: شو هالحكي؟ شفتي ما بتقبل.
3: فوزية شو جايبة
4: معي؟ تعي شوفي، تعي.
5: مرحبا يا جمال.
1: أهلين وسهلين.
5: شو هالتسريحة الحلوة يا أمينة خانو؟ إيه شو هالأكابرية هاي؟
1: لا تخجليني، أنا بستحي.
2: شو جايبة معك فوزية خانو؟
5: جايبة للست أمينة كنزة وقميص نوم وتنورة. شوفي شوفي شو حلوين.
1: تبريني
5: حبيبة قلبي.
1: تبريني، يسلموا إيديكي.
5: وإيديكي
1: والله ما كان في داعي تعزبي حالك.
3: جيبي شي جوز جرابات، شي إشار بطريقك لحماتك، على أساس أنت مزوقة.
5: يبعت لي حمى، والله نسيت. حماتي خلاص المرة الجاية كسوتك علي.
2: ما بدي منك شي، حلي عني وأنا بألف خير.

0: نهاد ناولين الإبريق، حدو جايب كعك وعبدو جايب كروسان وبدهم يشربوا شاي.
1: حبيبتي تركي من إيدك، ما في لا إبريق ولا شاي.
0: وليش بقى؟ مو حلوة نهاد، إخواتك متكلفين وجايبين.
1: إيه طبعا جايبين ومتكلفين، بس مو لقلنا، فهمتي؟ مو لقلنا، لخالتك أمينة.
0: حتى لو لخالتك أمينة حلوة ما نضيفون.
1: لك يا هبلة، اخواتك عم يتقربوا منا مشان ياخذوا الليرات الذهب اللي معها.
0: أيوة.
1: لك من امتى كانوا يجوا ويسهروا ويجيبوا اكل وهدايا؟ اه حدو وعبدو ما بيهمهم غير مصلحتهم اختي.
0: ها طول عمرهم هيك، شو اللي استجد يعني؟
1: اللي استجد انه نحن لازم ننتبه لحالنا.
0: شو قصدي؟ ما فهمت عليكي.
1: لك الليرات اللي مع خالتك أيوة. لازم نحن ناخذهم، مو اخواتك ولا هبلة.
0: نحن كيف بدنا ناخدهم من خالتك؟
1: بدنا نبلفها مثل ما اخواتك عم يبلفوها بلف.
0: ايوه معك حق، تعرفي صايرة عم تشبهي اخوكي حدو. سبحان الخالق.
1: وانتي ما اسكاكي، سبحان الخالق.

0: انت ما قلت لك اليوم تنامي عنه
1: وبكره بتروحي بتزوري عند عبدو.
2: ايه والله منتونس فيكي، منسهر سوا ومنتسلى.
3: حبيبتي انا بنام بكير وما بسهر وما بقدر غير محل نومي كل يوم والتاني بقلق.
4: خالتي حبيبتي انا بيتي صغير ومضبضب ودافي، ما راح تحسي بالفرق ابدا.
5: عنا هدوء وجنينة فيها قاعدة حلوة كتير كتير، يعني هيك بتقدري الصبح تشربي فنجان قهوة بين هالوردات وقصايص هزريعة.
3: أنا بحب الناس والجمعة الحلوة، ما بدي روح أقعد بين أربع حيطان وبالجناية.
6: ايه تقبريني يا خالتي، إلا كان خالتي رح تبقى هون وبتقدروا أنتوا يا إخواتي إمتى ما بدكن تجوا تزوروها وتشوفوها.
3: كنتم مع زهايمر. التأليف سامر عادل. ساعد في الإخراج محمد قبلان. زهايمر من إخراج مهند ديب.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: السادسة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: نشرة الأخبار المحلية.

0: السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الفترة الإخبارية المحلية لهذا اليوم، ونبدأ معكم بأبرز ما فيها من عناوين.
1: انتهاء الجلسة الأولى من محاكمة المتهم أحمد بدر الدين حسون مفتي النظام البائد.
0: وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح يعزي الحكومة والشعب الفنزويلي بضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد اليوم.
1: وفي نشرتنا أيضا، تعاون سوري أردني مشترك يسفر عن ضبط نحو 150 ألف حبة كبتاجون في معبر جابر الحدودي.
0: يا سادة، معكم في تقديم هذه الأخبار عبد الكريم البوشي ولينا هندي، وفي الإخراج خديجة مصطفى وهشام حليمي. نبدأ معكم بعد لحظات.

0: أقامت اليوم محكمة الجنايات الرابعة بدمشق أولى جلسات محاكمة المتهم أحمد حسون مفتي الجمهورية السابق في عهد النظام البائد بحضور النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة ومنظمات حقوقية ومحلية ودولية. وتم تأجيل الجلسة إلى يوم 16 من تموز القادم بحضور المدعين وشهود الحق العام. وكانت الجلسة اليوم قد خصصت للنظر في التهم الموجهة إلى أحمد حسون والتي تشمل الاشتراك في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتحريض على القتل وجرائم أخرى.
1: نتابع معكم في هذه الأخبار. في نيويورك شارك مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي بجلسة عامة لمجلس الأمن حول الأطفال والنزاع المسلح، مقدما سردا سريعا عن أطفال البلاد والجهود الحكومية التي يتم العمل عليها في مجال حماية الطفل. وتزامن ذلك مع قيام فرع مكافحة الإتجار بالبشر في وزارة الداخلية في حلب بإلقاء القبض على عصابة لاستغلال القاصرين في حلب. طيب، نتابع التفاصيل حول هذا الموضوع في هذا التقرير.
2: من خلف القضبان يطل المشرع الأول لنظام الأسد البائد أحمد بدر الدين حسون، وأمامه العشرات من ضحايا تشريعاته. شخص ارتدى عباءة الدين لعقود، ولكن بقلب غابت عنه صفات العدل والرحمة. تزلفاً من سفاحه الأكبر الفار بشار، أفتى أحمد حسون بقتل الأبرياء، حيث جعل منصبه الديني مطية لخدمة الاستبداد وقمع الحريات، مصدراً فتاوى صريحة يأمر فيها بمواجهة المتظاهرين والثائرين بعنف ودون هوادة. فسر سورة التين في القرآن الكريم على هواه وهوى أسياده وبحسب متطلبات المرحلة، واصفاً بتفسيره اللاجئين السوريين بأسفل السافلين، معتبراً مباشرة الحركة الشعبي مؤامرة تقف وراءها جماعات إرهابية. فتواه منحت نظام بشار الأسد المخلوع غطاءً دينياً لإلقاء البراميل المتفجرة على أحياء المدنيين الآمنين، حتى لقبه الشارع بمفتي البراميل، إذ تمادى في الدفاع عن قصف النظام البائد للمدنيين بالبراميل المتفجرة، مفتياً بحرمة قتال الجيش السوري ومؤيداً للوجود الروسي والإيراني في البلاد. منظمة العفو الدولية كشفت في تقرير لها في عام 2017 أنه صادق على إعدام نحو 13,000 معتقل في سجن صيدنايا خلال السنوات الخمس التي سبقت صدور التقرير. يقف أحمد حسون اليوم خلف القضبان في أولى جلسات محاكمته عن الانتهاكات والمظالم التي ارتكبها بحق السوريين، بانتظار أن تأخذ العدالة مجراها في منح أهالي الضحايا فرصة رؤية المتهمين في قفص الاتهام والإدلاء بشهاداتهم ضدهم.

0: نتابع معكم في هذه الأخبار. إذن في نيويورك شارك مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي بجلسة عامة لمجلس الأمن حول الأطفال والنزاع المسلح، مقدما سردا سريعا عن أطفال البلاد والجهود الحكومية التي يتم العمل عليها في مجال حماية الطفل. تزامن ذلك مع قيام فرع مكافحة الإتجار بالبشر في وزارة الداخلية في حلب بإلقاء القبض على عصابة لاستغلال القاصرين في حلب. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا مراسلنا من حلب علي علولو. علي، مساء الخير، أهلا بك معنا في هذه النشرة.
1: أهلا بك لينا، مساء الخير لك وللسادة المستمعين عبر إذاعة دمشق.
0: أهلا علي. فرع مكافحة الإتجار بالبشر في وزارة الداخلية في حلب ألقى القبض على عصابة لاستغلال القاصرين، ما هي المعلومات لديك وتفاصيل أكثر حول هذا الخبر؟
1: نعم لينا، ما جرى في حلب يعد من العمليات المهمة التي نفذها فرع مكافحة الإتجار بالبشر خلال الفترة الأخيرة، حيث تمكن الفرع من تفكيك شبكة متهمة باستغلال عدد من الأطفال والقاصرين في أعمال التسول، وتشير المعلومات الأولى

0: الصحية، إلى أن بعض هؤلاء الأطفال كانوا يجبرون على العمل لساعات طويلة في الشوارع مقابل مبالغ مالية تذهب إلى أفراد الشبكة. بحسب المعطيات المتوافرة، جاءت العملية بعد متابعة ورصد استمر لفترة من الزمن قبل أن تنفذ الجهات المختصة مداهمات أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المتورطين وتحرير الأطفال الذين كانوا ضحايا لهذا الاستغلال. أهمية هذه العملية لا تكمن فقط لنا في توقيف أفراد العصابة، وإنما في تسليط الضوء على ظاهرة استغلال القاصرين، وهي ظاهرة تزداد خطورتها عندما تتحول إلى نشاط منظم تديره شبكات تستفيد من هشاشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لبعض الأسر والأطفال، لا سيما في مدينة حلب. نحن اليوم نتحدث عن هذه المدينة التي يعني حقيقة فيها هذا التنوع الاجتماعي، كما أن الأنظار يعني تتجه اليوم إلى الإجراءات اللاحقة، سواء ما يتعلق باستكمال التحقيقات مع الموقوفين أو تقديم الرعاية والحماية للأطفال الذين تم العثور عليهم لضمان عدم عودتهم مجددا إلى دوائر الاستغلال. وبالتالي يكون القول إن العملية تحمل بعدين أساسيين أو بعدين أساسيين،
1: نعم.
0: الأول أمني يتعلق بملاحقة المتورطين، والثاني إنساني واجتماعي يرتبط بحماية الأطفال ومعالجة الظروف التي تجعلهم عرضة لمثل هذه الجرائم.
1: نعم، أشكرك جزيلا من حلب مراسلنا علي علولو، شكرا جزيلا.
0: شكرا.
2: عزى وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح الحكومة والشعب الفنزويلي بضحايا الزلازل أو الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد وما خلفه من إصابات وأضرار واسعة، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين والسلامة للمفقودين والصبر والقوة لجميع المتضررين. وقال الوزير الصالح: من واقع تجربتنا المؤلمة في الاستجابة لزلزال شباط 2023 ندرك تماما حجم التحديات الإنسانية واللوجستية والنفسية التي تواجه العاملين في الميدان، ونعرف ما يتطلبه هذا العمل من شجاعة وتفان وإصرار في السباق مع الزمن لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح. وكانت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي روديغير أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في فنزويلا إلى 164 قتيلا على الأقل و 971 جريحا.
1: تنظم إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين ورشة تشاورية بين الجهات الوطنية السورية وشركاء التنمية في ألمانيا، متمثلة في بنك التنمية الألماني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية في فندق الدمروز بدمشق. هذا وأكد مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قديش، أكد أن هذه الورشة تأتي في مرحلة تتطلب منا الانتقال من منطق الاستجابة المتفرقة إلى منطق التعافي المنظم، ومن قوائم الاحتياجات الواسعة إلى برامج متكاملة، ومن المبادرات المنفصلة إلى مسارات تعاون تقودها أولويات وطنية واضحة وتنفذ عبر مؤسسات وطنية قادرة وتقاس بنتائج ملموسة على الأرض.
2: بالتنسيق والتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات السورية، ضبطت وزارة الداخلية الأردنية في معبر جابر الحدودي ضبطت نحو 150 ألف حبة كبتاجون مخبأة داخل إطارات. وأوضحت وزارة الداخلية أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المشتركة بين سوريا والأردن لمكافحة تهريب المواد المخدرة وتجفيف منابعها، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المجتمعات من أخطار هذه الآفة.
1: التقى وزير الإعلام خالد الزعرور برفقة المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون علاء برسيلو محافظ السويداء مصطفى البكور للاطلاع على واقع العمل الإعلامي في المحافظة وتعزيز التواصل مع الكوادر الإعلامية في مختلف المناطق. الجانبان بحثا واقع القطاع الإعلامي في المحافظة وآليات تطوير الأداء المهني، إلى جانب مناقشة خطة العمل الإعلامي خلال المرحلة المقبلة بما يواكب متطلبات المرحلة.

0: حلا ويعزز دور الإعلام الوطني في نقل قضايا المواطنين وتسليط الضوء على جهود المؤسسات العامة.
1: برعاية وزارة الصحة انطلقت اليوم فعاليات أيام دمشق العالمية لطب الأسنان 2026 تحت عنوان الفم مرآة الجسد، والتي تقيمها مديرية صحة دمشق بالتعاون مع فرع دمشق لنقابة أطباء الأسنان، وتستمر على مدار 3 أيام. وأكد مدير صحة دمشق وائل دغمش أن هذه الفعالية تمثل فرصة مهمة للتعارف وتبادل الخبرات العلمية بين الأطباء من مختلف الجهات، بما في ذلك الأطباء المغتربون، والاطلاع على أحدث الدراسات والمستجدات في عالم طب الأسنان. وفي جامعة حلب انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي 24 للجمعية الطبية السورية الأمريكية SAMS بمشاركة نخبة من الأطباء والخبراء من داخل سوريا وخارجها. ويستمر المؤتمر لعدة أيام ويتضمن جلسات وورش عمل تركز على دور الشباب في تطوير القطاع الصحي، إلى جانب تبادل الخبرات ودعم واقع الرعاية الصحية.
0: ضمن جهود دعم العودة الطوعية للأهالي، انطلقت اليوم قافلة تضم 17 عائلة من مخيم الكوش بمنطقة جرابلس إلى مدينة مسكنة بريف حلب الشرقي. هذا وانطلقت القافلة بدعم من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حلب والهلال الأحمر العربي السوري ومؤسسة مزن الخير والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
1: أجرى السيد وزير الطاقة المهندس محمد البشير جولة ميدانية تفقدية في حقول المنطقة الوسطى بمحافظة حمص، افتتح خلالها حفارة الإصلاح النفطية XJ بعد إنجاز أعمال صيانتها وإعادة تأهيلها بالكامل بأيدي الكوادر الفنية والهندسية الوطنية. وتأتي إعادة تشغيل هذه الحفارة المخصصة لإصلاح الآبار النفطية والغازية إنجازاً نوعيا نظرا لتوقفها عن العمل وتعرضها للأعطال منذ تحرير سوريا، إذ نجحت الفرق الفنية في مديرية الحقول بالاعتماد على الإمكانات الذاتية والخبرات الوطنية بإعادتها إلى العمل والإنتاج. وأكد الوزير البشير خلال الجولة أن هذا الإنجاز يمثل دليلا راسخا على كفاءة وقدرة الكوادر الوطنية السورية في تدوير عجلة الإنتاج وإعادة تأهيل المعدات الاستراتيجية الحيوية، مشيرا إلى أن دخول الحفارة XJ الخدمة مجددا سيسهم بشكل مباشر في تسريع عمليات صيانة الآبار وتأهيلها، بما يدعم خطط الوزارة لرفع معدلات الإنتاج النفطي والغازي.
0: في سياق آخر وفي إطار المتابعة المستمرة للارتقاء بالمنظومة التعليمية والتدريبية النفطية، أجرى السيد وزير الطاقة المهندس محمد البشير جولة ميدانية تفقدية على المدارس المهنية والمعاهد التقنية النفطية في محافظة حمص لمراقبة سير العملية الامتحانية والاطلاع عن كثب على واقع الأبنية والخدمات الفنية واللوجستية وبحث سبل تحسين مجريات العمل فيها. وأكد السيد الوزير أن الوزارة تولي هذه المدارس والمعاهد اهتماما استراتيجيا كبيرا، لكونها تشكل الحاضنة الأساسية التي سترفد قطاع النفط والثروة المعدنية بالكوادر الشابة المؤهلة والمدربة القادرة على الابتكار والتطوير لمواكبة التقدم التقني المتسارع.
1: أطلق فرع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية في طرطوس مشروعا شاملا لإعادة تأهيل 46 صهريجا لنقل الحبوب بعد خروجها عن الخدمة، وذلك لأكثر من عقد من الزمن، بهدف تعزيز كفاءة النقل السككي وتوفير مقطورات إضافية تدعم الاستثمار الاقتصادي. واعتمدت دائرة الإصلاح بالتعاون مع دائرة معاينة الصهاريج في عملية الكشف الهندسي والصيانة الفنية المتكاملة، اعتمدت على مبدأ تدوير قطع الغيار الصالحة من الصهاريج المتهالكة لتجهيز

0: المقطورات المستهدفة وإدخالها الخدمة في أقرب وقت.
1: الخبر الأخير في هذه النشرة: وصلت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة حلب، وصلت عملية الاستجابة لانهيار مبنى في منطقة الشقيف أثناء ترميمه اليوم. ووفقا للمعطيات الأولية، تم إخراج 4 عمال من تحت الأنقاض من قبل المدنيين، وجرى نقلهم إلى المشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تواصل فرق الإنقاذ عملياتها لإنقاذ عامل ما يزال عالقا تحت الركام.
0: في نهاية هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. انتهاء الجلسة الأولى من محاكمة المتهم أحمد بدر الدين حسون مفتي النظام البائد. وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح يعزي الحكومة والشعب الفنزويلي بضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد اليوم. تعاون سوري أردني مشترك يسفر عن ضبط نحو 150 ألف حبة كبتاغون في معبر جابر الحدودي.
1: بهذا نصل معكم إلى ختام هذه الفترة الإخبارية المحلية لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء في منظومة أخبار إذاعة دمشق. طبعا في تقديمها عبد الكريم البوشي ولينا هندي. وهذه تحيات الإخراج من خديجة مصطفى وهشام حليمي. الشكر موصول لكم أينما كنتم تتابعون إذاعة دمشق. هذه تحية وإلى اللقاء.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
3: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتسديد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيدين من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل تاريخ 16/7/2026.
4: وعز الشرق أوله دمشق.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: مستمعين الكرام، أهلا بكم. وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني يبحث مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أوضاع المنطقة ومستقبل العلاقة الثنائية بين البلدين. وزارة الخارجية والمغتربين تتقدم بالتعازي والمواساة لحكومة وشعب فنزويلا إزاء الزلزال الذي ضرب البلاد وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين. وزير المالية يبحث مع اتحاد غرف التجارة مكافحة التهريب الضريبي وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة. وزير الإعلام خالد زعرور يبحث مع محافظ السويداء مصطفى البكور سبل تطوير الأداء الإعلامي بما يخدم القضايا الخدمية والتنموية في المحافظة. انطلاق فعالية المعرض الدولي لمستلزمات الزراعة والبيطرة أغريتكس 2026 بدورته 24 على أرض مدينة المعارض بدمشق وفقا لوكالة سانا. مقتل 4230 شخصا وإصابة 12179 آخرين جراء القصف الإسرائيلي على البلاد منذ 2 آذار الماضي وفقا لوزارة الصحة اللبنانية. هذا ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتسديد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيدين من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل التاريخ 16/7/2026.

وعز الشرق أوله دمشق. أهم الإنجازات والأخبار لدعم الرياضة السورية نستعرضها ضمن استوديو تحليلي ومسابقات تفاعلية، نتعرف معكم على أبرز المواهب الصاعدة في الرياضة المحلية ضمن برنامج سبورت تايم كل خميس 7:30 مساء على إذاعة دمشق.

0: إذاعة دمشق تقدم سبورت تايم. الإعداد سمر حسن. التقديم قصي حمود. الإخراج هشام حليمة. أهلا بكم مستمعينا الأحبة في حلقة اليوم من برنامج سبورت تايم. نأخذكم اليوم إلى رياضة النبلاء والتحدي، رياضة المبارزة. هذه الرياضة العريقة التي بدأت كفن عسكري تاريخي عدلته المدرسة الإيطالية وصقلته المدرسة الفرنسية، لتتحول اليوم إلى واحدة من أرقى وأسرع الرياضات التنافسية في العالم. اليوم أيها الأحبة نتعرف معا على أسرار هذه الرياضة وخباياها، ونكتشف الفروقات وقواعد هذه اللعبة. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي داخل الاستوديو، الكابتن قصي فارس، رئيس لجنة المدربين في الاتحاد العربي السوري للمبارزة. كابتن قصي، أهلا وسهلا فيك في استوديوهات إذاعة دمشق. أهلا وسهلا فيك. أيضا مستمعينا نرحب بضيفنا بالبطل واللاعب يوسف أزمشلي. يوسف أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا.
1: شكرا.
0: بداية كابتن قصي، رياضة المبارزة، كثيرين ما بيعرفوا عن رياضة المبارزة شيء، خلينا نعرف برياضة المبارزة، هذه الرياضة القتالية للوهلة الأولى يقال يعني أنه هي رياضة عنيفة. تفضل.
2: نعم، رياضة المبارزة هي أساسا تسمى رياضة النبلاء، كانوا يلعبوا فيها الفرنسيين النبلاء، الأمراء النبلاء سابقا، بعدين اتطورت وصارت متاحة للشعب وللجميع. إذن أساسا هي لعبة فرنسية أولمبية فردية، تلعب بين لاعبين، كل لاعب يحمل سلاح.

0: وهي عبارة عن ثلاثة أسلحة، كل سلاح له قواعده الخاصة باللعبة. هي
1: فينا
0: الأسلحة،
1: نتعرف عليهم كابتن قصي؟
0: هي الأسلحة سلاح الإبي، فلوري، السابر.
1: ماذا بشو بيختلفوا عن بعض؟
0: مثلا الإبي، الهدف الخصم هو كل اللاعب، كل
1: كل
0: الجسم، جسم الخصم هو هدف صحيح للاعب. اللمس يكون برأس السيف بالنسبة لسلاح الإبي. وما في أولويات. شو يعني أولويات؟ يعني أنا بالإبي إذا اللاعبين لمسوا بنفس الوقت بنفس اللحظة، الاثنين بياخذوا
1: نقطة.
0: بينما بسلاحي الفلوري والسابر اللي حنتعرف عليهم هلا، مو الاثنين بياخذوا نقطة. هون بتدخل شيء اسمه أولويات رح نحكيها هلا. هلا بالنسبة لسلاح الفلوري، يشبه الإبي بطريقة اللمس برأس السيف، ولكن الهدف هو فقط الجزء العلوي بدون الأطراف، بدون اليدين وبدون الرأس، مع ما يسمى مثلث البطن. هلا هوني في عنا شيء اسمه أولويات. شلون يعني؟ أنا إذا اللاعبين لمسوا بعضهم بنفس اللحظة، مين بياخذ اللمسة؟ هوني اللي هجم أول هو اللي بياخذ اللمسة. طيب اللاعب الآخر ما عاد عنده أولوية إنه يكسر الهجوم، طبعا في بطريقة شيء اسمه صد ورد، براد في البوست، هيك بيكسر اللعب، بيكسر الهجوم الخصم وبتنتقل الأولوية له. وبالتالي صار في عندنا هون شيء اسمه تحليل للحركة، بيقول الحكم أتاك
1: تمام،
0: براند، ريبوست، توش بوينت مثلا حسب. بالنسبة للسابر نفس القصة بالنسبة للأولويات، ولكن طريقة اللمس بتكون بكامل النصل. ما في عندنا هون رأس السيف، بكامل النصل بالجزء بالجزء العلوي من الخصم كامل، مع الإيدين ومع الرأس. تمام
1: كابتن قصي، معناتها الإبي والفلوري والسابر أنواع الأسلحة. طيب السيف يتحرك بسرعة، انت عم تقول ممكن يكون نقطة بنفس اللحظة.
0: نعم.
1: كيف يتم احتساب النقاط بهي الدقة؟
0: سابقا لم تكن رياضة المبارزة تحت يستخدم فيها الأجهزة الكهربائية. بينما لصعوبة وسرعة وتطور اللعبة وأداء اللاعبين السريع، اضطرت اللجان المنظمة للعبة أنه يخترعوا شيء اسمه أجهزة، مثل جهاز موصول مع بكرات، موصول مع وصلات كهربائية بيلبسها اللاعب تحت اللباس تبعه، موصول بالجهاز بالسلاح تبعه يلي ماسكه، يلي هو الإبي أو الفري أو السابر. عندما يلمس اللاعب الخصم فورا بتنوصل الدارة الكهربائية من خلال الكبسة الزر يلي موجودة برأس السيف، وبتنوصل على الجهاز التحكيم. على جهاز التحكيم في نورين، واحد أخضر واحد أبيض بالنسبة للفلوري، بالنسبة للسلاح الإبي. إذا النور يلي بيضوي أول هو الحكم رح يبين، رح يعرف انه هذا اللاعب يلي هو اخذ النقطه، اللاعب اليمين او اليساري. ولكن اذا نوروا مع بعض بيكونوا في نفس اللحظه لمسوا بعض، ولكن الجهاز ما بيسمح للاعب الاخر او ما بينور ضوء النور نار النور الاخر الا اذا كان ضمن اجزاء هي اللي هي 40 بالالف من الجزء من الثانيه، ما بيعود ينور بعدين السلاح الاخر. اذا لازم يكون في سرعة فائقة السرعة، اللاعب الآخر لازم يعمل الضوء.
1: معنى اللاعب يوسف أزمشلي طبعا، ويوسف هو يعني تخرج من كلية الاقتصاد بجامعة دمشق. يوسف، هذا الاختصاص يتطلب تركيز، يتطلب دراسة، يتطلب جهد، وأنت بطل في هذه الرياضة. احكي لنا كيف بلشت بهذه الرياضة، وكيف حسنت توفق بين الدراسة وبين أيضا التفوق الرياضي؟
2: هي الرياضة بلشتها من أنا وصغير، تقريبا من 13-14 سنة تقريبا. يعني كانت على مراحل متقطعة، يعني مو 14 سنة كاملين. يعني 14 سنة خلالهم لعبت فيها ألعاب تانية، يعني بسبب توقف المبارزة، بسبب عدم وجود المدربين. بس بلشتها يعني من زمن بعيد، وكانت رياضة كثير حلوة.
1: نعم.
2: وشجعوني عليها الأهل، و لأنه هي بتميزك كلاعب فردي وبتخليك يعني تكتشف

0: قدراتك.
1: يعني أهلك كان عندهم فكرة أنه هي اللعبة هي لعبة جميلة، ما أنا عن لعبة عنيفة ما فيها إصابات يعني.
0: تمام، هي لأنه لعبة أولمبية من زمان بس. وبابا له مجال الرياضة وبيعرف فيهم بقى، وقت قلت له عليها للعبة عم انبسط وشافها أنه حلوة ونادرة، وأنه بسوريا لسه ما بلشت، معناته بنقدر نحنا يعني نقدر نساوي شيء، بنقدر نحقق فيها، بنقدر نتميز فيها. والحمد لله كانت هي يعني بالنسبة لي كتير حلوة يعني، هي نفس الروح هلأ بالنسبة لي يعني، بس بقلة المدربين و قلت شوي الخبرات هي اللي ما عم تخلينا ننافس برا. بس الحمد لله انا تدربت على ايد كثير مدربين يعني، وتنقلت بيناتهم، واجانا مدرب خارجي تونسي.
1: ما كان يشغلك هذا التدريب عن دراستك في الجامعه؟
0: لا، موفق بيناتهم يعني. هو نفس يعني نفس المجال تقريبا يعني، محاسبه بتطلب تركيز وبتطلب يعني اعداد جيد، ونفس الشيء المبارزه بدك تركيز ونشاط، و يعني المبارزة أهم شيء فيها التركيز والسرعة واللياقة، وكمان شيء نفس الشيء المحاسبة، نحن بتطلب تركيز وبتطلب لعب بالأرقام. الحمد لله يعني توفقت فيهم يعني الاثنين الحمد لله، وتخرجت من الجامعة وكملت كمبارز الحمد لله.
1: شو عندك هلأ خطوة قادمة بالمبارزة الاستحقاق القادم؟
0: هلأ إن شاء الله أنا طلعت على هاي بطولة آسيا، كانت أول تجربة آسيوية إلي يعني، كانت نتائج يعني مو جيدة كتير يعني. نفس ما قلنا بسبب قلة المدربين يعني، أنا طلعت صار لي 4 سنين مالي أخذ درس مع مدرب، مالي ما في احتكاك مع لاعبين. هاي أكثر شيء بتلزمنا نحن بلعبة المبارزة، الاحتكاك. الاحتكاك هي لعبة تنافسية كتير يعني،
1: صحيح
0: إجباري المدرب يعني. أنا شفت حالي هنيك أني أنا بقدر نافستهم باللياقة، قدرت جاريهم باللياقة، قدرت جاريهم باللعب، بس كتكنيك وكحركة إيد وسرعة هذا هو اللي فرق عني عن اللعيبة.
1: كابتن قصي، يعني من تجربة يوسف، يعني كيف نحن كيف الإقبال على هي اللعبة بالنسبة للأطفال الأشبال الناشئين إلى آخره، وكيف ممكن نحن نأمن لهم مثل ما عم يقول يوسف أنه بيحتاجوا لدعم، بيحتاجوا لمتابعة لتدريب؟
2: تمام. للوهلة الأولى أنت بس تقول للمبارزة بتذكروا زورو ببرنامج أطفال يعني، أنت ما فيك ترغيبا غير في الطريقة أنه بتتفرجوا على زورو، بتتفرجوا على توم وجيري يعني، مشان نحن نرغبا بدأ أفرجيهم أنا بجمعهم، بفرجيهم فيديوهات للمبارزة، بفرجيهم أنه نحن عنا لابسين لباس خاص بالمبارزة، بيقي بيحمي الجسم يعني، هي لعبة غير مؤذية إذا كانت إذا كان عم يؤديها المدرب بالطريقة الصحيحة. إجباري إذا بدك توصل للاعب متميز بده يكون في استمرارية في التمرين، بده يكون في برنامج خاص معد ونمشي عليه لفترات طويلة، وليس لأنه أنا تمرين أحضر وتمرينين ما أحضر. بده يكون في مرغبات، بده يكون في ألعاب صغيرة تفيد سرعة رد الفعل، والفعل تفيد التركيز. لعبة المبارزة هي مو رياضة، مو لعبة رياضة جسمانية فقط، بينما هي لعبة عقل. إذا كان اللاعب بده يكون لاعب على قدر عالي من الذكاء صراحة، هذا من إحدى الاختيارات اللي احنا بنركز عليها لما بنختار اللاعبين، على قدر عالي من الذكاء لحتى والتركيز، انه انا ما اتشتت وضل ذهني موجود خلال المباراة وخلال اللعب، لحتى انا الحق انه اشوف الفعل تبع الخصم واعمل ردة فعل صحيحة مناسبة لهذا الفعل يلي عم يعمله الخصم، او حتى انا احاول اعمل افعال اخليه هو ينجر يعمل هذا الفعل وانا اروح اعمل عكسه مثلا، لحتى اخذ لمسي بسرعه بالوقت المناسب والسرعه المناسبه.
1: طبعا هذا تكتيك بيحتاج لخبره ويحتاج لتدريب، ولكن اسالك عن الانديه الموجوده حاليا والتي من خلالها يتم اختيار المواهب.
2: تمام. نحن بالاتحاد المنتخب آخر فترة الله يعطيه العافية عم يشتغل شغل حثيث حول انتشار هاي اللعبة بشكل أفقي، بينما كانت المبارزة مختصة على 4 محافظات، بينما حاليا هلأ هي منتشرة في دمشق وريف دمشق والقنيطرة واللاذقية وطرطوس وحماة وحمص، وقريبا إن شاء الله حلب ودير الزور. الأندية الفكرة أنه هاي اللعبة مكلفة ماديا يعني، بسبب غلاء

0: تجهيزاتها
1: غلاء تجهيزاتها يعني. مشان هيك ما فينا يعني مثلا في
0: يعني في عنا أندية نحن بدمشق مثلا، نضرب مثال في تذكر لي اسم
1: دمشق في نادي المحافظة.
0: طيب أنا إذا بدي أشجع ابني على ممارسة هذه

0: أنا كانت مختصرة مثل ما قلنا لك على الطبقة الراقية والنبلاء. هلا حاليا بصراحة الاتحاد عم يعاني من الموضوع، هي إحدى الصعوبات اللي عم تواجهنا، إنه نحن في قلة تجهيزات. مثلا عندنا لحد الآن لسه نحن ما عندنا ولا ملعب معدني، هو المبارزة بتلعب على ملعب معدني طولي بطول 14 متر. لحد الآن نحن ما عندنا ولا معدن ولا ملعب معدني نلعب عليه دولي خرج إنه نلعب عليه بالطريقة الصحيحة.
1: نعم.
0: بينما في هناك بدائل، بدائل الملاعب مثل ملعب هذا بيلفوا لف وبيفردوه وبيحطوه، هذا على كثرة التدريب وكذا هيك بيهتري يعني وبنزع يعني.
1: لازم تكون صالة مخصصة لهي اللعبة. يعني أنا كنت بدي أسألك أنه يعني هل يوجد صالة مخصصة؟ ما المانع أنه يكون عندنا صالة عالمية تستطيع أن تستضيف بطولات إقليمية؟
0: للأسف نحن كمان هذه من إحدى الأمور اللي عم نواجهها، أنه نحن ما في عندنا صالة مخصصة للعبة المبارزة. ليش؟ ليش ضروري؟
1: ما في سعي لهذا الموضوع؟
0: في سعي، في عم نحاول نحن ان شاء الله مع الوزاره، مع وزاره التربيه، مع وزاره الرياضه والشباب، ممكن يكون في شيء محضر من المحاضر في سمعنا انه في مدينه الفيحاء ممكن
1: يتم
0: تخصيصه بس هذا بده جهد، بده وقت، بده مصاري وبده وقت يعني صحيح. حتى تصير. ليش بس اركز على نقطه، ليش المبارز بحاجه لصاله؟ لانه انت عندك في تجهيزات وفي وصلات كهربائيه، هي لازم تضل محطوطه على الارض وملعب. انت اذا كل ما بتطلع التدريبك تفردن وترد الضبه
1: ممكن تتلف،
0: بتتلف اجباري بده يؤدي الى سرعه اتلافها. بنفس الوقت نحن الصاله اللي عم يدربوا حاليا في الشام هي صاله ما مخصصه للمبارزه، مخصصه لكل الالعاب. وبالتالي اي حدا ممكن يفوت على ياثر على ياذي التجهيزات.
1: نعم. يوسف، طبعا انت بطل جمهورية، مبروك هذا الانجاز الاستثنائي، بطولة الجمهورية لعام 2026، ما اكتفيت بالمركز الاول، حققت الصدارة في سلاحين مختلفين، هنون السابر
2: والإمبي.
1: نعم. كيف انت برنامجك التدريبي بعيدا انه وجود مدرب او عدم وجود مدرب، ان انت بتضلك مواظب على يعني رياضة محددة لتحافظ على لياقتك، لتحافظ على، طبعا هي رياضة مو فقط بالإيد يعني، إنه لا أنت كلك بدك تكون على درجة عالية من اللياقة والحضور البدني.
2: هو تقريبا من 4 سنين يعني من وقت ما يعني وقف عنا المدربين بقى ضليت أنا على نفس التكنيك تبع المبارزة. صرت أنزل تقريبا، أنا كل يوم بنزل بالأسبوع يعني أحد من أحد، سبت أحد، تنين، ثلاثة، أربعة، خميس. بس يعني سبت، تنين، أربعة بروح على الجيم، بحاول طور لياقتي، بحمل شوية أثقال، بس مو شيء بيبني لي جسمي يعني، مو شيء لحتى أنا ساوي عضل. لأنه هاد كله بيأثر، هذا إحنا بالمبارزة بده يكون فيك لياقة أكتر من العضلات، أكتر من البنية الجسمانية القوية، بقى بتعتمد لأنه على الرشاقة واللياقة الملمس الناعم أكثر. وكنت أنزل على الجيم يعني نفس ما قلت لك على اللياقة، والأيام الباقية أحد، ثلاثة، خميس أنزل على صالة المبارزة. يعني نفس ما قلنا أرضية هي مو أرضية مبارزة، يعني بتختلف كل شغلة بالمبارزة يعني كتير حساسة. يعني في إلنا نحن مثلا بوط محدد للعبة المبارزة بيساعد أنه أنت تلعب على ملعب المعدني، بس هذا البوت نفسه ما بيشتغل انك انت تلعب على ملعب قماش، لانه بيأثر على حركتك وفيها كثير اصابات بيصير. وقت تلعب على ملعب معدني بيصير في عندك رياحه اكثر، هو الملعب يعني بخليك ما تضرر اكثر، اما ملاعب القماش كثير فيها اصابات يعني وبتأثر فينا. بقى كان تمريني نفس ما عطوني اياه الكوتشات من زمان، يعني ضليت مستمر عليه، انزل لياقه، مرونه، سرعه، حركات المبارزة الأساسية، بعدين نحاول ألعب بالسيف شوي أنا ورفيقي، نلعب مباريات. يعني هذا أكثر يعني عملنا الشيء اللي نحن علينا يعني. أنا اللي علي عملته، يعني أكثر من هيك أنا ما بقدر كلاعب، ما بقدر أطور حالي أكثر من هيك، بس لياقة بقدر، بس كشيء نفس فني وتدريبي ما.
1: كابتن قصي، بالنسبة لللباس عم يتفضل الأخ يوسف، لباس مخصص، يا ترى هذا اللباس نحن عالمي أولمبي معتمد إذا بدنا نشارك فيه، ولا لا هو بس للتدريب المحلي؟
0: اللي عم نستخدمه نحن حاليا الصراحه لا نحن عنا يعني

0: خلينا اقول لك عندنا لباس او لباسين فقط، لانه انه هن يستخدموا في الالعاب الدوليه العالميه. اما نحن التجهيزات اللي عم نستخدمها حاليا هي خلينا اقول لك بدائل التدريب، لانه نحن
1: تصنيع محلي،
0: تصنيع يعني محلي، لانه نحن ما فينا نتدرب بدون لباس خاص للاعب. وبالتالي اضطرينا نحن كاتحاد انه نصنع تصنيع محلي لباس، طبعا هو لا يرقى
1: يعني هو يفي بالغرض ولكن ما هو القياسي،
0: يفي في الغرض ولكن ليس قياسي، وما بيوافق عليه اذا رحت انت تلعب فيه في البطولات العالميه.
1: يعني بالنسبه ليوسف مثلا انه هذا اللباس بيعطيه المرونه اللازمه، الاريحيه بالحركه، ولا لا كمان هلا هو يقيده شوي؟
0: خلينا اقول لك هو بيعطيه المرونه، ولكن هو ما بيعطيه الحمايه الكافيه يلي بتتفق عليها انظمه الاتحاد المبارزي الدولي. يعني هو بيعطيه المرونه ما لها علاقه، ولكن هو انه ما بيعطيه الحمايه الكافيه يلي بينص عليها القانون الاتحاد الدولي للمبارزه.
1: ممكن يكون في خطوره يعني؟ يعني
0: لا،
1: نعرف انه جهاز صحيح سيف، ولكن في زر وبيرأسه زر، يعني غير جارح غير قاطع.
0: صحيح. لا ما بيأدي انه لهالدرجة انه لانه خطورة، ولكن قانون الاتحاد بيقول لك انه انا لازم البدلة تكون بمقاومة 800 نيوتن اقل شيء. هي
1: الماسك مثلا،
0: الماسك 1600 نيوتن لازم يكون مقاومته 1600 نيوتن. يعني هي موجود ما موجود عندنا، يعني ما فينا ان نحن نصنع لهالمقاومه هاي او معايير هاي. لازم يكون في لها معايير خاصه لتجهيزات المبارزه لحتى تكون قابله للعب.
1: اسمحوا لي كباتن، سنواصل الحديث ولكن حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها. الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: تحية من جديد لكم مستمعين الأعزاء في حلقة اليوم من برنامج سبورت تايم. والحديث في حلقة اليوم عن رياضة المبارزة. مع ضيوفي الكرام الكابتن قصي فارس رئيس لجنة المدربين في الاتحاد العربي السوري للمبارزة والبطل السوري يوسف أزمشلي. كابتن قصي يعني للأسف اعذرني يعني كان الموضوع يعني كنا عم نحكي كل شيء سلبي تقريبا يعني ما في غير يوسف عم يحكي بشكل يعني هو الإيجابية هو الثمرة هو الميدالية هو التتويج. بدنا خطط بدنا استراتيجيات عم تشتغلوا عليها لحتى ننهض بهي اللعبة.
2: نعم أستاذي نحن حكيناك على الشيء السلبي على واقع اللعبة اللي كان سابقا لكن إن شاء الله بالاتحاد الحالي عندنا خطة. أنا كان نحن عندنا كلجنة إعداد مدربين كلجنة مدربين عليا في المبارزة صرنا أكثر من شهر ونص شهرين عملنا دورات مستجدين حكام ومدربين لا مركزية في كليات التربية في حماة وفي اللاذقية. أيضا عملنا دورات تدريب وتحكيم مركزية في دمشق على مستوى سوريا.
1: تمام.
2: عملنا دورة تدريب وتحكيم لمدرسي التربية الرياضية على أمل أنه تنزل هاي اللعبة بمنهاج التربية الرياضية وفي العمل الجاري على قريب ومساق في الموضوع هذا بحيث أنه تصير لعبة منهجية. عملنا بطولات النخبة بطولة التحرير عملنا بطولة العموم وعطونا بطولة الناشئين تحت سن 20. عملنا معسكر خارجي بالأردن ومعسكر داخلي كان آخره كمان في إدلب على مدى 10 أيام. قمنا بزيارات ميدانية من قبل اللجنة يترأسها رئيس الاتحاد ورئيس لجنة المدربين لكافة الأندية والمحافظات العاملة في لعبة المبارزة للوقوف على واقع اللعبة. شو في عندهم صعوبات شو في عندهم تجهيزات شو في عندهم عوائق يعني هي نفس الشغلات اللي حكيناها وحتى نحن نحط رؤية معينة نمشي فيها في المستقبل. عملنا ندوات متنوعة وعروضات رياضية لنشر اللعبة في أكثر من محافظة ونحن حاليا عم نعمل على توسيع القاعدة والتدريب القواعد في القواعد الصغيرة لحتى يكون في خطة تدريبية وعمل بطل أولمبي على المدى الطويل.
1: يعني إذا بدنا نقول في طفل لازم يمارس هاي اللعبة بأي سن ممكن يبدأ؟
2: نحن ممكن نجيبه بسن 7 سنين 6 سنين 7 سنين منبلش نحن كمان هني فتك في الحديث انه نحن عم نعمل حاليا خطة لعمل وسائل تدريبية بديلي. شلون يعني مثلا بلال السلاح هذا ابو 6 سنين 7 سنين ما فيك تحمله سيف مبارزة حديد او يعني يلعب فيه او كذا وبالتالي انت بدك تلاقي له بدائل تدريبية وهي البدائل التدريبية كمان غالية مثل ما حكينا نحن عم نحاول نصنعها بمواد محلية مرنه تساعدنا في التدريب وإن شاء الله قريبا ستظهر إلى النور.
1: كابتن قصي يعني أنت جئت على ذكر

0: أوراق تأهيل وتصنيف مدربين وحكام، يعني احنا مثل ما تفضلتوا في مشكلة بالمدربين، يعني هاي الدورات قادرة على إفراز مدربين جيدين قادرين على
1: صحيح. شكرا لك على الإضاءة هاي. للأمانة نحن هنا في نحن كان فيها إقبال كتير هاي الدورات، ولكن نحن بعد هاي الدورات إجباري لازم يكون في عنا دورات صقل، يعني هاي دورات الصقل هني اللي حتغربي لنا، يعني انه اللي مميز بعد دورات الصقل اللي حيكون في متابعه على ارض الواقع. يعني انت عملت دوره صقل لازم انت تبلش تجيب اللاعبين وتبلش فيهم على ارض الواقع، ويكون رح نعطيك نحن دعم، خلينا نقول لك في التجهيزات البديله، خلينا دعم في المعلومات، دعم في المساعده في البطولات. وبالتالي لازم يكون في متابعه لموضوع هي الدورات الصقل. وبالنهايه نحن رح نوصل لمرحله انه لازم يكون عندنا افتتاح مراكز تدريبيه لهدول المدربين اللي راح يعملوا نعم. دورات صقل، ونستقطب مدرب اجنبي لحتى نحن ممكن نوصل لمرحله معينه، ولكن لازم في مساعده، بدنا مساعده من الدول الصديقه مثل ما عم يقصروا الاردن مثلا، العراق ما قصروا معنا في معسكرات وفي دعم المعلومات في الدورات المحليه او الاونلاين التدريبيه والتحكيميه، ما عم يقصروا والله. وفي خطه استمرار هالعملية هاي.
0: نعم.
1: في شغلة بدي أحكيها كمان بالنسبة للشغلات إيجابية، يعني تم عقد اتفاق ما بين الاتحاد العربي السوري المبارزي وما بين اللجنة البارالمبية لنشر لعبة رياضة مبارزة الكراسي. مبارزة الكراسي هي لأصحاب ذوي الهمم اللي مقعدين ما خرج إنه يستعملوا أطرافهم السفلية، ولكن جسمنا العلوي سليم. إحنا هدول لازم إنه كمان يتمتعوا في هاي الرياضة.
0: صحيح.
1: وبلشنا فيها إن شاء الله، ونحن عم ندرب فيها في دير عطية، وكمان في بعض الأندية بلشوا فيها إن شاء الله.
0: يوسف، شاركت في بطولتين للعالم، الأولى للناشئين في بلغاريا 2023 والثانية للرجال في جورجيا 2025. طبعا لما شاركت في بطولة العالم للرجال بجورجيا العام الماضي، ما حسيت بفرق بين المنافسة المحلية وبين المنافسة مع لاعبين من نخبة المبارزين؟
2: طبعا هو هذا شيء أساسي أنك أنت تشوف الفرق بين البطولات المحلية والبطولات الخارجية. يعني البطولات المحلية ممكن تضرك كلاعب أنت منتخب أكثر ما تفيدك، يعني أنت في كثير لاعبين،
0: أنت عم تحتك مع لاعبين عالميين، يعني
2: هو اللاعبين المحليين بجاروك، أنت بتعرف الحركات اللي بيساووها، بيعرفوا الحركات اللي أنت بتساويها، بتساوي له الحركة بيرد عليك، بقى بتصير بتخطط لتعرف شو بدك تساوي. بينما يعني تقريبا اللاعبين المحليين مو كثير متدربين مع مدربين خارجيين، مو كثير حتى مع المدربين المحليين، يعني كانوا يعني بيجوا هيك بأوقات أكتريتها بس قبل البطولات وبيجوا بيلعبوا، بقى أنت ما بتتوقع حركته للاعب المحلي،
0: بس ممكن يعني تلقط تكتيك منه أو تستفيد من تكتيك معين عم يمارسه.
2: هلأ ممكن لأنه هو بيفاجئك،
0: حاجة أنك تلعب معه كذا مرة لحتى أنت تتعلم.
2: لا هلأ مو قصة أنه تلعب معه كم مرة، بس هو بيفاجئك مثلا بالحركة، يعني أنت لأنه بتكون مخطط لتساوي له حركة وهو يرد عليك، بقى هو لا إراديا بتطلع معه حركة غريبة، بقى بصير فيه خطأ بالقصة. بينما اللاعبين الدوليين مثلا كلهم مدربين على نفس الحركات، بقى بتصير فرق السرعة، فرق الدقة، فرق التركيز هون بيلعب الدور. طبعا أنا طلعت بطولة العالم اللي بجورجيا، عملت فيها معسكر تقريبا 15 يوم قبل البطولة. هذا المعسكر كتير فادني، يعني تدربت مع مدرب خارجي، لعبت مع مختلف الجنسيات إن كان بنات ولا شباب، شفت نوعيات لعب مختلفة وجديدة ولقطت كتير منهم، يعني الحمد لله كانت نتائجي يعني حققت كتير نقاط يعني، بس ما كان في إلي فوز يعني. نعم. بس كان
0: يوسف تمتلك أنت برصيدك برونزيتين عربيتين في منافسات فرق الأي بي وبالأردن بال 2018 والعراق بال 2021. روح الفريق شو بتمثل لك؟ روح الفريق لما أنت عم تلعب ضمن فريق
2: طبعا هلأ هو ما يعني ما كان فريقنا مكتمل، كان مثلا
0: يعني في فرق عن المنافسة الفردية أكيد.
2: إيه أكيد في فرق عن المنافسة الفردية، يعني بحس حتى بتحس براحة أكبر، بس بتحمل هم اللاعبين اللي معك، يعني نحن بس

0: كنا ما كان فريق كامل يعني، احنا معنا فريق كامل إبي أو فلوري أو سابر، بقى كنا نحن نجمع يعني نفس من كل سلاح واحد ونلعب فرقي ونحاول نجمع أكبر قدر من النقاط ونحقق فوز. الحمد لله يعني كان ميداليات معه.
1: كابتن قصي، دورة الكوتش الإداري في رياضة المبارزة ضمن ورشة عمل سيف الياسمين أيام
2: بعد يومين إن شاء الله
1: 28 29 و30 الهدف من هاي الدورة أو الورشة
2: نحن بخطة الاتحاد كمان أنه هي خلق الكوادر المساعدة للتدريب جميع الكوادر يعني احنا مثلا احنا بالنسبة لنا لجنة التدريب بلشنا في انشاء كادر تدريب وتحكيمي، كمان انت بحاجة لكوادر تساعدك في تنظيم البطولات، كوادر تساعدك في مثلا صيانة الأسلحة، أجهزة هاي الأجهزة بتخرب بدك تعمل لها صيانة وبدك تعمل لها صيانة دورية، وبالتالي هاي الدورة تهدف إلى إنشاء كوادر تساعدنا في تنظيم البطولات، مؤهلة لتنظيم البطولات ومؤهلة حتى كمان دورات طبية إسعافات أولية إذا كان في قلب البطولات ممكن يصير في إصابات، لازم كمان يكون عندنا كادر خاص طبي يساعدنا في إنشاء البطولات بطريقة آمنة وسليمة.
1: كابتن قصي، قلت لي العراق والأردن، أنا يعني كنت بدي أسألك عن مساعيكم تواصلكم مع اتحادات، اتحاد الدولي للمبارزة مثلا في اتصال، الدول الرائدة بهذه اللعبة، هلا نحن أنت عم تقول الأردن والعراق في تواصل، فينا نعرف شو طبيعة هذا التواصل؟ مصر أعتقد هي دولة رائدة أو الجزائر أو تونس في هذه اللعبة. في مساعي في هذا الاتجاه؟
2: نحن أول ما دخلت المبارزة على سوريا دخلت بمساعدة أخوتنا الأشقاء في الأردن، بصراحة في الأردن وكمان في العراق هني اللي ساعدونا، جابوا الخبراء والمدربين لهون ساعدونا في نشر اللعبة ولحد الآن لساهن يعني أنه هني على قدم وساق، يعني في اتصال جاري دائما مع الاتحاد. بالنسبة ل البلدان الرائدة في اللعبة الصراحة، في عندك مصر، مصر رئيس الاتحاد المبارزة من مصر يعني، والبطولة الأبطال أغلبيتها في السابر وفي البي والفلوري في مصر يعني ما شاء الله. وتونس كمان عندنا، كمان كان سابقا عندنا مدرب خبير تونسي إجا كمان ساعدنا ونشر، ساعدنا في نشر هاي اللعبة وفي تطوير الكوادر اللي بتشتغل في هاي اللعبة. الأخوة العرب ما حدا أثر معنا بصراحة، الكل جاهز إنه يتعاون معنا يعني، بجوز الذاكرة تخوني إذا نسيت حدا، ولكن بشكل عام التواصل جاري على قدم وساق وصلتنا مع جميع الأطراف،
1: حتى مع اللجنة الأولمبية،
2: حتى مع اللجنة الأولمبية ومع جميع الأطراف. نحن عملنا هوني بال2010 عملنا دورة باللجنة الأولمبية، عملت لنا دورة بلعبة المبارزة، دورة تحكيم وتدريب، وأنا شخصيا شاركت فيها. وبالتالي انه الامور كثير، العلاقات العامه مع الاتحاد الاسيوي، وهلا حاليا في اتحاد غرب اسيا كمان شغال يبلش يعمل بطولات خاصه في بطولات غرب اسيا، في اتحاد له علاقه في غرب اسيا والاتحاد
1: يعني عفوا كابتن قصي، يعني البطولات كيف يتم دعوه سوريا؟ يعني لما بدهم يوجهوا دعوه لمشاركه سوريا لازم تكون سوريا في هذه اللعبة محقق أرقام معينة، إنجازات معينة، في نشاط معين.
2: هي الأجندة بالاتحاد الدولي بيكون عندها أجندة، مثلا في شهر كذا في عندنا بطولة كذا، في شهر كذا في عندنا بطولة كذا. قبل البطولة بمدة كافية بيبعثوا للاتحادات، جميع الاتحادات، مثلا الاتحاد الآسيوي عنده كذا دولة عندها اللعبة هاي، بتبعث لجميع الاتحادات على البريد الإلكتروني إنه نحن عندنا بطولة بتحب تشارك تثبت، لازم الاتحاد اللي بده يشارك في اللعبة هاي بيأرسل إنه أنا بدي أشارك وأسجل أسماء اللاعبين. هلا ممكن يسجلوا مثلا أسماء 10 لاعبين، ولكن قبل فترة أقصر بيقولوا إنه ثبتنا أسماء اللي لازم يجوا، اللي رح يجوا هيك يعني. إذا
1: ممكن يقدموا دعم مادي، تجهيزات، ولا
2: بيقدموا
1: الاتحاد الدولي أقصد،
2: الاتحاد الدولي بيقدموا، الاتحاد الأسيوي بيقدموا. قبل في هاي البطولة الأسيوية السابقة اللي صارت من الأسبوع الماضي كان رئيس الاتحاد هونيك يحيى الزين مشكور وحكى هونيك وطلب مساعدات من الاتحاد.

0: الاتحاد ووعدوه خير ان شاء الله وراح يجي دعم بالنسبه للتجهيزات.
1: نعم يوسف، سقف طموحاتك يعني ما شاء الله عليك بعمر 23 سنه حققت الذهب المحلي والبرونز العربي وتذوقت طعم المشاركه في بطولات العالم، المحطة القادمة اللي أنت شايف أو الحلم أو الطموح أو المنصة، منصة التتويج اللي أنت بتحلم أنك توقف عليها؟
2: إن شاء الله أنا يعني طموحي أني مكمل بلعبة المبارزة، يعني ما واقف. يعني كمان اللي حمسني أكثر بهالبطولة أنه اللي جاب أول بسلاح الإبي هو ياباني تقريبا عمره 33 سنة جاب ذهبية آسيا، بقى هذا الشيء بيشجعك أكثر أنه أنت تكمل باللعبة.
1: صحيح.
2: يعني إن شاء الله بدعم الاتحاد، يعني إذا بدعمونا وبالمدربين الخارجيين بالمعسكرات، يعني إن شاء الله أنا مالي موقف.
1: أنت عم تعمل اللي عليك.
2: أنا عم ساوي إن شاء الله اللي علي كلاعب، وإن شاء الله طول ما هن بيزودونا بدعم أكبر أنا بزيد أكيد. تدريبي أكثر وحبي أكثر، يعني إن شاء الله أنا يعني مالي عم قصير.
1: طيب يوسف، كلمة بتوجهها لزملائك الشباب اللي بيطمحوا للتميز وانه ما يعني ما في شيء على حساب شيء، يعني انه والله انا رح اهمل دراستي لحتى اتفوق بالرياضة، لا انت ممكن توفق بيناتهم وتشجع على هاي اللعبة، شو ممكن
2: توجههم؟ طبعا ممكن يوفقوا بيناتهم، يعني بالعزيمة والاصرار يعني والاستمرار بالتدريب، يعني حتى لو ساعة باليوم يعني هو بس يكمل يعني يدرب حاله بالحد اللي هو بيقدر فيه لبين ما يقدر يكمل مع مدربين ومع معسكرات، وإن شاء الله بلاقيها أحسن. يعني أنا بقول له إن شاء الله لازم تستمروا، يعني وأنا مالي يعني صحيح البطولات هي اللي بخسرها بتأثر فيني يعني، بس بالعكس كمان بتخليني حافز إني لبعدين أتطور أكثر وشوف أكثر. يعني أنا ما شفت فرق كثير، يعني إن شاء الله بالشغلات التكنيكية منوصل، يعني إن شاء الله
1: إن شاء الله. كابتن قصي، فيما تبقى معنا من وقت، وين شايف أنت رياضة المبارزة في سوريا، وكيف ممكن نشجع هالشباب أو حتى الصبايا؟ يعني نحن كنا عم نحكي تحت الهواء أنه كان في معسكر ليوسف وأحد اللاعبات في الهند.
3: نعم.
1: هاي الرياضة ما أنها الرياضة العنيفة ممكن واحد ما يتوهم.
3: خلنا أقول أنه أول شيء كيف سألتني عنها، كيف كان تصورك للمبارزة السورية؟ خلنا أحكي عن الموضوع أول شيء. بصراحة الاتحاد الحالي في تخطيط، يعني أي أمر أنت أبك تشتغله لازم تخطط له.
1: صحيح.
3: وطالما عم يخطط الاتحاد بصراحة عم يخطط تخطيط نظامي وعم يعطي واللجان عم وزع الشغل على اللجان، واللجان ما عم تقصر وهو دائما عم يتابعهم. طالما العمل الجاري بتخطيط، أنا بشوف أنه إن شاء الله الأمور رح توصل المبارز السوري للنور العربي والعالمي بإذن الله. بالنسبة لهي النقطة الثانية حكيتنا، بالنسبة للصبايا اللي حكينا قبل تحت الهواء، نحن آخر معسكر عملناه بإدلب تقصدنا أنه نعمله بإدلب، لأنه إدلب ظلت 14 سنة مهمشة.
1: صحيح.
3: ولازم نحن نرجع لإدلب لأنه هي احتضنت سوريا خلال الثورة، ولازم تضل هي كمان هلا تحتضنتنا بعد التحرير. مشكورين جدا.
1: فكان في مشاركة من صبايا،
3: كان في مشاركة صبايا، كانوا متخوفين بصراحة، في ناس اعتذرت انه لانه في ادلب، بس في ناس جات وهين كانت تحت التخوف، ولكن بعد ما انتهينا من المعسكر صدقا يعني والله العظيم صاروا يبكوا انه ما بدهم يرجعوا. حكوا اهله مع اهله قدامي يعني انه هن حابين مستمرين ومبسوطين وما بدهم يرجعوا للاحتضان، لانه الاهل ادلب ما شاء الله عن الاهل كرم، وشكرا لمديريه الرياضه هناك. نعم. يعني مشكورين.
1: في ختام حلقه اليوم كل الشكر لضيوفي الكرام، الكابتن قصي فارس رئيس لجنه المدربين في الاتحاد العربي السوري للمبارزه، شكرا كابتن قصي،
3: شكرا
1: شرفت
3: لك. حياكم الله استاذ.
1: والبطل السوري يوسف عمر الزمشلي، شكرا يوسف، وان شاء الله دائما بنشوفك على منصات التتويج والميداليات البراقة إن شاء الله. بالتوفيق.
2: إن شاء الله يا رب. شكرا،
1: شكرا لكم
2: أستاذ.
1: إذاعة دمشق قدمت لكم سبورت تايم، الإعداد سمر حسن، التقديم قصي حمود، الإخراج هشام حليمة.

0: صوته بيوصل لكل العالم. إذاعة دمشق.
1: 8:15 ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يبحث مع نظيره الإماراتي سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين واستكمال الجهود الدبلوماسية المشتركة ومتابعة مخرجات المنتدى الاقتصادي. وزارة الخارجية والمغتربين تؤكد حرصها على تقديم الدعم والمساعدة للمواطنين السوريين في فنزويلا أعقاب الزلزال الذي وقع مؤخرا في البلاد. النائب العام القاضي حسان التربة يبحث مع فريق من المحققين التابعين للآلية الدولية المحايدة والمستقلة ملف الكيماوي المرتبط بخان شيخون والجهود الرامية لتعزيز التعاون. وزير العدل مظهر الويس يؤكد مبدأ تعزيز سيادة القانون والشفافية، وذلك خلال مشاركته في منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة المنعقد في تبليسي. قوة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في الأراضي الزراعية غرب بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي. وفي الخبر الأخير، بيان خليجي أمريكي مشترك يؤكد مواصلة دعم الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب وإعادة الخدمات وتهيئة ظروف عودة اللاجئين طوعا. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: وعز الشرق أوله دمشق.
3: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتسديد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيدين من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل التاريخ 16/7/2026.

0: وعز الشرق أوله دمشق. بانوراما الصحف،
1: نافذة نطل بها على العالم لنقرأ ما بين السطور ونكتشف أبعاد الكلمات
2: ونتعرف على رؤى الكتاب والصحفيين وتحليلاتهم حول القضايا المحلية والعربية والدولية،
1: ونكشف ما تخفيه المقالات من تحليلات للأحداث السياسية والوقائع الهامة،
2: حيث نجد في كل سطر قصة
1: وفي كل مقال فكرة
2: ومن خلال كل خبر رسالة.
3: بانوراما الصحف. الإشراف العام مصطفى المقصوص. الإعداد هيام طعمي. التقديم سلافة حسن وشتى علي. وفي الإخراج حكمة الشيخ بكر. أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم بانوراما الصحف.
4: البداية مع الشأن المحلي، حيث حظي موضوع العدالة الانتقالية باهتمام صحيفة الثورة السورية وبدأت مقالها بالقول نصر لا ثأر فيه، بهذه الكلمات التي قالها الرئيس أحمد الشرع دخلت جحافل الأبطال السوريين القادمين من الشمال ورسمت أولى ملامح مستقبل الدولة السورية. ومع انقشاع غبار المعارك وبدء مرحلة البناء الشاقة، برزت قضية العدالة الانتقالية كأحد أكثر الملفات تعقيداً وحساسية على طاولة الحكومة السورية.
3: فإدراك طبيعة المرحلة الراهنة يتطلب وفقاً للصحيفة مكاشفة شعبية صريحة ومسؤولة، مفادها أن مسار العدالة الانتقالية ليس مجرد شعار يرفع أو قرار يصدر، بل هو عملية قانونية وسياسية واجتماعية بالغة التعقيد تستغرق وقتا طويلا بطبيعتها في كافة التجارب الدولية المشابهة، خاصة في الحالات السورية، حيث تقدر أعداد المجرمين المطلوبين للدولة حاليا بمئات الآلاف، وهو رقم مهول يضع عبئا لوجستيا وقانونيا هائلا على كاهل الجهاز القضائي والأمني.
4: فالعدالة التي ينشدها السوريون ليست قصاصا عشوائيا، بل هي وبحسب الصحيفة حجر الزاوية لبناء دولة القانون التي لا تقوم إلا بالعدل. وهذا المسار يتطلب تأنيا استراتيجيا لضمان إعداد ملفات قضائية متكاملة تمنع إفلات أي مجرم من العقاب وتضمن في الوقت ذاته سلامة الإجراءات.
3: فالعدالة لا تكتمل فقط بمحاسبة المجرمين خلف القضبان، بل والكلام للصحيفة بتحسين مؤسسات الدولة وتنقيتها.

0: إنها من رواسب العقلية الأمنية التي عاثت فساداً لقرابة 6 عقود، ومن هنا تأتي أهمية أحداث قانون العزل السياسي الذي يعتبر إجراءً وقائياً ضرورياً لبناء ديمقراطية فتية ومستدامة تضمن أن من عانين الأمرين تحت حكمهم لن يجدوا مكاناً في مستقبل أطفالنا.
1: وأنهت صحيفة الثورة السورية مقالها بالتأكيد على أن الثأر العشوائي يحول البلاد إلى ساحة صراع مفتوحة تقضي على الأخضر واليابس، بينما القانون العادل هو الضمانة الوحيدة لتحويل طاقة الغضب إلى طاقة بناء وإعمار. فالشعب السوري العظيم الذي قدم دروسا في الصمود والتضحية عليه أن يؤمن بأن شمس العدالة قد أشرقت فعلا، وأن الدولة القوية بمؤسسة هي الحصن الوحيد لاستعادة الحقوق المسلوبة.
0: مستمرون معكم في سياق حلقة اليوم من برنامج بانوراما الصحف، وننتقل إلى الملفات الدولية، والبداية من الشأن العراقي. فتحت عنوان السلاح بين الشرعية والتمويل، رأت صحيفة العرب اللندنية أن استراتيجية التحصين التي لجأت إليها الفصائل المسلحة في العراق لم تكن سوى محطة مؤقتة في مسار انحسارها. فبعد أن أغلقت هذه القوى على نفسها في صناديق سوداء جغرافية وأمنية، اصطدمت بحقيقة أن الوجود العسكري المستقل لا يمكن أن يستمر بمعزل عن الشرعية السياسية أو الاستدامة المالية. وبالتالي فإن مرحلة تكلس الميليشيات التي نشهدها اليوم ليست سوى مقدمة لمعركة أشد ضراوة، الصراع على موارد الدولة والغطاء القانوني.
1: ومن هنا يمكن القول أن السلاح لم يعد يستخدم لفرض الأجندات الإقليمية فحسب، بل تحول إلى أداة لضمان حصة ثابتة من الموازنة العامة وعقود المشاريع الحكومية والسيطرة على المنافذ الاقتصادية. وهنا يبدو أن العراق، والكلام للصحيفة، يقف أمام تحول خطير. فالميليشيات تحاول الآن خصخصة الدولة لتصبح هي الحامية والمنتفعة في آن واحد، وهو ما يسمى اقتصاد الخراب، حيث يتم استنزاف موارد الدولة لإطعام كيانات عسكرية تعطل فعليا سلطة الدولة ذاتها.
0: وفي ظل هذه المعطيات يبدو أن الأزمة بحسب الصحيفة لا تتعلق بسلاح الميليشيات بقدر ما تتعلق بقدرة الدولة على استرداد قرار المال والقرار القانوني. فالدول لا تقاس بعدد البنادق التي تملكها، بل بقدرتها على التحكم بالمال والقانون معاً.
1: وأنهت صحيفة العرب اللندنية مقالها بالقول أنه وفي نهاية المطاف لا تحسم معركة الفصائل في الميدان، بل في قدرتها على البقاء داخل معادلة الدولة. فحين تفقد هذه القوى قدرة التمويل والشرعية معا، يتحول السلاح من مصدر قوة إلى عبء وجودي، وعندها فقط يتحدد مستقبل العراق، دولة تحتكر القرار أم نفوذ يتغذى على الدولة نفسها.
0: من الشأن العراقي ننتقل إلى السودان، الذي يعيش أزمة اقتصادية حادة في ظل الحرب متعددة الجبهات التي تنخر أركانه. فقد رصدت صحيفة الشرق الأوسط السعودية تفاقم الأزمة الاقتصادية في السودان بالتوازي مع استمرار الحرب، حيث يواجه المواطنون ارتفاعا حادا في الأسعار وتراجعا كبيرا في قيمة الجنيه السوداني، ما جعل الغلاء الشغل الشاغل للحياة اليومية.
1: وقد ساهمت العوامل الخارجية مثل اضطراب التجارة العالمية وارتفاع أسعار الطاقة في تفاقم أزمة السودان وزادت من الضغوط عليه، ولكن هشاشة الاقتصاد السوداني بفعل الحرب جعلت التأثير يبدو أشد وطأة. ورغم تدخل بنك السودان المركزي لضبط سوق النقد، فإن الإجراءات تبقى محدودة ولا تعالج جذور الأزمة، حيث تسببت الحرب بحسب الصحيفة في تدمير البنية التحتية ونهب القطاعات الإنتاجية وهجرة الكفاءات وارتفاع الفقر والبطالة.
0: وأنهت صحيفة الشرق الأوسط السعودية مقالها بالتأكيد على أن الأزمة التي تفاقمت في السودان مركبة بين عوامل قديمة وتداعيات الحرب.

0: مشيرة إلى أن الحل يتطلب وقف التدهور النقدي وتشديد الرقابة على الذهب والصادرات وتنشيط الإنتاج والتحويلات الرسمية، إضافة إلى برنامج اقتصادي طارئ ومؤتمر وطني لإعادة بناء الاقتصاد على أسس مستدامة.
1: الاتفاق الأمريكي الإيراني وانعكاسه على الملف الفلسطيني موضوع توقفت عنده صحيفة القدس العربي وقالت: لقد فتح هذا الاتفاق الباب لإعادة التوازنات في المنطقة، مما يمكن أن يفضي لترتيبات أمنية وسياسية أكبر، وهو ما يدفع للسؤال عن موقع فلسطين في هذه التوازنات. والحال إن هذا السؤال مرتبط أساساً بمآل الحكومة الإسرائيلية الحالية التي برزت عالمياً وأقليمياً كقوة خراب ودمار هائل ومانع رئيسي للسلام والاستقرار والتنمية لشعوب المنطقة.
0: فمنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار الخاص بقطاع غزة والذي رعته الولايات المتحدة في تشرين الأول عام 2025، تقول الصحيفة: لم تتوقف إسرائيل عن انتهاك بنود الاتفاق ورفض تنفيذ ما عليها من التزامات، وخلال الشهور التي تلته قتلت إسرائيل مئات الفلسطينيين ونفذت مئات الهجمات، كما عادت خطط تهجير سكان القطاع.
1: وبدلا من استكمال قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ البنود المتفق عليها في المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار وعلى رأسها الانسحاب إلى ما يسمى الخط الأصفر، تقدمت تلك القوات إلى قرابة 10% بعد هذا الخط، وفيما كان الاتفاق ينص على دخول 600 شاحنة مساعدات غذائية يوميا، قدر عدد الشاحنات التي سمح بها الاحتلال ب80 إلى 100 شاحنة.
0: وأنهت صحيفة القدس العربي مقالها بالإشارة إلى أن الاتفاق الأمريكي الإيراني وضع تحديات كبيرة أمام جبروت القوة الإسرائيلي وأوقف جزءاً من الأجندات القيامية ضد إيران ولبنان، لكن الإحباط الإسرائيلي من نتائج هذا الاتفاق قد ينعكس سلباً على الفلسطينيين الذين سيسعى متطرفو الحكومة الإسرائيلية إلى تدفيعهم الثمن عبر متابعة خطط الاستيطان والتهويد في الضفة الغربية والإبادة والتطهير العرقي في غزة، اللهم إلا إذا قررت إدارة الرئيس ترامب طي ملفات الحرب في كل جبهات الحرب فعلاً، وساهمت الدول العربية في ربط الملفات بالأساس الجوهري الذي قامت عليه قضية فلسطين.
1: ننتقل إلى الحرب الروسية الأوكرانية، فضمن عنوان هل تسكت المدافع بأوكرانيا كما صمتت في إيران؟ لفتت صحيفة الخليج الإماراتية إلى تأثر هذه الحرب بالتطورات الإقليمية، خاصة بعد اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 من شباط الماضي، والتي حولت جزءا من الاهتمام الأمريكي نحو الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن قمة مجموعة السبع التي انعقدت في فرنسا بتاريخ 17 من حزيران 2026 أكدت استمرار الدعم الغربي لأوكرانيا عبر تعزيز أنظمة الدفاع الجوي وتوفير صواريخ بعيدة المدى وتشديد العقوبات الاقتصادية على روسيا، خصوصا في قطاعي النفط والغاز.
0: وتعكس مواقف الأطراف الدولية المعنية بالحرب الروسية الأوكرانية استمرار التباين حول أسس أي تسوية محتملة، فالولايات المتحدة تدفع بحسب الصحيفة نحو تسوية سياسية تقوم على تجميد خطوط التماس الحالية وتأجيل ملف عضوية أوكرانيا في الناتو، مع استمرار تقديم الدعم الدفاعي لكييف، فيما تتبنى كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا موقفاً أكثر تشدداً تجاه روسيا، حيث تؤكد ضرورة الحفاظ على السيادة الأوكرانية وتوفير ضمانات أمنية ملزمة قبل التوصل إلى أي اتفاق سلام.
1: فإن كان اندلاع حرب إيران الثانية في شباط 2026 قد أثر بالسلب في فرص التسوية السياسية لحرب أوكرانيا، فإن توقيع اتفاق التفاهم الأمريكي الإيراني في 18 من حزيران الجاري الذي أنهى حرب إيران الثانية رفع مستوى التوقعات بإمكانية وضع نهاية لحرب أوكرانيا. ومع ذلك تظل آفاق الحرب مرتبطة بمجموعة من المتغيرات

0: متداخلة أبرزها وفقا للصحيفة مستوى الدعم الغربي لأوكرانيا وقدرة روسيا على الاستمرار في تحمل التكاليف البشرية والاقتصادية للحرب.
1: وخلصت صحيفة الخليج الإماراتية إلى القول إن المعطيات

0: تقديم تنازلات متبادلة، وهو أمر لا تزال مؤشراته محدودة حتى الآن، وبالتالي يظل سيناريو إعلان النصر الكامل من قبل أحد الطرفين الأقل ترجيحاً.
1: الملف الأخير في حلقة اليوم من بانوراما الصحف يتناول استقالة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. فقد رأت مجلة ديرشبيغل الألمانية أن استقالة ستارمر لا تشكل حدثاً منفصلاً عن تقاليد ممارسة العمل السياسي في بريطانيا، بل تعتبر جزءاً من نمط متكرر في المملكة المتحدة بعد بريكست، ويتمثل في تغيير سريع لرؤساء الحكومات دون معالجة جذور الأزمات، مما يؤدي إلى استمرار حالة من عدم الاستقرار السياسي.
0: فستارمر الذي وصل إلى الحكم بعد فوز كبير لحزب العمال كان بحسب الصحيفة قد وعد بإعادة الاستقرار بعد سنوات من الفوضى السياسية التي أعقبت استفتاء بريكست، لكنه واجه صعوبات كبيرة ما أدى إلى تراجع شعبيته ودفع حزبه إلى التساؤل حول جدوى استمراره حتى الانتخابات المقبلة.
1: وذهبت المجلة الألمانية إلى سياق أوسع عندما أوضحت أن بريطانيا ومنذ استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي تعيش حالة من عدم الاستقرار تجسدت في التغيير المتكرر والمبكر لرؤساء حكوماتها، وعزت السبب في ذلك إلى تداعيات بريكست الذي أدى إلى حدوث انقسامات داخل المجتمع البريطاني وزاد من صعوبة الوصول إلى توافق يضمن الاستقرار، إضافة إلى الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم.
0: ورغم ذلك أشارت المجلة إلى بعض الإنجازات خلال فترة حكم ستارمر مثل تحسين أداء النظام الصحي وتحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وانخفاض معدلات الجريمة، مضيفة أن هذه الإنجازات لم تكن كافية لتغيير المزاج العام في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والضغوط الخارجية.
1: وفي ختام مقالها قدمت مجلة ديرشبيغل الألمانية رؤية مستقبلية لبريطانيا خلال المرحلة المقبلة، وقالت إن حزب العمال سيبدأ عملية اختيار زعيم جديد، مما يعني استمرار ظاهرة التغيير السريع للزعماء، وهو نمط قد يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار بدلا من حل المشكلات.
0: متابعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم بانوراما الصحف.
1: نودعكم على أمل اللقاء بكم يوم السبت القادم في حلقة جديدة. إلى اللقاء.
0: بانوراما الصحف.
1: الإشراف العام
0: مصطفى المقصود.
1: الإعداد
0: هيام طعمي.
1: التقديم
0: سلافة حسن
1: وشتى علي.
0: وفي الإخراج
1: حكمة الشيخ بكر.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم. قصص تأخذنا بعيداً، مرة إلى الواقع ومرة إلى عالم الأحلام، نقرأها على مسامعكم يا سادة يا كرام.

يا سادة يا كرام، على هواء إذاعة دمشق. إعداد وتقديم عبير القاموع. إخراج أمير دياب.

0: يوم من الأيام، يا سادة يا كرام، كان هناك عامل فقير بسيط بالكاد يجد قوت يومه. كان عائدا إلى بيته بعد يوم طويل وشاق. كان شارد الذهن يفكر بتعب هذه الحياة، وفجأة تعثر بشيء فنظر إلى الأرض وقال: يا إلهي، ما هذا؟ أوه، إنها محفظة جلدية قديمة. ما هذا؟ أوه، لكنها منتفخة. ماذا يوجد بداخلها يا ترى؟ ففتحها فوجد بداخلها رزمة مرتبة من النقود، فأخذ يعدها. أحسناً، سوف أعدها. سبعة آلاف جنيه بالتمام. كان المبلغ 7000 جنيه بالتمام، وكانت الحقيبة بدون بطاقة هوية أو بطاقات بنكية تدل على صاحبها، فقط كان بداخلها المال. وبعد عدة أيام، عندما كان هذا العامل عائدا إلى بيته، رأى ملصقا على نافذة أحد المحلات مكتوبا عليه: فقدت محفظة، مكافأة لمن يجدها 5000 جنيه، بدون أسئلة. وبأسفل الإعلان كان هناك رقم هاتف واسم رجل أعمال ثري مشهور بغروره وتعاليه. فأخذ العامل يفكر: يا ترى ماذا يفعل؟ أيتصل بالرقم ويعيد المال؟ أم ماذا يفعل؟ دفعه ضميره للاتصال بالرقم. تم تحديد موعد، وسلم العامل المحفظة لصاحب الإعلان. فتح رجل الأعمال المحفظة وبدأ يعد النقود، ثم فجأة تغير وجهه إلى الغضب وقال بحدة:
1: ها انتظر، هذه المحفظة كان فيها 7500 جنيه، يبدو أنك أخذت مكافأتك بنفسك.
0: ارتبك العامل ورد بالصدق: أقسم أنني لم أمس جنيها واحدا، هكذا وجدتها وبالمبلغ نفسه، أرجوك يا سيدي صدقني. لكن رجل الأعمال صرخ بازدراء:
1: أنت لص وكاذب، هيا معي سأخذك إلى المحكمة.
0: ثم اقتاده مباشرة إلى المحكمة.

المشهد الآن يا سادة يا كرام في قاعة المحكمة. استمع القاضي أولاً لشهادة العامل الذي روى بالتفصيل كيف وجد المحفظة وعد المال. كان المبلغ 7000 جنيه، ثم قرر إعادتها.

0: بعدها جاء دور رجل الأعمال، فوقف متباهيا بنفسه وأنهى حديثه قائلا:
1: سيدي القاضي، رجل بمقامك سوف يصدقني أنا، لا هذا الرجل، انظر إليه وإلى هيئته، إنه لص كاذب.
0: أومأ القاضي ببطء وكأنه يوافق، فابتسم رجل الأعمال ابتسامة نصر، بينما بدأ قلب العامل يهبط من القلق. لكن القاضي فجأة مد يده والتقط المحفظة وسلمها للعامل دون أن ينطق بكلمة. صرخ رجل الأعمال:
1: ولكن سيد القاضي، هذه محفظتي.
0: نظر إليه القاضي بثبات وقال:
1: أنت تقول إنك فقدت 7500 جنيه، أليس كذلك؟
2: نعم.
1: إذن هذه المحفظة التي تحتوي على 7000 جنيه ليست لك، بناء على كلامك أنت.
0: وساد الصمت في القاعة، وبدت الدهشة على الجميع. أضاف القاضي وهو يشير إلى العامل:
1: لو كان هذا الرجل غير أمين لاحتفظ بالمال كله، وحتى يظهر شخص يثبت ملكيته للمحفظة بالمبلغ الصحيح ستبقى مع من أعادها.
0: ارتبك رجل الأعمال وصاح:
2: لكن سيدي القاضي، مالي، هذا مالي.
0: ابتسم القاضي وقال بهدوء:
1: سنبلغك إذا ظهر أحد أضاع بالضبط 7500 جنيه، القضية مرفوضة.
0: وهكذا يا سادة يا كرام، نرى أن العامل مع فقره إلا أن أمانته وضميره الصاحي وتربيته وأخلاقه منعته إلا أن يكون رجلا صالحا ويعيد الأمانة إلى صاحبها. الأمانة أيها السادة من أعظم صفات الإنسان الخير.

0: انتهت قصتنا لهذا اليوم، تصبحون على خير.
1: هي قصص تروى عن الدنيا وأحوال الناس على مدى الأيام. رافقونا واسمعوها منا يا سادة يا كرام.

إلى اللقاء في حكاية جديدة. إعداد وتقديم عبير القاموع، يا سادة يا كرام، على هواء إذاعة دمشق. إخراج أمير دياب.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: التاسعة وربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني ووزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق يبحثان مع رجل الأعمال الإماراتي محمد علي العبار فرص التعاون الاستثماري والاقتصادي. وزارة الخارجية والمغتربين تؤكد حرصها على تقديم الدعم والمساعدة للمواطنين السوريين في فنزويلا عقب الزلزال الذي وقع مؤخرا في البلاد. رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية يؤكد أن ما كان مستحيلا بالأمس أصبح اليوم جزءا من مسار وطني للمساءلة والمحاسبة يهدف إلى كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا وترسيخ دولة القانون. رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي يبحث مع وفد إماراتي تعزيز التعاون في مجالات النقل البحري وإنشاء ممر لوجستي وفرص الاستثمار في الموانئ الجافة. الخطوط الجوية السورية تعلن تسيير رحلات مباشرة بين دمشق وأمستردام في هولندا اعتبارا من الثاني من تموز المقبل لتكون أولى الوجهات الأوروبية التي يعود إليها الناقل الوطني السوري. وفي خبرنا الأخير، قوة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في الأراضي الزراعية غربية بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي. نهاية الموجز، دمتم بأمان الله.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتسديد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيدين من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل التاريخ 16/7/2026.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: مساء الخير. استوديو الموسيقى استوديو طرب يعود في حلقاته الدورية كل يوم خميس في الساعة 9:30. مساء الخير لودا.
1: مساء الخير دكتور. مساء الخير لكل المستمعين من وين ما كنتوا عم تسمعونا وشو ما كنتوا عم تعملوا.
0: اليوم الحلقة يعني كلها أنثوية. اخترنا تقريبا يكون عنوانها هيك صبايا. واليوم معنا صبية جميلة فنانة دارسة الأستاذة هبة فهمي. مساء الخير هبة.
2: مساء النور دكتور. هلا.
0: يعني اخترنا كنت عم أقول هيك تقريبا يكون صبايا لأنه يعني الأغاني كلها لسيدات مغنيات عربيات قديرات لما كانوا صبايا عندهم هذا الاقتدار بالصوت يلي نحن اليوم حلقتنا لهذا العنوان. وهلأ من الخيارات ببين هذا الكلام. يعني حضرتك تصديتي ل يعني هيك أغاني ما أنا سهلة.
2: تماماً.
0: كيف تختاري أغاني لما بتقرري مثلاً تكون عندك حفل برنامج؟
2: هلا أنا بحب الأغنية اللي بتترك أثر يعني اللي أنت بتكون عم بدون ما يكون عندك حفل أو كذا ممكن تخطر ببالك تحب تسمعها أو تحب تدندنها. فهدول أغاني هن اللي المستمع اللي هو اللي بحب يسمعهم. نحن صح منحب نسمع عبد الوهاب، منحب نسمع الأشياء الطربية اللي ما كتير مشهورة، بس المستمع دايما بتكون فكرة يعني الفكرة انه هو بيحب الأشياء اللي كتير معروفة او اللي كتير دارجة من
0: صحيح المنهور. ولكن اذا بدنا نحكي بالنسبة لشخص دارس مثل حضرتك خريجة المعهد العالي للموسيقى وانت الان مدرسة في هذا المعهد، اذا بنحكي سهل صعب وقدك تختاري شو بتختاري؟
2: انا بختار الصعب.
0: جواب جميل،
2: لأنه بالنهاية الواحد لما يكون موهوب أو عنده موهبة الغناء فيه يغني أي شيء، بس لما هو ينمي هاي الموهبة ويطورها يدرس يصير مثلا أكاديمي بالمجال اللي هو بيحبه واللي هو موهوب فيه فهو لازم يؤدي شيء الأصعب.
1: تمام. طيب هبة، بما أنه ذكرنا المعهد العالي ففي أصوات سورية جميلة جدا اليوم ومعروفين جدا، هنن مانون خريجين معهد، أنت اخترتي الجانب الأكاديمي، فشو السبب اللي رحتي لجانب أكاديمي مع أنه البعض ممكن إليك فيديو اليوم بغير مسيرة حياة، وفيديو بال2010 يمكن لهبة كمان وصلها للناس بطريقة معينة، فالأكاديمية
0: شو قصته هذا الفيديو؟
2: هذا الفيديو كان ترند بزمن ما كان في ترند.
1: عملت دكتور هبة عملت بال2010 أول ترند وبقلب المعهد.
2: هلأ هذا بجامعة دمشق بكلية الإعلام، كان صراحة بالصدفة يعني تصور صدفة، والأغاني كانت غير متفق عليها، والشخص اللي كان عم يعزف على الجيتار اسمه كان عمر نصيرات، أول مرة كنت بشوفه. فهي كل شيء كان بالصدفة وطلع الفيديو كتير عفوي. هلأ أنا ما بكون رضياني عليه أبدا، ما بحب أقول هذا الحكي لأنه ما حدا بينبسط، بس أنا هلأ ما بكون رضياني عليه.
1: طب بالنسبة للجانب الأكاديمي اخترتي الدراسة بالمعهد، وأنه يكون الفن ليس فقط كحالة من الحب والعشق وإنما أيضا من الدراسة.
2: هلأ أنا ما يعني لما فكرت أنه أوكي أنا بغني من أنا وصغيرة، بس أنا فكرت أنه أنا كيف بدي أعرف أكثر عن هذا الشيء لأنه أنا بحب هذا الشيء، يعني مثل أي شيء تاني نحن منحب نعمله فمنحب أنه نتعرف عليه أكثر. يعني هو مو كان الهدف والله أنا اللي بدي أنشهر وأنا كذا، يعني بالعكس تماما. أنا لما فت على المعهد أنه كان حلمي أنا بدي فوت على المعهد بدي أتعلم موسيقى بدي صير أعرف أعمل أشياء جديدة، بس أنا ما كنت متوقع أنه أتعلم الكم اللي تعلمته يعني لأنه ما بنكون بنعرف شو في بالمعهد.
0: رح نحكي شوي شو في بالمعهد ولكن بعد ما نسمع الأغنية الأولى.

0: الأغنية اللي سمعناها كانت ذكرى وحياتي عندك ألحان الشرنوبي، وللأمانة يعني هي من الأغاني من الأصعب في نتاج ذكرى، وذكرى كاسم كمان من الأصوات القديرة جدا اللي انكتب لها ألحان مو سهلة أبدا.
1: تماما، هي الأغنية يعني هي تعتبر الجسر بين الطربي القديم وبين الجديد اللي بفترة اللي نقول التسعينات أو هيك شيء. يعني هو كان إنه نحن لحد هلأ منحب نسمعها بس هي منعتبرها طربية، بس هي بجيل الطرب ما كانت طربية. بس هي طبعا ألحان صلاح الشرنوبي، يعني تعتبر من القطع الثقيلة.
0: صحيح.
2: طيب قلتي إنه بتختاري الأغنية الأصعب، إذا خيرتي ما بين السهل والأصعب، ولكن هل ممكن الاختيار يكون ما بين الأصعب والأحب؟ يعني هل هي الأغنية بالذات إلى شيء خاص عندك؟
1: تماما
2: تماما، يعني ضربتي على الوتر الحساس. ها
1: طيب، هي الأغنية أنا وين ما كنت ماما بتطلبها مني، يعني قدام مين ما كان غنينا وحياتي عندك. أنا هي الأغنية كتير بحبها لهذا السبب. هلأ أهلي أنا مغتربين، لهيك هلأ ممكن تأثر. فهي هي الأغنية، وفي أغنية كان يا مكان لمياد الحناوي كمان، هي أغنية بابا بيحبها ودايما بيطلبها مني، فهدول الأغنيتين أقرب الأغاني لقلبي.
0: إن شاء الله تكوني ضيفتنا بحلقة قادمة ونعمل كان يا مكان. بدي أقول إنه هي الأغنية تبدأ على مقام راست، ولكن بالجوابات بيروح للحجاز لحتى يتشكل يعني مقام مزيج بين الراست في القرار أو في الجذع والحجاز في الفرع بالكوبليهات.
1: تماما، وبيصير في استعراض بالتكنيك وعرب الصوتية، خصوصي إنه ذكرى يعني تتميز بالتكنيك الرائع تبعها. يعني
0: شو الأغنية القادمة؟
1: الأغنية الثانية راح تكون وحشتني للفنانة سعاد محمد.
0: شو الفرق يعني برأيك بطبيعة الصوت ما بين، يعني طبعا هو ما في مجال للتشبيه لأنه كل طبعاً حدا هوية، كل حدا لون، بس يعني اليوم في شخص واحد عم يتصدى لي لونين،
1: هلأ هن تماما ما بيشبهوا بعض، بس كل حدا عنده قدرات بتميز صوته، وسعاد محمد كانت كتير بتتميز بنقاوة صوته كمان بغض النظر عن التكنيك والعرب أغنية وحشتني هي أنا بالنسبة إلي انشهرت بصوت الفنان نور مهنا. يعني أنا ما كنت بعرفها أنه هي لسعاد محمد صراحة، يعني من آخر 10 سنين عرفت هاي المعلومة. بس دايما بحسها أنه هي أغنية لشاب مو لبنت، يمكن لأني سمعتها أول مرة بصوت شاب. بس لما غنيتها، لما جربت غنيها، اكتشفت انه لا بالعكس، حتى المقطع اللي هلا رح نغنيه هو كتير فرح وبيعمل حركه يعني.
2: تمام، هلا اخترتي مجموعه من الاغاني للبرنامج اليوم لاستديو الموسيقى استديو الطرب، ولكن اختيار البرامج بالنسبه للمعهد، وبما انك اليوم مدرسه بهذا المعهد، كيف بيكون؟
1: هلا انا دائما بالمعهد كنت اختار الاغاني اللي لصوت بنت، يعني هو بالصدفة إنه الحلقة كمان بتحكي عن هذا الموضوع. أنا كنت دايما أفضل أختار أغنية لبنت، لأنه دايما إحساس البنت بيكون غير إحساس الشاب. مثل الموسيقى الغربية بيكون في ليدر لشاب أو لبنت، أو أوبرا لشاب أو أوبرا لبنت، هي الفكرة إنه ما بيكون العكس. يعني ما بيغني شاب مثلا ليدر لبنت.
0: طبعا هو وفقا بالموسيقى الغربية وفقا ل يعني الأصوات،
1: ريجستر الصوت. تمام، بس هو كمان في جانب اللي هو الكلمة والإحساس والمعنى يعني.
0: طيب تحديدا بنفس السؤال اللي سألته لودا، يعني بدي هيك إضاءة من عندك، هي أنت جاوبتي على موضوع كيف تختاري الأغاني، ولكن شو البرامج اللي بتكون بيسموها الريبرتوار الموجود إذا منقارن ما بين الغناء الشرقي نفترض وآلة الكمان وآلة البيانو، فبيكون في شيء مخصص للغناء الشرقي، يعني بدي نعرف المستمعين ما هي آلية الخيارات للأنواع الغنائية في المعهد العالي للموسيقى.
1: هلأ بالبرامج الغنائية اللي بتتقدم بالفحوصات بالمعهد، أهم شيء يكون موجود قصيدة، موال، دور أو موشح، وأغنية، أو يعني ممكن تكون، هلأ الموال هو الأساسي والقصيدة. الموشح والدور هن اللي يعني حسب السنة الدراسية، يا بيكون موشح هيك مثلا بسيط أو بيصير أصعب.
0: صحيح.
1: بالسنة الثالثة رابعة بيصير الدور، هو الدور معروف إنه هو الشيء الأصعب من الموسيقى،
0: إظهار قدرة يعني المغني والملحن.

0: بعد التحرير بإعادة الكثير من العوائل نسب أطفالهم لآبائهم وأمهاتهم. المشكلة تكمن فقط في استكمال البيانات ومعرفة إذا كان موجود الأب في حال توفي وفاة الأب. هنا تكمن المشكلة في حال كان الزواج غير مثبت. كما نعلم في مناطق في سوريا كثيرة لا يوجد كان هنالك تثبيت أصولي للزواج أمام الأحوال المدنية. بقيت العائلة يعني بدون تثبيت رسمي. فقد الأب أو فقد الطفل أو فقد الأطفال ثم تم إيجادهم. تثبيت النسب يحتاج إلى جهد قضائي. المحاكم أبوابها مفتوحة لهذا الأمر. هنالك تراكم كبير جدا لتثبيت هذا الأمر. وهنالك صعوبات في حال عدم وجود الأب أو الولي وعدم وجود الأم وعدم وجود أي دليل. يعني هنالك إجراءات يأخذها القاضي في اعتباره يعني يتم تثبيته بدون ما يتم نسبه إلى أحد الآباء أو أحد الأقرباء باعتباره لقيطان. وله إجراءات يعني خاصة في هذا الأمر حسب كل حالة. لكن بالتأكيد المفقودين هم يعني إذا لم يكن لهم قريب يتابع شأنهم في تثبيت نسبهم يكون هنالك حالات خاصة يأخذ بها القضاء وينظر.
1: نعم أستاذ أيمن، الحكومة السورية عملت على إعطاء ترميم المدارس وعودة الأطفال لها أولوية قصوى منذ بداية التحرير، ومنذ أيام تم افتتاح عشرات المدارس في ريف إدلب الجنوبي. كيف تساهم هذه الإجراءات في عودة الأطفال لحياتهم الطبيعية؟
2: يعني هون اسمح لي شوي اذكر شويه ارقام ضروري انه المستمعين يعرفوها. يعني صدر. حسب احدث البيانات الرسميه المتاحه حتى منتصف 2026 من وزاره التربيه والتعليم السوري وتقارير موثوقه يعني عرضت على سانا، التقارير بتقول انه تم ترميم واعاده تاهيل حوالي بين 900 و1000 مدرسه على الاقل منذ التحرير من ديسمبر وحتى الان.
1: نعم.
2: يعني بنوفمبر 2025 تم انجاز ترميم 908 مدارس مع العمل على 1017 مدرسة أخرى.
1: نعم.
2: يناير 2026 مطلع هذا العام تصريحات تشير إلى إنجاز حوالي 1000 مدرسة مع أعمال جارية على أكثر من 1000 مدرسة أخرى. بسبتمبر 2025 531 مدرسة تم ترميمها. بيوليو 2025 156 مدرسة. بمايو 2025 100 مدرسة. طبعا إجمالي المدارس المتضررة يقدر بحوالي بين 7500 وبين 8000 مدرسة. نحن عم نحكي على تضرر كلي أو جزئي من أصل 19000 الى 24000 مدرسه. نحن عم نحكي تقريبا على ما يعادل 40% من مدارس سوريا. يعني نعم. اخيرا جهود ترميم المدارس وعوده الاطفال للتعليم، افتتاح مئات عشرات المدارس مؤخرا بريف ادلب الجنوبي ومناطق اخرى هو مثل خطوه استراتيجيه نحو التعافي. التعليم هو مانو مجرد حق اساسي، هو الاداه الاقوى لاعاده الاطفال الى حياتهم الطبيعيه وتخليصهم من صدمات الحرب. المدرسه هي بتوفر البيئه الامنه ومستقره للطفل وبتساهم باعاده بناء شخصيته وتوجيه طاقاته نحو البناء والابداع بدلا من العنف والتطرف. الحكومة السورية تدرك أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل سوريا، مشان هيك وضعت هذا الملف كأولوية قصوى منذ التحرير. عودة الأطفال إلى مقاعد الدراسة هي الدليل الأقوى على عودة الحياة والأمل إلى المدن والقرى السورية، وبإذن الله هي الخطوة الأولى والأهم بمسيرة إعادة الإعمار وإعادة إعمار الإنسان السوري
1: إن شاء الله تعالى. قبل أن نختم أستاذ محمد، ما الإجراءات الأخرى التي يمكن للحكومة القيام بها لضمان مستوى حياة لائق في الأطفال للأطفال في سوريا في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد؟
0: في الحقيقة إجراءات كثيرة، البنية التحتية، المدارس، أيضا يعني دعم التعليم، دعم وملاحقة المتغيبين من المدارس والمتهربين من المدارس، المتابعة الحثيثة لجميع البرامج وتشجيع عمل منظمات المجتمع المدني المهتمة بشؤون الأطفال. كل هذه الأمور تضمن بناء جو مناسب وبيئة ملائمة للأطفال ليكون فعلا بيئة يخرج منها الأطفال في من المدارس إلى الجامعات إلى المجتمع فاعلين غير عاطلين، يملكون الرغبة في بناء هذا الوطن. الأطفال والجيل الجديد المعول عليه اليوم في سوريا الجديدة في بناء الدولة وفي إعادة سوريا إلى سابق عهدها. هنالك ملفات كبيرة، كل ملف يتم تطويره في سوريا هو يصب في صالح الجيل ويصب في صالح الأطفال، وإن شاء الله نرى سوريا مزدهرة بعيون أبنائها وبأيديهم إن شاء الله.
1: إن شاء الله نسأل الله التوفيق لكل من يسعى إلى خير صلاح هذه البلاد. وقبل الختام أتوجه بجزيل الشكر لضيفي الكريمين الكاتب والصحفي المحلل السياسي الأستاذ أيمن

0: حداد شكرا جزيلا لك.
1: حياتي لك، شكرا لك ولضيفك الكريم ولكل المستمعين يتعدي
0: معك. حياكم الله. وايضا اتوجه بالشكر الجزيل الشكر الجزيل للمحامي والمستشار القانوني الاستاذ محمد سعيد شوربة، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك ولضيفك الكريم.
0: حياكم الله. إلى هنا مشاهدينا ومستمعينا على شاشة وأثير إذاعة دمشق نكون قد وصلنا إلى ختام حصادنا الإخباري، على أن نلقاكم غدا في ذات التوقيت. إلى ذلك الوقت دمتم في أمان الله ورعايته. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: وعز الشرق أوله دمشق.
4: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتسديد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيدين من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل تاريخ 16/7/2026.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: يوميات من بلدنا.
2: محمد خاوندي
1: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا. حكايات بين الأسطور.
3: تعرف راضي، لازم شاركك بقصة من كتاب قريته الأسبوع الماضي.

0: اسمه رحلة العقل والقلب.
1: ايوه، وعن شو بيحكي هالكتاب صابر؟
0: يا سيدي الكتاب بيحكي عن انه كيف الانسان بيلاقي حاله بقلب دوامة الحياة.
1: دائما بحب اسمع منك عن الكتب اللي بتقراها، بس اوقاتها بحس انه بعض هالكتب بتغرقنا بافكارها وهيك بتصير معقدة اكتر من اللازم، ولا انت شو رأيك لك صابر؟
0: فعلا في كتب بدها شوية تركيز، بس هي الكتب بتفتح آفاق جديدة بتخلينا نفكر بطريقة مختلفة.
1: لك صحيح صحيح، بس أحيانا بتحس إنه القارئ العادي يا والله ممكن يضيع بين هاي الأفكار المختلفة وهذا العمق، لك بصير بيفقد متعة القراءة اللي هي أهم شيء.
0: في قصة لكتاب تاني عن واحد كان ضايع بحياته وما كان يعرف شو بده، بس لما قرر يغير نظرته صار يشوف الدنيا بالألوان.
1: القصة حلوة، بس أحياناً بحس إنه هالنوع من القصص بيصير فيه تعميم، يعني مو كل الناس بتقدر تغير حياتها بسهولة يا أخي، في ظروف أصعب.
0: مزبوط، بس الهدف من القصة هو تحفيز القارئ على التفكير، مو بس تقديم حلول جاهزة. فهمت راضي؟
1: لك فهمان والله فهمان عليك، وهذا الشيء مهم لأنه القراءة أكيد لازم تكون محفزة مو محبطة.
0: القراءة بتفتح عقولنا وبتخلينا نفهم العالم أكثر وبتخلينا نعيش تجارب ما عشناها.
1: تعرف صابر وأنا بآمن بهذا الشيء، بس بحس أنه لازم نختار الكتب اللي بتناسبنا، مو نقرأ هيك على عمياني كل شيء بس كرمال قال يعني نكون مثقفين ومنعرين.
0: أكيد طبعا القراءة ما نسبها، ومين قرأ أكثر ولازم تكون متعة مو عبء.
1: وكمان النقاش والحوار حول الكتب اللي عم نقراها مهم كتير، لأنه بيساعدنا نفهم وجهات نظر مختلفة.
0: تعرف راضي، مرة حاولت أني أقرأ كتاب فلسفي بس بعد الصفحة الخامسة صار عقلي يلف ويدور وصرت حس حالي كأني عم أدرس رياضيات الله وكيله.
1: يمكن يا صاحبي لازم واحدنا يبلش بكتاب أبسط من هيك مشان هيك يعني يفهم شوي شوي،
0: أو يمكن لازم نعمل دورة كيف تفهم الفلسفة بدون ما تغرق.
1: بدك تاخذ معك شمبرير. والله يا صابر أنا بصراحة أفضل الكتب يلي هيك يعني فيها فائدة بس تكون ممتعة شيقة، يعني مو بس هيك أفكار تقيلة ومعقدة.
0: القراءة مو بس كلمات، هي حياة، هي نافذة على عوالم مختلفة. لما بتقرأ بتعيش حياة غير حياتك وبتتعلم من تجارب غيرك.
1: صحيح، بس أحيانا الكتب يا صابر بتخلينا ننسى الواقع وبتورطنا أنه نعيش أحلام ما لا نهاية.
0: بس الأحلام يا صاحبي هي يلي بتخلينا نكبر.
1: ليك أخي بالنهاية الكتب مهمة، بس لازم نختار اللي بيناسبنا، مو كل كتاب بيكون مناسب لألنا.
0: مزبوط يا صاحبي، والقراءة رحلة كتير حلوة مو سباق.
1: والأهم من حديثنا كله هاد
0: ايه؟
1: انه نضل عم نعود حالنا على القراءة بشكل يومي.
0: مزبوط،
1: لك حتى لو من على الموبايل، حتى لو صفحة واحدة، بس لازم نقرأ شي منحبه.
0: عم تحكي درار.
2: يوميات من بلدنا.
3: التأليف جلال الدين بالجي. يوميات من بلدنا،
2: وتحية من المخرج أحمد فراج.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الحادية عشرة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا ومرحبا بكم.

0: مجلس الأمن يمرر بالإجماع قرارا يقضي بتجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان السوري المحتل. مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي يؤكد أن مطالبة سوريا بزيادة تمويل قوة الأمم المتحدة لفض الاشتباك تحمل دلالات بالغة، مشيرا إلى أن الدولة التي تسعى للصراع لا تطالب برقابة صارمة على اتفاق فض الاشتباك. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ووزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق يبحثان مع رجل الأعمال الإماراتي محمد علي العبار فرص التعاون الاستثماري والاقتصادي. وزارة الخارجية والمغتربين تؤكد حرصها على تقديم الدعم والمساعدة للمواطنين السوريين في فنزويلا أعقاب الزلزال الذي وقع مؤخرا في البلاد. وزير المالية محمد يسر برنية يبحث مع القائم بأعمال السفارة الفرنسية في دمشق جان باتيست فافر سبل تعزيز التعاون المشترك في القطاع المالي والسياسات المالية العامة. وفي خبرنا الأخير، قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في الأراضي الزراعية غربية بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي. ختام الموجز، بأمان الله، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتسديد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيدين من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل تاريخ 16/7/2026.

0: اشتاق لك.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

وما تلاقي فيه غير ركام. كيف بيكون وقع الغياب لما المكان يلي كبرت فيه صار مجرد ذكرى، والأصوات يلي كانت عم تملأ البيت صارت حكايات موجعة. ضيفنا لليوم واحد من آلاف السوريين يلي

0: نعرف معنى الفقد أكثر من أي مكان. بحلقتنا لليوم من ذهب سوري ما رح نحكي بس عن مشروع أو عن شهادة أو نجاح شخصي، رح نحكي عن إنسان قرر ينتصر على الوجع ويحول الخسارة لألم وركام لبداية جديدة. سوا رح نتعرف على ذهبنا السوري لليوم المهندس فايز جوعاني. يسعد مساك.
1: يسعد مساك يا سعبير.
0: أستاذ فايز، يعني بالبداية خلينا نخبر المستمعين مين هو المهندس فايز جوعاني.
1: فايز جوعاني من حي الآبون دمشقي، بكالوريوس تكنولوجيا معلومات، دبلوم علوم حاسوب، دبلوم إدارة أعمال.
0: اليوم يعني حضرتك بعد كل هالسنين الغياب قررت ترجع تحديدا لمنطقة الآبون وتطلق فيها مشروعك التعليمي. خلينا هيك نتوسع ونخبر المستمعين، ليه أنت سافرت وتغربت؟ يعني شو الأسباب وليش رجعت اليوم؟
1: والله فضل من الله، رجعنا بعد التحرير يعني الحمد لله على بلدنا. هلأ ليش طلعنا؟ كل الناس بتعرف بسبب ظروف الحرب اللي صارت والدمار اللي صار بحي الآبون الدمشقي. طبعا وقت طلعنا نحن طلعت بنهاية 2013 بعد ما استشهد أخي الله يرحمه عماد، وكان قبل منه كمان مخطوف أخي مؤيد. والوالد هون مصفي غيري بالعائلة أنا وإختي، بقى اللي بدك تطلع برات البلد، وكانت الوجهة تبعنا هي لبنان. طلعنا على لبنان، طبعا عانينا ما عانينا مثل ما عانيت الناس كلها. رحنا على بلد بلشنا من الصفر، من نقطة الصفر، وشوي شوي بلشنا نضبط أمورنا وحياتنا والحمد لله. يعني الله وفقنا.
0: شو اشتغلت بلبنان أستاذ فايز؟
1: والله اشتغلت عدة أشياء. أول شيء بعدين بلشت اتطوع بالتعليم، نعلم كمبيوتر الأشخاص اللاجئين الموجودين هناك. هيك كانت البداية، وبعدين شوي شوي بلشنا نتعمق بهذا العمل ويكبر هذا العمل لحتى دربنا، صرنا ندرب مدربين، دربنا 150 أستاذ على مهارات الحاسوب والعمل وكيف يعلموا كمبيوتر ويعلموا روبوتك. دربنا تقريبا بحدود 4600 شخص أو طفل كمبيوتر كانوا موجودين هنا بالمخيمات اللجوء بعدة منظمات. يعني كنت عم بنتقل بعدة أماكن، اشتغلت بعدة أماكن. كنت حتى بالبدايات كنت مثل ما بلشنا يعني فولنتير، بعدين صرت مدرب، بعدين صرت منسق، بعدين صرت مدير مشاريع. وبلش يكبر هالحلم معنا، وإنه بكرة بس إن شاء الله يعني تتحرر سوريا ونرجع نعمل مراكز تعليمية بسوريا. وهذا اللي الحمد لله فضل من الله هذا اللي صار.
0: أستاذ فايز، يعني ليه رجعت على القابون تحديدا؟ يعني حاليا هي منطقة مدمرة وأطلقت مشروع تعليمي رغم أنه يكون يعني ممكن تكون ظروف كتير صعبة.
1: هلأ الفكرة أنه ليش بالآبون؟ الناس أنا فتحت بمكان كنت أبعد عن حي الآبون، بقى نجي على عم نجي على الآبون لهون نشوف أهلنا وأصحابنا وأحبابنا، كله اللي أنه تعال افتح هون بالآبون مركز تعليمي، تعال اشتغل هون، علم الشباب والولاد. هلأ هون المنطقة، بس مشان ننقل للمجتمعين، في منطقة غير مدمرة بالآبون أو مضرة بشكل جزئي وليس ممسوحة بالكامل. بهي المنطقة في سكن موجود لسه، في ناس موجودة، في ناس ما طلعت، تحملت كل هاي الويلات تبع الحرب وظلت قاعدة، وفي ناس هلأ بلشت ترجع جديد عم ترمم وتعود. وفي منطقة بالأساس هي كانت موجودة ما صار عليها أي إشكالية، فهم في صار كثافة نوعا ما سكانية والناس بتعرفنا هون. لأنه بالأساس أنا بالأساس كنت أشتغل بمجال الكمبيوتر، صارت تطلب منا الناس انه تعال افتح هون، خلينا يعني علم اولادنا برمجه الروبوتيك الكمبيوتر. ومن هون كانت النقطه والمغامره اللي احنا فتنا فيها هلا هون بحي القابون، انه رممنا هالعقار وبلشنا فيه.
0: طبعا اكيد هي دائما الافكار بتولد من قلب الظروف الصعبه استاذ فايز، وطبعا مهم كتير يكون مشروعك بالآبون يعني مكان الذكريات، مكان الاصدقاء والمعارف. يعني فينا هيك نستذكر اصعب تحديات واجهتك وانت عم تشتغل على مشروعك؟
1: والله يعني الفكره من 2000 خلينا نقول 16 كانت موجوده ببالي، وبناء عليه بلشت أخذ هاي الخطوات لأني أدرب حالي. أنا كنت بلبنان، كون صحتنا فرص نكون عم نشتغل بهذا القطاع بهذا السكتور. وهون أنا رجعت على الجامعة، يعني ما فينا اليوم أعمل مركز تعليمي بدون ما أكون معي شهادة جامعية، بدون ما أكون أكاديمي. هون كانت الفكرة انه انا لازم ارجع على التعليم. يعني انا سجلت في جامعة عمري 19

0: 20 سنين، والحمد لله اخذت البكالوريوس بعد ما اخذنا دبلوم علوم الحاسوب، دبلوم اداره، حتى سجلت ماجستير علوم حاسوب بس ما كفيت وقت الكورونا يعني للاسف. ان شاء الله هلا قريبا بنكمل. هذا كان اكبر تحدي لي، وهذا اخذ يعني وقت كثير كبير، لانه خلص حاطط انا ببالي بيوم من الايام نرجع على بلدنا بدنا نساوي هذا المشروع، والحمد لله انطلقنا.
1: كيف كانت ردة فعل الناس، تفاعل الناس عند اطلاق المشروع؟
0: والله محبة الناس ولهفتها علينا كانت غير متوقعة، يعني اكثر من متوقعة حتى بالاحرى. يعني الحمد لله كان في اقبال شديد، يعني يوم اللي عملنا احنا فان داي وقلنا للعالم تعالوا شوفوا شو عاملين، اجى عالم منيح وباركت لنا، وحتى كثير كانوا عم يأيدونا انه يعني خليك مستمر شو ما صار مع الظروف، خليك مكمل، يعني خطوة حلوة. وهلا فاتحين نادي صيفي للأطفال، يعني الحمد لله كانت الأمور جيدة جيدة جدا.
1: خلينا ننتقل ونحكي على الخدمات التعليمية والمهارات يلي عم يقدمه مشروعك، يعني نضوي بالصورة أوضح على أثر مشروعك على الأرض.
0: هلا شركة سيما برو تقنية تعليمية، هلا من عم نقدم عدة خدمات. نحن أول وحدة عن خدمات تقنية، يعني عنا فريق برمجي بيصمم مواقع الكترونية، في عنا فريق روبوتك بيطلع على المدارس بيدرب بالمدارس، وفي عنا هنا سنتر اللي نقوم فيه بدورات الكمبيوتر والبرمجة. الطالب عنا يعني في طلاب المميزين، مثلا نحن نستهدف طلاب السنة الأولى والثانية مثلا بالهندسة المعلوماتية، أو السنة الثالثة حتى كمان عم دربهم على المهارات اللي هن ممكن يكون عندهم نقص فيها أو بدهم سبورت فيها، يعني حدا يدعمهم فيها، عم نكون عم نأمن لهم هالتدريبات هاي. بالمقابل كمان في عنا فئة الأطفال الصغار اللي عم نشتغل معهم على هلا بالنادي الصيفي، وبالشتوية رح يكون في عنا دورات البرمجة للأصغر اللي هي سكراتش مثلا، روبوتك الأردوينو، الميك بلوك، الإنبوت، في عنا البايثون كلغات برمجة مثلا سي بلس بلس للكبار، سي شارب، عنا في عنا الفرونت إند والباك إند. هلا كمان ممكن نعمل نحنا شيء اسمه مثل معسكر تدريبي، رح يكون رح نمشي بسلسلة معينة، يعني نجيب الشخص مثلا ما بيعرف يشتغل على الكمبيوتر، منبلش من علم الكمبيوتر، منطلع على مراحل تانية، من علم البرمجة، من وجهه لأي مكان البرمجة. وبما أنه نحن عنا بالأساس الفرق اللي هي عم تطلع على المدارس الروبوتك، يعني اللي بيحب يروح على الروبوتك بس يصير عنده هاي المهارات ممكن نضمه للفريق تبعنا. بالنسبة للمبرمجين اللي حابين يصمموا مثلا مواقع الكترونية، كمان نفس المتفوق منه اللي مجتهد اللي حابب يكون كمان عم نعمل له فرصة سيط عمل معنا، يعني احنا ممكن نضمه لفريقنا بيكون بهالعملية اخذ التدريب بنفس الوقت امن فرصة العمل لحاله بهذا المكان.
1: يعني قبل ما توسع بأنواع الدورات التعليمية رح نسأل مين الفئات المستهدفة ضمن الدورات؟
0: تمام. هلا الفئات المستهدفة بالنسبة للصيف عم ناخذ من عمر 6 سنوات لل 14 سنة. بالنسبة للدورات تبع الكبار عم بتكون من عمر 13-14 لعمر ال 25، حتى بتكون مفتوحه، يعني بدورات مهارات الحاسوب عم ناخذ اعمار كبيره، عم يكونوا موجودين حابين يرجعوا يتعلموا ويشوفوا التقنيات هي، يتعلموا هالمهارات هي.
1: استاذ فايز، يعني كمان نحكي ما المهارات فينا نقول او المعارف يلي ممكن المتدرب يكتسبها من خلال هالدورات؟
0: طبعا هلا مجرد انه بلش مثلا، اذا خلينا نقول نفترض مثال انه شخص ما بيعرف يشتغل على الكمبيوتر، تعلم على المهارات الاساسيه اللي بيستخدمها بشكل يومي، وورد، باوربوينت، الاكسل، الانترنت، في عنا التولز تبع الاي اي، وهكذا. هلا هذا كله عم يسهل عليه حياته وعم يوفر على حاله وقت وجهد وتعب. بالمقابل اذا كان شخص طالب جامعي باي اختصاص معين، اليوم بده يلاقي وظيفه معينه، رح يطلبوا منه هي المهارات الأساسية، يكون لازم يكون بيعرفها ولازم يكون قدران يشتغل عليها، نحن نعطيها هون ونمكنه فيها. واللي عم يحب يتطور أكثر عم نروح معه للبرمجة، وحسب كمان يعني توجهه بالبرمجة كمان عم يكون.
1: تمام. كنت حأسألك يعني نضوي أكثر اليوم كيف عم تساهم هالدورات بدعم الطلاب والشباب على المستوى الدراسي والمهني؟
0: مثل ما فضلتي، هلا بالنسبة الدراسي الاختصاصات الثانية، مثلا نفترض اللي عم يدرس مثلا أدب عربي، نفترض على سبيل المثال هو بعيد عن التكنولوجي، ولكن هو بده يكتب الأبحاث تبعه يقدمها لدكاترته بالجامعة عن طريق الكمبيوتر.

0: برنامج وورد مثلا على سبيل المثال، نحن هون ممكن عم نقدم له الخدمه انه تعال تعلم هاي المهارات الاساسيه. بالنسبه لطلاب الهندسه المعلوماتيه عم يكون ايام يكون طالب عنده تقصير بلغه معينه، عم نحاول كمان ندربه عليها لحتى يكون عم يقدر ياخذ علامه جيده بامتحاناته، يفكر فيها بطريقه يستفيد منها لاحقا بحياته المهنيه.
1: أستاذ فايز، يعني روبوتك من المجالات يلي عم تجذب الطلاب والأطفال والشباب، ما المميز اليوم بهالاختصاص؟
0: الروبوتك قصة تانية، يعني اللي عم تنزج يكون هي في جذب للأشخاص على هالموضوع هذا، أول شيء لأنه نحن عم يفكر بطريقة جديدة، طالب أو الشخص المتدرب عم يفكر بطريقة منطقية، يعني درب كيف يحل المشكلات، بصير هي طريقة حياة، يعني بصير أي شيء بيواجهه بصير يفكر بنفس الطريقة هي.
1: يعني فينا نقول هي من أكثر المهارات التعليمية تشويق للطلاب.
0: تماماً 100%، طبعا لانه هنا بالنهايه هو عم يفكر بحلول المشاكل ويطبقها بايده ويشوف النتائج تبعها، وهذا اكيد حيكون مميز بالنسبه لاي طالب عم يشتغل هذا، وهذا عم نلمسه نحن دائما، يعني كنا نلمسه وقت كنا بلبنان نحن لكون شغله، يعني وقت كنا عم نشتغل على المشاريع البرمجيه من ضمن الواقع، يعني مثلا على سبيل المثال كان في عنا شيء عاملين مخيم، مثلا كانت ناس ساكنه بالخيم هنيك، ويجينا هالاطفال من المخيمات، فعملنا نموذج لمخيم نقول له انه انت مثلا بدك تسخن مياه، مثلا عفوا طعام، ممكن تعمل فرن شمسي عن طريق التصدير كذا الى اخره، علمه كيف يساوي هالخطوات هاي. مثلا انت بحاجه مثلا تولد كهرباء، في عندك طاحنه الهواء مثلا عن طريق الرياح بتقدر تولد كهرباء، عن طريق الطاقه الشمسيه ممكن تولد كهرباء، عندك مثلا بده يكون عندك مساحه امنه للطالب مثلا يقدر يلعب فيها، او الاشخاص الموجودين ضمن المخيم الاطفال الموجودين يكون له مساحه امنه، كنا عاملين له مثلا حديقه للالعاب بشكل مصغر، انه هدول من حقه، من حق الطفل يكون عم يلعب. مثلا لازم يكون في سياره اسعاف موجوده لصار اذا في حاله طبيه معينه تكون جاهزه، في عندنا مثلا بوابه بتفتح عن طريق الكرت مثلا كنا عاملينها، مثلا في عندنا مثلا بقلب الخيمه، بتوقع انه الاغلب سمع عن الحرائق كانت تصير ضمن المخيمات، انه نحن بدنا نلاقي حل هي المشكله كانت انه نحن بدنا نحط حساس يتحسس للحراره، نظام انذار بيعطي الارم للي حوالينا، ممكن يطفي عن طريق اجهزه الاطفاء يطفي الحريق اللي عم يصير. من هالاشياء هي يعني مشاكل يوميه عم يعانوا منها الطلاب، يقترحون نحن عم نعاني من هالمشاكل، نقول لهم تعالوا نطبقها، نعمل هالنماذج هاي وندخلها شوي، شيء بالبرمجه، شيء بالتركيب، شيء بالقصه، يعني وشيء بطريقه التفكير، يكون عم يطلع معنا يعني هي الحلول بصراحه، وهذا وهي المشاريع.
1: يعني في مهارات متميزه رح يكتسبها الطالب او الطفل يعني من خلال تعلمه برمجه الروبوتات. طبعا اليوم الروبوتيك بيجمع بين التفكير والابداع والعمل الجماعي، فينا نضوي اكثر نتوسع بالشرح.
0: هلا بالنسبه للابداع بتعريفي الشخصي، يعني ان ترى ما لا يراه الاخرين، تمام. وبالنسبه للعمل الجماعي هو مطلوب بهذا المجال، ما في الواحد يشتغل لحاله، يعني واساسا مهارات العمل الجماعي يعني هي شيء اساسي ومطلوب، وهذا الشيء اللي عم ينقصنا على فكره بمجتمعنا، ونحن كثير عم نضوي عليها، لانه نحن اليوم الطالب اكثر شيء نزرع في باله انه انت لازم تكون عم تتعاون مع اللي حواليك، لازم انتوا الوين، يعني النجاح لازم يكون للجميع، نجاح مشترك لازم يكون، هذا النجاح لازم يكون عن طريق العمل الجماعي، ما فيني انا اخسر وغير يربح، خلينا كلياتنا نكون عم نربح مع بعض.
1: أستاذ فايز، في مشاريع أو نماذج يعني نفذت الطلاب ضمن المركز يعني حتى نطلع أكثر بأمثلة من الواقع؟
0: نعم، هلا واحد من المشاريع اللي هلا اشتغلنا هو السمارت سيتي. منين نبعت الفكرة؟ نبعت الفكرة إنه نحن في مشروع إعادة أعمار الأبو عم تداولوا الناس وتحكي فيه الأشخاص كلها، فلان الطلاب شو رأيكم من هذا المنطلق نحن نبلش بشيء إنه ندمج التكنولوجيا بهاي بعملية إعادة الأعمار. بطلعنا بفكرة إنه هي نعمل سمارت سيتي بحيث إنه تضم الرفاهية اللي نحن مطلوبة، يعني أو التكنولوجيا الأساسية والرفاهية الموجودة اللي بدنا إياها نحن تكون موجودة ضمن هالمدينة هاي. عملنا نموذج عن

0: السمارت سيتي عن البيوت عن الشغله هاي، وحطينا ب ب ب بداخلها عده حساسات على انهم كيف يعملوا مركز للزلازل ليستشعر عن يتنبأ بالزلازل قبل حصولها. مثلا على سبيل المثال علمناهم كيف يسوي سيارات ذاتية القيادة تصف لحالها، عملنا مرآة بيفتح ويسكر لحاله عن طريق الكرت، أو وقت مثلا يكون الشخص مشترك بيقدر يفوت بسيارته ويفتح تفتح البوابة لحالها. يعني كثير من هالنماذج هاي اللي نحن لازم تكون موجودة مثلا ببناية، مثل ما حكينا النموذج اللي عملناه بلبنان اللي هو كان عن مخيم الألارم تبع الحرائق، كمان عملنا نفس منه بالنسبة للأبنية الموجودة هون ضمن السمارت سيتي اللي عاملينها هلا.
1: أستاذ فايز، يعني اليوم عم نشوف أهمية هالدورات قد ايه عم بتساهم ببناء جيل قادر على الإبداع وصناعة الحلول. أيضا يعني حأسألك على أهمية تعليم الأطفال والشباب ضمن الدورات، يعني اللي انتبهت له عندكم برمجة سكراتش، ليه بتعتبروا أنه بوابة الدخول لعالم البرمجة من خلال برنامج السكراتش؟
0: هلا بالنسبه للسكراتش، لانه بالطفل بالنهايه بحب يلعب، بقى نحن بنقول له طالب انه تعال نعلمك كيف تسوي اللعبه، انت صمم اللعبه اللي انت بتلاقيها مناسبه لك كيف بتحب تساويها. من هون بنبلش، وهي برمجه بسيطه عم تكون عن طريق بلوكات تماما، يعني سحب وافلات، ونعطيه مبدا البرمجه للطالب بالتدريج بلوك بلوك فوق بعض، منهم بيساوي بيصمم هاي اللعبة هاي. هلا هون بيكون في عنده حماس، ليش؟ لأنه بالنهاية هو عم يصنع اللعبة أو عم يبرمج اللعبة اللي هو حابب يلعب فيها، ونخليه يفكر بهي الطريقة أنه أنا شو حابب ساوي كيف بدي أعمل، ونبلش نمسك هالفكرة هاي ونبلش نطور له إياها لتصير لعبة خارج يلعب فيها بالنهاية.
1: يعني فينا نقول سكراتش هي الخطوة الأولى يلي بتفتح باب التكنولوجيا والبرمجة أمام الأطفال. اليوم كيف بتساعد على تطوير مهارات التفكير والإبداع وحل المشكلات؟ يعني في أثر حقيقي اليوم على شخصية الطفل وطريقة تفكيره من خلال سكراتش؟
0: هلا بالمجمل العام بالبرمجة ككل هي طريقة تفكير مثل ما حكينا سابقا، يعني هو بيفكر بطريقة منطقية دائما بيصير بحل المشكلات. مثلا بالنسبة للأطفال مثلا سكراتش، مثلا نعطيهم الاف والاف ايلس، مثلا بنعطيهم الفور ايفر كذا ربيت، هاي الشغلات هاي كيف الحلقات مثلا كيف عم تتكرر كذا، هذا كله بينمي له طريقة تفكيره، بصير بيفكر انه اذا عملت هيك ممكن يصير معي هيك، اذا لا بده يصير معي هيك، بتبلش بيحطون هيك بسلسلهم ورا بعض، وهون بهالعملية هي انت بلشتي تفكري بطريقة منطقية.
1: يعني في انواع للمشاريع اللي بيقدر الطلاب اليوم ينفذوها من خلال سكراتش، ناخذ يعني هيك فكرة عن نتائج اللي حقق الطلاب عندكم خلال التدريب.
0: تماما، هلا في عنا مجموعة مثلا من 14 طالب موجودين معنا، ساووا العابهم، هلا ساووا كل واحد ساوى لعبة منفصل فيها وعم ياخذها يلعب فيها بالبيت. تمام، حتى ملشي معه بمراحل جديدة هلا انهم يطوروها هاي اللعبة.
1: اليوم استاذ فايز كيف تتعاملوا مع الاطفال يلي ما عندهم اي خبرة سابقة عن الكمبيوتر عن الروبوتك عن برامج التكنولوجيا؟
0: هلا بالنسبة للاشخاص اللي ما بتعرف تشتغل نهائيا على الكمبيوتر بالبداية، او بلش بالاطفال من حاطو في عنا العاب على الكمبيوتر بتخليهم يتعلموا كيف نحن أول شيء بالبداية بنعلمهم كيف يمسكوا الماوس، وعن طريق بخليهم يشغلوا لعبة، هاي اللعبة بتخليهم يقدروا يحركوا إيدهم بسلاسة. على مرة مرتين أو جلستين بلش الطالب، لأنه بده يستكشف بده يلعب هاي اللعبة الأساسية اللي هي موجودة اللي نحن حاطينها، بلش بياخد عليها. بس يخصوا جلستين ثلاثة صار هو عنده بعض المهارة اللي بيقدر يحرك حاله فيها بين ماوس بين كيبورد بين الزرار الموجودين على الكيبورد. هون بلش نعطيه كمان الشغلات الأساسية بالتدريج، كيف يشغل الكمبيوتر، كيف يطفيه، كيف يفتح النوافذ، كيف يفتح نافذة سكراتش، وبعد منا منبلش من خطوة ستيب باي ستيب، يعني منبلش معي بالبرمجة معه. بالنسبة للكبار في الاي سي دي ال، دورات الاي سي دي المعروفة للكل، وفينا نحن كمان هون عم كمان نفس الطريقة عم نبلش معه، نبلش معه من مسكة الماوس، بنعلمه كيف يمسك الماوس وكيف يقعد بطريقة صحية على الكمبيوتر، وبلش نطلع معه خطوة بخطوة. اللي حابب يكمل يعني مثلا على مدار شهرين ثلاثة شهور مثلا خلص هالمهارات الأساسية

0: عنا للبرمجة مثلا شهرين ثلاثة، خلال سنة عم نطالع مبرمج. طبعا هي النماذج اشتغلنا كتير عليها بلبنان، هي حتى في أشخاص اللي كانوا معنا ما بيعرفوا يشتغلوا كمبيوتر نهائيا، حتى في ناس كانت مبطلة من المدارس رجعناها المدارس وتعلمت كمبيوتر وصاروا مدربين روبوتيك ومدربين حتى مدربين برمجة. يعني أنا في ثلاث أشخاص مثلا اللي اشتغلنا معهم بلبنان، واحد من الأشخاص كان بطل من الصف التاسع، إجا قال أنا بدي أتعلم كمبيوتر. بلشنا معه صدقا، بلشنا بدورة الكمبيوتر معه، خلصنا دورة الكمبيوتر انتقلنا بقى للبرمجة، كانت فرونت اند لغات البرمجة ال HTML CSS جافا سكريبت، بعدين ننتقل للباك اند، بلشنا نفوت معه بهي. هلا عنده شخصية قيادية كان، اشتغلنا معه على مهارات الإلقاء، كيف ممكن يحكي، كيف يوقف قدام الصف، اتطوع معنا. بعد فترة صار رجع على الدراسة، قدم تاسع، رجع قدم بكالوريا، رجع سجل بالجامعة، خلص جامعة، وهلا هو مدرب كمبيوتر، وهلا حتى يعني إن شاء الله قدام عم ناوي يفتح سنتر كمان.
1: ما شاء الله، يعني عم تعمل أشياء حلوة كتير مميزة، عم تساعد ببناء شخصيات شبابنا السوري. اليوم أيضا من ضمن الدورات يلي شفتها عندكم اليوم بالمركز كان نظام تعليم، نظام ستيم. ضمن هالدورات نحكي عن الجانب العملي داخل المشروع.
0: لا، بالنسبة لستيم هو دمج بين أربع علوم، الساينس اللي هي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. هل هو علم يعني قائم على المشاريع، الطالب بيتعلم عن طريق المشاريع اللي عم نشتغل فيها. كل جلسة بنعطيه مشروع مختلف عن الآخر بيطبقه، ممكن يكون الأفكار من عنده، ممكن تكون الأفكار من عنا، عبدو دمج بين هدول الأربع علوم عم نطلع بالنتيجة. استكشف ولعب وبنى وتعلم.
1: أستاذ فايز، اليوم يعني هالمهارات الحلوة المتميزة ضمن الدورات كيف بتساعد أبنائنا الطلاب سواء بالدراسة أو بالحياة العملية بالمستقبل؟ فينا نقول ربط التعلم بالفرص الحقيقية.
0: أول شيء هذا النظام التعليم، أول شيء بيطلع من موضوع الحفظ. يعني احنا للأسف بمدارسنا نعتمد على الحفظ، نقدم امتحان وبدل ما قدمنا الامتحان خلصنا انتهينا نسينا المعلومة. هو لا، هو عم يشتغلها بإيده، عم يستكشفها بإيده، وعم يفكر فيها، هي عم تضل رايحة مع طول العمر. هذا بيبني له مهارات بسوق العمل. يوم أي معلومة عم ياخدها مثلا على سبيل المثال الإكس والواي، يوم الإكس والواي الناس بتطلع من المدرسة ما عارفان ليه بدي يطبقها. اليوم هو بسكراتش بيعرف الاكس والواي. يعني الطالب الطفل على قد ما بيكون صغير احنا بنقول له انه في عنا هالمحورين الاكس والواي، وين الناقص وين الزائد، كيف بدها تتحرك القطه، كيف بدها تمشي لهون للاسفل للاعلى. هون بلش يعرف انه في هدول المحورين الاكس والواي، في عنا الناقص والزائد. من هون بلش يعرفون انه هون لازم يعني هون عم يطبقوا معه بشكل علمي وليس على الورق او ليس طريقة حفظ. وكل ما كبر عم تكبر المعلومة معه، عم تزداد المعلومات اللي عم ياخدها واللي عم يطبقها. وقت يفوت على مجال العمل أخذ عم يفكر بطريقة منطقية، بيعرف يشتغل كمبيوتر، بيعرف يشتغل برمجة، قدران حل مشاكله، متعود يشتغل بضمن فرق، ضمن العمل الجماعي، عنده صار عنده شخصية قيادية، قدران يقي قدام الناس، قدام يتعلم قدام يحكي قدام الناس بطريقة كتير سلسة، قدران يسمع الآخر إذا الناس اختلفت معه، قدران يسمع آراءه، قدران يتحاور هو إياها. هي كلها من ضمن هالمهارات اللي عم يتعلمها خلال هالمسيرة هاي. وهي من النماذج أساسا اللي مثل ما حكينا سابقا أنه نحن هدول النماذج هلأ بلشنا نشوف أثرها. يعني أطفال علمناهم بلبنان بال 2014 2015 و2016، اليوم صرنا ب 2026، هدول 10 سنين هدول اندمجوا بالمجتمع. هلا هدول اليوم صاروا عم يستلموا أماكن جيدة، في ناس عم تفكر تساوي مراكز، في ناس استلمت وظائف بالدولة، في ناس عم تشتغل حتى هلا ماسكين بالتحول الرقمي. هن من طلابنا اللي كانوا عم يشتغلوا معنا اللي كانوا موجودين بلبنان، هن كانوا بمخيمات اللجوء. وأكبر أنا كمثال واحد من الناس اللي أساساً استفاد من فترة اللجوء تبعه لقدر أطور حالي، رجعت سجلت بالجامعة وتعلمت ورتبت حياتي من أول وجديد، وهلأ جاي عم مفتح المشروع هذا لنقل العلم اللي أساساً تعلمته أنا برا لعلمه للناس هون موجودين حوالينا. أنه يا جماعة

0: تعالوا هيك، هي الترتيبة الحلوة اللي لازم نحن نمشي فيها. لازم كل الناس تكون عم تتعلم، عم تطور، عم تحدث حالها. لازم نحكي مع بعض، لازم نتحاور، لازم نختلف، ولكن بطريقة بناءة، ننقد بعض بطريقة بناءة. يعني هذه المهارات مو بس نحن عم نعلمه كمبيوتر، نحن يعني الطفل وقت ما عم يجي لعنا، لوقت عم يكبر، عم نشتغل معه على هي الطريقة.
1: أكيد أستاذ فايز، يعني حضرتك مثال للشباب السوري الناجح المتميز يلي رغم الحرب ورغم الظروف قدرت تكون إنسان ناجح وعم بتفيد بلدك ومنطقتك اللي هي الآبون. رح نتشكرك اليوم على مشاركتك ببرنامجنا ذهب سوري، أكيد بنتمنى لك النجاح والتميز بمشروعك التعليمي.
0: شكرا لكم، شكرا لإذاعة دمشق، وبشكر والدي ووالدتي اللي هن اساسا يعني من البدايات كانوا واقفين معي وحبوا الفكره وامنوا فيها ودعموني فيها. ووقت ما بلشت سجلت بالجامعه لوقت ما هلا نحن فاتحين المشروع وبلشنا نشتغل، والله يوفقكم ويوفق بلدنا لكل الخير.
1: أكيد ضيفنا لليوم نموذج من نماذج الذهب السوري يلي هو شبابنا السوري، ذهب سوريا الأجمل والأغلى. وهيك خلص وقت برنامجنا لليوم من ذهب سوري، انطرونا بحلقة جديدة ومشروع جديد.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: الثانية عشرة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا ومرحبا بكم. مجلس الأمن يمرر بالإجماع قرارا يقضي بتجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان السوري المحتل. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي يؤكد مواصلة الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق 74 وفقا للتقارير المقدمة إلى مجلس الأمن. خلال لقاء رسمي عقد في مقر وزارة الخارجية الليبية القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في طرابلس، سمير الشلبي يقدم نسخة عن أوراق اعتماده لمدير إدارة المراسم العامة الطاهر حسين. وزارة الخارجية والمغتربين تؤكد حرصها على تقديم الدعم والمساعدة للمواطنين السوريين في فنزويلا عقب الزلزال الذي وقع مؤخرا في البلاد. وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح يبحث مع رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عبد الله المندوس سبل تعزيز التعاون بين الجانبين. وفي الخبر الأخير، قوة الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في الأراضي الزراعية غربية بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي. نهاية الموجز، بأمان الله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتسديد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيدين من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل تاريخ 16/7/2026.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: دقائق فنية، جولة مع أخبار الفن ومشاهير الدراما. الإعداد والتقديم كناز محمد. دقائق فنية. الإخراج حكمة الشيخ بكري. مساء الخير. بين نجوم الغناء وتحضيرات دراما 2027 وفعاليات مهرجانات الموسيقى والفن لصيف 2026 تتنوع حلقتنا لليوم يلي رح تتابعوا فيها كل شي بيتعلق بها الخصوص خلال الدقائق القليلة القادمة. يلا نشوف شو في بحلقتنا لليوم بعد الفاصل. بدأت ملامح أحد أبرز الأعمال المنتظرة لموسم رمضان 2027 بالتكشف بعد إعلان المخرجة رشا شربتجي تعاونها مجدداً مع الكاتب سامر رضوان بمشروع درامي جديد بالتزامن مع عودة شركة فيلمرز للإنتاج والتوزيع الفني للإنتاج المحلي بعد سنوات من الغياب. وشاركت رشا عبر حسابها بإنستغرام صورة جمعتها بالكاتب سامر رضوان والمنتج الفني والتنفيذي داخل مكاتب الشركة، معلنة انطلاق مرحلة التحضيرات الأولى للعمل الجديد على أن يتم الكشف عن تفاصيله وأسماء المشاركين فيه خلال الفترة المقبلة. من جهتها أوضحت فيلمرز أنه المشروع بيجمع فريق توثق بخبراته وتجربته، وأكدت استمرار التحضيرات الخاصة باختيار بقية العناصر الفنية والإنتاجية تمهيداً لانطلاق التصوير. وبيحمل العمل أهمية خاصة كونه أول مشروع درامي محلي بتعلن عنه فيلمرز من وقت عودتها للساحة الإنتاجية، وهالشي بيرفع من حجم الترقب حول طبيعة التعاون الجديد بين شربتجي ورضوان بعد النجاحات يلي حققوها مع بعض بأعمالهم السابقة.

تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع السفارة الفرنسية بسوريا، انطلقت فعاليات عيد الموسيقى بدمشق بتنظيم من جمعية النهضة الفنية باحتفالية سنوية تحتفي بالتنوع الثقافي والتبادل الإبداعي عبر برنامج موسيقي بيمتد بين عدد من المواقع الثقافية والأثرية بالعاصمة. وبدأت الفعاليات بدار الأوبرا دمشق مع عروض موسيقية قدمتها أوركسترا ديكسيلاند وكورال المدرسة الفرنسية بدمشق بافتتاح بيجمع بين الموسيقى الكلاسيكية والطاقة الشبابية. وانتقلت الاحتفالية لفندق تاليسمان وقدمت فرقة بانيك باند وفرقة شال وفرقة في مجموعة من العروض الموسيقية المتنوعة. أما المحطة الختامية فتمت إقامتها بقصر العظم وضمنت عرض للآلات الوترية الشرقية وأمسية أحيتها فرقة تريو عبق لجانب أمسية غنائية شرقية ضمن أجواء دمشق القديمة. وأكدت الجهات المنظمة أن حضور الفعاليات كان مجاني ومتاح لجميع عشاق الموسيقى والفنون، بمناسبة بتسعى لتعزيز الحوار الثقافي وأحياء المشهد الموسيقي بدمشق.

0: اليوم طالعين احتفالا بيوم الموسيقى العالمي، هي احتفالية عالمية تحتفل فيها أكثر من 130 دولة. طالعين نقدم موسيقى الجاز اللي هي موسيقى كتير محبوبة، فحابين نطلع نسمع العالم كافة أنواع الجاز اللي بنقدر نعزفه، من بلوز، من ديكسي، من بوب جاز. والفرقة مؤلفة من 6 عازفين 6 آلات، وهي بإذن الله بتكون نواة لمشروع كبير بالمستقبل بيصير بيك باند.
1: نحن جايين نشارك بيوم الموسيقى، عيد الموسيقى، نحتفل مع بعض، نقدم أغانينا. نحن بهمنا أنه كل الناس تنبسط، تفرح، ترجع نضوي للناس على تراثنا الماضي، على أغانينا الحلوة. في فرق متنوعة، يعني رح يقدموا كل حدا لون. نحن مختارين التراث وإن شاء الله منأبدع فيه.
2: انطلقت فعاليات الدورة 21 من مهرجان موازين إيقاعات العالم بالعاصمة المغربية الرباط، وصد ترقب واسع لعودة أحد أبرز المهرجانات الفنية بإفريقيا والعالم العربي تحت شعار عائدون بشكل أكبر وأكثر جرأة. فعاليات المهرجان بتستمر من 19 ل 28 حزيران يونيو الجاري مع برنامج فني متنوع بيجمع بين أنماط موسيقية وثقافات مختلفة بمشاركة نخبة من نجوم الغناء بالعالم العربي وأفريقيا وعدد من الأسماء العالمية. وبتراهن الدورة 21 على برنامج موسيقي بيجمع بين الأغنية العربية والطرب الكلاسيكي والموسيقى الإفريقية والإيقاعات العصرية. من العالم العربي بيشارك الشاب خالد وتامر حسني ووائل كفوري ولطفي بوشناق وميادة الحناوي لجانب عدد من الفنانين المغاربة. وبتشهد منصة النهضة المخصصة للأغنية العربية حفلات لماجد المهندس والشامي إضافة لأسماء المنور. وما بتقتصر أجندة موازين هالسنة على العروض الموسيقية، فرح يكون جمهور المهرجان على موعد أيضا مع أجواء كأس العالم 2026 من خلال نقل مباريات المنتخب المغربي داخل منصات المهرجان. الجدير بالذكر أنه مهرجان موازين يلي انطلقت أولى دوراته عام 2001 هو من أكبر الفعاليات الموسيقية بإفريقيا والعالم العربي، بيستقطب سنويا مئات الآلاف من الزوار وبيجمع على منصاته فنانين من اتجاهات موسيقية وثقافات متعددة.

وهلا منتحول لأخبار نجوم الغناء وآخر أخبارهم. فوجئ جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب بتأجيل أغنيتها الجديدة يلي كان مقرر طرحها خلال الساعات الماضية بعد الإعلان عنها، وهالشي أثار الكثير من التساؤلات بين محبيها حول السبب، خاصة بعد غياب شيرين عن حفل تخرج بنتها الكبيرة مريم. وبرده الأول على التساؤلات كشف مدير أعمال شيرين عن السبب وراء تأجيل الأغنية، وأكد أنه القرار إجا بالتزامن مع انطلاق منافسات كأس العالم، وأشار بتصريحات إعلامية أنه الأغنية جاهزة للطرح بشكل كامل، ولكن فريق العمل فضل تأجيل موعد إصدارها لوقت لاحق لضمان تحقيق أكبر قدر ممكن من الانتشار والتفاعل الجماهيري بظل انشغال الجمهور حالياً بمتابعة مباريات البطولة العالمية كأس العالم 2026.

سبب الفنان نصيف زيتون بإشعال حماس جمهوره بعد نشره مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه بإطلالة مختلفة عن يلي اعتاد المتابعين بأعماله السابقة، وهالشي فتح باب التساؤلات حول العمل الجديد يلي عم يستعد لطرحه خلال الفترة المقبلة. الأغنية المنتظرة بتحمل عنوان هدية، وهي باللهجة الشامية من كلمات وألحان إيفان نصوح، فيما تولى فؤاد جنيد توزيع الموسيقي، وأخرج الفيديو كليب محمد الدايخ يلي اختار العاصمة اللبنانية بيروت موقع لتصوير العمل. وأشارت المعلومات أنه نصيف رح يطل بهذا العمل بصورة مختلفة وأكثر عفوية، بتعكس جانب من شخصيته الحقيقية وقربه من الجمهور بإطار الاستراتيجية الفنية المتجددة يلي عم يحرص على اعتماده بأعماله خلال الفترة الأخيرة.

0: لهون متابعينا بتنتهي رحلتنا الفنية لليوم. شكرا لكل يلي تابعونا، وانتظرونا بالحلقة القادمة وكل شي جديد بيتعلق بأخبار الفن والنجوم. من هون لوقتها تضلوا بألف خير. دقائق فنية. دقائق فنية. جولة مع أخبار الفن ومشاهير الدراما. الإعداد والتقديم كناز محمد. دقائق فنية. الإخراج حكمة الشيخ بكري.
1: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

العرب ديوان العرب ديوان العرب. الإعداد بدرية عبد العليم. التنفيذ يحيى قصيعة. ديوان العرب إخراج أحمد فراج.

مرحبا بكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامج ديوان العرب. في هذا البرنامج نضيء على أحوال الشعر والشعراء وما عاشوه من تجارب خطها التاريخ في صفحاته، نقتفي أثر القصائد وننصت إلى الحكايات التي خبأتها الكتب العربية في كنوزها. ضيف رحلتنا اليوم شاعر لم يكن كغيره من شعراء عصره، فبينما كان الشعراء يتحدثون عن المحبوبة من بعيد، اقترب هو من المشهد كله وجعل من نفسه بطلاً للقصيدة، ومن الحب حكاية تروى، ومن اللقاءات العادية قصصاً تحفظها الرواية. مر بي سرب ظبائي رائحات من قبائي، زمراً نحو المصلى مسرعات في خلائي، فتعرضت وألقيت جلابيب الحياء، وقديماً كان عهدي وفتوني بالنساء. هو شاعر ارتبط اسمه بالغزل حتى أصبح واحداً من أشهر رموزه في الأدب العربي، إنه عمر بن أبي ربيعة. ولقد دخلت الحي يخشى أهله بعد الهدوء وبعدما سقط الندى، فوجدت

فيه حرة قد زينت بالحلي تحسبه بها جمر الغضا. لما دخلت منحت طرفي غيرها عمدا مخافة أن يرى ريع الهوى، كيما يقول محدث لجليسه كذب عليها والذي سمك العلا. قالت لأتراب النواعم حولها بيض الوجوه خرائد مثل الدمى: بالله رب محمد حدثنني حقا، أما تعجبن من هذا الفتى؟ فمن هو هذا الشاعر الذي شغل الناس في حياته وشغل النقاد بعد وفاته؟ وكيف استطاع أن يغير صورة الغزل في الشعر العربي؟ هذا ما سنكتشفه أيها الأحبة في رحلة اليوم. ولد عمر بن أبي ربيعة في مكة المكرمة في العقود الأولى من العصر الأموي، وكان من بيت قرشي عريق عرف بالثراء والمكانة الاجتماعية. نشأ في مكة، تلك المدينة التي لم تكن مجرد مركز ديني، بل كانت ملتقا للناس والقوافل والوفود القادمة من أنحاء العالم الإسلامي. وفي مواسم الحج على وجه الخصوص كانت مكة تضج بالحركة والوجوه الجديدة والقصص المتنوعة. وفي تلك البيئة تشكلت شخصية عمر وتشكل معها شعره. وكم من قتيل لا يباء به دم، ومن غلق رهنا إذا ضمه منا، ومن مالئ عينيه من شيء غيره إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمى. يسحبن أذيال المروط بأسوق خدال وأعجاز مآكمها روى، أوانس يسلبن الحليم فؤاده، فيا طول ما شوق ويا حسن مجدلى، مع الليل قصرا رميها بأكفها ثلاث أسابيع تعد من الحصى، فلم أر كالتجميل منظر ناظر ولا كليالي الحج أفلتنا ذا هوى.

كان شاعرنا يمتلك موهبة شعرية متفردة ساعدت البيئة آنذاك بتطويرها، فانعكست نظرته في شعره فجعل من نفسه محوراً في قصيدة، وبذلك خرج عن المعتاد مما قاله الشعراء قبله. ومن أهم ما أضافه عمر بن أبي ربيعة الأسلوب القصصي في قصائده. لذلك قبل عمر كان العاشق في الشعر العربي غالبا شخصية معذبة، يبكي الفراق ويشكو الهجر ويعيش أسيرا للحب. أما عمر بن أبي ربيعة فقد قلب الصورة وأصبح العاشق واثقا من نفسه حاضرا في المشهد، مما جعل الناس يتناقلون أخباره كما يتناقلون قصائده. أرسلت خلتي إلي بأن قد أتينا ببعض ما قد كتمت، وبهجرانك الرباب حديثا سوءة يا خليل ما قد فعلت، وهجرت الرباب من حب سعدة ونسيت الذي لها كنت قلت، ولعمري ليحسنن عزائي عنك إذا كنت غيرها قد ألفت، وكأني قد كنت أعلم أني لست إلا كمن به قد غدرت، غير أن قد غدرتني قبل خبر فوجدناك كاذبا إذ خبرت، أين أيمانك الغليظة عندي ومواثيق كلها قد نقضت، لا تخون

الرباب ما دمت حيا يا ابن عمي، فقد غدرت وخنت وأتيت الذي أتيت بعمد، لم تهبنا لذاك ثم ظلمت. إن تجد الوصال منك فإنا قبح الله بعدها من خدعت، من كلام تهذه وبحلف فلعمري فربما قد حلفت. ثم لم توفي أو خلفت بعهد، بئس ذو موضع الأمانة أنت.

كأن الشاعر يفتح أمامك نافذة على الحياة اليومية في مكة في العصر الأموي، ولهذا عده كثير من النقاد رائداً للغزل الحضري في الأدب العربي، ومن أشهر قصائده قصيدته أمن آل نعم، فهو لا يكتفي بالحديث عن الحب بل يجعل السامع يعيش تفاصيله. قال عمر: أمن آل نعم أنت غاد فمبكر، غداة غد أم رائح فمهجر، لحاجة نفس لم تقل في جوابها فتبلغ عذرا والمقالة تعذر، تهيم إلى نعم فلا الشمل جامع ولا الحبل موصول ولا القلب مقصر، ولا قرب نعم إن دنت لك نافع ولا نأيها يسلي ولا أنت تصبر، وأخرى أتت من دون نعم ومثلها نهى ذنها لو ترعوي أو تفكر، إذا زرت نعما لم يزل ذو قرابة لها كلما لاقيتها يتنمر، عزيز عليه أن ألم ببيتها يسر لي الشحناء والبغض مظهر، ألكني إليها بالسلام فإنه يشهر إلمامي بها وينكر، بآية ما قالت غداة لقيتها بمدفع أكنان أهذا المشهر، قفي فانظري أسماء هل تعرفينه، أهذا المغيري الذي كان

شهرة عمر بن أبي ربيعة لم تخلو من الجدل، فقد رأى بعض معاصريه أن شعره تجاوز حدود ما اعتادوا عليه، حتى انتقده بعض العلماء والفقهاء بسبب جرأته في تناول موضوعات الغزل. منع النوم ذكره من حبيب مجانبي بعدما قيل قد صحى عن طلاب الحبائب، وبدا يوم أعرضت صفح خد وحاجبي، صادت القلب إذ رمت ذات يوم المناصب، يوم قالت لنسوة من لؤي بن غالب وآنسات عقائل كالظباء الربائب، قمنا عنه يقل بحاجته أو يعاتب، فتولى نواعم مثقلات الحقائب، فتأطرن ساعة في مناخ الركائب. بينما رأى آخرون أنه شاعر موهوب نقل صورة صادقة عن المجتمع المكي في عصره، وهكذا عاش عمر بين الإعجاب والنقد، وهي حال كثير من المبدعين الذين يأتون بما لم يألفه الناس. في ختام رحلتنا أيها الأحبة مع عمر بن أبي ربيعة، نعرف أننا لا نتحدث عن شاعر غزل بقدر ما نتحدث عن شخصية تأثرت بما آمنت وكتبت بما أجادت، فأنتجت وجددت في الشعر العربي. لقد رحل عمر وبقي شعره شاهداً على عصر كامل.

حن قلبي من بعد ما قد أناب، ودع الهم شجوه فأجاب. فاستثار المنسي من لوعة الحب، وأبدى الهموم والأوصاب. ذاك من منزل لسلمى خلاء، لابس من عفائه جلبابا. بقي اسم عمر مرتبطاً بذلك العصر الذي جعل القلوب تنصت والذاكرة تحفظ والقصائد تعبر القرون دون أن تفقد قيمتها. شكراً لمتابعتكم أيها الأحبة، وإلى لقاء جديد مع شاعر جديد من ديوان

العرب إعداد بدرية عبد العليم. التنفيذ يحيى قصيعة. ديوان العرب إخراج أحمد فراج.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الواحدة والربع صباحا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا ومرحبا بكم. مجلس الأمن يمرر بالإجماع قرارا يقضي بتجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان السوري المحتل. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي يؤكد أن سوريا اليوم واحدة من أكثر دول المنطقة استقرارا ومنخرطة في إعادة الإعمار واستعادة المؤسسات وجذب الاستثمارات. وزارة الخارجية والمغتربين تؤكد حرصها على تقديم الدعم والمساعدة للمواطنين السوريين في فنزويلا عقب الزلزال الذي وقع مؤخرا في البلاد. خلال لقاء رسمي عقد في مقر وزارة الخارجية الليبية القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في طرابلس، سمير الشلبي يقدم نسخة عن أوراق اعتماده لمدير إدارة المراسم العامة الطاهر حسين. وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح يبحث مع رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عبدالله المندوس سبل تعزيز التعاون بين الجانبين. وفي الخبر الأخير، افتتاح فرع لمصرف سوريا المركزي في مدينة الرقة بعد انقطاع دام 14 عاما. نهاية الموجز، بأمان الله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: لمكتبتنا الإذاعية في كنوز منسية، ممكن تكون غنية وممكن تكون تمثيلية أو حتى تكون برامج إلها كتير خصوصية. رح نفتش بين رفوف المكتبة لنقدم لكم أحلى تحفة فنية. رح نحكي لكم عنها، هي رح تحكي عن حالها 100% ببرنامج من مكتبتنا الإذاعية. وبنقلكم تحيات سهير الصالح، ربا صغر وعدنان زيادة، بإشراف المهندسين عتاب صقور.
1: الموسيقى أعلام وتاريخ.

0: أيها الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم. المطربة الكبيرة الراحلة زكية حسن حمدان، التي ولدت في حلب عام 1925 وتعلمت أصول الغناء على أيدي أساتذة الغناء فيها، تتميز بشخصية واضحة في الأداء تفصح عنها، إذ تختلف عن سائر مطربات عصرها في أسلوبها الخاص بالأداء وفي التعبير العميق عن معاني الكلمات التي تغنيها، وفي أصول المد والترجيع الذي تفوقت فيه على غيرها بالأسلوب الخاص الذي تبعته.
1: غنت زكية حمدان في بداية ظهورها على المسارح بعد أن تمرست بالأعمال التراثية أعمال لمحمد عبد الوهاب وأخرى للقصبجي وزكريا والصنباطي، من التي كانت تغنيها أم كلثوم، فطبعتها بطابعها وأكسبتها الصفات الفنية الخاصة بها. فالأغاني من ألحان الأعلام الكبار والأداء حمداني بحت، ونجد مثال ذلك في قصيدة الكرنك لمحمد عبد الوهاب، وفي طقطوقة أنا في انتظارك لزكريا أحمد، ومونولوج يا ظلمني للصنباطي. وكل هذه الأغاني وغيرها مسجلة ومنقولة عن حفلات عامة في إذاعتي دمشق وبيروت. وكمثال على ذلك نقدم لها هذه المقاطع من أغنية أنا في انتظارك.

0: أظهرت زكية حمدان في حفلاتها الغنائية التي أحيتها في مختلف المسارح ودور اللهو في حلب ودمشق وبيروت طوال سني الأربعينات والخمسينات والستينات طول باعها وتمكنها في الأعمال التراثية من قدود حلبية وموشحات وأدوار وقصائد وما إليها. ويمكن القول على ضوء تلك الحفلات إن موضع زكية حمدان الفني يأتي في مركز الصدارة بين المطربات العربيات في هذا الفن الصعب الوعر المسالك، وبخاصة في العرض الصوتي بنوعيه الحر والمقيد بالوزن، فهي تعي تماما وتعرف المواطن اللحنية التي يمكن استغلالها للانطلاق منها إلى المقامات القريبة من المقام الأصلي قبل أن تعود إلى مقام الأغنية الأصلي الذي انطلقت منه.
1: غنت زكية حمدان عددا كبيرا من الموشحات، من أبرزها موشحات يا غضيض الطرف، يوم جددت ليالينا، رب ليل الله ما أبهاك. وفيما يلي أيها الأعزاء نستمع من نظم ابن الخطيب الأندلسي إلى موشحة رب ليل التي لحنها لها الملحن اللبناني ميشيل خياط. Thank you.

0: تدري.
1: اهتم الزكية حمدان بالقصيدة والقصيدة الغنائية بالذات وأولتها عنايتها، وقد اعتمدت في جل تلحين قصائدها المختارة على ملحنين لبنانيين منذ انتقالها وإقامتها في بيروت في أواخر الخمسينات، ومن هؤلاء الملحنين ميشيل خياط وعفيف رضوان، بالإضافة إلى الموسيقي الحلبي أنطوان زبيطة الذي اختار بيروت موطنا له منذ أن اختارته الأكاديمية اللبنانية مدرسا لمادة الموسيقى النظرية فيها. ومن أجمل القصائد التي غنت لهؤلاء الملحنين قصائد لماذا تخليت عني، ناسي هوانا، ويحك يا قلبي، وقصائد أخرى لحنها لها الملحن المعروف شفيق أبو شقرة. وقد اخترنا من هذه الأغنيات قصيدة لماذا تخليت عني.

0: في الأربعينات وبعد اكتساح المونولوج الرومانسي بما يحمله من شاعرية وروح غنائية الوطن العربي وسيطرته على الحياة الموسيقية عن طريق الأغنية المصرية، سارع الملحنون السوريون والمجددون إلى الاقتداء بهذه الموجة، وكان أول هؤلاء الملحنين الفنان محمد محسن الذي فتح الباب على مصراعيه أمام فن المونولوج الرومانسي عندما أعطى في مستهل الأربعينات للمطربة المعروفة سعاد محمد مونولوج دمعة على خد الزمن، وأعقبه بمونولوج فين يا زمان الوفا الذي لم يحقق النجاح الذي حققه مونولوج دمعة على خد الزمن، لكنه أكد فيه بصورة قاطعة الاتجاه الرومانسي في الغناء العربي في القطر.
1: وجدت المطربات اللائملن إلى هذا النوع من الغناء الجديد ما يصبون إليه في الوصول إلى الأغنية الحديثة الراقية، فغنت ماري جبران بعضا منه، كما غنت كل من سلوى مدحت وتغريد محمد ونورهان أغاني لم ترق في مجموعها إلى ألحان محمد محسن لسعاد محمد.
0: المطربة زكية حمدان التي كانت كما يبدو ترقب عن كثب محاولات المطربات والمطربين والملحنين أرادت أن تغني شيئا مختلفا عن الغناء التراثي الذي حلقت فيه، وأن تجرب حظها في الغناء الحديث الوافد بأصوات محمد عبد الوهاب وأم كلثوم وأسمهان وفريد الأطرش وعبد الغني السيد. ولما كانت ذات طبيعة حساسة وذات مشاعر مرهفة وترغب بتقديم فن أصيل، فقد عمدت إلى أصدقائها الكثر من الشعراء الذين يأمون حفلاتها للاستمتاع بفنها، لينظموا لها ما يتفق وقوة صوتها وأدائها الرفيع المتميز، قصائد لا تخرج في مضامينها عن فن المونولوج. وكان الشاعر جلال زريق والشاعر نوفل الياس والشاعر مدحت عكاش

0: من الشعراء الذين أسهموا في ذلك، فأعطوها من القصائد ما يلائمها، ويصح أن نطلق عليها بعد أن غنتها مرحلة زكية حمدان الرومانسية.
1: أبرز القصائد التي غنت

الفنان خالد أبو النصر. وتلحين هاتين القصيدتين لم يأتي عفوا، وإنما نتيجة لدراسة معمقة لفن المونولوج الرومانسي.

يمكن القول إن الفنان خالد أبو النصر الذي كان متتبعا للحركة الفنية في مصر وملما بالقيمة الفنية للمونولوج وسبق له أن مارس التلحين ويعرف خصائص صوت زكية حمدان وإحساسها ورسوخ قدمها أداء وتعبيرا بحكم ملازمته لها، عمد إلى إعطاء فن المونولوج الشاعرية التي يتطلبها والرهافة الموسيقية التي يجب أن تقوم عليه، وقد تمكن في الألحان القليلة

التي أعطى أن يجمع بين السرد الموسيقي المعبر وبين الغناء بخصوصية خارقة، فجاءت الألحان مطابقة لمضمون القصائد المونولوج موسيقيا، وإن أسرف في إغراقها بألحان رومانسية حادة كما في قصيدة سليمة وقصيدة خلقت جميلة.

أسبغت زكية حمدان على هاتين القصيدتين سليمة وخلقت جميلة عندما غنتهما لأول مرة من إذاعة دمشق في عام 1951، الشيء الكثير من روحها ومشاعرها، الأمر الذي جعل منهما لحنين سائرين سيطرت بهما وبالأغاني الرومانسية الأخرى التي ظهرت لها على سني الخمسينات والستينات كلها. وتشكل هذه الأغاني المرحلة الرومانسية الحقيقية في القطر على الرغم من الأعمال الأخرى التي

0: ظهرت في هذا المجال لغيرها، ولا يمكن لأي مطربة أو مطرب مهما أوتي من براعة أن يؤدي أعمال زكية حمدان في المونولوج بالبراعة نفسها التي أعطتها، ناهيك عن شخصيتها الفنية الطاغية التي طبعت هذه الأغاني بطابعها المتميز.
1: وقفت زكية حمدان ألحان أغانيها بعد نجاح هاتين الأغنيتين على ملحنها الفنان القدير خالد أبي النصر، وظلت تتعامل معه زمنا طويلا امتد لأكثر من 10 سنوات. وأجمل الألحان التي أعطاها لها في تلك الفترة مونولوج ناسي هوانا وأنا من لبنان ويا بيتنا ثم إلى الهدى الله معك.

أغرت الحياة الموسيقية في لبنان زكية حمدان فنزحت إلى بيروت التي عملت في نواديها بعض الوقت في عام 59، ومن بيروت بدأت انطلاقتها الفنية من جديد، وأخذت تحيي ليالي الصيف في علي وبحمدون وصوفر وتلبي الدعوات المختلفة، فزارت الأردن ومصر التي اتصلت فيها خلال إقامتها بكبار الملحنين، ولكنها لم تغني لهم شيئا، ولبت دعوة الكويت وأحيت فيها عددا من الحفلات الناجحة حتى غدت علامة بارزة، والمطربة التي تزين كل حفلة رسمية تقام في المناسبات. وكانت الأعمال التراثية التي لحنها لها ميشيل خياط وعفيف رضوان وخالد أبو النصر تجد سوقا طيبة في الأقطار العربية وتزيد من شهرتها كمطربة قديرة. وخلال زيارتها الأخيرة للكويت في عام 86 توفيت إثر نوبة قلبية مفاجئة.

اليوم وبعد رحيل هذه المطربة الكبيرة، يجمع متتبعو رحلتها الفنية التي بدأتها في عام 1943 من إذاعة دمشق أنها صنعت كمال جبران بصوتها وفنها تاريخ الغناء العربي في القطرين العربيين الشقيقين سوريا ولبنان طوال 30 عاما من تاريخ احترافها للغناء.

أيها الأعزاء، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بلقاء اليوم، ونعدكم بلقاء آخر الأسبوع المقبل.

0: الموسيقى.
1: أعلام وتاريخ.

0: هندسة الصوت محمد خير مشمش.
1: من مكتبتنا الإذاعية قدمنا لكم هالهدية، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بفقراتها الغنية. نحن نبقى على موعد مع كنوزنا المنسية

وبنقلكم تحيات سهير الصالح ربا صبح وعدنان زيادة بإشراف المهندسة عتاب سقور.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية والربع صباحا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا ومرحبا بكم. مجلس الأمن يمرر بالإجماع قرارا يقضي بتجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان السوري المحتل. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي يؤكد أن سوريا متعاونة مع الشركاء الدوليين في مكافحة الإرهاب والالتزامات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية وتعزيز الأمن الإقليمي. وزارة الخارجية والمغتربين تؤكد حرصها على تقديم الدعم والمساعدة للمواطنين السوريين في فنزويلا عقب الزلزال الذي وقع مؤخرا في البلاد. خلال لقاء رسمي عقد في مقر وزارة الخارجية الليبية القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في طرابلس، سمير الشلبي يقدم نسخة عن أوراق اعتماده لمدير إدارة المراسم العامة طاهر حسين. رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي يبحث مع وفد السفارة الفرنسية برئاسة القائم بالأعمال جان باتيست والملحق الجمركي لوران باسكي تطوير التعاون بين الجانبين في عدد من الملفات الجمركية والاقتصادية. وفي خبرنا الأخير، فرق الدفاع المدني تسيطر على حريق اندلع في السعن الجنوبي بمدينة منبج في ريف حلب الشرقية. نهاية الموجز، بأمان الله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا.

رجال حول الرسول. تأليف وإعداد خالد جيرودية. مساعدة الإخراج نسيمة ظاهر. المخرج المساعد عدنان دياب.

0: رجال حول الرسول، حلقات إذاعية يخرجها نذير عقيل.
1: حمزة بن عبد المطلب.

0: أبا عمر،
1: ماذا تريدين يا امرأة؟
0: أود أن أكلمك في أمر يهمك.
1: ما يكون هذا الأمر؟
0: إنه بشأن ابن أخيك محمد.
1: تكلمي يا امرأة، هل أصابه مكروه؟
0: نعم يا أبا عمار.
1: هل أصابته قريش؟
0: لا، ولكن أبا جهل وجده جالسا هنا عند الصفا فآذاه وسبه ونال منه بعض ما يكره ثم انصرف عنه.
1: وماذا فعل محمد؟ ألم يجبه بشيء؟
0: لا، لم ينطق بكلمة واحدة.
1: لا أدري لماذا يتحمل كل هذا الأذى وهذه الشتائم ولا يدافع عن نفسه.
0: لا أعرف يا أبا عمارة، أرجوك ألا تخبر أحدا بأنني أخبرتك بذلك، فقد يصيبونني بأذهم.
1: اطمئني يا امرأة،

0: هذا حمزة قادم صوبك يا أبا الحكم.
1: وماذا يريد حمزة مني؟
2: لا أدري، ولكن ربما سمع بما فعلت بابن أخيه.
1: أتضربني يا أبا عمارة؟
3: سأحطم رأسك يا أبا جهل إن تعرضت لمحمد ثانية.
2: أنسيت من تخاطب يا حمزة؟
3: اسكت أنت يا عتبة بن ربيعة، وإلا بترت عنقك بهذا السيف.
1: كنت أظن أنك ستعيننا على ابن أخيك ليترك ما جاء به.
3: لا، لن أعينكم على ذلك، بل سأعينه عليكم.
1: لا بد أنك تبعت هذا الصابئ يا أبا عمارة.
3: ليس صابئا يا أبا جهل، لكنه رسول الله وأنا أشهد بذلك.
2: إنك تشتمنا في مجلسنا يا حمزة.
1: دعوا أبا عمارة يا قوم، فإنني قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا وحق له أن يدافع عنه.

0: إن حمزة سيمنع ابن أخيه منا،
1: لذلك يجب أن نتدبر أمره.
0: ما رأيكم أن نبعث من ينال منه؟
1: سينكشف أمرك ويعرف حمزة بأنك دبرت ذلك لمحمد.
0: ماذا نفعل إذن؟
1: أرى أن أقوم إليه فأكلمه وأعرض عليه أمورا عدة، لعله يقبل بعضها.
0: وما هذه الأمور يا عتبة؟
1: نعرض عليه مالا إن كان يريد.
0: فإن لم يرضى بالمال؟
1: نعرض عليه فقط لنكتشف أمره.
0: قلت لك لن نعطيه شيئا، ويجب أن يترك ما جاء به دون ثمن.
1: ولكن أصحابه سيزيدون بعد إسلام حمزة يا أبا الحكم.
0: إذن هيا قم إليه وكلمه.

0: ماذا فعلت وما وراءك يا عتبة؟
1: لقد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط.
0: ماذا سمعت؟ قل لي، هل قبل محمد ما عرضت علي؟
1: لا، لم يقبل، ولكنه أسمعني قولا لا هو بالشعر ولا هو بالسحر.
0: ماذا تقول يا عتبة؟ ذهبت لتقنعه كي يترك ما جاء به، وعدت تعرض علينا ما جاء به محمد؟
1: يا أبا الحكم، أطيعوني أنت وقريش، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه وابتعدوا عنه.
0: أصبأت أنت أيضا يا عتبة؟ أكاد أجن مما أسمع، فلا أحد يذهب إليه إلا ويرجع على غير ما ذهب به.
1: والله لا يكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فماذا ترون يا قوم؟
0: إن تركناه سيظهر أمره يا عتبة.
1: إن ظهر أمره فعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به.
0: يبدو أنه سحرك يا عتبة بلسانه.
1: لم يسحرني، ولكن هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم.
0: يا معشر قريش، إن محمدا قد أبى إلا ما ترون من عيب ديننا وشتم آلهتنا وتسفيه أحلامنا، وإني أعاهدكم وأعاهد اللات والعزى ألا أسكت عنه حتى ينتهي أمره.

0: لابد أن أبا سفيان علم بأمرنا ولزم طريق الساحل.
1: لا أظن ذلك يا أبا عمارة، ولا بد أن يرد بدرا بعيره.
0: ها قد مضى علينا يوم وليلة.

0: انظر انظر من يكون هذا الفتى القادم.
1: لا أدري والله، ليته يكون من غلمان أبي سفيان.
0: الآن نعرف من يكون.
2: أنتم صباحا.
1: أهلا بك أيها الفتى، من أي القوم أنت؟
2: أنا من قريش يا سيدي.
1: لما أنت مرتبك هكذا؟ من أي القوم من قريش؟
2: إنني من سقاط قريش.
1: من سقاط قريش أم من سقاط أبي سفيان؟
2: لا لا، لست من سقاط أبي سفيان ولا أعرفه.
1: تعال هنا وتكلم.
2: ماذا تريد يا سيدي؟
1: تكلم وإلا.
2: إني أتكلم يا سيدي.
1: قل من أي القوم أنت وإلا.
2: سأتكلم يا سيدي سأتكلم. فأنا من قوم أبي سفيان.
1: ماذا جئت تفعل هنا؟ وأين أبو سفيان؟
2: لا علم لنا به، ولكن القوم جاءوا لنصرته بعدما سمعوا أن أصحاب محمد يتربصون لقافلته.
1: أين هم الآن؟ وكم يكون عددهم؟
2: إنهم بعد هذا الكثيب في أقصى الوادي، وهم كثر يا سيدي.
1: ومن فيهم من سادات قريش؟
2: عتبة بن ربيعة، وأبو الحكم بن هشام، وعمر بن عبد ود، وغيرهم.
3: يا معشر قريش، إنكم والله ما تصنعون شيئاً إذا لقيتم محمداً وأصحابه.
4: ماذا نفعل إذن يا عتبة؟
3: نرجع ونخلي بينه وبين سائر العرب.
4: أنت الكبير والمطاع في قريش وسيدها،
3: ولهذا أدعوكم للرجوع عن محمد ورجاله بعد أن جاءنا خبر أبي سفيان ونجاته من مكيدتهم.
4: إن نحن قبلنا فلا أظن أن حليفك أبا الحكم يقبل بذلك.
3: دعوا لي هذا الأمر.
1: أنهم يرجعون يا حباب؟
0: لا أدري والله، إن رجعوا نرجع للمدينة، وإن جاءوا فنحن بانتظارهم.
1: أتمنى ألا ترجع قريش، فهذه هي الغزوة الأولى التي نخرج فيها لقتالهم.
0: انظر إلى هذا الرجل القادم يا حمزة، من يكون؟
1: هذا عتبة بن ربيعة.
5: مرحبا يا أبا عمارة.
1: مرحبا بك يا عتبة، ما الذي جاء بك؟
5: جئت أعرض عليكم الرجوع إلى المدينة ولا يكون قتال بيننا.
1: وهل رجع قومك؟
5: لم يرجعوا بعد، ولكني أحاول إقناعهم بذلك.

0: يا أبا الحكم، اعصبوها اليوم برأسي وقولوا جبن عتبة بن ربيعة، وارجعوا عن محمد ورجاله.
1: أنت تقول هذا يا عتبة؟ لقد ملئت رعبا يا عتبة.
0: تعيرني يا أبا الحكم وأنت تعلم أني لست جبانا؟ إنما هي صلة القربة بيني وبينهم التي تدفعني لذلك.
1: لن نرجع عنهم يا عتبة، وإن أردت ذلك فارجع وحدك.
0: حسن، ستعلم يا أبا الحكم أينا الجبان.

0: من يبارز أبناء ربيعة يا رجال محمد؟
1: أنا لك يا ابن ربيعة،
2: وأنا لأخيك شيبة،
3: وأنا لابنك الوليد.
0: لا نريدكم أنتم، إنما يبارزنا رجال من بني عمنا بني عبد المطلب.
4: أنا لك يا عتبة.
0: حمزة، نعم الرجل الله.
4: وهذا علي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث.

0: أيها المنافق، بالأمس جئتنا تطلب الرجوع واليوم تسير أول المشركين.
1: نحن أبناء اليوم يا حمزة.
0: سيكون آخر يوم في حياتك يا عتبة.
1: لن تخيفني بكلامك هذا.
0: غض يا ابن ربيعة.

0: اسمع يا وحشي، إنك إن قتلت حمزة في هذه المعركة فلك ما أملك من زينة.
1: زينة هند مع ما وعدني جبير بن مطعم أيضا أن يعتقني إن قتلت حمزة بدل عمي الذي قتله حمزة في بدر.
0: لقد فعل بنا حمزة الأفاعيل، ولا بد من قتله يا وحشي.
1: إن تمكنت من ذلك سأفعل. فأنت تعلمين يا هند بنت عتبة أنه يقاتل بسيفين.
0: خذ هذه القلائد وهذا القرط اللؤلؤي، وسوف أهبك كل شيء، كل ما أملك من زينة.

0: حرام أن يقتل مثل هذا الفارس، إنه يحصد الرجال حصدا.
1: من؟ صباع بن عبد العزة؟
2: نعم يا حمزة، صباع، يوم بيوم بدر.
1: هلم إلي يا ابن الجنية،
2: سوف تسقط هذه الريشة من فوق رأسك يا حمزة.
1: خذ إذن وأنا ابن عبد المطلب.
0: لن أقتلك طمعا بجواهر هند يا حمزة، لكن عتقي مرهون بقتلك. خذ هذه الحربة، إن لم تقتل يا حمزة فلن أعتق مدى الحياة. خذ.
1: أي غادر أصابني؟ من؟ وحشي بن حرب؟ لما لا تقترب أيها الجبان الغادر؟ ليتني أستطيع الوصول إليك.

إلى اللقاء غدا مع الحلقة التالية. رجال حول الرسول، تأليف وإعداد خالد جرودية، رجال حول الرسول حلقات إذاعية يخرجها لكم نذير عقيل.